لبيان السيد القائد والقوات المسلحة ومطالبتها بفرض المعادلات والرد على أي حماقة للنظام السعودي، مع التشديد على أن خولان بكل قبائلها السبع جاهزة لطرد الاحتلال واستعادة الحقوق.

في محافظة صعدة ظهرت التعبئة بصورة أكثر اتساعا وتنظيما، حيث أعلنت قبائل كتاف والبقع في وقفة مسلحة النفير العام والجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار، مؤكدة استعدادها لبدء معركة التحرير المقدس واسترداد حقوق أبناء الوطن، معلنة التأييد الكامل لبيان قوتنا المسلحة ودعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية والتفويض الكامل للسيد القائد يحفظه الله. كما خرجت قبائل جماعة وسحار أو جماعة وسحار الشام والقطينات في لقاء قبلي مسلح واسع، أكدت خلاله أن بيان القوة المسلحة عبر عن إرادة الشعب اليمني في الأخذ بثأره من النظام السعودي بعد سنوات من القتل والحصار، معلنة جهوزيتها العالية رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار والاستمرار في التعبئة الشاملة وفتح مراكز التدريب والتأهيل. وتوحدت مواقف صعدة على قاعدة واضحة أن القبيلة اليمنية اليوم ليست في موقع الترقب بل في موقع الاستعداد المباشر لفرض معادلة التحرير.

في تعز خرج لقاءان مسلحان لقبائل ماوية وصبر الموادم وصبر الموادم لتأكيد الوقوف صفا واحدا خلف السيد القائد يحفظه الله في كل الخيارات وكسر العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب في تطور يؤكد أن المحافظات التي حاول العدوان تفكيكها أو إخضاعها ما تزال حاضرة في مشهد التعبئة وأن الخيار الوطني في مواجهة الحصار والاحتلال بات أوسع من أي حدود جغرافية أو حسابات محلية ضيقة. في الجوف فقد عقدت قبائل الحميدات والمرانة في المراشي لقاء قبليا مسلحا لتأكيد الجهوزية وكسر العدوان والحصار في امتداد لحالة الاستنفار المتصاعدة في المحافظة بما يعكس أن الجوف ما تزال جزءا أصيلا من خارطة الجهوزية الوطنية في أي مواجهة قادمة.

0: في ذمار خرجت قبائل مصاب السافل في لقاء مسلح استجابة لدعوة قائد الثورة، كما شهدت مديرية مغرب عنز نكفا قبليا مسلحا أعلنت خلاله القبائل استجابتها لدعوة النفير والسعي لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار وانتزاع الحقوق.
1: وإحنا رجال السيد والله،
2: وإحنا رجال السيد والله.
0: في البيضاء أعلن لقاء مسلح لقبائل مديرية الوهبية الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار، فيما شهدت ريما لقاء مسلح لقبائل مديرية السلفية حمل الرسائل نفسها، بما يؤكد أن التعبئة لم تعد محصورة في المحافظات الحدودية أو الأكثر اشتباكا، بل امتدت إلى عمق المحافظات لتتحول إلى مزاج وطني عام عنوانه رفض بقاء اليمن رهينة للحصار والتبعية. الأبرز في المشهد كان في مأرب، والخير قادم من طريق مأرب يا رجال، حيث تداعت قبائل مراد وبني عبد إلى لقاء مسلح وصف بأنه الأوسع استجابة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله، مع إعلان الجاهزية العسكرية لإنهاء الاحتلال والحصار وتأكيد التفويض للسيد القائد والجهوزية العالية لخوض المرحلة المقبلة. يحمل هذا التطور دلالة خاصة، لأن اتساع النفير في مأرب يعني أن معادلة الحشد لم تعد مقتصرة على ساحات بعينها، بل باتت تشمل حتى أكثر المحافظات حساسية في معادلات الصراع والاحتلال والثروة. يكشف هذا المشهد الممتد من صنعاء وصعدة إلى تعز والجوف وذمار والبيضاء وريمة ومأرب أن اليمن عصب الذي ما قد علمش يعلم، اليمن يعيش اليوم مرحلة تعبئة شاملة متعددة المستويات قبليا ومجتمعيا وعسكريا وتعبويا، كما يوضح أن بيان قواتنا المسلحة الجمعة والدعوة التي أطلقها السيد القائد لن تبقى دون حضور وفاعل.

رادار الأخبار مزرع لا وقته وكلها في وقت حالي. رادار الأخبار.

0: البيان كان واضح بين قواتنا المسلحة الجمعة، كان واضح، بس إن القلق يصل إلى كيان العدو الإسرائيلي فهذا مش جديد، والذي على رأس البطحة والله يتحسس عليها.
1: أحداث تعطينا شهادات ودروس وتجارب الأيام منهج دراسي.
0: رادار الأخبار، في رادار الأخبار، إعلام العدو الصهيوني، صحيفة معاريف وبالبند العريض.
2: إطلالات يا سريع تؤيد الرعب إلى إيلات وتفتح خلافا داخل المنظومة الأمنية الصهيونية. اليهود بيغوروا.
0: رادار الأخبار، كشفت صحيفة معاريف الصحيفة الصهيونية صحيفة معاريف كشفت عن تجدد المخاوف داخل كيان الاحتلال من جبهة البحر الأحمر. يا مخزي القانطي، مع عودة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك في كيان العدو الإسرائيلي ديفيد زيني، رئيس الشاباك أطلق تحذيرات وصفت بأنها غير معتادة بشأن احتمال تنفيذ هجوم مباغت على إيلات.
3: قصدك من السعودية؟
2: أيوة يا رئيس الشاباك.
0: يحاكي سيناريو 7 أكتوبر في مؤشر على عمق القلق الصهيوني من تصاعد التهديدات القادمة من هذه الجبهة الحساسة. وبحسب الصحيفة الصهيونية فإن زيني رئيس الشاباك لم يكتفي بإعادة طرح هذا السيناريو الأمني، بل طالب المؤسسة العسكرية والأمنية للعدو الإسرائيلي في الكيان بتعزيز الانتشار البحري قبالة ساحل البحر الأحمر تحديدا باتجاه إيلات.
3: أم الرشراشة المحتلة، حياك يا عزي.
4: العزي الشيعاني، هذا وجه البز حكي إضاعة صنعاء بكل
3: هذا السعي يطلع هكذا. ها سعى الهلاء، سلام الله عليه.
4: سمعتوا رادار الأخبار يقول لك بإعادة طرح هذا السيناريو الأمني، بل طالب المؤسسة العسكرية والأمنية في كيان العدو الإسرائيلي بتعزيز الانتشار البحري قبالة ساحل البحر الأحمر باتجاه إيلات. أم الرشراشة المحتلة، عبر نشر زوارق حربية سريعة من نوع سوبر ديفورا بما يعكس حجم الهواجس التي تسيطر على دوائر القرار الأمني بشأن أي تطور مفاجئ في هذه المنطقة.
3: لا دلحين احنا عندك سعودي ولا اخي قصتك من سعودية؟
2: ما احلى رادار الاخبار.
3: يجي لك وإيلات في الرهاك او ما مرشرش في الرهاك قصتك من سعودية.
0: واوضحت صحيفة معاريف رادار الأخبار أوضحت صحيفة معاريف الصهيونية أن رئيس الشاباك ذهب أبعد من مجرد التحذير حين وجه اتهامات مبطنة إلى القادة السياسيين والعسكريين في الكيان بعدم التعامل بجدية مع إنذاراته، مستحضرا ما جرى قبل 7 أكتوبر في محاولة واضحة لتحميلهم مسؤولية أي إخفاق أمني محتمل إذا ما وقع الفاس في الرأس.
3: مانا نعيق على الفاس أجل أفيروسهم فضل من الله
0: إذا ما وقع هذا السيناريو مستقبلا. ورغم نبرة التحذير العالية في رادار الأخبار، أشارت الصحيفة الصهيونية
4: يا سادة يا كرام، إلى أن هذه المخاوف لا تستند حتى الآن إلى معلومات استخباراتية ملموسة عن هجوم وشيك، سواء من جهة اليمن، والله بيقول الخبر هكذا صحيفة معارف، سواء من جهة اليمن أو مصر، أظنش مصر معها كأس العالم، المنتخب المصري يفتح الأرجنتين. الضحك في التقرير مش وانا. يقول لك من جهة اليمن، أين إلى أن هذه المخاوف لا تستند حتى الآن إلى معلومات استخباراتية ملموسة عن هجوم وشيك، سواء من جهة اليمن أو مصر أو الأردن. الأردن قد خرجت من كأس العالم ويد الفارق في النار. أيوة وهي الدول التي تمتلك سواحل أو امتدادات مرتبطة بالبحر الأحمر. ما بيدوروا يا ولد، أنا داري. غير أن مجرد عودة هذا السيناريو، تقول الصحيفة صحيفة معارف الصهيونية، غير أن مجرد عودة هذا السيناريو إلى واجهة النقاش الأمني يعكس حجم الارتباك داخل مؤسسات الاحتلال والخشية والخشية من جبهة يصعب ضبطها أو التنبؤ بمسارات. يا ما بش غيره سيدي وعيني والله. وفي السياق ذاته، عادة الصحيفة الصهيونية صحيفة معاريف التذكير بالخلافات القائمة داخل المنظومة الأمنية الصهيونية، موضحة أن الجيش الإسرائيلي وجهازي الاستخبارات الرئيسيين الموساد وأمان يشككون في إمكانية تحقق هذا السيناريو بالصورة التي يطرحها رئيس الشباك، ما يكشف عن تباين واضح، يعني اختلافات في تقدير التهديدات بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في الكيان الغاصب لفلسطين. يجي ما يضحكك. أنتو دارين ما عنوان هذا التقرير يا سادة يا كرام؟ رادار الأخبار. أنتو دارين ما عنوانه؟ ما يستلقفوها.

عنوان التقرير الذي وضعتهم به صحيفة معارف الصهيونية. دار ما عنوان التقرير: إطلالات يحيى سريع تؤيد الرعب إلى إيلات وتفتح خلافا داخل المنظومة الأمنية الصهيونية. شل يا بيشل!

0: بالحين احنا بنحاكي سعودي ولا ما بنحاكي؟ يقولوا في مصر يقول الأخوة المصريون يقولوا معاهم مثال اللي التسع بالزبادي مدري ما هو يجي له سعادي أما ما يقولوا الذي التسع في الشربة أو ما يهم نفخة الزبادي ما أذكرش المثال بالضبط. وجعهم السابع من أكتوبر سابع من أكتوبر مستمر الصدق ما مش علامة من الوضوح وشبابية. والمطلع العميد يحيى سريع يوم الجمعة سمع الله لمن حمده.
1: عاجل عاجل
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسريبات. هذا الساعة تسريبات. هذا الساعة حيس تفضح طارق عفاش رحمة الله عليه. دماء التهاميين وقود لمغامرات طارق وأبناء الساحل يدفعون ثمن ارتهانه. ارتهان من طارق عفاش رحمة الله عليه. في التسريبات تقول التسريبات أن التطورات الأخيرة في جبهة حيس فجرت موجة غضب واسعة في الأوساط التهامية بعد سقوط عدد من مجندي فصائل تهامة الموالية لتحالف العدوان. في مواجهات كشفت من جديد طبيعة الدور العفاشي الذي يدفع بها المرتزق طارق العفاشي أبناء تهامة إلى خطوطه الأمامية وقودا رخيصا لمعارك لا تخدم تهامة ولا أهلها بل تخدم مشاريع الارتهان والعمالة. التسريبات تقول أن هذا الغضب جاء عقب تشييع نحو 14 مجند من أبناء تهامة لا حول ولا قوة إلا بالله سقطوا في المواجهات الأخيرة. فيما تتحدث فصائل الزرانيك عن حصيلة تتجاوز 30 قتيل وجريح في رقم يعكس حجم الاستنزاف التي تتعرض له الفصائل التهامية داخل جبهات الساحل الغربي. طارق ما نفعش عمه عدو با ينفع المرتزق والغون والعملاء قص يا شي نظر يا نظر.
1: وقلوا لطارق عفاش تقدم لن تتشال لحقك بعد العم منقع لك ذانا سم رقم أنا متهامي ومحارب ومحارب حقنا قربك بطانية تستناك تقدم
2: تعال
1: قسم قسم لو تصب دموع دم
2: لا تندم
1: مش نافعك إسرائيل شا تندم ذا نقول لك وطارق شو تندم وهترد تبكي وتقول مشارنا.
0: في التسريبات ناشطون تهاميون تداولوا روايات خطيرة حول ملابسات ما جرى بينها أن عددا من الإصابات كانت في الأطراف والأيدي والأرجل والأرجل والكل قبل أن يتحول المصابون إلى قتلى بعد نقلهم إلى مستشفيات واقعة تحت نفوذ طارق عفاش الله ينعنه. ما فتح باب الاتهامات على مصراعيه بشأن الإهمال المتعمد أو التصفية أو العبث بمصير الجرحى. وهذه المعطيات في التسريبات عمقت الشكوك أن من يدير المعركة لا يتعامل مع المقاتلين التهاميين كأبناء جبهة بل كأرقام قابلة للتخلص منها متى انتهى دورها. ووجهت منصات تهامية اتهامات مباشرة إلى طارق عفاش الله ينعنه بالتورط فيما وصفته بالجريمة وبإدارة معركة حيس بطريقة كشفت استهتاره الكامل بدماء التهاميين. قد استهتر بدم عمه الذي قال لهم ينتفضوا بمساعدة قائد لواء الزرانيك المعروف بالقبيصي. ووفق هذه الاتهامات تقول التسريبات فإن ما حدث لا يمكن اعتباره خسائر ميدانية طبيعية بل نتيجة زج متعمد وغير محسوب بعناصر تهامية غير مجهزة بما يكفي ولا مدربة بالشكل المناسب في معركة أريد لها أن تخاض بدمائهم بينما يبقى قرارها وأرباحها
2: في يد غيرهم. الله ينعنك يا طارق عفاش.
1: طارق عفاش تقدم لن تتشلحقك بعد العم
3: بعد العم.
1: منقعوا لك ذا ناس مرقم أنا متهامي ومحر حقنا.
0: كما تحدثت تسريبات تهامية عبر منشورات عرفت طارق عفاش الله ينعنه إرسال تعزيزات للمقاتلين أثناء المواجهات من الذين فلت عمه وتركهم في وضع ميداني مكشوف بتزامن مع معلومات تفيد أن بعض من سقطوا لم يكونوا يجيدوا استخدام السلاح بالمستوى المطلوب نفس ما فعل بعمه وأن التسليح المقدم لهم كان هزيلا ومحدودا ولا يتناسب مع طبيعة المعركة وهذا يكشف بحسب ناشطين أن طارق الله ينعنه لم يكن يدير معركة بل كان يدير محرقة بيحرق خبرته يدفع إليها أبناء تهامه ليحفظ بها مواقع نفوذه ويكسب بها رضا داعمي تكشف الحملة تقول التسريبات تكشف الحملة الغاضبة ضد طارق عفاش عن تسطع متزايد داخل معسكر تحالف العدوان في الساحل الغربي حيث بدأت النخبة التهامية تتحدث بوضوح عن سياسة السنزاف ممنهجة تستخدم فيها الفصائل المحلية التابعة للمرتزقة كأدوات قتال واستهلاك بينما تبقى مراكز القرار والإسناد والدعم الحقيقي بيد قيادات لا تدفع ثمن الدم ولا تشارك في الخسارة ولا ترى في أبناء تهامة سوى أدوات مؤقتة لمعارك مرسومة بأجندات سعودية وإماراتية الله ينعنك يا طارق عفاش تسريبات
1: قولوا لي طارق عفاش تقدم لن تتشلحقك بعد العم
3: بعد العم
1: منقعوا لك ذا ناس مرقم أنا متهامي
0: تحية لأبناء تهامة الأحرار الذين دارين أين يقفون مع طارق يا آخرة ما جرى

من قناة الجزيرة المنافقة يقول لك إكسيوس موقع أمريكي عن مسؤول أمريكي. من قناة الجزيرة المنافقة موقع أمريكي موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي. الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجاري كانت تعبر مضيق هرمز. يعني بيحرقين الأمريكي بيأكد إن شاء الله الله حكا بيدي. يقول لكم الإيراني يخطوا من عرض الجدر في مضيق هرمز، ما يخطوا من الضلالة، ما يشتي يهنجم الأمريكي، بعدها يرجع يقول سفن تجارية. أتقدك تسريبه.

انفجار مخزن للأسلحة يودي بحياة طفلين وإصابة صاحب المنزل وزوجته. أفادت مصادر محلية مساء الاثنين 6 يوليو 26 بوقوع انفجار عنيف في مبنى سكني بمنطقة بير باجا في مدينة تعز، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات وسط حالة من الذعر في أوساط السكان. وبحسب المصادر فإن المبنى يعود لمحمد مهيوب مقبل أحمد القباطي ما يسمى قائد قوات النجدة في تعز المحتلة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن وجود مواد متفجرة أو ذخائر مخزنة داخل المبنى. وأضافت المصادر أن الحادث أسفر عن مقتل طفلين وإصابة شخصين لا حول ولا قوة إلا بالله بحروق متفاوتة، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. ويطالب الأهالي بإجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف أسباب الانفجار وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي لا تتوقف وإخراج الأسلحة والمتفجرات من المناطق السكنية. ما كانش تسريبات، كان من رادار الأخبار.

في رادار الأخبار. تعز الوازعية. أفادت مصادر محلية بوقوع تطورات أمنية في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، تمثلت في قيام مسلحين يتبعون للشيخ أحمد المشولي باختطاف طقم عسكري يتبع ما يسمى قائد لواء المغاوير فهمان الغبس ولا الغبس، والله ما علي مكتوب هكذا الغبس، ما كملش الخبر.

إعلام العدو الأمريكي عن مسؤول أمريكي: سفينتان تعرضتا لضربة. سفينتان بضربة؟ أوف. يجي لك وهي نفط وغاز، واحد النفط والثاني غاز، أنا بينهم لا هي ناقلة كهربائية. أعجبني الصدق، أعجبني. إعلام العدو الأمريكي عن مسؤول أمريكي يقول: سفينتان تعرضتا لضربة. فين تنسفن بضربة واحدة؟ تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. عم فظيعين الحرس الثوري، ضربوا لسفينتين. كان مالهم قالوا أول حاجة سفينة نفط ورجعوا قالوا سفينة غاز. يجي لك وهذا سفينة غصن سلام. يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. كل الأخبار أنباء عن استهداف ناقلة في مضيق هرمز كانت تسير في مسار لم يتم الموافقة عليه من قبل حرس الثورة الإيراني. وحرس الثورة الإيراني ولو بالتشيع قصدوا منه مراقد. مصحصح، كله ما مصحصحين.

ومن قناة الميادين، هيئة ملاحة بريطانيا اندلاع حريق في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف شرقي لما قبالة سواحل عمان. من قناة الميادين والخبر. أخبار. أخبار غير مقصوده.

استراتيجية ترامب النفعية تخلخل صفوف الناتو، ومذكرة إسلام أباد تكرس النفوذ الإقليمي لإيران. ثورة دبلوماسية في أمريكا الجنوبية، مواقف كولومبيا الشجاعة تعزز جبهة أو جبهة جبهة مناهضة للاحتلال الصهيوني. ونعم بكولومبيا. معادلة البحر الأحمر الحاضرة، صنعاء تفرض قواعد اشتباك جديدة تنهك الاقتصاد الغربي. الاستقطاب الأمريكي يعمق أزمة واشنطن، الصراع في الكونغرس يهدد إمدادات الاحتلال الصهيوني. أخبار غير مقصودة، الهدف الثاني في هذه الأثناء، الهدف الثاني لبلجيكا على منتخب أمريكا. يا الله وينهزموا أمريكا من الرياضة، لا مضيق هرمز لا باب المندب، وشل من الناولة. أخبار غير مقصودة، زعيم كوريا الشمالي يشرف على تجربة صواريخ كروز استراتيجية من مدمرة بحرية. هذا الساع عيدهن الراقدين مالا، هذا أخي بيجرب حق هذا الساع ولا بعد شوية هميت الراقدين.

0: يا محبي النبي وآله، اللهم صل على محمد وآله. انتشار عسكري كبير في عدن المحتلة. انتشار عيش
1: حددوا،
0: ما قالوا لنا انتشار الجرائد مثلا، انتشار ما قالوا انتشار عسكري كبير في عدن. أما بيقول لك عسكري، يا أخي يجي لك مثلا انتشار عسكري على شكل جرائد. أخبار لا ربع. إهانة إيرانية للسعودية.
1: أي حين قبل يكونوا يحددوا بعض الأخبار هؤلاء.

القبائل التي تدعم فدغم السعودية تكرر سيناريو حضر موت. السعودية تركب أصحابها مضرات نفس ما فعل ترامب. على جنب.

يقول لك صحيفة لبنانية: حكومة صنعاء تقترب من استخدام أخطر أوراق الضغط ضد السعودية. يعني حازقة، أنا يهمني هذا الشيء.

خبر لا ينبغي قراءته. ما يصبر شقرا، والله ما يصبر، عاد بالشرف عاد بالاحترام. ومن المحافظات الذي قيل إنها تحررت بالسعودي والإماراتي. يا عيبا يا عيبا، أخبار لا يمكن قراءتها.

يقول لك بالله عليك هذا الخبر يسبر نقراه من عدن المحتلة. يقول لك قائد عسكري في عدن المحتلة يحتجز جنديا منذ عامين في عدن المحتلة، والسبب امرأة رفضت الزواج منه. حول ولا قوة إلا بالله، أخبار لا يمكن قراءتها.

وحش غامض يهاجم شوارع حضرموت وينهش 12 شخص بينهم نساء وأطفال ويشعل استنفارا مسلحا، بس ما حددش طبيعة هذا الوحش.

بين رعب ضربات اليمن وسقوط المظلة الأمريكية وفشل بلاك ووتر. موقع دراويز يكشف سر عودة بن سلمان للغرفة المحصنة. مزرع بن سلمان مع بيرغوتش في بقعته المعتادة. قالوا جلد بيحكه.

إعلام العدو الصهيوني: عودة الرحلات الإيرانية إلى صنعاء يمثل استسلاما سعوديا وانهيارا للحصار على اليمن. الكلب اليهودي. فضل من الله. الانتقالي يعلن التصعيد الثوري مرة ثانية. تصعيد ثوري على من؟ أخي الإمارات على السعودية. تصعيد ثوري وبعدها ترجع السعودية تعلن تصعيد ثوري على الإمارات وعليها.

من مصر أخبار أخشوه أخبار والله ما أقول لكم لا كل خير أصدقكم. كان باقي معي يا حفظ في 5 دقائق. من مصر الإعدام شنقل لمدان بقتل مواطن الروسي في الغردقة. نقول لكم ما حد يزير الغردقة هذا الأيام.

0: مقتل 100 شخص في حوادث إطلاق النار في عيد الاستقلال الأمريكي.
1: عندهم كأس العالم هؤلاء ما لهم بيتمخلعوا.
0: مقتل 100 شخص في عيد الاستقلال الأمريكي.
1: هذا قدو احتلال ما عادش استقلال.

0: هي استقلت امريكا ومحتلة هي هي مقتل 100 شخص في عيد الاستقلال وقب فعلوا في عيد الام. عجبني. عجبك انت؟
1: زيلينسكي رئيس اوكرانيا يطالب اوروبا بمشاركة تقنيات انتاج الصواريخ.
0: يتولى تقنيات ما قد يتوش الصواريخ هما ما له هذا

يكشف ما يحدث في أرض الصومال. أوف أوف. كشف تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية بخوافق لمتغيفة زبغارسو اللي بتغويه بخزن تدوى مدغيشة غدية جيخدوعة تيد لكم اسم الموقع كامل. صحيفة لوموند الفرنسية كشف تقرير فيها استنادا إلى تحليل صور أجمر صناعية عما وصفته بالإنشاء التدريجي لقاعدة عسكرية في مدينة بربرة الواقعة في إقليم أرض الصومال صوماليالاند. وأشار التقرير الفرنسي إلى أن مشروع الإنشاء التدريجي للقاعدة العسكرية يتم بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. فندم قصي من فندم أحمد علي هناك. ويهدف إلى خدمة مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. تدعمها الإمارات ويخدم أمريكا وإسرائيل. مالو أحمد علي في الإمارات. وفقا للتقرير فإن صور الأجمار الصناعية التي اطلعت عليها الصحيفة الفرنسية صحيفة لومان أظهرت توسعات مستمرة في مطار بربرة منذ أكتوبر 2025 بما يشمل أعمال تطوير للبنية التحتية، وهو ما اعتبرته الصحيفة الفرنسية لومان مؤشرا على إنشاء منشأة عسكرية جديدة في موقع يتمتع بأهمية استراتيجية عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. والله نو وقته أمان وقته ماو البلس الغيماني. وأشارت الصحيفة الفرنسية لوموان إلى أن مدينة بربرة أصبحت محط اهتمام متزايد للقوى الإقليمية والدولية نظرا لموقعها المطل على خليج عدن وقربها من مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية العالمية. وربط التقرير بين هذه التحركات والتنافس المتزايد على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة والتحديات المرتبطة بحماية خطوط الملاحة الدولية. ولم يتضمن وفق ما نشرته صحيفة من الإمارات أو الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن ما ورد فيه. ما تحاكوش يا الكل. والله ما قد عشيت. بسم الله عشاء تفضلوا معنا. بس لا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله ورجال ربي سلام الله عليهم حفظهم الله أيدهم الله نصرهم الله أعانهم الله. أسأل من الله أن يحفظهم وأن يؤيدهم بالنصر. بيواصلوا النهار بالليل ولا الليل بالنهار والله أنهم بيواصلوا عمل عمل يا شعب الثبات يا شعب النصرة يا شعب الوفاء يا شعب الواع يا شعب البصيرة. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199 وما بدأ عليها العميد يحيى سريع بدينا عليه سابر أين عمي جابر حد راقد. المخرج حفظ الله والمجاهد مع الله.

إن بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على

واكلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخير

الأحوال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق

ملتك أو مجاهد جادهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة.

تولوا بالعافية وأصحبوا السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكرة

أيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الله هو العالم، هو من أحاط بكل شيء علما، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، هو الذي ينبغي أن نعرفه من خلال ما يهدينا إليه، هو من خلال كتابه الكريم. لا أن تذهب لتتعرف على الله من غير الطريق التي رسمها الله أو من غير كتابه الكريم. ثانيا أكد أن القرآن الكريم كتاب عملي،

0: طائفة تترك أثرا في النفوس، تترك هذه النفوس أثرا في الحياة، معرفة تزكو بها النفوس فينعكس أثر هذه النفوس صلاحا في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، هو الذي يعلم من أين يأتي له. الذي خلق الإنسان هو الذي نزل القرآن، وهو الذي يعلم بكيف يهدي هذا الإنسان. ثالثا، أكد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن هذا الإنسان وإن كان ما يزال جاحدا، أن أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذلك الأسلوب الذي ينفذ إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم. أسلوب القرآن حتى ولو لم يؤمنوا بالقرآن بعد، فهو بالشكل الذي ينفذ إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم. رابعا، أكد أن القرآن الكريم هو وحده، إذا ما حاولت أن تهتدي به ستعرف نفسك من خلاله، وتعرف الآخرين أيضا من خلاله، وتعرف الفنون الأخرى من خلاله، وتعرف الحياة كلها من خلاله، وتعرف إلهك بالشكل الذي يليق بك كعبد الله أن تعرفه به، تتجلى لك الأمور، تتجلى لك المواقف، لأن القرآن بيان، تحدث عن الناس وصنفهم، تحدث عن المتقين وصفاتهم وسلوكياتهم تفكيرهم، كذلك عن المنافقين عن الكافرين، تحدث عن أشياء كثيرة. من خلال القرآن تستطيع أن تعرف كل شيء من حولك. خامسا، أكد أن الحديث عن نعم الله مهم جدا. في القرآن الكريم آيات كثيرة تناولت كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلى عباده ليحبوه ليعظموه ليجلوه. هذه المشاعر مهمة جدا في ربطك بالله، تصبح تسير تلقائيا نحو الله بدون تساؤل، لكن علوم أخرى لا تصنع هذا، معرفة لمجرد المعرفة. القرآن الكريم تحدث عن النعم، وعندما تأتي لتتأمل فيما أعطاك الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بدءا من نفسك وما أعطاك من الأيدي والسمع والبصر والفؤاد وأشياء كثيرة وما حولك، وما بكم من نعمة فمن الله، حينها يحب الله يحب الإنسان الله، ينشد إليه، ينطلق في تنفيذ توجيهاته وفي ميدان العمل، في أي ميدان عملي يرضي الله سبحانه وتعالى، دون أن يبحث هل قد وجب أم لم يجب وينظر من هذا المنظار، لا، يكون حريص على أن يرضي الله في أي ميدان ينطلق فيه، وأي عمل يعلم أن فيه لله رضا ينطلق فيه بمسارعة. سادسا، أكد أنه لا بد أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف من خلاله أنفسنا كعبيد لله سبحانه وتعالى، لنعرف من خلاله المعرفة الواسعة لكمال الله، وحينئذ سيبدو الحديث عن النعم في القرآن الكريم له أهمية كبيرة فيما يتعلق بنفسيتك وفي تعاملك مع الله وفي نظرتك نحو الله سبحانه وتعالى. سابعا، أكد أن ما يدلك على أهمية هذا، أهمية الحديث عن نعم الله في شدك إلى الله، أنه يقرن الحديث عن نعمه بإرشاد عباده إلى عبادته والأمر لهم بعبادته، بمعنى أن هذا مهم، لأن البعض لا يعتبره أسلوبا صحيحا أن تأتي لتتحدث مع الناس عن طريق نعم الله لتشدهم إلى الله وتعرفهم بالله، ولكن القرآن استخدم هذا الأسلوب. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: وما أجمل العبارة التي قالها الإمام زيد عليه السلام وهو يتحدث عن أقسام القرآن أو مجالات القرآن، قال: ومنها مواعظ وأمثال يستعطف بها خلقه. ماذا يعني استعطاف؟ أي يخاطب وجدانك، يخاطبك أنت كإنسان ترعى الجميل وتقدر الإحسان وتشكر النعمة وتعترف بالفضل لمن أسدى إليك النعمة ليشدك نحوه. وهذا الشيء معروف في حياتنا، معروف في تعاملنا مع بعضنا البعض. الواحد منا متى ما تحدث عن ابنه، عندما تقول له: يا خبير، ابنك ما لك أنت وياك كذا، وبينكم زعلة وبينكم كذا. فيقول عملت لك كذا وربيته وتعبت عليه وخسرت وزوجته واشتريت له سيارة وعملت له كل شيء وأعطيته رأس مال وما طاع. قد تقول هذا لابنك بعبارات من هذا القبيل: استعطى، تذكره بما أسديت إليه. قد تقول أنت لشخص آخر في مقابلة شخص آخر أصبح له موقف غير طبيعي منه، وأنت تعرف أياديه العظيمة عليه: يا رجال تذكر، هو الذي أدى لك كذا وتعاون معك في كذا. ما ينبغي، ما يصح، ما يليق بك أن تعامله بهذا الأسلوب، وهو الذي كذا وهو كذا إلى آخره. أليس هذا استعطافا؟ أنت تخاطب وجدانه، وخطاب الوجدان، خطاب المشاعر في أعماق النفس يترك أثره الكبير. ولهذا وجه الله عباده إليه في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الكلمة الحسنة التي تبدر منك ترد بها إساءته، أنت هنا تخاطب وجدانه، أليس كذلك؟ هي تنفذ إلى أعماق وجدانه رغما عنه، وتتجاوز مظاهر الغضب وحواجز الغضب والانفعال، فتقتحم هذه الحواجز وتغوص إلى أعماق وجدانه، فتنعكس لتملأ كيانه كله عاطفة نحوك، فيتحول إلى ولي حميم بكلمة إحسان، بكلمة لينة. فكيف لا تلين قلوبنا لمن يحسن إلينا هذا الإحسان الكثير والإحسان الكبير؟ إحسان بالكلمة وهو يهدينا، إحسان بالنعمة وهو يسبغها علينا لدرجة أن قال لنا: وما بكم من نعمة فمن الله. ليس هناك نعمة أنتم فيها تتقلبون فيها في أجسادكم وفي معيشتكم إلا وهي من الله. يبدو هنا الأثر المهم لخطاب الوجدان واستعطاف المشاعر الداخلية. ما تترك من أثر، من أجل ما تترك من أثر في كيان الإنسان وفي تصرفاته وفي توجهه وفي نظرته. فالله سبحانه وتعالى في القرآن يخاطب وجدان الإنسان، يذكره بما أنعم عليه، هذه تترك أثر في كيان الإنسان، في تصرفاته، في توجهه، في نظرته. فنحن بحاجة إلى أن نعرف الله سبحانه وتعالى في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على كماله، نتعرف عليه سبحانه وتعالى المعرفة العملية بالتركيز. كما نركز على توحيده نركز على التعرف على ما أسدى إلينا من نعم وعلى تقييمها وتقديرها، أن تنشد أنفسنا نحوه، أن تنشد أنفسنا نحوه، أن تمتلئ قلوبنا بحبه، أن تمتلئ قلوبنا خشية منه. وهكذا أسلوب القرآن وهو يتحدث: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، دائبين باستمرار، ما تحتاج من قبلكم إلى أي وقود ولا إلى أي شيء، ولا تتوقف ولا تنطفئ. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا المنطق أيضا حديث عن نعم، أليس كذلك؟ هو أيضا من هذا القبيل، استعطاف لعباده. واستعطافه لعباده هو تكريم في غاية التكريم للإنسان، مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده، دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة به، لأن من ينعم عليك هذه النعم لا يمكن أن يورطك، لا يمكن أن يغشك، لا يمكن أن يكذب عليك، لا يمكن أن يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه. هي من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به. ونحن نرى في الدنيا مع بعضنا بعض شخصا تراه يهتم بك، يراك في حاجة يحاول يقدم لك مساعدته، يراك في موقف يبادر معك، يعيش همك، يشاركك في كل شؤون حياتك، ألست أنت من تتجه إليه لينصحك؟ ألا يبدو لديك من أعظم الأشخاص وأعزهم تبدو معه واثقا، تبدو معه واثقا به أعظم ثقة من أي شخص آخر، تكون عظيم الثقة به، تقول كيف يا أخي كيف لا أثق به وهو الذي كذا، لا يأتي موقف إلا هو معي، لا يلمسني بحاجة إلا ويبذل معروفه إلي، هو الذي عمل لي كذا وعندما سافرت عمل لي كذا وكذا وأعطى ابني كذا وكذا وبحث لابني عن عمال ليشتغلوا معه. ألست هنا يمتلئ قلبك حبا له وثقة به؟ إذا كان من هذا النوع الذي يحسن إليك، يقف إلى جانبك، يعيش همك، أنت بالتالي تشعر بحب الله وبثقة عظيمة به. والثقة بالله مهمة جدا. تأتي المواقف الأخرى التي تعكس مدى ثقتك بالله أو ضعف ثقتك به. المواقف الصعبة التي تبدو وكأنها صعبة عليك تطلب منك بذل مال، تطلب منك بذل جهد، تطلب منك بذل تعاون معين في مواقف قد تكون صعبة عليك نوعا ما، فهو يرشدك إليها. متى ما كنت عظيم الثقة بالله سبحانه وتعالى ستنطلق فيها وتقول ما يمكن أن يورطني أبدا ولا يمكن أن يتخلى عني أبدا، أنك واثق، أنت واثق أنه هو الذي أعطاك، هو الذي منحك، هو الذي يقف إلى جانبك، وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا ما دعاك إلى شيء وإن كنت تعتبره شاقا سوف تنطلق وأنت واثق أنه لا يمكن أن يتركك ولا يمكن أن يورطك. بل إننا نثق في الدنيا بأشخاص هم كثير الإحسان إلينا بمجرد أن ينصحني نصيحة، وهو لا يعلم السر في السماوات والأرض، وهو أيضا قد لا يكون معي فيصحبني وأنا أتحرك وفق نصيحته، بل قد لا يستطيع أن يعمل لي شيئا في الأخير وأنا أتحرك حتى على نصيحته. ومن منطلق ثقتي به أنطلق على ما وجهني إليه، أليس هذا ما يحصل في الدنيا؟ فكيف لا تكون عظيم الثقة بالله سبحانه وتعالى وهو من نعمه عظيمة عليك، وهو من يرشدك ويقول وأنا معك. وعندما يقول وأنا معك هو من هو العزيز القهار، هو من هو صادق في وعده، هو من هو قادر على أن ينجز ما وعدك به. أليس هذا من يجب أن تكون ثقتك به أعظم من ثقتك بأي شيء في الدنيا، حتى أعظم من ثقتك بنفسك؟ لخلق الثقة في النفس أشياء كثيرة، كثيرة في القرآن الكريم، منها هذا الجانب. ولهذا قال الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون هكذا، ويقول أنبياؤه إني توكلت على الله ربي وربكم. أليس سيصبح الإنسان المؤمن بالله عظيم الثقة بالله؟ لأنه عرف الله على هذا النحو، عرف الله من خلال ما هداه إليه من معرفته في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه. وليس من يقرؤون تلك الكتب التي تخلق جفاء فيما بينك وبين الله حتى تكون متسائلا من أين وجب علينا أن نطيعه، متسائلا لماذا أباح ذبح هذا، لماذا حصلت هذه الآلام. إذن يدفع حقها، لازم يدفع عوضا. وهكذا يبدو الإنسان هناك ويبدو الله هناك، كما تتعامل مع أبعد الناس عنك تقريبا. درسوا لك قواعد ورجع ما عاد مستعد ينطلق في أي عمل إلا بعد أن يتأكد أنه لا مفر منه. كيف وليش وجب ومن أين وجب ولماذا أباح الله أن نذبح هذه البهيمة ولا بد أن يدفع ثمن آلامها ومجابر من هذا. يتحدث عن تسخير العالم بكله للإنسان، لنا نحن كأفراد، أفراد الإنسان. ولماذا سخر؟ هل غصبا عنه؟ لأنه يخافنا؟ أو من منطلق الرغبة في أن يكثر في ملكه ليعتز بنا أو لينتصر بنا على إله آخر؟ لا، يمكن أن يستغني عنا ببعوض فعلا، يمكن أن يستغني عنا بفيروسات مما لا ترى إلا بمكبرات 1000 وأكثر منها، يمكن أن يستغني عنك بهبة ريح. سخر، لماذا سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض؟ رحمة منه تعالى بنا، كرمه الواسع، حكمته، سخر كل شيء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ونحن نرى كيف تكون حالتنا متى ما قلت الأمطار، تجف النفوس، تغلظ الطباع حتى داخل الأسرة الواحدة، الجيوب نفسها والخزائن تتعطل وتجف لدرجة أن تصبح زوجتك منتظرة للكلمة القاسية منك متى ما قالت نحن بحاجة كذا وكذا، تكثر الهموم، تذبل حتى الأبدان، تهزل، لأنه لا يوجد تغذية. الكماليات، الأشياء الكثيرة من كماليات الحياة التي تبدو في مراحل معينة متى ما كان عند الناس فلوس تبدو وكأنها ضرورية، تصفر عليها واحدة واحدة ما عدا ذلك الشيء الضروري، ويصبح هو نفسه ما زال يشكل عبئا كبيرا عليك. متى ما حصل مرض تعتبر مصيبة، تحتاج إلى أن تبحث عن من يسلفك فلوسا مقابل مشوار سيارة وقيمة علاج وقيمة أشياء من هذا، تقسو القلوب. بل أحيانا يصل الحال إلى أن يحصل جفاء فيما بين الناس مع بعضهم بعض، فلا أحد يعطف على أحد، وكل واحد همه أن يقبض ما تبقى لديه لحاجته الضرورية ولا هم له بالآخرين. أما عندما تأتي تكلمه في ظروف كهذا عن واجبات أخرى، جهاد في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله، وتعظه، قد لا يلتفت إليك، ذهنه مشغول بحاجاته الخاصة. فترى كيف يؤثر الجفاف ونقص الأمطار، يؤثر عليك في كل شيء حتى فيما يتعلق بأخلاقك ودينك، قد يؤثر حتى فيما يتعلق بكرامتك، قد ينطلق كثير من الأسر يتسولون، أليس كذلك؟ قد يصل بك الحال إلى أن وأنت تبحث عن سلفة من الفلوس لحاجتك الضرورية أن تعطي مشهد سند بيع على جربة على مكان هو من أعز الأماكن لديك ومن أحسن ممتلكاتك التي لا تزال بحوزتك. ألم يحصل كهذا؟ حصل كهذا، حصل كهذا. نرى كيف نحتاج أحيانا ويحتاج الناس في كثير من المناطق إلى الماء، فيصل قيمة الخزان الماء إلى نحو 3000 ريال و5000 ريال، خزان صغير قد لا يكون فيه أكثر من متر ب5000 ريال. ثم تبقى ثيابنا متسخة، نتوضأ لا نسبغ الوضوء، ثيابنا تبدو غير نظيفة، علاقاتنا داخل البيت تتوتر. ثم انظر عندما يأتي المطر، وكم يبقى المطر؟ أحيانا 20 دقيقة، 15 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة على الأكثر، وترى خلال بضع الساعة هذه على منطقة واسعة كم يترك من الأثر. الناس يتطلعون من السطوح ومن نوافذ المنازل يفرحون بالرعود، وكما قال الله في آية أخرى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله المطر فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. كيف الاستبشار عندنا؟ عبارات الاستبشار في بلادنا: إذا هم يستبشرون، كل واحد تغير البرنامج وتغير حركة الشريط في ذهنه من هموم هم بعد هم، وهو يواجه متطلبات الحياة واحدة بعد واحدة. إذا هم يستبشرون، أصبح يرى بأنه إن شاء الله سيحصل لنا ثمر كذا، سينتج القات، أصبح يحسب حساب كم سيربح من القات، كم ستكون جنوة البن، كم سيحصل من الحب. كل بلد على حسب ما عندها من الثمار، فسيسدد دينه وسيشتري إن شاء الله سيارة لابنه، وسوف. والأسرة داخل البيت نفوسهم تتحول إلى نفوس سليمة وطيبة وتعامل حسن، والناس كذلك يتحولون في تعاملهم مع بعضهم البعض إلى تعامل بلطف، وينتهي ذلك الجفاء الذي كان سببه الجفاف وكثرة الهموم. إذا هم يستبشرون، نعمة واحدة تغير حياة الإنسان. ثم تعال حاول أن تنظر إلى ما توفر للناس من خلال هذا المطر الذي أنزله الله في ربع ساعة أو نصف ساعة، كم سيطلع؟ ملايين. عندما يأتي مطر على منطقة مثل هذه المنطقة وفيها قات كثير، وكل واحد انطلق يقطف، فيكون الناتج أن فلانا باع بمئة ألف، وآخر بمئتي ألف، وآخر بخمسين ألفا، فلان كذا كذا. تعال اجمع كم سيبيع أصحاب تلك المزارع، ستكون ملايين ملايين. تطلع من ساعة واحدة أو من نصف ساعة من المطر الذي أنزله الله من السماء، أليست هذه نعمة كبيرة؟ لو أتى شخص ودخل السوق ومعه كيس من الورق في خمسمائة ألف، وفي حالة شدة الناس فيها، وبدأ يوزع الفلوس وينثرها فوق رؤوسهم، سيعتبرون هذا إنسانا كريما، إنسانا عظيما، فيكون نصيب هذا مئتي ريال، وهذا ثلاثمائة ريال، وهذا خطف له خمسمائة ريال، وهذا مزق مئة وهو والآخر متجاذبان لها، سنعتبره إنسانا كريما أنه نثر خمسمائة ألف في السوق. الله سبحانه وتعالى الذي في ساعة واحدة حصلنا من خلال نعمة من نعمه العظيمة التي أنزلها علينا على ملايين الملايين. ثم ترى كثيرا من الناس لا يتذكر هذه النعمة ولا يقدرها. متى ما جمع فلوسا ورجع للقرآن الذي قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، هو يخاطبك فافهم. يقول لك ذلك عندما تكون الفلوس في الشنطة، ارجع إلى الآية الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لماذا الآن أصبحت تقلب وجهك؟ ألم تكن هنا تستبشر؟ والآن يقول لك هات أنفق في سبيلي، هات قرضة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أخرج الزكاة، فتراه يتثاقل ويقلب وجهه، ولم يعد يريد أن يحضر مجلس إرشاد أو يسمع شريط يتحدث عن هذه الأشياء. ألم يتغير وجهه الذي كان مستبشرا عندما نزل المطر؟ هو يرى بأنه جاءه هذا من قبل الله سبحانه وتعالى، ولم يقل بأنه هو الذي أنزل المطر، وأنا الذي نصبت سلما إلى السماء درجاته حوالي 6000 درجة، فصعدت فثقبت السحابة بالماسورة وخرج لي ماء، فأين قيمة السلم وأين قيمة كذا؟ هل الناس يعملون هكذا؟ حتى يقول الواحد لن أعطي شيئا، أعطي القليل في سبيل من أعطاك هذا الكثير وهو نفسه سيرجع إليك. لاحظ كرم الله ورحمة الله، ينزل من السماء ماء وتستبشر، وترى جيوبك تمتلئ، وترى جيوبك تمتلئ بالأموال، شنطتك وبيتك فيه مصاريف، ثم يقول لك أنفق في سبيل، وما ستنفقه هو سيخلفه عليك. ولكن لم نعد نثق بالله، ومن أين هذا الذي في يدك إلا منه؟ ثم ما ستنفقه في سبيله هو سيعود على مصلحتك أنت وعلى مصلحة العباد الذين مصلحتك جزء من مصلحتهم. ثم على الرغم من هذا يضاعف لك الأجر العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، رحمة واسعة، يعطينا شيئا بسهولة ويطلب منا أقل قليل، ويعدنا بأنه سيخلف علينا أكثر مما سنعطي، ويعدنا بأنه سيعطينا الأجر العظيم عليه، ويعدنا بأن ما أنفقناه في سبيله هو أيضا في مصلحتنا نحن. أليست هذه من مظاهر رحمته الواسعة؟ أنه في الواقع حتى ولو لم يعطي حسنة واحدة لكان الإنسان يحكم من باب المروءة والمعروف بأنه يجب عليه أن يعطي أكثر مما سأله إلهه في مجال طلب منه أن ينفق فيه، لو لم يعطي بعدها ولا حسنة واحدة، وحتى ولو لم يخلف بشيء. أما هو فقد وعد بأنه سيخلف عليك أكثر مما أعطيته، وهو الذي أعطاك كل ما تملكه والذي في يدك، ثم يكتب لك أجرا مضاعفا على ما أعطيت. أليس هذا تفضلا؟ أليس هذا كرما؟ عندما نتأمل فعلا الإنسان يخجل أمام الله. لو تتأمل هذه الآيات بصدق وتعرض من خلال حياتك الأزمات التي تمر بها عندما تقل الأمطار، ثم تعرف من خلال هذه الآيات عظم نعمة الله عليك وعلى أمثالك من الناس، كيف ستندفع إلى الخشية منه والحياء منه والتعظيم له والإجلال له والحب له. ولكن كما قال تعالى إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لا يقابل الإحسان بالإحسان، كفار لا يشكر نعمة ولا يقدر نعمة تأتيه من إلهه. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل، أي ولقد كانوا، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، كانوا من قبل يائسين واجمين قلقين. تصل الحال أحيانا إلى أن يعتقد الناس أنه ربما لن ينزل مطر، فقد يبست حتى عروق الزيل، العشب الذي على أطراف المزرعة، والقات والبن أوراقه قد أوراقه، يعني قد يبست أوراقه. فأحيانا في اليوم نفسه وفي ساعة من آخر ساعات ذلك اليوم يأتي مطر غزير في لحظة واحدة، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، متحسرين، ما زالوا متحسرين متضجرين ويائسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهكذا يأتي الحديث عن نعمه هداية للناس في أكثر من مجال، بما فيها إظهار أن من يقدر على أن يحيي الأرض بعد موتها بقطرات الماء هو نفسه من يقدر على إحياء الإنسان بعد موته. فتأتي هذه من الدلائل على إمكان البعث والحياة بعد الموت. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا ممن يعرف نعمه ويقدرها حق قدرها، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يعرف الله حق المعرفة، ممن ينشد إليه، ممن يحبه ويجله ويعظمه. اللهم اجعلنا من أوليائك، ممن تحبهم ويحبونك، ممن ينطلقون في سبيلك حرصا على رضوانك. ونسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديث القرآن الكريم عن المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله، وخاصة في الأوقات الصعبة، في الأوقات التي يكون فيها العدو يرتكب الجرائم بحق هذه الأمة، بحق أمة الإسلام، بحق الأطفال والنساء، فإن حديث القرآن نستطيع أن نقول مستفز للغاية، يوبخ القاعدين والمتخلفين عن الجهاد ويصفهم بأسوأ الأوصاف، عندما يقول إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، حتى أنه يرفض أن يشاركوا في الجهاد مرة أخرى ما داموا قد قعدوا مع الخالفين، يقولوا لهم اقعدوا مع النساء، اقعدوا مع الصبيان. أولئك المتخلفين وهم معذورون عن الجهاد في سبيل الله، وكأنه يقول لمن يستطيعون القتال يستطيعون الجهاد، ولكنهم غير معذورين من الرجال، بمعنى أنهم قعدوا مع النساء، وكان الأجدر بهم أن يتحركوا كرجال يدافعوا عن النساء ويدافعوا عن الأوطان وعن الأطفال، ليكونوا هم حماة للعرض والأرض والشرف. ولكنهم حينما قعدوا وتخلفوا، هكذا يصفهم الله وهكذا يصمهم الله سبحانه وتعالى. بل يقول القرآن ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذه الفئة التي رضيت بالقعود وافتخرت بقعودها وبررت قعودها وفرحت بقعودها، حينما قال الله سبحانه وتعالى عنهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، ثم يقدم هذا التوجيه لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو توجيه للمؤمنين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا زال الحديث في سورة التوبة في هذا السياق، سياق أولئك المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله، مقاطعة لهم حتى بالصلاة عليهم، وحتى لا تقم على قبره، فئة لا ينبغي أن يتعامل معها المجتمع بالاحترام أبدا، لا في حياتها ولا في مماتها، وتقاطع إلى هذه الدرجة من المقاطعة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وصل إلى حالة الرضا بالقعود ومات عنده روح الإحساس بالمسؤولية بشكل تام، فإن هذا يعني أنه فقد إيمانه، في داخله كفر مبطن في وجدانه وفي أعماق نفسه، كفر مبطن، هو فقد الثقة بالله سبحانه وتعالى. إذا كنت تعتبر نفسك مؤمنا متدينا، لأن البعض يعتبر نفسه هكذا متدين ويرى أنه مؤمن أكثر من غيره، فما هو هذا التدين الذي لا ينسجم مع القرآن، لا يلتقي مع القرآن، لا يتجاوب مع آيات الله وتوجيهاته؟ أي تدين هذا؟ أي تدين هذا؟ والإنسان يبتعد عن الاقتداء بكل الأنبياء وبرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ويرفض الجهاد ويكره الجهاد. أي إيمان هذا وهو الإنسان يرى الأطفال ويرى النساء ويرى الجرائم بحق أبناء هذه الأمة، ويرى الدماء تسيل والأعراض تنتهك والمقدسات تدنس، ويرى الويلات والجرائم بحق هذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى هكذا يتحدث في كتابه العزيز بآيات واضحة فيها وعيد على ترك الجهاد في سبيل الله، وعيد بالعذاب، فيها تأكيد على أن الإنسان الذي يعرض عن هذه الفريضة ويعطل هذه الفريضة فقد إيمانه، فقد إيمانه ولا يعتبر عند الله من المؤمنين. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آية واضحة، سؤال، استفهام، استنكار للإنسان، للأمة التي تريد الجنة ولكنها لا تريد أن تتعرض للأذى، ولا تريد أن تتعب، ولا تريد أن تجاهد، ولا تريد أن تبذل أي شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي مواجهة الكافرين. ولذا الله سبحانه وتعالى يصف أولئك المتخلفين فيقول: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. معاشوا في واقعهم لما وصلوا إلى درجة الرضا بما هم عليه من قعود وجمود وتنصل عن المسؤولية وتفرج على واقع الأمة، معنى ذلك أنهم وصلوا إلى حالة سيئة، حالة مخزية، حالة من انعدام تلك المبادئ الإيمانية والقيم الإيمانية التي يفترض أن تحيي فيهم روح الشعور بالمسؤولية. اليوم كيف هو حال الأمة ويتتفرج على القرآن يحرق، وعلى الكعبة يساء إليها، وعلى رسول الله يساء إليه، وعلى الدماء تسفك، ربما لا تغرب شمس يوم إلا وهناك دماء تسيل من أبناء هذه الأمة على يد أعدائها وأشد وألد أعدائها. فالله سبحانه وتعالى هكذا يتحدث عنهم بهذا الشكل المخزي وبالشكل الذي فيه تهديد ووعيد شديد بالعذاب الشديد عند الله سبحانه وتعالى. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، بمعنى لا تعول عليهم ولا تركن على إمكاناتهم ولا تؤمل فيهم. اليوم كم هناك من إمكانيات موجودة لدى دول الخليج، كم هناك من أموال، كم هناك من ثروات، كم هناك من إمكانيات، لو سخرت لصالح الأمة كيف سيكون حال الأمة؟ الله تعالى يقول: حتى هذه الإمكانيات لا تعول عليها ولا تؤمل فيها، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هي عبارة عن عذاب نفسي عليهم، هي أو هم في حالة من الألم والقلق عليها حتى لا تتضرر وحتى لا يخسرون شيئا منها. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. هذه الآيات كلها في سورة التوبة، فيتتحدث عن حالة يفترض بالأمة أن تنفر فيها، أن تتحرك فيها لترد على الطغاة والظالمين. ولكن حينما تتقاعس الأمة ويتقاعس الإنسان وهو يرى نفسه مؤمن في هذه الحالة، هكذا توبخه الآيات، وهكذا يصفه الله سبحانه وتعالى، وهكذا نرى الجلد الواضح في القرآن الكريم لمثل هذه النوعية القاعدة المتخلفة المتخاذلة، هذه الفئة الميالة للقعود والجمود والتنصل عن المسؤولية، المتهربة من القيام بالواجب، المتفرجة على ما تعانيه الأمة من حولها وما تواجهه من أخطار والتحديات، وكأنها غير معنية بشيء. الله يقول: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا لأنفسهم أن يكونوا بلا ضمير بلا موقف. معيب في حق الإنسان أن يكون بلا موقف، لا قيمة للإنسان أن يكون بلا موقف. يفترض بالإنسان أن يكون صاحب موقف، إن كان فيه إيمان فالإيمان مواقف، الدين الذي تنتمي إليه يفرض عليك أن يكون لك موقف، إذن أين هو موقفك؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وهذه هي الحالة الخطيرة التي يحذر منها القرآن، حالة الرضا، لأن البعض قد يشعر بالتقصير، والبعض راض بحالته، راض بقعوده، البعض يعترف أنه مقصر وأنه قاعد وهو مقصر، أما البعض فهو مرتاح بقعوده. فتلك الحالة هي الحالة الخطيرة والمخزية والتي تسبب مقت الله سبحانه وتعالى والخزي من الله والسخط الكبير من الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد أن القرآن الكريم بعد ذلك يتحدث عن الطبع، عندما يقول: وطبع على قلوبهم، وهذه حالة خطيرة أيضا، بمعنى أنه يأتي الله سبحانه وتعالى بحائل بين الإنسان وبين الله، وبين الإنسان وبين الإيمان، وهذه من أكبر العقوبات الإلهية، أن يكون هناك حائل بين الإنسان وبين التوبة والرجوع إلى الله، أكبر عقوبة إلهية على المتخاذلين والمتنصلين عن المسؤولية والراضين بالقعود، أن من أكبر ما يعاقبهم الله به أن يطبع على قلوبهم، وإذا طبع على قلب الإنسان فهو يتعرض لحالتين خطيرتين. الحالة الأولى تنعدم لديه المشاعر الإنسانية، يصبح بلا ضمير، قلبه مطبوع عليه شبه ميت، لما نقول ماتت الضمائر، يصبح في هذه الحالة الخطيرة لا يتفاعل مع أي جريمة، لا يتفاعل مع غياب القيم والأخلاق، لا يتفاعل مع دماء تسفك وأعراض تنتهك، ولا يتفاعل مع شيء، بارد لا مبالي. والمشكلة الثانية أو الحالة الثانية لمن طبع الله على قلبه انغلاق الفهم عنده، يصبح غبي، هكذا قال الله وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، يصبح في حالة غباء كبير جدا، يتبلد مقفل مثل ما نقول، لا يفهم الأحداث، لا يفهم مؤامرات الأعداء، يصبح في غباء كبير جدا، لا يفهم عواقب الأحداث ولا مساراتها ولا مكر الأعداء ولا ما ترتب على الأشياء من حوله، نظرة غبية جدا. ولهذا قال الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، حالة مخزية. وقالها الإمام علي عليه السلام لمن تخلوا عن الجهاد عندما قال وضرب على قلبه بالأسهاب، يصبح الإنسان في حالة تبلد، لا يفهم ولا يعي ولا يدرك المخاطر ولا يستبصر ولا يتفهم أي شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 57 و58 من سورة يونس، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. فآيات الله تتجلى في هذا الكتاب وتتضح لكل أولي الألباب، وهي تنضح بالحكمة والصواب والهدى إلى الحق وحسن المآب. وإذن فإن ما يوحي به الله إلى عباده الأنبياء إنما هو حق وخير وبشرى لكل الناس ولكل من اهتدى إلى طريق الله، ولكن الناس عن هذا الحق غافلون، وعن ذكر ربهم معرضون، يستمعونه وهم يلعبون. وليس لهذا من سبب إلا اطمئنانهم بالحياة الدنيا ورضاهم بها وانقطاعهم لها وانشغالهم بزينتها، يجمعون العرض الأدنى ويتمتعون بالأكل كالأنعام، وكأنهم خلقوا للطعام لا لعبادة الله. لقد استبدلوا بالله المتاع، واستغنوا عن الله بالأطماع، واستبعدوا لقاء ربهم يوم يدعو الداع، واندفعوا في حب الشهوات كالسباع، وجندوا كل جهد في كسب الأموال والاستكثار منها، وابتدعوا في وسائل السلب أيما إبداع. إنهم في ريبهم يترددون، وفي طغيانهم يعمهون، وفي جمع المتاع يتصارعون. ولهذا فحياتهم مضطربة، وصدورهم ضيقة حرجة، تغلي بالغل والأحقاد، وتتقد بالحسد، ونفوسهم تأمرهم بالسوء والشح وبطاعة الهوى، وقلوبهم خائفة واجفة غليظة جافية، لا تخشع لذكر ولا تستجيب إلا للدنيا، وكأنها هي الغاية الأسمى والعاصم الأقوى والملاذ والمأوى، مع أن حقيقة ما يكسبون إنما هو الذل، وإنما يستكثرونه إنما هو القلق والرهق والإذعان. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيا أيها الناس اعلموا أن العاصم هو الله، وأنه النافع والضار لا سواه، وأنه المعز والمذل، ولا عز إلا في اتباع هداه. فكيف ترجون ما لا ينفع ولا يضر، بل ضره أقرب من نفعه؟ وكيف تعتصمون بما يزول وتجعلون العبيد أربابا من دون الله؟ إنما تعبدونهم إنما هم عباد مثلكم. إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أفبعد هذا البيان يرتاب الإنسان في ربه المنزل القرآن: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فيا من يصرف عن هدى الله الذي يدعونا لما يحيينا، ويا من يبحثون عن الأمن والسلام في الزائل الحطام، تعالوا تعالوا إلى ربكم العلام واسمعوا هذا النداء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو القرآن الكريم، موعظة لمن يتعظ، وبصائر للمستبصر، ونور على طريق الحائر، يأمر بما ينفع وينهى عما يضر، ويبشر وينذر، يحل الطيبات ويحرم الخبائث، ويدل على الخير، ويعظ بالجزاء الجليل، وهو أيضا شفاء لما في الصدور، يطهرها من الشكوك والأوهام والظنون التي تجعل الناس في ظلام، يشفيها من الضيق والحرج ومن الهموم والآلام ومن الحسد والبغضاء وسوء الظن ومن الحقد والغل والأضغان، ويشرحها بالإسلام ويملأها بالحب والسلام. ثم هو هدى يجعل العقول على بينة من ربها، ترى الحقيقة ساطعة فتتمسك بها، وتزدر الخرافات الكاذبة فترفضها، ويزيل عنها صدع الضلال، ويزيح عنها ركام الباطل، فإذا هي منيرة كالكواكب الدرية لامعة متلألئة بنور الله. وهو يحرر القلوب من القسوة والغلظة، ويوقظ فيها الخشوع لله، ويوقظها من غفلتها، ويكسر أقفالها، ويحطم أغلالها، ويطلق عقالها، فتنطلق سليمة سامية سامعة طائعة، إذا ذكر الله وجلت، وكلما زادت في ذكره اطمأنت. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وهكذا فإن هذا القرآن رحمة للعباد من ربهم، وفضل وعطاء، إذن فهو شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى، فعليهم أن يتمسكوا به بقوة وأن يؤمنوا به بلا تردد. وكيف لا، وهو الذكر والعلم الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأي رحمة أعظم من هذا، وأي عطاء أوسع من هذا العطاء؟ إنه الرزق الكريم المبارك الذي لا ينقطع، وهو الحياة التي لا تفنى، والنور الذي لا يخبو، يصلح للناس الأولى والأخرى، ويسعدهم فيها، ويصرف عنهم نار اللظى، فبه فليفرحوا. ولكن الناس يا حسرة على الناس، يفرحون بما جمعوا من زينة تبلى، وينصرفون إلى أخذ العرض الأدنى، ويعتصمون بما لا يسمن ولا يغني من جوع، ويتمسكون بخيط العنكبوت، ويتركون من بيده الملكوت، ويتسابقون على السراب، ويتسارعون على رماد يباب، ويتبعون ما يروجه الخراصون من باطل في مختلف الوسائل، ويتركون ما يأتيهم من الله علام الغيوب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أليس هذا هو الخسران المبين؟ إذ يسوون الماعون برب العالمين، ويجعلون العباد لله أندادا تنفع وتشفع. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. فيا أيها الناس، إن شئتم الفلاح وأن تطيب لكم الأفراح، فبماذا يكون؟ قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. إنما تجمعونه يفنى، وما عند الله خير وأبقى. إنما تستكثرون منه يتبدد، وما عند الله لا ينفد. فكيف تنفقون الجهود في الزائل، وتضيعون العمر في الباطل، وتفرحون بما ليس وراءه طائل؟ بفضل الله يطيب الفرح والاستمساك، وفي رحمته يحسن السباق، وعلى هداه فليكن التنافس. ذلك هو المعين الذي يروي، وهو العلاج الذي يشفي، وهو اللباس الذي يعز ويعلي، وهو النور الذي يحيي. آمنوا بما أنزل الله اللطيف الخبير قبل أن يدنو المصير، وازدحموا على معينه قبل أن يأتيكم اليقين، وانتبهوا لما جاءكم من موعظة قبل أن يقترب حسابكم. أما حينما يأتي ويباغتكم فلن ينفع الإيمان. إن انشغالكم بالدنيا عن الهدى يفصح عن أنكم بوعد الله مرتابون وله مستبعدون. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق، وما أنتم بمعجزين. وعند ذلك لن ينفع إيمان تركتموه ولا كسب جمعتموه. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، ولكنه فداء لا يقبل بل لا يوجد. وكيف؟ وكل إنسان مما جمع قد جاء مجرد، لقد كان يحسبه يخلده، ولكنه في عذاب الخلد يورده. وقيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. اللهم اجعلنا ممن فرح برحمتك وفضلك، وممن اتعظ، وممن عن الدنيا أعرض. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

أعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

الحوثي وجميع المجاهدين على جميع أعدائك، فحمدي لك يا إلهي واصب، وثنائي عليك متواتر دائبا دائما من الدهر إلى الدهر.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: ماذا قلت يا محمد بن عبد الله النفس الزكية؟
3: ما الأمر؟ ما الأمر يا سيدي جعفر الصادق؟
2: هل حقا عاهدك وبايعك أبناء عمومتنا من بني العباس؟
3: أجل يا سيدي، إلى جانب بعض من آل البيت،
2: وأكيد على رأسهم إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس.
3: نعم، وأخواه عبد الله أبو العباس، وعبد الله الثاني أبو جعفر.
2: وقد كان أكثرهم توددا وتعظيما وإجلالا وإكبارا لك أبو جعفر.
3: تماما يا سيدي، ولكن كيف علمت بهذا الأمر؟
2: لأنه أكثرهم دهاء ومكرا وخداعا.
3: برغم مبايعتهم، إلا أنني شعرت بسوء طواياهم، لكنني تعاملت معهم بالظاهر. فأين سيذهبون من عقاب ربهم إنهم نكثوا العهد والبيعة؟
2: أبو جعفر يا محمد هو أكثر بني العباس قدرة على الابتزاز وتحقيق مصالحه بالكذب والتزلف وتصنع المودة للوصول إلى مآربه.
3: أستغرب أن يحمل شخص من بني هاشم مثل هذه الطباع السيئة، لقد كان أكثر إخوانه تملقا لي وتزلفا. ولنكون منصفين، فأبناء عمومتنا من بني العباس شأنهم شأن كل الناس، فيهم المؤمنون الصادقون الشرفاء والكرماء،
2: وفيهم للأسف من أغرتهم الدنيا وزينتها فأحبوها وعشقوا الجاه والسلطة، فهم يسعون إليها وإن كان على الطريق الملوث بالبكر والغدر والخداع.
3: أنا لم أنس اختفاءهم عندما كان جدنا الإمام الحسين والإمام زيد بن علي وابنه الإمام يحيى عليهم السلام في ساحات الجهاد ضد طغيان بني أمية، فهم لم يهبوا لنصرتهم لأن دولة بني أمية كانت في أشد قوتها. والآن وقد أصبح بنو أمية في أضعف حالاتهم سارعوا للمبايعة والاستعداد للخروج والقضاء عليهم.
2: وعلينا أيضا يا محمد، لذا أنصحك بأخذ الحيطة والحذر من مكرهم وغدرهم وخداعهم، فهدفهم الوحيد من مبايعتك هو التقرب إلى الناس لعلمهم بمحبة الناس لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم ستظهر نواياهم السيئة تجاههم.
4: بشراكم يا بني هاشم، فعروش بني أمية تواجه هزات عنيفة، وقصورهم تتباعى وحصونهم تنهار.
5: هذا ما ورد إلينا من آخر الأخبار، فقد توالت عليهم الثورات، فها هي الجيوش من خراسان بقيادة أبي مسلم الخرساني وأبي سلمة الخلال تعسكر في أطراف العراق.
6: لك الحمد ولك.
7: ألم يحن الوقت لخروجنا تحت قيادة من بايعناه محمد بن عبد الله بن الحسن؟
4: بايعناه، أجل بايعناه.
8: السلام عليكم بني هاشم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
9: من فيكم إبراهيم بن محمد بن العباس؟
5: أنا إبراهيم أيها الرجل، ماذا تريد؟
9: أريدك على انفراد يا سيدي.
5: حسناً، اتبعني إلى الغرفة المجاورة. ها نحن لوحدنا، فماذا تريد؟
9: يا مولاي، أنا رسول أنصارك في خراسان، أحمل لك رسالة منهم.
5: حسناً، وما فحوى الرسالة؟
9: يقولون قد أخذت لك البيعة بخراسان وجمعت لك الجيوش، فأقبل.
2: كان أبناء محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب قد دفعوا المنافقين لنشر شائعات تقول إن الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية ليس أهلا للخلافة ومواجهة بني أمية لصغر سنه، وأن الأجدر بها والأحق هم بنو العباس. وكطبيعة من يحمل صفات الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق في كل زمان ومكان، نقضوا العهد والبيعة التي عقدوها للإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام. وفي تكتم وسرية توجهوا خفية نحو خراسان، متسترين كاللصوص بظلام الليل وظلمة أنفسهم المعتمة بسواد خياناتهم لأبناء عمومتهم من آل البيت رسول الله، وفي مقدمتهم من عقدوا له البيعة وعاهدوه على النصرة، الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام. توجهوا نحو خراسان مستمرئين خداع الناس وحتى أنصارهم بأنهم خارجون لنصرة حلفائهم من آل البيت.

0: وما أخبار المعارك ضد بني أمية يا أخي عبد الله؟
1: جيش خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني وأبي مسلمة الخلال يتقدمون بحمد الله في أرض العراق.
0: الحمد لله، ولكن هل ما زال من بايع الإمام محمد النفس الزكية متمسكا ببيعته؟
1: فقط من يؤمنون بأمانة حمل البيعة وأنها معقودة في نواصيهم. أما من يحبون الحياة وأغواهم وعد بني العباس بالمال والجاه والمنصب فقد مالوا لمبايعة إبراهيم بن محمد بن العباس.
0: هذا ما كنت أتوقعه يا أخي.
2: السلام على أبي وعلى عمي جعفر الصادق.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد.
2: زاد فضلك يا عماه، إنما جئت أحمل إليكم أخبارا جديدة عن معارك العراق.
0: نرجو أن تسمعنا خيرا.
2: هو خير يا عماه، لقد سيطر جيش خراسان على الكوفة متقدما نحو الشام.
1: الحمد لله.
2: ومن الأخبار المؤكدة أن الخليفة الأموي مروان بن محمد قد تمكن من قتل إبراهيم بن محمد بن العباس أو سجنه.
0: حقا؟
1: إنه لأمر يبعث على الريبة والشك والتساؤلات، فإبراهيم بن محمد هو أكبر إخوانه من بني العباس، وهو من أرادوا له البيعة، فكيف يفرطون فيه بهذه السهولة؟
0: كأني بك تلمح إلى تخلص عبد الله أبي العباس من أخيه إبراهيم بن محمد؟
1: هل يمكن أن يغمد الأخ سيفه في جسد أخيه؟
0: أجب عن تساؤل أبيك يا محمد، فأنت أعلم أهل البيت يا بني.
2: إن نوازع الشر يا أبي وسوء اندفاع عشاق السلطة ومحب الجلوس على كراسي الملك تجعلهم ينسون كل القيم والمبادئ ومكارم الأخلاق. عشقهم للسلطة يدفعهم لإرسال سيوفهم العمياء التي لا تجعل لصلة القرابة أي معنى. قد يقتل الأب ابنه والابن أباه، ناهيك عن إخوانه وبني عمومته.
0: أحسنت يا محمد، خاصة أن الأخبار بالفعل تؤكد طلب أبي العباس البيعة لنفسه، ولهذا أطلب منك بالذات الاحتراس وأخذ الحيطة والحذر حتى لا تكون أول من يصيبه سيفهم الأعمى كما وصفت.
1: هل مكتوب علينا نحن آل البيت أن نعيش في خوف ورعب مطاردين مشردين، إما قتلى في الساحات أو مكبلين بالسلاسل والأغلال في السجون؟
2: إن ثورة غضب عارمة تغتلي بين جوانحي، ولكن علينا أن نؤمن إيمانا قاطعا بأن الصراع بين الخير والشر يحتم على أنصار الخير الصبر والصمود والثبات. وما حالتنا التي تتحدث عنها يا أبي إلا واحدة من دواعي الجهاد وضروراته في صراعنا معك والشر.
1: أفحتم علينا أن نعيش غرباء في أوطاننا يا أخي جعفر؟
0: إن النفيس غريب حيثما كان يا أخي، فماذا ينوي النفس الزكية؟
2: لقد حملني الناس أمانة مبايعتهم لي، لهذا ليس أمامنا إلا الجهاد.
0: أمر مبايعتك يا محمد سيجعلك المطلوب الأول لسيوف البغي والطغيان، سواء من بني أمية إن ظلوا في الحكم أو بني العباس إن جلسوا على عرش الخلافة. فلا نستعجل الأمر، فالرأي قبل شجاعة الشجعان.
1: أنا على يقين بأن المجاهدين ضد بني أمية من خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني وأبي مسلمة الخلال يجاهدون على أمل أن يعتلي العرش من أدانوا له بالبيعة، وهو أنت يا محمد.
2: فرأيكما إذن أن ننتظر حسم المعركة؟
0: الصبر الصبر، فلك في عمك زيد وابنه قدوة، وإذا رأينا الخلافة آلت لبني العباس وأنهم قد سلكوا مسلك بني أمية في ظلم الأمة واستبدادها وممارسة الفساد والعبودية سيكون لنا شأن.
2: حسنا، حديثكما ينضح سموا ورفعة وعظمة وعقلا صاعدا من أعماق الحكمة النبوية. ونحن لسنا طلاب سلطة أو ملك، وإنما هدفنا هو رفع الظلم والاستكبار عن الأمة ومقارعة الطغيان والطغاة.

أحس الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية أن الضربة كانت موجعة، وهي أشد وجعا حين جاءت من أبناء العمومة بني العباس، ومع هذا لم تؤثر على إصراره ولم توهن عزيمته، بل زادته إصرارا وثباتا وعزيمة وقوة واندفاعا للجهاد ضد كل طاغية ظالم جبار كائنا من كان. وتبادر إلى ذهنه أن يزور زوجة الإمام الشهيد زيد بن علي، أم الإمام الشهيد يحيى بن زيد عليهم السلام، عمته ريطة، لما كان لها من تقدير واحترام في قلبه.

0: ماذا تقول يا محمد؟ ماذا تقول يا بني؟
1: ما سمعت يا عمتي ريطة؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، خيانة بني عمومتنا أشد على قلبي من سيوف طغاة بني أمية.
1: أراك تبالغين في الأمر يا عمة.
0: جراح الأعداء والطغاة والمستكبرين تلامس الجسد ومن السهل شفاؤها، أما خداع الأقارب والحلفاء وغدرهم فجراحات تلامس القلب ومن الصعب التئامها يا بني.
1: معك حق يا عمة.
0: ما هذا يا بني؟ هل حقا مضى زمن الثقة والإخاء بين الناس؟ ألم يعد بوسع الإنسان أن يثق في أخيه أو أقرب المقربين إليه؟ خدعنا في كربلاء وخذلنا في الكوفة وفي خراسان، فهل علينا بعد هذا أن ندع سيوف الحق في أغمادها؟
1: كلا كلا يا عمة، ولن نترك صهوات خيولنا فارغة من فرسانها.
0: أعلم يا بني بأننا قد حملنا أمانة في أعناقنا تفرض علينا نصرة المستضعفين المظلومين من أبناء الأمة ومقارعة الطغاة الفاسدين المستكبرين.
1: أجل يا عمة، هكذا عهدتك تمتلئين أملا وتفاؤلا، لا يؤثر عليك خداع المخادعين أو خذلان المنافقين.
0: وسأظل هكذا يا بني، ولكن خيانة بني عمومتنا كانت صدمة شديدة. أحسست من جورها أن العالم قد فني ولم يبق في الكون إلا الفراغ المريع.
1: أنا مقدر يا عمة أن خيانة بني عمومتنا قد ولدت في قلوبنا أشد الجراحات، ولكنها أشعرتنا بنواياهم السيئة في الوقت المناسب الذي يمكننا من اتخاذ الحيطة والحذر.
0: وأنا أذكرك في يوم ما إذا أطال الله في عمري بأن بني العباس سيغدرون ويخدعون ويتخلصون من أشد الناس مناصرة لهم، فمن يخدع بني عمومته سهل عليه خداع الآخرين، ويخدعون حتى بعض إخوانهم من بني العباس.

0: وتمر الأيام والشهور، وآلام الإمام محمد النفس الزكية تصبح أكبر، والجروح أوسع من أن تمتد إليها خيوط الصبر والاحتمال. فهو يريد تحقيق الفرح للأمة التي عقدت عليه الآمال لشجاعته في مقارعة الظلم والطغيان، ولكنه على وعي تام وإدراك أكيد بأن انضمامه إلى ساحة الجهاد ضرب من إلقاء النفس إلى التهلكة، فسيوف بني عمومته من بني العباس له بالمرصاد قبل سيوف الطغاة من بني أمية. وبينما كان يعاني من هذه الجراحات الصارخة بين جوانحه، تفاجأ بأخيه إبراهيم.
1: أما اليوم فقد جئت أحمل إلى أخي النفس الزكية أخبارا.
2: ماذا تحمل من أخبار يا إبراهيم؟
1: أحمل أخبارا لا أدري هل ستسرك أم تزيدك هما وغما.
2: قل ما تحمل من الأخبار، فقد ألفنا الحزن وتعودنا على المصائب.
1: هي أخبار مهمة يا أخي، ستغير وجه التاريخ.
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري،

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظه، وسينجيكم من شر العداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تنقشوا ولا تقولوا ما ينقص من قبل. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة من سلسلة ذكرى حلقات ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة، وهي الحلقة 14، نعالج فيها ما بعد الوقعة، ما بعد وقعة كربلاء. نتحدث فيها عن قافلة الإباء التي كان قطباها علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وعمته زينب الكبرى ابنة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لما فرغ أولئك الذئاب الذين قتلوا الإمام الحسين ومن معه من الأبطال والعظماء والأحرار، وفعلوا بهم تلك الأفاعيل التي تحدثنا عنها وأكثر من ذلك، ساقوا حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ساقوهم كما تساق السبايا حتى بلغوا الكوفة، وخرج الناس يبكون، وسجل الإمام علي بن الحسين وكان مريضا، وسلم من الموت ومن القتل لأنه كان مريضا وارتث في المعركة، والله عز وجل تدخل بعنايات الإلهية فحفظ هذا البقية الباقية من أولاد الإمام الحسين عليه السلام، حيث كان قد استشهد أيضا أخوه علي بن الحسين. فالإمام علي بن الحسين عندما رأى أولئك يبكون قال: هؤلاء يبكون من أجلنا، فمن قتلنا؟ وهو يبين أن هناك مسؤولية تقصيرية، هناك مسؤولية، هناك شركاء في الجريمة، الساكتون والمحايدون هم شركاء في الجريمة. فلما أدخلوا على ابن زياد قعدت زينب ناحية، فسأل ابن زياد من هي؟ قيل زينب بنت علي. قال ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم. طبعا زينب ابنة فاطمة عليه السلام، ابنة علي بن أبي طالب، ذلك الخطيب، ذلك العالم، ذلك الجليل، ذلك الحكيم، ذلك الفصيح الذي لا يمكن أن يغلب. زينب كانت ثمرة من ثمرات الإمام علي عليه السلام، وأظهرت موقفا عظيما في مقابلة ابن زياد كما سنعرف، وكذلك من بعده في مقابلة يزيد نفسه. ولهذا يكتب لزينب والسجاد زين العابدين علي بن أبي طالب عليه السلام، و أولئك النسوة والنساء والبنات والبنين، هم الذين حملوا مشاعل هذه الثورة ونقلوها بوجدانهم، بكلماتهم، بمواقفهم العظيمة، إلى العراقيين وإلى الشاميين وإلى المدنيين والحجازيين وإلى كل مكان. هم نسمع ما قالت زينب. زينب قالت أجابت ابن زياد عندما قال الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم. قالت زينب الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطهرنا تطهيرا، وإنما يفتضح الفاسق الفاجر. قال ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ ومن هذه نفهم الثقافة الأموية التي كانت تنشر وتحدثنا عنها في هذه الحلقات، ثقافة الجبر، أي أن ما حصل بالإمام الحسين هو أمر من الله، الله هو الذي أنزله بالحسين، قضاء من الله وقدر. هذه ثقافة بني أمية. فقالت زينب رضوان الله عليها ما رأيت إلا جميلا، وسيجمع الله بينك وبينهم فتتخاصمون، فانظر لمن الفلج يومئذ هبلتك أمك يا ابن مرجانة. سلام الله عليها، قوة موقف وصراحة وانشداد إلى الله سبحانه وتعالى. ما رأيت إلا جميلا، الشهادة أمر جميل، أمر جميل. الإمام الحسين استشهد، هل هناك أجمل من هذا الأمر؟ ثم التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين فقال من أنت؟ قال علي بن الحسين. قال أولم يقتل الله علي بن الحسين؟ مرة أخرى هنا يظهر النغمة والثقافة الجبرية التي كان عليها بن أمية ويشيعونها، أن الله هو الذي قتل علي بن الحسين. قال ذلك أخي أكبر مني قتلتموه. الإمام علي بن الحسين يرد عليه هذه المسألة في وجهه ويقول أنتم قتلتموه، لم يقتله الله، وإن له منكم مطلبا يوم القيامة. قال ابن زياد نحن لم نقتله ولكن الله قتله. قال علي بن الحسين الله يتوفى الأنفس حين موتها. في هذا رد على هذه العقيدة الجبرية التي اتكى عليها الأمويون في إدارة أمر هذه الأمة، وهي أحد الأدوات الثقافية التي استخدموها لإدارة هذه الأمة بطريقة معوجة. الله عز وجل أنجى هذا الإمام زين العابدين، أنجاه من المصيبة التي كانت تتهدده، وكان قد هدده ابن زياد بأن يقتله. فقال له علي بن الحسين يا ابن زياد أبي القتل تهددني؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة؟ الله الله الله، ما أعظم هذه المواقف العظيمة التي يسجلها أهل البيت في كل زمان وفي كل مكان. رجل علي بن الحسين يخرج من معركة يقتل فيها جميع أهله جميعا، وهو يتوقع أيضا ليس بمأمن، يعني ليس بأمن، في أمن من أن يقتل ويذبح في تلك اللحظة، ومع ذلك يقول كلمة الحق. أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا عند الله هي الشهادة؟ ثم قال ابن زياد أخرجوهم، وخرج إلى المسجد فخطب ابن زياد وأبلغ في ذم آل أبي طالب ومدح آل أبي سفيان، وكان من كلامه الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين ابن علي. وهنا يظهر موقف عظيم لأحد عظماء الرجال، يمني من قبيلة الأزد، عبد الله بن عفيف الأزدي، وكان من خيار شيعة أهل البيت وأتباعهم، وكانت قد ذهبت إحدى عينيه في يوم الجمل والأخرى ذهبت في يوم صفين مع الإمام علي عليه السلام، وكان يلزم المسجد. سمع ابن زياد وهو يتحدث بهذا الحديث فانبرى وقال يا ابن مرجانة إن الكذاب وابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه، يا عدو الله أتقتل أولاد النبيين وتتكلم بمثل هذا على منابر المسلمين؟ تقتل الذرية الطاهرة وتزعم أنك مسلم؟ واغوثاه أين أولاد المهاجرين والأنصار؟ ألا ينتقمون من اللعين ابن اللعين؟ موقف عظيم، موقف. هكذا الرجال، هكذا الله سبحانه وتعالى يهيئ هؤلاء العظماء، ولو بدوا في بداية الأمر أنهم بسطاء، يهيئهم الله لمواقف عظيمة يسجلونها فيصلون بها إلى مراتب عالية عند الله. غضب ابن زياد كما في الرواية وأمر بأخذه، فقيل بأن أشراف الأزد هربوه وتخلصوه من بين أيدي جنود ابن زياد، ولكن ابن زياد ما لبث أن عاد مرة أخرى وأرسل بجماعة فأخذوه وقتلوه، فذهب شهيدا إلى الله سبحانه وتعالى، هنيئا له الشهادة. فليهنى هذه الشهادة بعد هذا الموقف العظيم، سجل موقف كبير جدا، زلزل الطغاة بهذا الموقف. ثم مر هذه القافلة، قافلة الإباء، أراد ابن زياد ويزيد والدولة الأموية التشهير بهذه القافلة والإهانة لأهل البيت، وأيضا الإظهار للمجتمع المسلم أنه ليس هناك أحد يمكن أن يقف في وجه هذه الدولة الأموية إلا وينال القتل والأسر والسبي بهذا على هذا الشكل. فبعث ابن زياد بالحرم والرؤوس مع زحر بن قيس وشمر بن ذي الجوشن إلى يزيد، دخلوا عليه وبلغوه الكتاب، وأخذ ابن زياد ينظر إلى رأس الإمام الحسين ويقول: نفلق هاما من أناس عزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. جهز ابن زياد هذه القافلة فخرجوا بهم، يريد أن يصلوا بهم إلى الشام. وهذا رد، لماذا يزيد يطلب هذه القافلة أن تحضر إلى الشام وأن تهان وأن يركب بها الأسفار وأن تسافر من بلد إلى بلد؟ هذا يدل على أن يزيد كان لا يزال في تلك اللحظة نشوة الانتصار الذي حسبه انتصارا وسكرة الانتصار، ولهذا أمر بهم أن يطاف بهم على الأمصار، لأنه كان في تلك اللحظة لا يزال يعيش هذه النشوة. بعد ذلك، بعد أن جاءت ردود الفعل من المجتمع المسلم، من الأمة المسلمة من هنا وهناك، أظهر يزيد مرة يعني في وقت متأخر أنه بريء وأنه لم يأمر، ويحاول أن يرمي بالمسؤولية على المرتزقة، على ابن زياد، وابن زياد يحاول أن يرمي بالمسؤولية على عمر بن سعد، وعمر بن سعد يرمي بالمسؤولية على ابن زياد، وهكذا يتراجمون المسؤولية كما هو شأن القتلة والمجرمين في كل زمان وفي كل مكان، حينما يردون المسألة ويحملون مسؤولية أي خطأ يرتكبونه أو أي جريمة، يحملونها إثم، يحملون مسؤوليتها الأدوات التي يستخدمونها في تلك الجريمة. على كل حال، أهل الكوفة صعقوا، ونساء همدان كانت يعني تولول وتبكي عندما أخرجت هذه القافلة من الكوفة. لم يستطع ابن زياد بجبروته بطغيانه أن يسكت هذه الموجة العاطفية التي اجتاحت الكوفة واجتاحت كل بلد وكل مكان وصلت إليه هذه القافلة، قافلة الإباء. لما أتي بهم إلى دمشق وقدموا على يزيد، جمع من كان بحضرته من أهل الشام وهنأوه بالفتح، ويعني كانت هناك مواقف تدل على خسة ودناءة يزيد ومن كان حول يزيد. من ضمن هذه المواقف أنه لما وضع رأس الإمام الحسين عليه السلام في طست، جعل ينكت ثناياه بمخصرة في يده وهو يقول تلك الأبيات الشهيرة التي تمثل بها من قول عبد الله بن زبعرة أو الزبعرة، وهو كان شاعرا قرشيا، قال قصيدة في أحد عندما قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرجي من وقع الأسل، وإلى أن قال. فاستشهد بها وتمثل بها يزيد مرة أخرى عندما جعل يلعب برأس الإمام الحسين بمخصرته وينكت ثناياه بمخصرته ويقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرجي من وقع الأسل، فأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هكذا، وهذا يدل على كفر يزيد وعلى كفر هذه السلطة التي لم تلتزم بالإسلام والتي قتلت أبناء الإسلام وأبناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو. هيأ الله في تلك اللحظة موقفا عظيما لأبي برزة الأسلمي عندما رأى يزيد ينكت ثنايا الإمام الحسين بالقضيب، قال له: ارفع قضيبك، فوالله لربما رأيت فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فيه يلثم، ارفع قضيبك من فم أو من مكان طالما رأيت رسول الله يقبله ويلثمه بفمه. ثم قامت زينب وما أدراك ما زينب، فقالت: الحمد لله وصلى الله على سيد المرسلين، صدق الله العظيم كذلك يقول. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء وأصبحنا نساق كما تساق الأسرى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة؟ لاحظوا العمق الطرح ونسف كل ما كان يدور في مخيلة أو في مخيلة يزيد من أنه أصبح منتصرا وأنه حظي بنصر من الله ويريد أن يظهر هذا الأمر للناس. زينب هنا تنسف هذه المشاعر عند يزيد وعند أمثال يزيد وأضراب يزيد والحاضرين في مجلس يزيد، وتقول له: أتظن ذلك أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده؟ فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الله الله. تقول له: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، يعني جعلهن في المخد، تخديرهن يعني سترهن في الخدر، والخدر هو المكان الذي تستر به المرأة. يا ابن الطلقاء أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يحدى بهن من بلد إلى بلد، يستشرفهن أهل المنازل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف، وليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهم حي. وكيف يترجى مراقبة من لفظ فوه أكباد السعداء ونبت لحمه بدماء الشهداء؟ وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالسيف والسنان والإحن والأضغان ثم يقول غير متأثم ولا مستعظم: فأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا شلل أو لا تشل، منتحيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك. وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت تناديهم: ولتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت. اللهم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، وسترد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من عترته في حرمته ولحمته، ولا يخاصمنك حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. وحسبك بالله حاكما ومحمد خصيما وبجبريل ظهيرا، وسيعلم من بوأ لك وأمكنك من رقاب المسلمين أن بئس للظالمين بدلا، وأنكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك على أني أستصغر قدرك، لكن العيون عبرا والصدور حرا، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. فتلك الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل، جثث الشهداء في كربلاء تنتابها العواسل، والعواسل العسلان الذئاب، وتعفوها الذئاب. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدننا وشيكا مغرما، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. فإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمرنا ولا ترحض عنك عارنا. وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وشملك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. والحمد لله الذي ختم لأوليائه بالسعادة والمغفرة، وأسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويحسن عليهم الخلافة، إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما قالت زينب رضوان الله عليها في ذلك المقام. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستكمل المقام وما بعده في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
3: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي النقدي مواقف أدبية. اليوم نقف على تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، هذا الشهيد الذي قدم روحه بكل إباء وشجاعة وبكل تحد للعدو الأمريكي الذي قام ب اعتداء غادر، وارتقى الإمام الخامنئي شهيدا بعد أن تحدى الأمريكي وقال له لا تبحث عني كثيرا فأنا موجود في بيتي، هكذا بكل إباء وبكل قوة وبكل تحد. اليوم نقف على تشييع الإمام الخامنئي من خلال قصيدة رائعة ونص عظيم للشاعر شاعر الأمة الكبير الشاعر تميم البرغوثي، قصيدة في رثاء الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي قدس سره.
4: السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
5: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل، رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل، وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل، وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل، لأمته أهدى بنيه فدا فهم على صدقه فيما يقول دلائل، وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل، رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل، رسائل مثل الوحي حسنا فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل، يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا مجيب وسائل، رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل، ومن موته أمسى بداية ملكه فذلك ملك عهده متطاول، يدوم إلى يوم القيامة ملكهم إذا طلب الملك العقيم العواهل، فلم ينقطع وحي متى ما رأيته.

0: وقابل كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس تقول صباحات لهن جدائل، ولله آيات فدائية على سجية عيسى وادعون بواسل، ولله آيات سباع متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل، ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل، إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتروا لآلئ نور عقدها متواصل، وكم من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل، فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، وإن عليا أم قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تماضل.
1: إذن مستمعينا، وبعد أن استمعنا إلى هذه القصيدة سنتوقف عند ما استطعنا من أبياتها لنقرأ تفاصيلها والصور الرائعة التي جاءت فيها. وطبعا هذه القراءة ستكون من خلال ضيفنا الدائم الرائع والعزيز هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ مطيع، أرحب بك وأحييك أنت وجميع الأخوة في الاستوديو وكل الأخوة المستمعين والأخوات المستمعين،
1: حياكم الله. هذه القصيدة في رثاء هذا الإمام العظيم، قصيدة أيضا تستحق أن تكون في مقام هذا الشهيد العظيم، قصيدة للشاعر تميم البرغوثي. لا أدري من أين نبدأ، من روعتها وعظمتها لم أستطع أن أجد بداية، ربما تسعفنا أنت ببداية تستحق مقام هذه القصيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم.
1: اللهم صل وسلم.
2: بين أيدينا اليوم هذه القصيدة التي هي آخر ما كتب الشاعر الكبير المجاهد تميم البرغوثي. الشاعر ينبري هنا الشاعر تميم البرغوثي في هذا النص مستدعيا موروثا كربلائيا وخطابيا ضاربا في عمق التاريخ وفي عمق الوجدان الإسلامي والعربي. طبعا القصيدة التي سنتناولها اليوم لا يقف فيها الشاعر الكبير تميم البرغوثي موقف الباكي المنكسر، لا، بل يقف موقف المجاهد، موقف المفكر. فهنا الرثاء الذي كتبه في هذه القصيدة لم يكن قيدا على حركة قتل السيد الخامنئي قدس الله سره وسلام الله عليه، بل كانت هذا النص كان متأثرا بصياغة الشعر الكلاسيكي القديم، حيث صاغ هذه القصيدة بزمية متماسكة فخمة وجميلة. وهذه حتى أنه طرح فيها القافية سلام المضمومة، وهذه القافية هي تمنح النص جرسا موسيقيا يموت بين الغصة وبين الشموع.
1: الله.
2: طبعا القصيدة تتفق أبيات

0: تذهب جزالة مسبوقة وسنتحدث إليها من البيت الأول.
1: نعم.
0: يبدأ الشاعر الأستاذ تميم البرغوثي كما سمعنا في المقطوعة يقول: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. هنا اختلفت القصيدة عن الرثاء، الرثاء المعتاد اختلفت عنه هذه القصيدة. إذ أن الشاعر افتتح قصيدته بدعوة، هنا بدعوة للتذكر، تذكر إذا ما قيل حق وباطل وختام النبيين النبي المقاتل، يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان مقاتلا.
1: صحيح. وهذه الجزئية التي كانوا يخفونها عنا دائما، بأن الرسول فقط كان داعية، كان يدعو الناس ويجلس في المسجد ويدعو والسلام، لا قاتل ولا.
0: هذا الافتتاح هو غير مألوف في الشعر العربي. نعم. القصيدة بنيتها ومضمونها هي كما عرفنا من الشاعر الأستاذ تميم البرغوثي جزلة جدا وكلاسيكية، ولكن الافتتاح هنا لم يقف في بداية النص موقف البادي، موقف النائح، ولكنه وقف الشموخ، وقف ودعانا في هذا البيت. تذكر إذا ما قيل حق وباطل وختام النبيين النبي المقاتل، دعانا للوقوف عندما اشتد الصراع بين الحق والباطل. وقف ليستدعينا لأن نتأمل وأن نتذكر، ويؤكد لنا أن الخاتمة النبوية أو أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الدعوة النبوية لم تكن مجرد نصوص كتلة، بل كانت جهادا وحركة ومقاتلة للظلم ومقارعة للظلم، ممهدا بذلك في هذا البيت لشرعية المقاومة والفداء والتضحية، وكأنها إرث نبوي أصيل.
1: صحيح. حتى أنه في البيت الثاني يؤكد على هذا الأمر، يقول في البيت التالي: رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. هنا تأكيد على الأحمر السائل، الجهاد والعطاء والاستشهاد.
0: نعم.
1: تفضل.
0: كما ذكرت أنت أستاذ مطيع، هنا يوضح في هذا البيت أن الرسالة الإسلامية واستمراريتها قائمتان على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى التي هي العلم اللي هو ذكرها بالحبر الأسود.
1: نعم.
0: بالعلم، نعم، والامتداد النبوي، الامتداد الإلهي. والركيزة الثانية هي الاستشهاد والتضحية المتمثلة بدم الشهداء.
1: نعم. علم وجهاد.
0: نعم، والجهاد.
1: صحيح.
0: فلا تستقيم الحياة الفكرية دون حماية الدم، دون حماية العرض، دون حماية قضايا الأمة.
1: الله. وآياتها أبناؤنا وبناتنا ومصحفها أحياؤنا والمنازل. يعني ما هي هذه الصورة؟ ربما غير
0: هذا البيت من أجمل أبيات وهو مرتبط بالبيت الذي سبقه بالرسالة. فرسالته يملى بحبرين مثلها فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا ومصحفها أحياؤنا والمنازل. نحن أولاً نتحدث هنا قبل أن نلخص البيت عن الصورة الشعرية. الصورة الشعرية هنا تشبيه بليغ متعدد. أولاً تشبيه الأبناء والبنات بالآيات.
1: الله.
0: يعني وتشبيه الأحياء والمنازل بالمصحف الذي يحوي تلك الآيات.
1: الله.
0: يعني جميلة رائعة.
1: كأن حياتنا قائمة.
0: كبير كتميم البرغوثي.
1: أخي هايل، كأن حياتنا قائمة على تطبيق القرآن الكريم وما جاء في من أوامر الله في القرآن الكريم، أليست هي؟
0: أحسنت. وهذا ما سأتحدث عنه.
1: الله.
0: صح الله لسانك.
1: وإياكم إن شاء الله.
0: هنا يقول هذا التشبيه الذي شرحناه، ثم لأن للبيت مضمون، هذا المضمون هو أن الرسالة النبوية، أن العقيدة والرسالة والدعوة النبوية ليست جماداً بل هي جهاداً، هي متجسدة في وجود الأجيال وفي حياتنا اليومية في بيوتنا. طبعاً هنا في هذا البيت انزياح جميل، وهو تحويل النص القرآني المكتوب الذي هو آيات ومصحف تمام؟
1: نعم.
0: إلى كينونة، إلى جغرافيا محسوسة، أبناء، بنات، منازل،
1: حياة، حياة.
0: نعم
1: صحيح. وقد صدق القول الرسول بنفسه: فأبناؤه آي الكتاب الأوائل، لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. هنا مجموعة الأبيات هذه مرتبطة بذرية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من ابنته فاطمة عليها السلام، وهذا كأنه امتداد. إلى الآن لم نصل إلى الشاهد في القصيدة الإمام علي الخامنئي. هذا التدرج ما الذي أراد به الشاعر الكبير تميم البرغوثي؟
0: هو من الطبيعي أن يكون، ومن الصحيح ومن السليم أن يكون، أن يبدأ الشاعر بالتدرج.
1: نعم
0: تمام. كما نبدأ نحن في ولاية الإمام علي عليه السلام بأن الولاية لله سبحانه وتعالى، ثم للرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم للإمام علي عليه السلام، ثم لآل بيت محمد صلى
1: الله عليه وسلم وبارك عليه.
0: وهنا الشاعر يدل على أن الشاعر يمتلك ثقافة غير عادية. يعني أنا الأبيات هؤلاء نلخصهم بيتا بعد بيت بسرعة وعلى عجالة، لأن القصيدة كثيرة. يعني يقول: وقد صدق القول الرسول بنفسه. يعني الآن هو ما زال يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: فأبناؤه آل الكتاب الأوائل. هنا دخل من هذا البيت بالذات، وهو البيت الرابع، دخل إلى آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صدق القول الرسول بنفسه: فأبناؤه آل الكتاب الأوائل. طبعا هي سورة الامتداد الفكري، هي صورة الامتداد أو التجسيد الفكري. وقد صدق القول الرسول بنفسه: فأبناؤه آل الكتاب الأوائل. يعني صورة التجسيد الفكري، الامتداد الفكري، حيث يتحول أبناء الرسول أو آل البيت عليهم السلام إلى آيات الكتاب الأولى التي تثبت صدق الرسالة عبر مصادق الصحيح.
1: نعم.
0: طبعا المضمون يدل على أن الشعر ربط الحاضر بالماضي، تأكيد على أن تضحية القادة بأبنائهم هي أعلى درجات التصديق بالرسالة وتطبيقها العملي. الانزياحات الموجودة داخل هذا البيت هو جعل الأبناء تمام هم نفسهم آيات الكتاب اللي هم المعاني والنصوص. وهو الشاعر ثبت القصيدة ثبتا جميلا جدا، حتى لا يدع ثغرة لأي ناقد أن يدخل من خلالها إلى هذا النص.
1: صحيح صحيح.
0: نعم.
1: طيب نكمل البيت الذي يليه أو ننتقل؟
0: نعم. البيت الخامس يقول: لأمته أهدى بنيه فدا فهم على صدقه فيما يقول دلائل. أي أنه الرسول صلى الله عليه وآله أهدى، وهذا أهدى يعني من الهداية، من الهدايا وليس من البداية.
1: أيوة نعم.
0: أهدى بنيه فدا فهم على صدقه فيما يقول دلائل. طبعا هنا نفي للذات، نفي الأنانية عن القيادة الحقة، فالقائد يبذل أهله لأجل أمته.
1: صحيح.
0: وليس العكس.
1: صحيح.
0: كما هو حاصل في الآن، كما هو يحصل الآن في هذا العهد. هنا الرسول صلى الله عليه وآله بذل أهله لأجل أمته وليس العهد.
1: نعم. وأيضا هو بذل الغالي، كما يوضح الشاعر تميم، بذل الغالي: وأغلى من ابن المرء أبناء بنته.
0: نعم.
1: وها هو أهداهم ففيما تجادلوا. يعني البيت تكمل البيت الذي سبقه: أهدى أمته فلذات أكباده، أسباطه، يعني أسباط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
0: نعم.
1: طيب
0: رسالة طبعا أستاذ لنوضح البيت للمستمع السابق إذا على عجالة. بعضهم أعتقد: لأمتي أهدى بنيه فدا فهم، يعني أي أن الرسول أهدى بنيه لأمته كهدايا.
1: أيوة. بذل بنيه هدايا للأمة، معروف صحيح.
0: نعم.
1: طيب.
0: وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وهو أهداهم فيما تجادل. في الأدب العربي وفي الموروث العربي طبعا محبة أحفاد البنت تمام؟
1: أكيد أكيد
0: هي الأفضل تمام؟
1: المثل في مثل مصري أعز من الولد ولد الولد
0: نعم
1: هكذا يقولوا وبالفعل دائما يأتي الصبط ابن البنت بالذات يكون محبوب للجد أكثر من البنت والابن أنفسهم
0: نعم صحيح وهذا معروف في الثقافة العربية وفي الموروث العربي عبر العصور
1: صحيح
0: وأغلى من ابن المرء أبناء بنته وها هو أهداهم ففيما تجادل وهنا إشارة أيضا إلى الحسن والحسين عليهما
1: صحيح
0: هذا المشهد الإخلالي العاطفي في محبة أبناء البنت الأصباط الذين هم هما في رسول الله الحسن
1: نعم وحتى حتى عندما قال ففيما تجادلوا يعني لماذا تجادلوننا في حب أصباط رسول الله في حب الحسن نعم. والحسين هذا الرسول نعم. بكله يحبهم ليش ما نحبهم احنا
0: نعم
1: ففيما تجادلوا
0: ايضا هنا جعل ابناء البنت جعل سبطي رسول الله الحسن والحسين حجة قاطعة للنزاع والجدال السياسي او اي نزاع
1: صحيح
0: لا نعم لانه التضحية بالاعز والاغلى العيون بين قوسين ابناء البنت في سبيل الحفاظ على هذا الدين في سبيل الحفاظ على هذا المبدا العام للامه الاسلاميه
1: صحيح
0: طبعا
1: نعم
0: هنا في هذا البيت يخاطب الشاعر المشككين او المجادلين محتكما حتى الى العرف العربي تمام الله. الذي يرى في احفاد البنت غايه المعزه والاثر يعني
1: صحيح
0: ومع ذلك فقد جاد الرسول وآل بيته بهؤلاء الاحباط في كربلاء مما يغلق الباب امام اي مجادله في نبل هذا التوجه
1: صحيح طيب رسالته قرآنه وحديثه وأبناؤه لو تنصفون رسائل مثل الوحي حسنا فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل انتقل هنا الله. إلى الرسالة بدأ بالرسول ثم سبطيه عليهم السلام ثم المنهج والرسالة التي هي امتداد لرسالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله
0: نعم بمعنى أن أبناء الرسول تمام قال رسالته قرآنه وحديثه وأبناءه لو توصفون رسائل حتى أن أبناءه هم رسائل ضمن هذا القرآن يعني ضمن هذا القرآن وكأنهم قرآن يمشي على الأرض
1: صحيح صح لو تنصفون رسائله صحيح
0: نعم ثم البيت الذي رسائل مثل الوحي حسنا فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل
1: نعم
0: هذا هو الكلام ثم قال أئمة حقا
1: والسلاطين غيرهم
0: وسلطانهم أوصافهم والشمائل
1: الله
0: هذا الشعر الجميل هذه السرر التي جاء بها الأستاذ تميم البرغوثي هو شاعر كبير ومعروف لدى الجميع
1: صحيح
0: طبعا أنا كنت يعني في حيرة من تعبيرنا في حيرة من
1: صحيح
0: كلماتنا التي ستقال أمام هذه الكلمات
1: ويجبرك أن تقف على كل بيت إحنا بنقول حنستعرض 40 بيت ربما في حلقتين ربما لن نستطيع لأنه كل بيت قصيدة لحاله يعني
0: نعم
1: طيب يطاعون حبا لا يطاعون خيفة شوف
0: الله
1: يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا محب وسائل الله
0: إلا
1: مجيب وسائل صحيح
0: نعم
1: هنا طاعة الحب وطاعة الخوف هنا الفارق
0: يعني هنا رسم في هذه الصورة رسم علاقة الأمة بهؤلاء القادة بهؤلاء الأئمة العظماء
1: نعم.
0: أنت ترى كيف صورها في الصورة تمام رسم هذه العلاقة الأمة بهؤلاء القادة يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا مجيب وسائل وهي علاقة قائمة تمام على الحب تمام لا الخوف ولا الطمع المادي الناس تحبهم هكذا لأنهم أبناء أو أصباط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رحمة ورحمة، وهؤلاء هم أصباط الرسول، وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمودة فيهم، وهم آل البيت عليهم. طاعة هؤلاء تنبع من الحب والتقدير لهؤلاء الأئمة ولهؤلاء الأعلام، تمام؟
1: نعم.
0: وتنتفي فيها دوافع الرهبة، يعني ليس رهبة أو طمع أو خوف، تمام، في المكاسب الدنيوية العادية. هنا في هذا البيت هو الشاعر يريد أن لنا تفريغ مفهوم الطاعة السياسية، تمام، من ركيزتين التقليديتين اللي هي زي ما تقول العصا والجزرة، الخوف والطمع،
1: الله، تمام؟ أيوة،
0: وحصرها في الحب فقط، في حب آل البيت عليهم.
1: نعم، وطاعة الحب أكثر، مش أكثر صدقا، وطاعة الحب هي الصادقة، أما طاعة الخوف فبالتأكيد أنا لا أطيعك إلا خوفا منك، لكن إذا ما نش خايف منك ربما لن أطيعك، فطاعة نعم. الحب هي الطاعة الصادقة بالتأكيد.
0: نعم، المطيع أيضا هنا طاعة الحب هو الحب، ليس هنا حب أعمى، الثقة ليست ثقة عمياء،
1: صحيح صحيح
0: تمام.
1: صحيح،
0: وإنما ثقة واعية كما قال السيد الشهيد القائد.
1: نعم.
0: لأنه فرق هنا بين الثقة العمياء وفرق بين الثقة الواعية، نحن نثق ونحب آل البيت ونثق بهم ثقة واعية.
1: صحيح. نعم. طيب سنتوقف عند البيت الأخير، البيت هذا قصدي، ولكن سيكون آخر بيت في هذه الحلقة ثم نواصل في الحلقة القادمة، لأنه بيت عظيم ورائع جدا، المسألة مش اعتباطية، والحب هذا ليس حبا اعتباطيا، وإنما لا. لماذا؟ يقول تميم البرغوثي: رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. الله الله الله، يعني تفضل، بيت رائع وعظيم، وسنقف طبعا عند هذا البيت ثم نكمل في الحلقة القادمة. تفضل أخي العزيز.
0: هو الشعر هنا يختزل في هذه الصورة، يختزل نبل الإمام ونزاهة وتنزيه الإمام، طبعا القيادة الحقيقية أو الإمام الحقيقي في فترة رجال بالاستشهاد صاروا أئمة مناصبهم يوم القتال المناصب.
1: نعم.
0: هنا يعبر لنا على أن القيادة الحقيقية تعمد في خطوط المواجهة الأولى. نعم. المنصب لا ينال بالوراثة العاطلة، يريد أن يقول، بل بالاستعداد التام للشهادة والتصفيق. جعل هنا لما يقول المناصب، يعني هو المناصب، المناصب وهو المنصل الذي هو السيف.
1: نعم.
0: جعل

0: الفوز يعني
1: الله.
0: صحيح
1: الفوز بالشهادة
0: صحيح.
1: طبعا المنصب كما هو معروف يغلب الرفاهية، يغلب الحياة العيش الرغيد الحياة، لكن منصب هؤلاء الأئمة تمام يغلب الفوز والشهادة والنزال بالسيوف إلى أن يلقى الله الفوز والشهادة.
0: صحيح. طبعا أريد أن أدخل في البيت التالي، لكن للأسف وقت الحلقة قد انتهى، ولا بد أن نتوقف هنا ثم نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أنا أشكرك أخي هايل، وإذا كان لديك أي كلمة للحلقة القادمة ثم نواصل إن شاء الله. تفضل.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مطير وللأخوة المستمعين الذين منحونا من وقتهم الثمين والأخوات المستمعات. طبعا الحلقة القادمة إن شاء الله فيها بيت مرتبط بالبيت الذي قبله.
0: أكيد أكيد.
1: ومن
0: موته أمسى بداية ملكه،
1: فذلك ملك عهده متطاول، سنتحدث عنه في بداية القادمة
0: إن شاء الله تعالى. أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، شكرا جزيلا لك. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. انتظرونا بالتأكيد في الحلقة القادمة، سنكمل حوارنا مع الشاعر هائل عزيزي حول قصيدة هذه الرثائية العظيمة للشاعر تميم البرغوثي التي رثى فيها الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي. وحتى هذه اللحظة لم ندخل في تفاصيل الشهيد علي خامنئي، لكن بإذن الله في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبور؟
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن تعجبك الفشر قوي
11: ألا يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: البيت المرير والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف.
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف.
18: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
2: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
2: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
8: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
3: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
15: تنبتين أينما

0: شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
1: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء أثير الجمهورية اليمنية. في مسيرة العطاء الفكري والإبداعي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتميزة شكلاً ومضموناً. وفي إرشيف إذاعة صنعاء مخزون فني هائل عكس واقع الشعب اليمني وواقع الأمة العربية والإسلامية. ومن الإرشيف اخترنا لكم
8: حكم وأحكام. الإعداد شرف الويسي. أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي ستستمعون فيه إلى حكم وأحكام الشاعر الفقيه المؤرخ عمار بن علي بن زيدان الحكمي المذهجي ولقبه أبو محمد، فتابعونا.

0: يا أبا محمد معنا في برنامجنا الذي نتشرف بأن نستضيفك فيه لنتحدث إلى مستمعي عن حكمك وأحكامك ومواعظك التي كانت خلاصة تجربتك في الحياة ودونتها في شعرك الذي يقرأه ما وصل إليهم. وقبل أن نستمع إلى ذلك نحب أن تعطي المستمعين نبذة مختصرة عن حياتك.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة. أنا تحت أمركم فيما يتعلق بالحديث عن حياتي. أقول لكم أنا من مواليد منطقة بني حكام التي تقع في الجزء الغربي الشمالي من اليمن سنة 515 هجرية. تلقيت تعليمي الأولي في تلك المنطقة ثم انتقلت إلى الزبيد. هناك درست بعض علوم الفقه والحديث والنحو واشتغلت بالتجارة. سافرت بعدها إلى عدن وعام 549 ذهبت إلى مكة لأداء فريضة الحج والتقيت هناك بأميرها الذي طلب مني أن أحمل منه رسالة إلى الخليفة الفاطمي في مصر. مكثت هناك شهورا عدة. بعدها عدت إلى مكة ثم زبيد. عام 551 حججت مرة أخرى وذهبت منها إلى مصر حيث لقيت ترحيبا واهتماما كبيرا من قبل الخليفة وكذلك من قبل الوزراء، وقد توليت هناك شؤون القضاء. وكان هذا في السنوات الأخيرة من عمر الدولة الفاطمية التي غربت شمسها.
0: إذن فقد كنت صاحب حظوة كبيرة، فقد وصلت إلى رئاسة القضاء في مصر وهذا شرف عظيم.
1: نعم يا عزيزتي نعم، خلال تلك الفترة ألفت كتابا عن بلادي عن تاريخ اليمن، ولكن لم تكن بقية حياتي كما يبدو لك، فقد جاءت الأيام بما لم يكن في الحسبان حيث انتهى أمري إلى السجن والعذاب وأخيرا إلى الموت بصورة لا داعي لذكرها والمزيد من التفاصيل عنها.
0: أعذرنا أيها الشاعر، فنحن لا نسعى من خلال هذا اللقاء إلى الغور في تفاصيل حياتك، وإنما للحصول على حكمك وأحكامك ومواعظك التي حفلت بها قصائدك، ولا شك أنها كثيرة، فلتتفضل أسمعنا شيئا منها من فضلك أيها الشاعر.
1: لا بأس عليك يا ابنتي لا بأس، اسمعي ما سوف أقول. خليلي لم يبل الزمان وإنما بلينا وصرف النائبات جديد، وما هذه الأيام إلا رواحل تبيد بها الأعمار ثم تبيد، وأضغاث أحلام تمر فتستوي على المرء منها يقظة وهجود، وكل امرئ خانته صبغة رأسه فإن وفاء الناس منه بعيد.
0: نعم أيها الشاعر، أضغاث أحلام تمر، وبعد الأضغاث؟
1: ليت شعري بعد موتي من ترى يسكن داري، وكذا يا ليت شعري من لهذه الكتب قاري، كتب أنفقت فيها عمر ليلي ونهاري، يا غريم اليتم رفقا بأطفال صغاري.
0: إنها تساؤلات محزنة أيها الشاعر، وهي في الوقت ذاته منطقية، لأن الحياة بعد موت الإنسان غير ما كانت أثناء حياته، ولكنك كنت أكثر خوفا على كتبك التي قضيت في جمعها وتأليفها سنوات عمرك وكذلك الأطفال الصغار، فقد كان الخوف عليهم من نوائب الزمن. ثم ماذا أيها الشاعر؟
1: وما أبقت الدنيا علينا وإنما سهام المنايا مخطئ ومصيب، على أن أنفاس الحياة شهية وأرواحنا تفنى بها وتذوب، تجرعنا الأيام كأسا مريرة فظاهرها يحلو لنا ويطيب، ونزري عليها جاهدين بألسن تخالفها بالاعتقاد قلوب، وكم ضاع تدبير الفتى وهو جازم ومالت به الآمال وهو لبيب، وكم غرة منها سراب بقيعة تصدقه العينان وهو كذوب، ومن عاش في ظل القناعة لم يبال جفاه عدو أو جفاه حبيبه.
0: صحيح أيها الشاعر، القناعة رأس مال، ولا يحتاج الإنسان لما في يد الآخرين، ولا يبالي بجفوة العدو ولا الصديق. زدنا مما لديك.
1: قلت أيضا: من استعان بغير الله لم يعني، ومن تعزز بالرحمن لم يهني، وأروح الناس من باتت سريرته نقية من دخيل الحقد والضغن. حاسب ضميرك تأمن من بوائقه، وازجره من خطرات العين والأذن، ولا يغرك عمر سرى وله، فإن آخره للهم والحزن. ينساك بالموت من قد كنت تذكره، حتى كأنك قبل الموت لم تكني، وينثني عنك بعد الدفن كل أخ، ويدخل العمل المبرور في الكفن.
0: يا لها من حكم ومواعظ أيها الشاعر الحكم. وبعد
1: قلت أيضا: لا تحتقر كيد الضعيف، فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب، فبين اختلاف الليل والصبح معرك يكر علينا جيشه بالعجائب.
0: لقد قلتها حكمة لا تزال حتى يومنا هذا تتردد على الألسن. فالضعيف ربما يغلب القوي الذي يعتمد على قوته، ويتساهل مع عدوه الذي يرى أنه لا يملك من القوة التي تجعله يتصدى له. فالقوة ليست في كل الأحوال هي الفيصل في الأمور. وماذا سنسمع من شاعرنا أيضا؟
1: صفو الحياة وإن طال المدى كدر، وحارس الموت لا يبقي ولا يذر، وما يزال لسان الدهر ينذرنا لو آثرت عندنا الآثار والنذر. فلا تقل غرة الدنيا مطامعها، فبائع الموت لا غش ولا غرر.
0: لا فوت فوك يا شاعرنا، كم هي معبرة الحكم التي استمعنا إليها عن شؤون الحياة. هل تبقى ما تتحفنا به؟
1: قلت أيضا: في الدهر يحسب صرف الدهر أني عائبه، على ما أتى من زلة وأعاتبه، وماذا عسى يبدي علي عتابه، وقد أنشبت في خلب قلبي مخالبه.
0: ونحن أيها الشاعر ما عسانا نقول لك، وقد أعطيتنا الكثير من عصارة أفكارك.
1: قولوا ما أردتم، فأنا إنما لبيت مطلبكم، وأمل أني قد وفقت فيما كنتم تأملونه مني.
0: لقد كنت كريما معنا، ونشكرك على ما تفضلت به، ولم يبقى إلا أن نقول لك وداعا أيها الشاعر الجليل.

وسهلا المستمعين، كان ضيف حلقتنا لهذا اليوم الشاعر والمؤرخ والأديب عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المدحجي. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.

0: حكم وأحكام الإعداد شرف الويسي تقديم نوال عاطف
1: من الإرشيف
2: مستمعين الأعزاء قامت إذاعة صنعاء ولا تزال تقوم بأدوار مهمة في تعزيز روح الانتماء الوطني والهوية الإيمانية باعتبارها المنبر الإعلامي الأول ومركز الإشعاع الوطني والعربي للثقافة والمعرفة. ومن الإرشيف اخترنا لكم
1: صفحات في تاريخ القدس الإسلامية صفحات في تاريخ القدس الإسلامية يكتبها الدكتور حمود الأهنومي.

0: بينما كان العرب يعيشون حالة الصدمة من أول اتفاقية تطبيع مع العدو اليهودي الصهيوني في كامب ديفيد بين النظام المصري واليهود، وحالة من الذهول واليأس والإحباط، اندلعت ثورة كبيرة في إيران هزت العالم كله وخلطت أوراق المشهد العالمي تماماً، حيث نجحت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بقيادة الإمام الخميني في طرد الشاه محمد رضا بهلوي آخر حكام إيران المقربين من الغرب والمرتبطين بعلاقات حسنة مع اليهود في فلسطين المحتلة. كان الشاه شرطي أمريكا في المنطقة، وكان العرب الموالون لأمريكا ولا سيما في الخليج العربي على علاقة حسنة به، وكان أحد أسباب الثورة الإيرانية على الشاه هو هذه العلاقة التي طالما ندد بها الإمام الخميني واعتبرها أحد مسقطات مشروعية حكم الشاه لإيران. حظيت القضية الفلسطينية باهتمام كبير من قبل آية الله الخميني زعيم الثورة الإسلامية في إيران، وهو الذي كان قد اعتبر أثناء حرب 67 أن العدو ليس إسرائيل وحدها، بل والولايات المتحدة والغرب جملة واحدة بسبب دعمهم لدولة الاحتلال. كما أصدر الخميني فتوى اعتبر فيها أن العلاقات مع إسرائيل وبيع الأسلحة والنفط لها حرام شرعاً ومخالفة صريحة للإسلام. أصدر الخميني أول فتوى له في العام 68 وحث فيها على أهمية تقديم الدعم المالي والإسناد للثورة الفلسطينية وضمان استمرار جذوة المقاومة والالتحاق بها ضد الاحتلال الإسرائيلي. كان الخميني ينظر للوضع في فلسطين على أنه حرب دينية، ودلل على ذلك بجريمة إحراق المسجد الأقصى عام 1969 حين أشعل يهودي متطرف النيران في المسجد، وكان حريقاً ضخماً التهم الجناح الشرقي للجامع القبلي الموجود في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى، وأحدث ردة فعل كبيرة في العالم الإسلامي، حيث اجتمع قادة العالم الإسلامي ليشجبوا ويندّدوا بهذه الجريمة التي كانت من أسباب إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، وكان اليهود الصهاينة وراء تلك الجريمة بدليل أنهم قطعوا المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى في يوم الحريق نفسه، وتعمدت سيارات الإطفاء التابعة لبلدية القدس التأخير حتى لا تشارك في إطفاء الحريق. بعد 3 أعوام على الجريمة وجه الإمام الخميني رسالة من منفاه في النجف بالعراق دعماً للمجاهدين في فلسطين، كما أكد أكثر من مرة أن الشاه وإسرائيل يقفان في صف واحد وأن معاداة أحدهما تعني بالضرورة العداء للآخر.
1: ومهم من انقلاب ما إسلامي كملي.
0: حينما نجحت الثورة الإيرانية في تغيير نظام الحكم في إيران، اتخذت مواقف مهمة وخطوات استراتيجية في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني اليهودي، ومنها قطع العلاقات مع العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة، وتحويل السفارة الإسرائيلية في إيران إلى سفارة لفلسطين، فكانت أول سفارة فلسطينية في العالم. كان ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أول شخصية عالمية تزور إيران بعد نجاح الثورة، وحظي بترحيب كبير من الإمام الخميني. كما أعلنت إيران آخر جمعة من شهر رمضان في كل عام يوماً للقدس، وما تزال تحيي هذه الذكرى حتى يومنا هذا، ومعها الكثير من الدول والشعوب العربية والإسلامية.
2: لأهمية هذا اليوم من وجهة نظر الإمام الخميني رحمة الله عليه، فهو يتحدث في بيان عن يوم القدس العالمي، قال رحمة الله عليه: إن يوم القدس يوم يجب جميع الشعوب الإسلامية، إن عليهم أن يحيوا ذكرى هذا اليوم، فإذا انطلق المسلمون جميعا وانطلقت جميع الشعوب الإسلامية في آخر جمعة من رمضان المبارك في يوم القدس بالمظاهرات والمسيرات، فسيكون هذا مقدمة لمنع المفسدين إن شاء الله وإخراجهم من البلاد الإسلامية.
0: ومنذ تلك اللحظة تعد إيران الحاضنة والرافعة الأساسية لدعم فلسطين والمقاومة ونصرتهما، واستمرت في تقديم الدعم المالي والإسناد للثورة الفلسطينية، انطلاقاً من قاعدة أساسية تقول: إن فلسطين هي محور الصراع، وهي في قلب إيران الثورة، وإن تحريرها واجب لا يجوز التخلي عنه. ومنذ تلك اللحظة صارت القضية الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من ثوابت إيران. برز الإمام الخميني كما يقول الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه كأعظم قائد يحمل أفضل نظرة منبثقة من القرآن الكريم في مواجهة اليهود والنصارى، وهو الذي رفع شعار إسرائيل غدة سرطانية يجب أن تستأصل، وكان جاداً فعلاً في أن يستأصل هذه الغدة، وهو الذي عرف بجديته في مواجهة أعداء الإسلام كافة وفي مواجهة أمريكا التي عدها الشيطان الأكبر واعتبرها وراء كل ما يلحق بالمسلمين من ذل وإهانة وشرور. ولهذا بعد أن يأس من الأنظمة الرسمية العربية والإسلامية أن تعمل شيئاً، توجه إلى الشعوب الإسلامية نفسها وطلب منها أن تجعل هذا اليوم آخر جمعة من شهر رمضان يوماً يسمى يوم القدس العالمية، لتعرف الشعوب نفسها أنها تستطيع من خلال إحياء هذه القضية في مشاعرها، من خلال البحث عن الرؤى الصحيحة، أن تحل هذه المشكلة وأن ترفع عن كاهلها هذه الطامة التي تعاني منها، لأن الشعوب هي نفسها المتضررة، أما الحكومات والزعماء فهم غير متضررين ولا مكترثين، ولا يهمهم ما يرونه بأم أعينهم من المعاناة في مختلف بقاع الدنيا لجميع المسلمين.
2: الإمام الخميني رحمة الله عليه هو الذي أطلق على إسرائيل اسم الغدة السرطانية، وهو لا زال في حركته الجهادية داخل إيران قبل انفصال الثورة الإسلامية، وكانت قضية إسرائيل هي من أولى اهتماماته أثناء جهاده في إيران قبل انفصال الثورة الإسلامية. عندما أطلق هذا الاسم على إسرائيل غدة سرطانية، معلوم أن السرطان إذا ما ترعرع في أي جسم من أجسام البشر لابد إما أن يتمكن الإنسان من القضاء عليه واستئصاله، وإلا فإنه لابد أن ينهي ذلك الجسم، لابد أن يخلخل ذلك الهيكل الذي نما وترعرع فيه.
3: صفحات في تاريخ القدس الإسلامية.
4: من الإرشيف:
0: إذاعة صنعاء أثير الصمود والثورة، واليمن المقاوم.
4: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
5: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
4: من الإرشيف،
3: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. ظن العدو السعودي المجرم ومن وراءه من منظومة الكفر والإجرام والقتل والإبادات الصهيونية العالمية بزعامة الشيطان الأكبر أنهم باستراتيجية الاستغفال والمماطلة والتسويف بإمكانهم الاستمرار في مخططهم الخبيث لإماتة الشعب اليمني بالموت البطيء وبأساليب الحرب الناعمة الخبيثة التي تذهب في مفاعيلها إلى أكثر احتياجات الإنسان حميمية وأبعادا إنسانية، وهي العيش ولقمة العيش وكل متعلقات هذه العناصر الأساسية التي يعزف عليها هذا العدو القاتل المجرم منذ أكثر من 10 سنوات. العام 11 للعدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي وحصاره الظالم ليس كما قبله، هكذا يقول الواقع اليوم. وكل شيء يذكر الجميع في بلدنا العزيز المعتدى عليه المظلوم بشروط اللحظة واستدعاءاتها ولوازم المزيد من النفير والعزم وشد الهمم، فهي لحظة حسم واستحقاقات كبرى طالت مماطلة العدو في التعاطي المطلوب معها. والواجب الماثل اليوم هو التحرك الجاد والحاسم في وجه العدوان والحصار الظالم الباغي والمتمادي، والصمود حتى النصر النهائي وقهر هذا العدوان الشرير وكسر حصاره الإجرامي القاتل المعربد المستمر. تلك الأعوام المتصرمة بالعدوان العاتي الغاشم الآثم، لا سيما الثلاثة الأخيرة التي تلت ما أسميت بالهدنة وخفض التصعيد، أرادها المعتدون مناصا ومتنصلا من مسؤولياتهم والتزاماتهم تجاه الشعب اليمني المظلوم المجوع والمحاصر والمعتدى عليه عنوة منذ أكثر من عقد من الزمان، والذي تعومل معه بكل هذه الأشكال الخبيثة، إضافة إلى مختلف ضروب الدسائس والمؤامرات والاستغفال وتعمية الرأي العام حتى في مستواه العالمي، في سياق محاولات لئيمة لا تتوقف لتمرير خيارات التنصل من مسؤولية أطراف العدوان ومن تبعاته الإنسانية الكارثية الكبرى عبر الهدنة وما رافقها وتبعها من دأب أمريكي شيطاني حثيث ومحموم ولا يتوقف للخروج وإخراج الخدام الواجهيين والتنفيذيين السعودي ومن معه كالشعرة من عجينة عدوانهم الإجرامي الظلامي الدموي الأسود. رغم كل ذلك، هذا العام هو بالنسبة إلى شعبنا العزيز المعتدى عليه والذي أكسبه المعترك بكل صعوباته وتحدياته ومخاطره ومواجهاته بما فيها تلك التي كانت بالمباشر مع رأس العدوان الشيطاني الأكبر أمريكا وربيبها الصهيوني المجرم، في سياق مؤازرة وإسناد أهلنا المظلومين في غزة وفلسطين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية ومنذ العام الميلادي 2023، المزيد من الوعي والقوة الفاعلة والاقتدار الذاتي المستند إلى الرعاية الإلهية في كل المجالات. هذا العام بل هذه المرحلة ستكون بعون الله رافعة التتويج والإضافة النوعية لمعجزة الصمود في وجه هذا العدوان الإجرامي الغاشم اللئيم وآلته العسكرية والحصارية المتوحشة، وللوعي المتنامي أيضا بحقائق هذا العدوان والحصار وأطرافه وكل ما يراد طمسه من بصمات وشواهد ودوال تدمغ المعتدي الأمريكي الغربي الصهيوني وأداته السعو إماراتية القذرة وأذرعه ومرتزقة الداخل الخونة، وذلك المتواطئ الخفي صاحب الدور الهدام في كل ذلك المسمى بالأمم المتحدة، وتنسف كل دعايتهم السوداء وتضليلهم ومحاولاتهم الخبيثة للهروب والتنصل واستدامة عدوانهم وحصارهم الخبيث والتضييق على معيشة هذا الشعب واقتصاده ولقمة عيشه وحرمانه من أبسط حقوقه الطبيعية والأساسية التي يتمتع بها أي شعب في هذا العالم، بما في ذلك المرتبات والتنقل والسفر من وإلى أي جهة وإلى أي وجهة يريد برا وجوا وبحرا داخل وطنه وخارجه. هذا العدوان الظالم الصامت والحصار الجائر وغير الشرعي والمنتهك لكل القواعد والأعراف الإنسانية والدولية وكذلك للكرامة والسيادة، تواصلا عبر هذه السنوات التي جاوزت العشر تحت غيوم كثيفة سوداء من الصمت والتضليل والمراوغات والمماطلات والتسويفات ووعود السراب، التي كان الطرف الأممي طرفا أساسيا في تمريرها واستغفال العالم بها في قضية ومظلومية الشعب اليمني، وأمل المعتدون بخلطتهم الشيطانية تلك الاستفادة منها تحت ظلال حالة لا حرب ولا سلم التي جهدوا ودأبوا وما زالوا في محاولة اللوذ بها وتكريسها وتأبيدها، كما جرى ويجري في قضايانا ومظلومياتنا الأخرى وعلى رأسها قضية شعبنا المظلوم في فلسطين. هذا هو حال شعبنا الصامد الصابر الظافر اليوم في اليمن، حال عبر عنه السيد القائد حفظه الله بدعوته إلى النفير العام والشامل وإعداد العدة للحسم الكفيل بردع المعتدين وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والثروات وإنهاء معاناة الشعب التي وصلت إلى حد لا يطاق والإسقاط النهائي للحصار بعون الله تعالى، ويتحقق ما قاله القائد منذ وقت مبكر للمعتدي الآمل في استدامة عدوانه والاستمرار في مص دم اليمنيين وثرواتهم ونهب خيراتهم بكيفيات خبيثة ماكرة مواربة: ارحل يا محتل. هذا القول الذي يرفض بالمزيد من العزم والعنفوان واليقظة روح الشعب المجاهد الواعي المستنفر اليوم هو العنوان العريض لموقف الشعب وقيادته الثورية الشجاعة الحكيمة الصادقة وقواته المسلحة المؤمنة المجاهدة.
3: في العمق، في العمق.

0: المركز الوطني يعني أصدر نشرة تحذيرية يحذر من خلالها الإخوة في المرتفعات الجبلية عدم الخوض أو المجازفة والعبور في ممرات السيول، كذلك الإخوة في الصحاري والهضاب الداخلي والسهول الساحلية من الطقس الحر وشديد الحرارة. ثالثا الإخوة المرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج بالذات حول الخبيل سقطرى. كالعادة أختي وبداية من المرتفعات الجبلية الطقس صحو إلى غائم جزئيا حار نسبيا نهارا وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء محافظة تعز إب الضالع ذمار ريمة والمحويت وحجة ومرتفعات اللحج وأبين وشبوة أمطار متفرقة على أجزاء محدودة من محافظة صنعاء عمران وكذلك صنعاء. المناطق الصحراوية طقس صحو إلى غائم جزئيا وشديد الحرارة جاف حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية وتنشط الرياح أحيانا مثيرة للرمال. المناطق الساحلية والخبيل سقطرى طقس صحو إلى غائم جزئيا حار مع ارتفاع في الرطوبة النسبية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على السهول والمناطق الساحلية ما بين 36 إلى 40 درجة مئوية مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية وسهل تهامة وتنشط الرياح حول أرخبيل سقطرى حيث تصل إلى 45 عقدة. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى أعزائي المستمعين صنعاء 32-17 درجة، عدن 38-30، تعز 34-19 درجة، المكلا 35-30، الحديدة 37-31، سيئون 45-27، سقطرى 34-27، دمار 31-12 درجة، إب 31-14 درجة، الغيضاء 32-25، أبين 36-30، الضالع 34-22، لحج 40-29، عتق 40-28، مأرب 42-26، صعدة 34-18 درجة، المحويت 31-18 درجة، عمران 34-16 درجة، المخا 36-29، الجوف 42-25، حجة 33-23، البق 44-26، البيضاء 34-16 درجة، الريمة 29-19 درجة، وأخيرا أعزائي المستمعين بيحان 40 والصغرى 25.
1: إذا هي التحية لكم الأستاذ ضرر الأديمي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا على هذه النشرة السريعة.
0: شكرا لكم.

البداية بالعناوين. القبائل اليمنية تواصل لقاءاتها المسلحة إعلانا للنفير العام والجهوزية القتالية لإنهاء العدوان والحصار. عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد للعدو الإسرائيلي على فلسطين ولبنان. إيران تواصل لليوم الرابع مراسم تشييع الشهيد خامنئي وسط مشاركة حشود غفيرة ووفود خارجية. الصين تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار والعقوبات على كوبا وتؤكد دعم سيادتها. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي خلال رئاسته لجانب من اجتماعات عدد من اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلس أمس على سير أعمال اللجان، واستمع رئيس المجلس خلال اطلاعه على جانب من اجتماعات لجان النقل والاتصالات والشؤون المالية والتنمية والنفط والثروات المعدنية من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس إلى سير الأداء، وثمن جهود رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الدائمة في سبيل إنجاز الأعمال والمهام المحالة إليها في الجانبين التشريعي والرقابي، وحث اللجان الدائمة على إنجاز الأعمال المنوطة بعملها ومتابعة

تقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بتوصيات المجلس التي سبق والتزمت بها الحكومة وموافاة المجلس بنتائج ذلك. واصلت القبائل في عدة مديريات من محافظات صنعاء ومارب والبيضاء وذمار والحديدة وحجة وصعدة أمس لقاءاتها القبلية المسلحة تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال السعودي الأمريكي المستمر منذ 26 مارس 2015، إعلانا للنفير العام والجهوزية القتالية ورفد الجبهات بقوافل المال والرجال. وأعلن المشاركون الاستعداد الكامل لخوض المواجهة والتفويض المطلق للسيد القائد فيما يتخذه من خيارات عسكرية لتحرير اليمن وإنهاء معاناته. وشدد المشاركون في الوقفات على رفض الجبهات بقوافل المال والرجال ودفع الشباب إلى معسكرات التدريب والتأهيل للمشاركة من سبقوهم في درب الجهاد والاستشهاد دفاعا عن الشعب اليمني ومقدراته وثرواته وحريته وكرامته وسيادته وقيمه الإيمانية والقبلية الأصيلة التي لا تقبل بالذل والهوان وسيطرة الغزاة والمحتلين. في فلسطين المحتلة استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة صهيونية خيمة تأوي نازحين جنوب منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. واستشهد مواطن وزوجته وأصيب آخرون إثر استهداف طائرات العدو جنوب غرب مدينة غزة، فيما استشهد مواطن متأثر بجراحه التي أصيب بها إثر شظية قذيفات مدفعية استهدفت المنطقة الشرقية لقرية المصدر وسط القطاع، وأصيب 3 صيادين بنيران مسيرة صهيونية أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. سياسيا، رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية بقرار لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة بتقديم استقالتها، مؤكدة أن ذلك يعكس الجدية والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ونقل مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. بدوره أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة أثبتت أنها جادة في تنفيذ تعهداتها بشأن تسليم إدارة قطاع غزة إلى إدارة وطنية، وهو ما يقطع الطريق على ذرائع العدو الإسرائيلي. وفي الضفة الغربية أصيب 6 مواطنين فلسطينيين بجروح ورضوض إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات العدو 4 مواطنين من العاملين في مكب النفايات بمنطقة الخنديق في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. كما اقتحمت عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة وبلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. وفي لبنان استشهد 4 مدنيين أمس جراء غارة شنتها طائرة مسيرة صهيونية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوق جنوب البلاد، بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل تشهده المناطق الحدودية بسلسلة من الغارات وقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتفجير عدد من المنازل. وفي سوريا توغلت قوة عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من ناقلتي جند أمس إلى موقع سرية الوادي في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا قادمة من بوابة تل أبو الغيثارة، كما توغلت دورية أخرى في محيط قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبية حيث قامت بإقامة حاجز تفتيش على الطريق المؤدي إلى القرية. تتواصل في إيران مراسم تشييع المرشد الأعلى الشهيد علي خامنئي بمشاركة وفود خارجية من أكثر من 124 دولة.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أمس انطلاق موكب تشييع جثمان خامنئي وعدد من أفراد عائلته، وبدأ مساره في شوارع طهران وسط مشاركة حشود غفيرة من المشيعين. ومن المقرر أن ينقل جثمانه إلى مدينة قم، حيث ستقام مراسم أخرى اليوم الثلاثاء، ثم ينقل جوا إلى العراق لإقامة مراسم في مدينتي النجف وكربلاء يوم الأربعاء، ثم يدفن يوم الخميس داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد. وفي ذات السياق، اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر حضور الشعب الإيراني بأعلام حمراء وشعارات الثأر للدماء في تشييع القائد الشهيد رسالة صريحة من الشعب إلى أعداء هذا الوطن. بدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر كاليباف أن الجمهورية الإسلامية خرجت من المرحلة الراهنة أكثر صلابة وثباتا، مشددا على أن دماء القادة الشهداء لن تذهب هدرا، وأن المعتدين على إيران سيلقون جزاء أعمالهم. من جانبه، شدد النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف على أن مطلب الشعب الإيراني بمعاقبة المسؤولين عن الاغتيالات يمثل واجبا سياديا ستعمل الدولة على تحقيقه وفق رؤية استراتيجية. فيما أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي أنه بعد 5 عقود لا تزال الأمة الإيرانية العظيمة بالثبات والإيمان نفسيهما اللذين تحلت بهما في بداية الثورة. أعلن وزير الخارجية الكوبي بورنو رودرغيز أمس أنه سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمناقشة ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن كوبا تتوجه إلى الأمم المتحدة وهي تحمل حقيقة شعبها وقوة القانون الدولي من أجل إدانة ما وصفه بالإجراءات العدائية الأمريكية والدفاع عن حقها السيادي في العيش دون حصار أو ضغوط أو عقوبات جماعية. وجدد التأكيد على أن كوبا ليست تهديد، بل إن الحصار المفروض عليها هو التهديد الحقيقي. وفي ذات السياق، دعت الصين أمس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوقف الفوري لسياسة الحصار والقصر والضغوط المفروضة على كوبا، مؤكدة دعمها الثابت لسيادة الدولة الكوبية ورفضها أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي دوري إن الحصار والعقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا منذ أكثر من 6 عقود تسببت في معاناة إنسانية واسعة للشعب الكوبي. وأضافت أن الصين تعارض كما هو الحال دائما العقوبات الأحادية غير المشروعة التي لا تستند إلى القانون الدولي، مؤكدة أن الصين تحث الولايات المتحدة على الكف عن انتهاك حقوق الشعب الكوبي في البقاء والتنمية. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الإطلاق التجريبي لصاروخ استراتيجي من غواصة تابعة للبحرية الصينية يأتي في إطار الترتيبات والتدريبات العسكرية السنوية، مشددة على أنه لا يستهدف أي دولة أو جهة بعينها. وشددت على أن عملية الإطلاق تمثل ترتيبا روتينيا ضمن المناورات العسكرية السنوية التي تجريها الصين، وأضافت أن هذه التدريبات تتوافق مع القانون الدولي والأعراف الدولية ولا تستهدف أي دولة أو هدف محددين، مؤكدة أن النشاط العسكري يندرج ضمن البرامج التدريبية الاعتيادية للقوات المسلحة الصينية. وكانت كل من أستراليا واليابان صرحتا بأنه تم اختيارهما من الصين بإطلاق الصاروخ من غواصة نووية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. القبائل اليمنية تواصل لقاءاتها المسلحة إعلانا للنفير العام والجهوزية القتالية لإنهاء العدوان والحصار.
عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد للعدو الإسرائيلي على فلسطين ولبنان. إيران تواصل لليوم الرابع مراسم تشييع الشهيد خامنئي وسط مشاركة حشود غفيرة ووفود خارجية. الصين تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار والعقوبات على كوبا وتؤكد دعمه سيادتها. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، وبعد فاصل قصير نستعرض أبرز العناوين الصادرة في صحافة اليوم.

0: سامعني الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجول السريع بين طيات صحيفة لا الصادرة يوم هذا الثلاثاء 7 من شهر يوليو للعام 2026 الميلاد، 22 من محرم للعام 1448 للهجرة. وفيها القحوم، السلام مع السعودية يبدأ باعترافها بالواقع.
1: إعلام صهيوني يقر حصار مطار صنعاء مصلحة صهيونية أداتها الرياض.
0: والبرازيل تسلم راية الأرجنتين وتغادر المونديال.
1: وعروسة كبيرة في مزارع الدجاج في اليمن، كساد يضرب مزارع الدواجن، فيروس أم شائعة؟
0: وصفات ترامب أعلى من صافرة التحكيم فيتو أمريكي بوجه المونديال.
1: وفي طيات صحيفة لا الكحوم، السلام مع السعودية يبدأ باعترافها بالواقع ويطالبها بالتخلي عن أوهام الماضي.
0: وقتل 3 جرحى بتجدد الاشتباكات القبلية في شبوة، واحتجاجات في المقلاع على تردي الأوضاع المعيشية.
1: وذعر يتجاوز الرياض إلى تل أبيب، إعلام صهيوني كسر الحصار عن مطار صنعاء أسقط رهانات عقد كامل، وصنعاء أثبتت قدرتها على تجديد ترسانتها أسرع من قدرتنا على إضعافها.
0: وفي ضفاف الخبر، بعد إطلاق الرصاص عليها الضالع مرتزقة يتقطعون لسيارة مواطن وينهبون شحنة قات.
1: تجدد المعارك في الساحل الغربي.
0: وبزشكيان وقلبياف ونجد القائد الثورة الإسلامية إلى العراق للمشاركة في مراسم التشيع. فاينانشال تايمز، جنازة آية الله الخامنئي الأكبر في التاريخ. وبنكاس بيت، إسرائيل خرجت من المواجهة مع إيران أكثر هشاشة.

0: الرياضة تهزم مرتين وتقف على أعتاب الثالثة.
1: وفي مقال لإبراهيم الهمداني بيان كسر الحصار فاتحة التحرير المقدس.
0: وهبوط حاد في أسعار الدواجن والبيض، نيوكاسل ونظام الطيبات يعصفان بالأسواق.

0: فصائل المقاومة تبارك استقالة لجنة الطوارئ الحكومية في القطاع. غزة 8 شهداء و23 جريحا فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة.
1: وفي قلب المحور، فضل الله، السلطة شرعنت الاحتلال وصمتت عن جرائمه، ولبنان 4 شهداء بينهم 3 نساء بغارة صهيونية على النبطية.
0: و3342 قتيلا و50,000 مفقود في زلزال فنزويلا.
1: الثورة تعلن الجاهزية لخوض معركة التحرير. مستمعينا الأعزاء، هذه كانت هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفتنا لهذا اليوم.
2: ففلسطين ستبقى حاضرة، ونحن اليوم ننادي كل شعوب العالم العربي والإسلامي أن المسؤولية الملقاة على عواتقكم كبيرة، وعندما تكون الأنظمة تمتلك من الإمكانيات ما يمكن أن تزيل هذه الغدة السرطانية من جسد الأمة فنراها تتنصل وتتراجع وتترحل، فإن المسؤولية الآن ملقاة على عاتق الشعوب. فتلك الأنظمة تخلت عن مواقفها، فمن نعم الله على الشعوب أن يمنحها مواقف تجعل منها مواقف مؤثرة في مواجهة الكيان الصهيوني.

علمتنا أن المناصب والكراسي لا يجوز بأي حال عشقها، ولمسح نعل مجاهد أسمى لديك من المناصب. علمتنا أن الرئاسة والفخامة خدمة للشعب، تضحية وحمل للمتاعب، إذ كل من عشق العروش على مدى التاريخ ضحوا بالشعوب وبالجيوش.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفي هذه الفترة المفتوحة لكم التحايا من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر. ومن الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. نظم ومعلومات هشام العيزري. ومن إدارة الأخبار يحيى الأديب، عبد الرزاق الباشا وصايمة إبراهيم. من الصيانة سليم عيسى. ومن المكتبات بسام الحمامي. هندسة صوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم.

الصباح ليس مجرد لحظة تعبر بين عتمة الليل ونور النهار، بل هو رسالة صامتة تخبرنا أن لكل ظلام نهاية، وأن وراء كل انتظار بداية جديدة تحمل معها الأمل. وفي هدوء هذا الصباح تولد الطمأنينة وتستيقظ الأرواح قبل الأجساد، كأن الكون يفتح صفحة بيضاء يدعونا فيه لنكتب أجمل ما فينا. هو الوقت الذي تهمس فيه السماء بأسرارها وتغسل فيه الأرض تعب الأمس بنور جديد. صباح الخير.

إنه الصباح، موعد مع التجديد يعلمنا أن الحياة لا تتوقف عند لحظة ألم، وأن بعد كل انكسار فرصة للنهوض، وبعد كل ليل طويل شروق ينتظر من يؤمن بقدومه. ما أجمل الصبح والصباح حين يأتي محملا بنسائم الرجاء، فيوقظ في القلب أملا نائما، ويذكر الإنسان بأن النور قد يتأخر لكنه يأتي دائما لمن يصبر وينتظر.

وعن التعلق بالله يجد القلب سكينته في القرب من خالقه، وأن يعرف الإنسان أن أعظم سند لا يتغير هو الله، وأن كل ما في الدنيا يتبدل إلا رحمته وعنايته التي تحيط بعباده. حين يتعلق القلب بالله يصبح أكثر قوة أمام تقلبات الحياة، لا لأن الطريق يخلو من الصعوبات، بل لأن الروح تعرف أن لها ربا يسمع دعاءها ويرى ضعفها ويعلم ما تخفيه الصدور. التعلق بالله ليس هروبا من الحياة، بل هو دخول إليها بقلب مطمئن. يعلم الإنسان ويسعى ويأخذ بالأسباب، لكنه يعلق رجاءه الأكبر بمن بيده الأمر كله. ما أعمق أن يجد الإنسان راحته في ذكر الله، وأن يكون قلبه عامر باليقين، فإذا ضاقت به السبل وجد بابا لا يغلق، وإذا أثقلته الهموم وجد رحمة لا تنفذ. فالقلب الذي تعلق بالله لا يعني أنه لا يحزن، لكنه يعرف أين يذهب بحزنه، ولا يعني أنه لا يضعف، لكنه يعرف من يمنحه القوة، ولا يعني أنه لا يمر بالعواصف، لكنه يتقي الله ويعلم ويثق أن الله هو الأمان في كل الطرق.

مستمعينا الأعزاء، في هذه الحياة كل منا يعيش يومه بطريقة مختلفة، كل منا في هذه الحياة له أهدافه، له طريق يسير عليها، لكن الكثير منا ربما يعترضه أو يعترض طريقه شيء ما، قد لا يجد فرصة. لكن اسأل نفسك، هل أنت مستعد لهذه الفرصة قبل أن تبحث عنها؟ يقول كثير من الناس لو جاءتني فرصة فسأنجح، لكن الحقيقة التي لا ينتبه لها كثيرون هي أن الفرص لا تغير الناس بل تكشف حقيقتهم. تخيل أن بابا عظيما فتح أمام شخصين في اللحظة نفسها. الأول كان يستعد منذ سنوات، يتعلم، يطور مهاراته، يبني شخصيته، ويحسن إدارة وقته. أما الثاني فكان ينتظر أن تأتي الفرصة أولا ثم يبدأ بالاستيعاب. عندما جاء الباب دخل الأول بثقة، أما الثاني فوقف مترددا لأنه اكتشف أنه غير جاهز. وهكذا تضيع كثير من الفرص، ليس لأنها لم تأتي بل لأن أصحابها لم يكونوا مستعدين لاستقبالها.

قانون بسيط في الحياة، الفرصة تزور الجميع لكنها تستقر عند المستعدين لها. ولهذا لا تجعل حياتك قائمة على الانتظار، لا تنتظر الوظيفة حتى تتعلم، لا تنتظر المنصب حتى تصبح قائدا، لا تنتظر المال حتى تتقن مهارة جديدة. ابدأ ببناء نفسك قبل أن تحتاج إليها الحياة، فقد يأتي يوم تفتح فيه أمامك فرصة واحدة فقط، وتكون تلك الفرصة كفيلة بتغيير مستقبلك كله، لكنها لن تنتظرك حتى تستعد، إنها ستسألك سؤالا واحدا: هل أنت جاهز؟ وفي تلك اللحظة لن تتحدث عن أحلامك، بل ستتحدث عن مهاراتك وعاداتك وانضباطك وثقتك بنفسك. لهذا اجعل كل يوم يمر عليك يوما من أيام الاستعداد، فإن لم تأتي الفرصة اليوم فأنت تربح في بناء نفسك، وإن جاءت غدا كنت من أوائل من يعبرون من خلالها. تذكر دائما أن الشمس تشرق كل صباح، لكن من أغلق نافذته لا يستطيع أن يلوم الضوء. اكتب هدفا كبيرا تتمنى الوصول إليه، ثم اسأل نفسك: لو جاءت الفرصة المرتبطة بهذا الهدف غدا، ما هي المهارة أو الصفة التي تنقصني اليوم؟ ابدأ من هذه النقطة. ما الفرصة التي لو عادت إليك اليوم ستكون أكثر استعدادا لاقتناصها ولماذا؟ الفرص لا تصنع العظماء، بل تكشف من كان يستعد في صمت.

الحياة ليست مجرد أيام تمضي، بل هي رحلة نكتب في صفحاتها بأفكارنا ومواقفنا وآثارنا في قلوب الآخرين. هي مدرسة نتعلم فيها أن الفرح لا يدوم وحده، وأن الحزن مهما طال لا يستطيع أن يطفئ نور الأمل في داخلنا. في الحياة نكتشف أن أجمل الأشياء ليست دائما ما نمتلكه، بل ما نشعر به من طمأنينة ونجاح، ونمنحه من محبة للآخرين، وما نتركه من أثر طيب في النفوس من حولنا. فالكلمة الجميلة قد تكون نورا في قلب الإنسان، والموقف الصادق قد يبقى ذكرى لا تنسى.

الحياة أيها الأفاضل تعلمنا أن القوة ليست ألا نسقط، بل في أن ننهض في كل مرة بقلوب أكثر نضجا وحكمة، وأن الإنسان يكبر حين يفهم أن لكل تجربة معنى، ولكل طريق درس، ولكل تأخير حكمة قد لا تظهر إلا مع الأيام. فاجعلوا من أعماركم قصة جميلة، ازرعوا الخير حيثما كنتم، وامنحوا العالم شيئا من نور أرواحكم. فالحياة قصيرة، لكن أثر الإنسان الصادق قد يبقى أطول من العمر.

بين ما يحدث لك وبين رد فعلك تجاهه توجد مساحة كبيرة، وفي تلك المساحة تكمن حريتك في الاختيار. هذه هي الفكرة التي يفتتح بها ستيفن كوفي أول عاداته، لأنها تمثل نقطة التحول في حياة الإنسان. فالمبادر لا ينتظر أن تتغير الظروف حتى يبدأ، ولا يعلق نجاحه على الآخرين، ولا يجعل أعذاره أقوى من أحلامه. أما الشخص الانفعالي فيربط سعادته وغضبه ونجاحه وفشله بكل ما يدور حوله. فإذا سارت الظروف كما يريد ابتسم، وإن خالفته استسلم أو اشتكى. لكن الإنسان الفعال يدرك حقيقة عظيمة، قد لا يستطيع التحكم في كل ما يحدث له، لكنه يستطيع دائما أن يختار كيف يتعامل معه. هذه هي المبادرة. فالمبادرة لا تعني أن تكون سريع الحركة فقط، بل أن تكون مسؤولاً عن قراراتك وعن كلماتك وعن أفعالك وعن مستقبلك. الناجح لا يقول: لو كان الظروف أفضل، لو دعمني الناس، لو كان لدي مال أكثر، لو كان الوقت مناسباً، بل يقول: ما الذي أستطيع أن أفعله الآن بما أملك؟ هنا يكون المفهوم بالغ الأهمية. هذا المفهوم هو دائرة الاهتمام ودائرة التأثير. في حياة كل واحد منا دائرتان، الأولى دائرة الاهتمام، وتشمل كل ما يشغل تفكيرك، مثل الاقتصاد، الطقس، آراء الناس وتصرفاتهم والظروف التي لا تملك تغييرها. أما دائرة التأثير وتشمل كل ما تستطيع التأثير فيه، مثل قراراتك، سلوكك، وتعلمك، وانضباطك، وعلاقاتك، وطريقة تعاملك مع الآخرين. فالإنسان المبادر يوجه معظم طاقته إلى دائرة التأثير فتتسع مع الوقت، بينما الشخص كثير الشكوى يستهلك طاقته في دائرة الاهتمام فتضيق قدرته على التغيير. اسأل نفسك دائما: هل ما أفكر فيه الآن أستطيع التأثير فيه؟ إن كانت الإجابة نعم فابدأ بالعمل، وإن كانت لا فلا تسمح له أن يسرق وقتك وطاقتك. قد يواجه شخصان الفشل في مشروع واحد، الأول يقول: الحظ لم يكن معي، أما الثاني فيقول: ما الدرس الذي تعلمته وكيف أعود بطريقة أفضل؟ قد تكون البداية واحدة لكن النهاية مختلفة تماما، لأن طريقة التفكير مختلفة.

لن تتغير حياتك عندما تتغير ظروفك، بل ستتغير عندما تدرك أنك مسؤول عن الاستجابة لتلك الظروف. وتذكر دائما، الأشخاص الأكثر فعالية لا ينتظرون الفرص بل يصنعونها، لأنهم اختاروا أن يكونوا مبادرين لا متفرجين.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت القبائل في عدة مديريات من محافظة صنعاء ومارب والبيضاء وذمار والحديدة وحجة وصعد أمس لقائدها القبلية المسلحة تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال السعودي الأمريكي المستمر منذ 26 من مارس العام 2015. أعلن النفير العام والجهوزية القتالية ورفض الجبهات بقوافل المال والرجال. وجه المرصد الأمن المتوسطي لحقوق الإنسان دعوة عاجلة للصليب الأحمر الدولي لزيارة الطبيبين الفلسطينيين حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان ومروان الهمس مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، المعتقلين في سجون العدو الإسرائيلي قبل قتلهما تحت التعذيب. حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من محاولات العدو الإسرائيلي المستمرة لإعاقة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتخريب مساره وسعيه المتواصل إلى فرض واقع من الفراغ الإداري يهدف لتعميق معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإفشال الجهود الرامية لاستعادة الحياة الطبيعية في القطاع. تتواصل في إيران مراسم تشييع المرشد الأعلى الشهيد علي خامنئي بمشاركة وفود خارجية من أكثر من 124 دولة، ومن المقرر أن ينقل الجثمان إلى مدينة قم حيث ستقام مراسم أخرى اليوم الثلاثاء، ثم ينقل جوال إلى العراق لإقامة مراسم في مدينتي النجف والكربلاء يوم غد الأربعاء، ثم يدفن يوم الخميس داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد. النبأ الأخير. اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر حضور الشعب الإيراني بأعلام حمراء وشعارات الثأر للدماء في تشييع القائد الشهيد رسالة صريحة من الشعب إلى أعداء هذا الوطن. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض

0: إسقاط آلية الترسيب الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب، والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى، فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعل لها.
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
4: نسينا،
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
4: وهذا ما يقع به؟
3: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو.
3: السلامة تشتي الحرص.
4: وما نفعل؟
3: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
8: بينكتب رسالة حب واعتذار.
7: لمن؟
8: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
7: ما رأيك تغني لهن؟
8: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
7: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
8: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
7: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
8: كلام في محله.
9: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: الإمام زيد بن علي عليه السلام، سيرة تكتبها أنوار العلم وبطولات المواقف.
1: وكان ينادي في الأمة بكلمته المهمة جدا والعظيم، البصيرة البصيرة، يسعى إلى أن تستبصر الأمة. الأمة أول ما تحتاج إليه دائما هو الوعي والبصيرة، لأن مشكلة الأمة أول ما تكون هي في هذه المسألة بالذات. الأمة أول ما تخسره وأخطر ما تخسره هو الوعي، الوعي والبصيرة. إذا فقدت الوعي والبصيرة أمكن أن تدجل، أمكن لها أن تخدع، أمكن لها أن تضل، أمكن لها أن تستعبد بفكرة وأن تقيدها فتوى خاطئة وأن تكبلها فكرة ضالة. فكرة ضالة تمثل حالة من القيود التي تجعل الكثير من الناس يسكتون ويستكينون ويتعطلون عن النهوض بالمسؤولية. جانب المسؤولية جانب أساسي في الإسلام، إذا عطل هذا الجانب من الدين ضاع كل شيء، وطوعت بقية المسائل الدينية، مسائل محصورة، جوانب محدودة من الدين تطوع تستغل من جانب الطغاة والظالمين والمجرمين.

0: في صفحات التاريخ يقف الإمام زيد بن علي عليه السلام كقامة شامخة لا تنحني أمام عواصف الزمن، رجل جمع بين جلال العلم وسمو الروح وقوة العزيمة، كان صوتا خرج من أعماق الضمير الإنساني يحمل رسالة الإصلاح ويبحث عن طريق تصان فيه كرامة الإنسان وتعلو فيه راية الحق. لم يكن الإمام زيد مجرد اسم عابر في سجل التاريخ والأيام، بل كان مدرسة في الثبات وعنوانا لعلم رأى أن العلم أمانة، وأن الكلمة مسؤولية، وأن المواقف العظيمة تقاس بما تحمله من مبادئ، بما تحققه من مكاسب.
1: الإمام زيد عليه السلام بهذه المبادئ، من هذه المنطلقات، بداخل المسؤولية، تحرك وصولا إلى خروجه ثائرا، وكان قد واعد أصحابه والمستجيبين له من المسلمين على أن يكون موعد الثورة في الواحد من شهر صفر، ولكن نتيجة العمل الاستخباراتي الأموي اكتشفت خطة الإمام زيد عليه السلام، أفشى بها البعض، وأدرك بنو أمية أن ظهوره قريب وأنه موجود في الكوفة، وبالتالي بحثوا عنه وكانوا قريبين من اكتشاف مكانه، فاضطر إلى تعجيل الخروج في 22 من المقرر قبل الموعد المتفق عليه مع من كان قد استجاب له وواعده بالخروج معه من المسلمين. فخرج في الكوفة، خرج في 22 من المقرر ليلة الأربعاء، ونادى بشعاراته المعروفة: يا يمن الصور أمت، وهذا كان شعار جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في غزوة بدر،

0: نشأ الإمام زيد عليه السلام في بيت امتلأ بالمجد والعلم، فكان امتداداً لسلسلة من الرجال الذين جعلوا المعرفة نورة والعدل غاية والفضيلة منهجة. حمل في قلبه صفاء العابد، وفي عقله بصيرة العالم، وفي روحه شجاعة من يؤمن بأن للإنسان رسالة أكبر من حدود حياته. يا إمام، يا زيد، يا من تركت في التاريخ صدى لا يخفت، بقي اسمك حروفا من نور في ذاكرة الأجيال، لأن الرجال العظام لا تقاس أعمارهم بالسنين، بل بما يزرعونه من قيم وما يتركونه من أثر. سلام على الإمام زيد عليه السلام، يوم كان للعلم راية وللشجاعة عنوان وللثبات معنى لا يزول.
1: وقال لأحد أنصاره الأوفياء نصر بن خزيمة، قال له الإمام زيد عليه السلام: يا نصر، أتخاف أهل الكوفة أن يكونوا فعلوها حسينية فيفعلوا معه ما فعلوا مع الحسين من تخاذل؟ قال: جعلت فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت. وتقدم الإمام زيد عليه السلام وهو يقاتل بتلك الفئة المؤمنة القليلة الصادقة الصابرة الثابتة أشد قتال. حتى تمكن من الوصول إلى مسجد الكوفة. في مسجد الكوفة كان قد جمع أهل الكوفة وحصروا فيه وأغلقت عليهم الأبواب، ولكن يبدو أن ذلك أعجبهم، هم غير راغبين في الجهاد ويبحثون عن الأعذار، مثلما نقول في المثل عندنا: حبسك من غدر. حينما وصل الإمام زيد عليه السلام إلى مسجد الكوفة، قام نصر بن خزيمة أحد مشاهير المجاهدين معه، جعل ينادي المحصورين في المسجد وهو يفتح لهم الأبواب ويقول لهم: اخرجوا يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذل إلى العز، اخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم في واحد منهم. يعني لا أنتم في خير الدنيا ولا أنتم في خير الآخرة، اخرجوا، تحرروا. فتحت لهم الأبواب فلم يخرجوا، لقد رغبوا في أن يحبسوا أنفسهم حتى بعدما فتحت لهم الأبواب، لكن الإمام عليه السلام واصل مشواره الجهادي. وكان حينما خفقت الراية على رأسه قال عليه السلام متوجها إلى الله العظيم:

على بوابة التاريخ حيث تخلد أسماء العظماء وتبقى مواقف الرجال شاهدة على مر العصور، يسطع اسم الإمام زيد عليه السلام كأحد الرموز التي ارتبطت بالعلم والشجاعة والثبات على المبادئ. رجل اجتمع فيه نور المعرفة وقوة الإرادة، فكان عالما يحمل رسالة عظيمة ومصلحا ينشد العدل، وصاحب مواقف تركت بصمة في صفحات التاريخ.

إن الحديث عن الإمام زيد عليه السلام ليس حديثاً عن شخصية عابرة، بل عن مدرسة من القيم والمواقف، عن إنسان جعل من العلم طريقة ومن الكرامة مبدأ ومن نصرة الحق غاية سامية. فقد بقيت سيرته عليه السلام حاضرة في الوجدان، تستلم منها الأجيال معاني الصبر والثبات والإيمان برسالة الإصلاح، إصلاح أمة جده. هو الإمام الذي حمل في قلبه هم الأمة، وفي فكره مشاعل الهداية، وفي مواقفه صفحات من العزة والإباء. فكان اسمه عليه السلام عنوانا للشموخ، وسيرته شاهدا على أن أصحاب المبادئ العظيمة يكون خالدين في ذاكرة التاريخ.

أيها الإخوة الأعزاء، ونحن في هذا العصر، العصر الذي عم فيه الطغيان على أمتنا وشملها بلاء الطغاة وظلمهم وإجرامهم وفسادهم، العصر الذي تعيش فيه أمتنا أكبر التحديات وأكبر الأخطار، والأمم الأخرى تتكالب عليها مستهدفة لها في دينها ومبادئها، ومستهدفة لها في أرضها وعرضها وعزها وشرفها وكل مقوماتها ومقومات وجودها. نعود إلى تلك المدرسة، إلى مدرسة زيد تلميذ جده الحسين، إلى مدرسة عاشوراء، إلى المدرسة المحمدية الكبرى التي أنجبت أولئك العظماء الذين حملوا راية الحق والعدل وضحوا بأنفسهم وبالغالي والنفيس من أجل إنقاذ الأمة، من أجل إصلاح واقعها

0: أيها الأفاضل، وفي هذه الزاوية التاريخية التي نقف فيها أمام هامة عظيمة في التاريخ وشخصية كبيرة جدا في المبادئ والقيم، في السير على ثورة الحق التي لا يكون بعدها إلا الانتصار، فقد خلدت هذه الشخصية بما خلده هو من مواقف عظيمة ومشرفة. أيها الأفاضل، للحديث عن الإمام زيد عليه السلام في هذه الزاوية لدينا على خط الهاتف الأستاذ محمد العستوت الناشط الثقافي. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: أهلا
0: وسهلا، حياكم الله. أستاذ محمد، ونحن نقلب في صفحات التاريخ عن الإمام زيد عليه السلام، ما الذي جعل الإمام زيد عليه السلام يتحول من عالم وفقيه إلى رمز تاريخي ارتبط اسمه بمواقف الإصلاح والثبات في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ابن طيب، حياكم الله وشكرا لإذاعة صنعاء استضافتنا لهذا الحدث الهام والتاريخي الذكرى السنوية للاستشهاد حفيد سبط رسول الله الإمام العظم زيد بن علي عليه السلام. ذلك الإمام الذي قال كلمة هامة، قال والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، الذي جعل الإمام زيد بن علي عليه السلام يتحول من حليف للقرآن إلى ثائر يقود ثورة ضد الطغيان البيت المرواني، حين قال والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. الإمام زيد بن علي استشعر المسؤولية بكل ما تعنيه الكلمة عندما قال كلمة هامة يوما ما، قال والله لو وددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى الأرض أو حيث أقع أتقطع قطعة قطعة على أن يصلح الله أمر أمة جدي رسول الله ما ترددت. هكذا هو حال عالم الهدى إلى يومنا هذا، مع مقارنة ذلك بما هو عليه المتخاذلون اليوم من موت الضمير الإنساني أمام كربلاء العصر، وهي غزة التي تمر أمام أعيننا وهي تنادي العالم بأسره، هل من ناصر ينصرنا؟ بينما نرى علماء السوء في حالة من التدجيل لحكام الجور والأعداء، وهذا حالة خطيرة جدا ما يتعرض له الأبناء فلسطين عامة وغزة على وجه الخصوص. الإمام زيد بن علي هو الذي أخرجه ظلم الطغيان البيت المرواني الطغيان الأموي، خرج شاهرا سيفه بعد أن نصح في الله وتحرك في واقعه العلمي والمعرفي، حتى قال أبو حنيفة النعمان رضوان الله عليه، قال والله يتضاهى خروج زيد بن علي خروج جده رسول الله يوم بدر. ولذلك الإمام زيد بن علي هو ليس كما يدعي البعض أنه حكرا على الزيدية أو على فئة معينة كما يطلق عليها الزيود، لا، الإمام زيد بن علي هو إمام لكل الأمة، لكل أحرار هذه الأمة. الإمام زيد بن علي هو رمز عظيم من رموز الإسلام، يحظى بمكانة عظيمة لدى أبناء الإسلام في ذرية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. لذلك نتأمل حديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله حين قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن لطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. الإمام زيد بن علي كان لديه البصيرة، خاصة عندما قاس مع كتاب الله وعرف حقيقة مؤامرة الأعداء والمنافقين وفضحهم وكشفهم من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا مرت بنا في هذا الشهر الكريم شهر محرم الحرام في العاشر من محرم ذكرى استشهاد جده سبط رسول الله الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، حين قال إذا كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيف خذيني، حين قال الإمام الحسين ألا وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهي هات من الذلة. الإمام زيد ينحو نحو جده الحسين عليه السلام حين قال والله ما ترك قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، من أحب الحياة عاش ذليلا. لذلك يحاول أن يخرج الأمة من حالة الذلة إلى حالة العزة والكرامة، فلابد من الجهاد في سبيل الله. الإمام زيد بن علي نتأمل حياته ونشأته تاريخه، حين ترعرع في بيت أبيه الإمام زين العابدين علي بن حسين بن أبي طالب، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، على الأخلاق، على الأخلاق النبوية، على القيمة العلوية، على المبادئ القرآنية. الإمام زيد لكل مستمع ولكل مجتمع من أبناء أمتنا في يمن الإيمان والحكمة. قد حرص الإمام زيد بن علي عليه السلام قد حرص الإمام زين العابدين عليه السلام على تربية زيده بن علي أحسن تربية، حتى قال الإمام زيد كما ذكرت آنفا: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يؤاخذني عليه. نشأ متعلقا على تلاوة القرآن عملا وسلوكا وحفظا، حتى أطلق عليه الناس بحليف القرآن. الإمام زيد بن علي عليه السلام كان يرى الإجرام الأموي والتضليل الذي يمارسونه على المسلمين بلباس الإسلام إلى الدرجة التي عبر عنها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في حديثه: اتخذوا عباد الله خولا ودين الله دغلا وما له دولا.
0: نعم سيد الكريم، أنت حدثنا عن أهم الأبعاد الفكرية والأخلاقية الأوسع في سيرة الإمام زيد عليه السلام.
1: طبعا الحديث يطول جدا ولا يتسع المقام لدقائق معدودة، ولكن عندما نتأمل البعد الفكري للإمام زيد، هو حاول أن يخرج الناس من حالة تبعية للظلم والطغيان للخضوع للظالمين. عندما وصل الطغيان الأموي الكبير والغطرسة إلى درجة أن يقول الحاكم الأموي المعاصر للإمام زيد أن يقول: والله لا يأمرني أحد بتقوى الله إلا ضربت عنقه. فهذا النموذج الذي يقول عنه القرآن: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم. البعد الفكري للإمام زيد وخرج عندما رأى أن دين جده رسول الله ينحو نحو طمس الهوية الإسلامية من قبل الطغيان الأموي، فتحرك من واقعه الإيماني الأخلاقي القيمي من خلال علمه وغوصه لكتاب الله. الإمام زيد بن علي تحرك هو ذلك النموذج الذي تحرك من واقع استشعاره للمسؤولية، عندما قال ذلك الطاغية اللعين هشام بن عبد الملك أنه لا يعترف بتقوى الله سبحانه وتعالى، لا يرى لنفسه أن عليه أي ضوابط والتزامات أو أن أي أمامه أي حدود، أن يرى لنفسه الحرية أن يتبع كل شيء، أن يفعل ما يحلو له، ألا ينضبط ضوابط لا شرعية لا أخلاقية لا إنسانية، كما هو حال آل سعود اليوم، كما هو حال أنظمة العالم العربي والإسلامي اليوم. يعني أي شخصية يتحرك يعني بوادع الظلم والبلطجة والتسلط والجبروت لا يرون لأنفسهم أنهم مقيدون بأي قيود ولا أي ضوابط. لذلك تحرك الإمام زيد من خلال واقعه الفكري من خلال كتاب الله لمواجهة الطاغية هشام بن عبد الملك، حين قال له: اتق الله يا هشام. فلما تمالك هشام عبد نفسه وقال في غلظة: ومثلك يا زيد يأمره مثلي بتقوى الله. فقال الإمام زيد: إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يؤمر أو أن يأمر بتقوى الله. الإمام زيد بن علي عليه السلام خرج شاهرا سيفه، حتى قال هشام بن عبد الملك: أخرجوه من مجلسي. كان هناك أيضا يهوديا في مجلس الطاغية هشام بن عبد الملك ينال من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، مستهدفا الرسول الكريم. حين قال ذلك اليهودي يعني تكلم وأساء إلى النبي وسب النبي وتناول في شخص رسول الله في حضرة من يسمي نفسه خليفة للمسلمين، الإمام زيد عندما رأى ذلك غضب غضبا شديدا وتحرك نحو ذلك اليهودي وقال حتى منعه حرس هشام بن عبد الملك: والله يا أيها الكافر لئن تمكنت منك لأختطفن روحك من جسدك. وقال لهشام بن عبد الملك: يا هشام لن تجدني إلا حد سكرة، والله ما كره قوم حط حر السيوف إلا ذلوا. وقال: من استشعر حب البقاء استدثر الذل إلى الفناء. فالإمام زيد لم يهدأ له بال عندما رأى تلك المرأة تأكل من براميل القمامة، قال: مثلك أخرجني لجهاد هؤلاء، لا يجوز لأمة الإسلام أن نرى أموالها ومقدراتها وخيرها تذهب للأمريكي للإسرائيلي للأوروبي لصالح اليهود والنصارى، بينما نرى ملايين الأمة من الجوعة في فلسطين في لبنان في العراق في يمن الإيمان والحكمة في كل أبطار العالم. ونحن هذه رسالة أيضا لحكامنا مسؤولين في يمن الإيمان والحكمة، عليهم أن يتقوا الله، أن ينتبهوا للفقراء للمساكين، أن ينظروا إليهم عين الرحمة، أن حتى لا نرى جائعا في شوارعنا، لا نرى جائعا يأكل من براميل القمامة. والله ما يدعوني كتاب الله أن أسكت، لن نسكت لا على أي ظالم في أي عصر مهما كان، أن هي إلى سيرة زيد بن علي عليه السلام أو النار. فلذلك لدينا البصيرة التي نأخذها من فكر وعمق ما أتى به الإمام زيد بن علي عليه السلام، الذي هو يعني في حالة من العزة والكرامة، ورسالة أخرى عبر إذاعة صنعاء إلى علماء الأمة، ولا سيما علماء السوء، علماء السوء المطبلين للظلمة للطغاة في شمال اليمن والجنوب، الذين انحدروا إلى موائد ما تبقى من موائد آل سعود. علماء السوء الإمام زيد بن علي أرسلهم رسالة، رسالة قوية، وأنا أود أن أوصل هذه الرسالة عبر إذاعتكم الموقرة، عندما قال الإمام زيد بن علي عليه السلام رسالة عظيمة مما قال فيه، أنا أذكرها بالنص لأهميتها. قال: فوالذي نفسي زيد بن علي بيده، هذا مخاطب للعلماء، لو بينتم، فوالذي نفسي زيد بن علي بيده، لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون، لتبعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا وأدهنتم في دينه وفارقتم كتابه. ثم قال عليه السلام: عباد الله، فأعينونا على من استعبد أمتنا وأخرب أمانتنا وعطل كتابنا وتشرف بفضل وتشرف. ثم قال عليه السلام: وتشرف بفضل شرفنا وقد وثقنا من نفوسنا بالمضي على أمورنا والجهاد في سبيل خالقنا وشريعة نبينا صلوات الله عليه وعلى آله، صابرين على الحق، لا نجزع من نائبة من ظلمنا، ولا نرهب الموت إذا سلم لدينا ديننا، فتعاونوا تنصروا، بقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول الحق سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لذلك ينبغي علينا أن نستعين بالله في ظل دعوة استجابة دعوة السيد القائد حفظ الله بأن يكون أمة متحركة لتطهير اليمن من الظلم والطغيان والجور. لقد صبر شعبنا صبرا وأيما صبر في مواجهة الطغيان السعودي الأمريكي الإسرائيلي، آن الأوان لانتزاع حقوقنا، انتزاع خيراتنا، لانتزاع ثرواتنا، لتطهير الحرمين الشريف من دنس بني سعود، لأخذ حقوقنا ومرتباتنا حتى لا نرى جائعا في شمال اليمن وجنوبه. هذا ما ينبغي على يمن الإيمان الحكمة، أن لا ولا ينبغي السكوت، لأن ثقافة السكوت ثقافة خاطئة، ثقافة الذلة والمكاوى والمهانة التي ينبغي عليها الذي يسير عليها علماء السوء. حين قالوا: أطيع الأميرة، كذبوا على رسول الله: أطيع الأميرة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وإلى آخره. فلا يجوز السكوت على الإطلاق، لأن الإمام زيد يقول: والله ما ترك قوم، والله ما كره قوم قطع السيوف إلا ذلوا.
0: نعم، من خلال ما ذكرتم من مواقف نبيلة وكريمة لا تدل إلا على شخصية عظيمة تاريخية، لماذا بقي اسم الإمام زيد عليه السلام حاضرا في الذاكرة التاريخية رغم مرور قرون على استشهاده؟
1: لاحظي ويلاحظ كل مستمع أنه بقي اسم الإمام علي، وبقي اسم الإمام الحسن، وبقي اسم الإمام الحسين، وبقي اسم الإمام زيد وكل أئمة أهل البيت، لأنهم ثاروا على وجه الطغيان رغم ظلم البيت المرواني حينما أمروا باغتيال الإمام زيد بن علي عليه السلام في جبينه الطاهر، وضرب ذلك السهم اللعين إلى جبينه الطاهر، فقال: الحمد لله الذي أكمل لديني، فزت ورب الكعبة. وحينما نبشوا قبره وفصلوا رأسه عن جسده وطافوا بالأمصار وصلبوه قرابة 4 سنوات، ظنا منهم أنهم بذلك سيخيفون العالم ويبعدوهم عن فكر الإمام زيد ومنهج الإمام زيد، ثم من بعد من ذلك الجسد رائحة طيبة زكية، فشاع صيته أكثر، فأنزلوا جثمانه وأحرقوه وبروه في النهر وفي الفرا وفي البر. فلذلك بقي اسم الإمام زيد ناصعا رغم أنه رغم طغيان البيت الأموي، إلا أن فكره كان مستمرا إلى يوم الساعة، لأنه تحرك ولأن الدم انتصر على السيف. والإمام زيد بن علي عليه السلام الذي جعل ذكره وفكره باديا إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، وكلماته الطيبة التي قال عنها: والله لوددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بأمة جدي رسول الله لفعلت. الإمام زيد بن علي عليه السلام حين قال: فوالله لو لم يكن بيني، عندما قال يعني فلو لم يكن إلا أنا وابني يحيى لخرجت عليه وجاهدته حتى أبنى، الإمام زيد بن علي بقي صيته إلى اليوم، لأنه قال حين خفقت راية الجهاد على رأسه: الحمد لله الذي أكمل لديني. والله ما يسرني أني لقيت جدي رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ولم أمر في أمتي بمعروف ولم أنهى عن المنكر. فلذلك الإمام زيد تحرك استعان بالله فبقي صيته إلى يومنا هذا، عندما تحرك واستعان بالله وحاول أن يخرج الأمة من حالة الذلة، من حالة المهانة، إلى العزة والكرم لجهاد الظالمين والطغاة. فلذلك نلاحظ ونتمنى على كل مستمع ومستمعة أن يعودوا إلى سيرة الإمام زيد، إلى حياة الإمام زيد، إلى نشأة الإمام زيد، إلى علمه، إلى جهاده، إلى تقواه، إلى إخلاصه. لا ينبغي لا لا نكتفي بحلقة أو حلقتين أو مشارك أو أكثر، لأن الإمام زيد هو تاريخ، الإمام زيد هو قدوة، الإمام زيد هو منهج للثائرين، قدوة للثائرين، قدوة المستبصرين. فلذلك ينبغي على كل شاب وشابة ومتعلم ومتعلمة وثقافي وثقافية ومدرس ومدرسة وتربوي وتربوية وكل أخ وكل أخت أن يتعلموا من سيرة الإمام زيد ومن حياته ومن جهاده، حتى نثور ونطهر يمن الإيمان الحكمة تحت قيادة عالم الهدى وقرين القرآن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
0: يحفظه الله السيد القائد. سيد الكريم، أيضا ونحن في معرض الحديث عن الإمام زيد عليه السلام، ما الرسالة التي يحملها إرث الإمام زيد للباحثين عن الحرية وعن العدالة وعن الإصلاح في أمة الإسلام؟
1: أعظم رسالة التي نوجهها عبر الإمام زيد عليه السلام أنه يحاول أو حاول الإمام زيد بكل ما تعني الكلمة، حتى ضحى بجسده الشريف وبكل من معه من المخلصين، حاول أن يوصل رسالة إلى أمة إلى الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، أنه يدعى الناس إلى كتاب الله، إلى سنة نبيه، إلى جهاد الظالمين، إلى الدفع عن المستضعفين، إلى قسم الفيه بين أهله، إلى رد المظالم، إلى نصر أهل البيت على من نصب لهم الحرب. الإمام زيد بن علي عليه السلام كان لديه منهج، وأنا أتمنى على الأخوة المستمعين أن يعودوا إلى كثير من المؤلفات حول الإمام زيد ليعرفوا ماذا، ما هو الإرث العظيم الذي أو أبقى لنا الإمام زيد بن علي إلى يومنا هذا، ونحن نسير على خطاه، نحن نسير على خطاه، لأنه يمثل نهج جده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو من خيرة عباد الله. الإمام زيد بن علي من ضمن الرسائل الفكرية والهامة حتى يبقى وبقي نوره ويبقى إلى قيام الساعة من خلال الضوابط الجهادية، حين قال إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم، عن إلى دين الله، فإن لم يستجب لكم رجل واحد خير لكم، فإن يستجب لكم رجل واحد خير لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة، وعليكم بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، البصيرة ثم الجهاد. قال لا تتبعوا مدبرا ولا تجزوا على جريح ولا تفتحوا بابا مغلقا، والله على ما أقول وكيل. وقال عباد الله لا تقاتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل الله، ولكن البصيرة البصيرة ثم القتال، فإن الله يجازي على اليقين أفضل جزاء يجازي به على الحق، إنه من قتل نفسا بشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، عباد الله البصيرة البصيرة. فذلك الإمام زيد عليه السلام كان يحاول أن يجعل من أمة جده أن تكون أمة مستيقظة، أمة متشبعة بالقرآن، أمة لديها اهتمام بكتاب الله، بسنة نبي الله سلام الله صلوات الله على رسول الله على آله. فلذلك عندما انتقل الإمام زيد إلى الدار الآخرة، إلى الشهادة، إلى عليائه، قال الحمد لله الشهادة الحمد لله الذي رزقنيها. ما تلا هذه الآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فلذلك الجهاد الآن في ظل على في آخر ما نود قوله عبر هذه الإذاعة الموقرة لكل مستمع، عليكم وعلينا جميعا، على كل الشباب أن يستغلوا أوقات فراغهم في الالتحاق بدورة التعبئة العامة في الجهاد، التعبئة العامة في التدريب، في التأهيل، في دورة الطوف الأقصى بكل مستوياتها، المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، حتى إذا ما جاء التوجيه واللحظات الأخيرة من إشارة السيد القائد لتطهير اليمن من شماله إلى جنوبه، نضع أيدينا بأيدي إخواننا في جنوب اليمن أن نكون أمة موحدة، أمة معتصمة بحبل الله، أمة تطهر يمنها من دنس آل سعود، من دنس الظالمين، حتى نثور على الظلم والظالمين والطغيان، وتعود اليمن بخير وفضل أن نكون خيراتنا ليمننا، لأنها ننهج نهج نبينا ونهج آل بيت نبينا الذين تحركوا لمواجهة الظالمين. وأختم برسالة مهمة جدا هي للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حين قال: والله أيما امرئ، أي أيما رجل مكن عدوه من نفسه، يعني ساكت خانع منبطح، والله أيما امرئ مكن عدوه من نفسه يهشم عظمه ويفرق لحمه ويفرى جلده، عظيم عجزه ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره، كن أنت ذاك وما شئت اذهب، لست رجلا، لست من... إذا أنت من هذه النوعية خانع منبطح مطبع لست رجلا. أما أنا وعلى كل مستمع، على كل مستمعة أن يتقلدوا هذا الوسام. أما أنا فهيهات، فضرب بالمشرفية حتى يطير منه فراش الهام وتطيح منه السواعد والأقدام، ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء. هكذا ينبغي أن نتحرك، أن نستعين بالله. فلذلك يعني المجال لا يتسع لذكر الإمام زيد بن علي لمناقبه لفضله لجهاده لفكره لتراثه، ولكن أدعو مجددا لقراءة سيرته قراءة فاحصة حتى نكون أمة ملؤها الوعي، ملؤها البصيرة، ملؤها الهدى، لنسير على بركة الله على نهج رسول الله وآله. هذا ما أحببنا أن نقوله في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات عبر إضاءة صنعاء المباركة. ونشكر كل الشكر من دعانا للمساهمة في ذكر جزء بسيط لا يتجزأ من ذكر الإمام زيد بن علي عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة، وفازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: إذن هو النصر للإسلام بحوله وقوته. رحل الإمام زيد جسدا، لكن بقيت سيرته حاضرة في كتب التاريخ وفي الوجدان، من يرون فيه رمزا للعلم والشجاعة والصبر، وشاهدا على أن الكلمة الصادقة والموقف المبدئي قد يتركان أثر يتجاوز عمر الإنسان. شاكرا لكم ضيفنا الكريم الأستاذ محمد العسوت الناشط الثقافي، شكرا جزيلا لك.
1: أياكم الله، أعانكم الله وفوقكم.
0: في أمان الله.
1: مع السلامة.

0: الإمام زيد عليه السلام هو امتداد لخط الهداية، وهو تحرك باقترانه بالقرآن الكريم، وهو حليف القرآن الذي كان على علاقة وثيقة بالقرآن الكريم، متخذا موقفه وقراره بما يمليه هذا القرآن الكريم، بما تقدمه وتفرضه تلك المبادئ والأخلاق والقيم التي ننتمي إليها في هذا الإسلام العظيم. وهذا درس مهم جدا لنا في كل زمن، تتفاوت وتختلف توجهات الناس ومواقفهم تجاه كل الأحداث التاريخية الكبيرة بحسب فهمهم، وعيهم، توافعهم، قيمهم، بطبيعة انتماءاتهم تختلف المواقف والقرارات. البعض قد يتخذ قراره من منطلقات أخرى وبحسابات أخرى.
1: فالحياة عاش دليلا.

حتى تمكن من الوصول إلى مسجد الكوفة. في مسجد الكوفة كان قد جمع أهل الكوفة وحصروا فيه وأغلقت عليهم الأبواب، ولكن يبدو أن ذلك أعجبهم. هم غير راغبين في الجهاد ويبحثون عن الأعذار، مثلما نقول في المثل عندنا حبسك من غدر. حينما وصل الإمام زيد عليه السلام إلى مسجد الكوفة، قام نصر بن خزيمة أحد مشاهير المجاهدين معه، جعل ينادي المحصورين في المسجد ويفتح لهم الأبواب ويقول لهم: اخرجوا يا أهل الكوفة، اخرجوا من الذل إلى الغز، اخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم في واحد منهم. يعني لا أنتم في خير الدنيا ولا أنتم في خير الآخرة، اخرجوا، تحرروا. فتحت لهم الأبواب فلم يخرجوا، لقد رغبوا في أن يحبسوا أنفسهم حتى بعدما فتحت لهم الأبواب. لكن الإمام عليه السلام واصل مشواره الجهادي، وكان حينما خفقت الراية على رأسه قال عليه السلام: متوجها إلى الله العظيم.

أيها الأفاضل، ونحن في رحاب الإمام زيد عليه السلام نقتطف جزءا ولو يسيرا من تاريخه المشرق بالمواقف العظيمة التي نحتاجها في اليوم، في يومنا المعاصر، في مستقبلنا، في حاضرنا، للدفاع عن أرضنا وعرضنا وكرامتنا. لابد أن ننطق بكلمة الحق وأن نقف موقف الحق أمام كل ظالم يريد أن ينهب أو يسلب أرضنا وثرواتنا في كل مناحي هذه الحياة. إنها المواقف التي لابد أن نتربى عليها

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت القبائل في عدة مديريات من محافظات صنعاء ومارب والبيضاء وذمار والحديدة وحجة صعدة أمس لقاءاتها القبلية المسلحة تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال السعودي الأمريكي المستمر منذ 26 من مارس للعام 2015. أعلن النفير العام والجهوزية القتالية ورفد الجبهات بقوافل المال والرجال. استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي بعدة قذائف صباح اليوم المناطق الغربية لمدينة رفح جنوب القطاع. وفي نابلس اقتحمت قوات العدو فجر اليوم عدة منازل فلسطينية في مناطق متفرقة من المدينة. كما شرعت قوات العدو الإسرائيلي صباح اليوم بعمليات هدم وتدمير لمنازل فلسطينية قيد الإنشاء في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن ملايين الإيرانيين احتشدوا بوحدة وفخر لتكريم الإمام الخامنئي وإرثه، مشددا على أن الشعب الإيراني وقواته المسلحة لن تثنيهم عن أي تهديدات. تتواصل في إيران مراسم تشييع المرشد الأعلى الشهيد علي الخامنئي بمشاركة وفود خارجية من أكثر من 124 دولة. ومن المقرر أن ينقل الجثمان إلى مدينة قم حيث ستقام مراسم أخرى اليوم الثلاثاء، ثم ينقل إلى جوار إلى العراق لإقامة مراسم في مدينتي النجف والكربلاء يوم غد الأربعاء، ثم يدفن يوم الخميس داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد. اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر حضور الشعب الإيراني بأعلام حمراء وشعارات سائل الدماء في تشييع القائد الشهيد رسالة صريحة من الشعب إلى أعداء هذا الوطن. النبأ الأخير. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن منظومة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية.

0: التنمية والبناء.
1: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: Echo 5, Delta 5, Golf, Papa 6. This is Yemen Naval Forces calling you in Channel 16. How do you read me? Over. More of the soul and magic seas with call sign. Delta 5, Golf, Papa 6. This is Yemen Naval Forces calling you in Channel 16. Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel to check in the security action. For your ship safety and your crew safety, you have to stop the ship immediately. Otherwise, you will bear all the responsibility. I repeat, you have to decrease the speed of the ship and stop the ship immediately to check security action. For your ship safety and crew safety, stop the ship immediately. Over.
1: Magic Seas, this vessel is engaged in lawful passage and request you do not impede my safe passage. Over.
2: في السادس من يوليو من العام 2026 تحل الذكرى السنوية الأولى لاستهداف وإغراق سفينة الشحن اليونانية ماجيك سيز في مياه البحر الأحمر، وهو الحدث الذي شكل أحد أبرز المنعطفات العسكرية والاقتصادية في مسار المواجهة مع العدو الصهيوني. ففي عملية نوعية استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة الشحن ماجيك سيز في البحر الأحمر بعد التأكد من ارتباطها وعملها مع كيان الاحتلال، حيث أظهرت العملية القدرات التقنية المتطورة التي بات اليمن يملكها، وكشفت عن حجم التحدي الذي فرض اليمن على القوى العالمية بدءا من البحرية الأمريكية ووصولا إلى حركة التجارة والملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي.
3: وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية سفينة ماجيك سيز التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بزورقين مسيرين وخمسة صواريخ بالستية ومجنحة وثلاث طائرات مسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: إصابة السفينة إصابة مباشرة وتسرب المياه إليها وهي الآن معرضة للغرق، سماح قواتنا للطاقم بمغادرة السفينة بسلام. وقد جاءت عملية الاستهداف في البحر الأحمر وذلك بعد نداءات وتحذيرات وجهتها قواتنا البحرية للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض كل تلك التحذيرات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في استخدام القوة المناسبة لمنع أي سفينة تابعة لهذه الشركة التي تعاملت مع العدو الصهيوني.
2: ممر الاستهداف من الإنذار إلى العمق. في السادس من يوليو من عام 2025 تحول مسار السفينة التي كانت ترفع علم ليبيريا وتحمل شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم والصلب من رحلة تجارية اعتيادية إلى مواجهة عسكرية ممتدة. الإنذار الملاحي: بدأت الفصول بتوجيه القوات البحرية للجيش اليمني نداءات تحذيرية عبر الراديو لطاقم السفينة بدعوى انتهاك الشركة المالكة لحظر الدخول إلى موانئ إسرائيلية. وعقب التحذيرات تعرضت السفينة لهجوم استمر لأكثر من 4 ساعات استخدمت فيه الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة والزوارق المتفجرة، ما أدى لتضرر بدنها وتدفق المياه لغرفة المحركات.
0: To check security action. For your ship safety and crew safety, stop the ship immediately. Over.
1: Magic Seas, this vessel is engaged in lawful passage and request you do not impede my safe passage. Over.
0: For the soul, Magic Seas, This is German Naval Forces calling you on Channel 16. I will repeat for the last time, Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel immediately to check security action for your ship safety and your crew safety. Stop the ship immediately. I repeat, stop the ship immediately for your safety and your crew safety and ship safety. You have to stop the ship immediately. Over. Captain, if you keep ignoring Yemen Naval Forces' contact and instructions, you will bear all the responsibility. I repeat, if you keep ignoring Yemen Naval Forces' contact and instructions, you will bear all the responsibility. Over.
2: بعد نجاح عملية إنقاذ الطاقم المكون من 22 بحاراً، اقتحمت عناصر البحرية اليمنية السفينة وقامت بتفخيخها وتفجيرها من الداخل لتثبت اللقطات المصورة لاحقاً وهي تنقلب وتغرق بالكامل في قاع البحر.
4: هذه العمليات التي نشهدها كما قلت منذ إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة بعد العدوان الآثم الذي تعرض له اليمن، أن قيمة هذه العمليات المكثفة النوعية كماً وفاعلية واستهدافاً متعدد العناوين، أنها تقول أولاً أن القيادة والسيطرة في اليمن أكثر اقتداراً من أي وقت مضى. هذا أمر مهم جداً في الرسالة السياسية وفي الرسالة الاستراتيجية، بل وفي التوقيت، يعني مع وجود نتنياهو في واشنطن، أن ترسل هذه الرسالة أن اليمن جاهز لكل الاحتمالات، وأنه لا يقيم حسابا لردود الأفعال، وأن شيئا لن يثنيه عن مواصلة هذه المسؤولية التي أخذها على عاتقه، وأن الضربات التي يتوهم الآخرون أنهم وجهوها إليه يعني هي لا تؤثر لا على قدرته ولا على قراره ولا على عزمه.
2: ما هي سفينة ماجيك سيز؟ هي سفينة شحن ضخمة كانت تبحر تحت علم ليبيريا، تدار من شركة يونانية مرتبطة بعقود تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي. بحسب تقارير الشحن الدولية كانت وجهتها النهائية ميناء حيفا، ما جعلها هدفا مباشرا ضمن المعادلة التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية منذ طوفان الأقصى، التي تقضي باستهداف أي سفينة ترتبط أو متوجهة إلى الكيان إسنادا لغزة.
5: غرق السفينة ماجيك سيز كاملة في أعماق البحر الأحمر بعد استهدافها. كانت جماعة أنصار الحوثيين قد استهدفت سفينة قبالة السواحل اليمنية لما قالوا إنها انتهكت قرار حظر الإبحار إلى إسرائيل قبل ساعة من الآن، كانت موشكة على الغرق، والآن هناك تأكيد عن غرق كامل للسفينة ماجيك سيز من قبل المتحدث العسكري باسم الحوثيين.
2: لماذا تم استهداف السفينة؟ منذ أكتوبر من العام 2023 أعلنت صنعاء أن البحر لم يعد آمناً للسفن التي تتعامل مع الاحتلال. سفينة ماجيك سيز كانت تمثل هدفاً مشروعاً لأنها اخترقت قرار الحظر المفروض من قبل القوات المسلحة اليمنية. في البداية لم تستجب السفينة لتحذيرات القوة البحرية اليمنية بعد أن تم تحذيرها لثلاث مرات تقريبا، وطلب من قبطانها التوقف والإخلاء لأن التهديد جدي وعدم الاستماع إليه سيجعل المسؤولية على القبطان.
6: غرقت السفينة ماجيك سيز في البحر الأحمر، إنها عاقبة السفن التي تنتهك قرار حظر الدخول إلى الموانئ المحتلة. الحظر ليس حبرا على ورق أو مجرد إعلانات عسكرية ورسائل متبادلة مع الشركات المالكة، بعد هذه العملية يتعزز لتلك الشركات أن اليمن يتبع القول بالفعل، ولها أن تستفيد من دروس سابقة، لكنها أحوج إلى الدرس الأخير حتى لا تدخل في عملية غير متناهية من حصد السفن الغارقة. عادت العمليات إلى البحر الأحمر ليس لأنها كانت متوقفة بقرار يمني أو ضعف عسكري، بل لأن البحر الأحمر كان قد أخلي تماما من السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو تلك المنتهكة لقرار حضرة، وبمجرد عودتها على حين غفلة كما كانت تراهن وجدت نفسها في المصيدات اليمنية.
7: وهذا العمل مستمر في منع العدو الإسرائيلي من الملاحة. موقفنا كما قلنا في إسناد غزة لم ينقص ولم يتراجع أبدا، موقف ثابت نسعى على الدوام للتصعيد.
6: انتهت العملية إلى نتيجة في غاية الأهمية أكدت حاكمية الحظر اليمني على الملاحة الصهيونية أو المرتبطة بها، وكشفت عن دلالات مهمة تبدأ من اليقظة العالية للقوات البحرية اليمنية بما يتطلبه ذلك من رصد دقيق لحركة الملاحة في منطقة العمليات الممتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب، ثم الرصد المرتبط بالشركات التي انتهكت قرار الحظر لتدخل في قائمة الاستهداف. وفي مقابل النجاح اليمني هناك إخفاق لمحاولات التمويه أو الحماية الغربية. أما في الدلالات المرتبطة بحجم العملية من خلال استهداف السفينة بزورقين مسيرين مع 5 صواريخ بالستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة، يتضح أن القرار انتهى إلى إغراق السفينة وليس إعطابها. الرسالة قوية في توقيتها الحساس حتى لا تفتح الشركات المتعاونة مع العدو ثغرة في جدار الحصار اليمني لترتدع عن محاولة العبور مجدداً.

0: أما تفاصيل العملية النوعية، في 8 يوليو 2025 بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد مصورة تظهر لحظة استهداف السفينة بصواريخ بحرية دقيقة في 6 يوليو، ما أدى إلى انفجار هائل تبعه غرق تدريجي للسفينة وسط البحر الأحمر. المشاهد أثارت ضجة عالمية، وتداول العديد من القنوات ووسائل الإعلام الأجنبية الفيديو، حيث تظهر السفينة مصابة بصاروخ موجه بدقة استهدف السفينة من مسافة بعيدة، وحولها سلسلة من الانفجارات والدخان. ويلاحظ أن هذه المشاهد التقطتها طائرة مسيرة توثق لحظة الانفجار، حيث كانت عملية الغرق بطيئة ومدروسة وواضحة.
1: أي سفينة مرتبطة بالخيام الصهيوني أو لها ملكية أو جزء من ملكية للخيام الصهيوني، القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن، وسيستمر هذا القرار مهما كان هذا الثمن.
0: أما ردود الفعل العالمية، الإعلام الغربي تعامل مع الحدث بارتباك، إذ انتشرت المشاهد على نطاق واسع، ورفعت شركات التأمين البحري حالة التأهب، ووصفت البحر الأحمر بأنه منطقة نزاع نشطة. أما البحرية الأمريكية والبريطانية لم تتمكن من التدخل، ما أثار تساؤلات حول مدى فعاليتها بعد أشهر من التمركز قرب باب المندب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، إذ نفذ الجيش اليمني العديد من العمليات المشابهة في البحر الأحمر، منها استهداف سفينة جالاكسي ليدر، وهي أول عملية بحرية مصورة يتم فيها استهداف سفينة تجارية مرتبطة بكيان الاحتلال، حيث نفذت بإنزال جوي من مروحية عسكرية على سطح السفينة.
2: يعود ملايين الصهاينة إلى الملاجئ فجراً بتوقيت الإسناد اليمني، لا لأن العمليات اليمنية عادت، بل لأنها تتصاعد ولم تتوقف.
0: وكجزء من الرد على العدوان الثلاثي على اليمن، تم استهداف سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر فيها صواريخ بحر وطائرات مسيرة بحرية. وشملت العمليات أيضا في البحر الأحمر بعض السفن التي أصيب، وبعضها اضطر لتغيير مساره خوفا من الإصابة. إصابة حاملات الطائرات الأمريكية ترومان، تم إسقاط طائرات كانت على متنها، ما أجبر الولايات المتحدة على إجراء اتفاق مع اليمن وتحييد الكيان منه لحفظ مصالح أمريكا.

0: حبايبنا وتاج رأسنا في اليمن، والله العلي العظيم إنهم بسطروا أعظم الآيات، أعظم الكرامة وأعظم الشهامة وأعظم أصل العرب. حي الله تاج على روسنا، أقسم بالله العلي العظيم إنهم تاج على روسنا. شفتوا كيف صار اليوم في اليمن في البحر؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ممنوع أي سفينة تكسر الحاجز المائي والحدود المائية عند اليمن.
1: ممكن في البداية في موضوع التوقيت، حقيقة توقيت استهداف هذه السفينة وهو توقيت مهم جدا، بمعنى أنه الاحتلال الإسرائيلي أو من يعاون الاحتلال الإسرائيلي يحاول اختراق الحظر على الاحتلال الإسرائيلي وخاصة التجاري وموضوع الملاحة. اليمن يعني تقوم بالرد المباشر على هذا الاختراق بإغراق هذه السفينة، والتوقيت له علاقة بمسار المفاوضات في تعزيز موقف المقاومة الفلسطينية. اليوم نحن نتحدث عن أوراق قوة، عن فواعل، عن جبهة إسناد لشعبنا الفلسطيني وخاصة جبهة اليمن. اليوم نتحدث عن صواريخ قبل أيام ضربت عمق الكيان الإسرائيلي، وأيضا في مسار المفاوضات تدعم المقاومة من خلال ضرب هذه الصواريخ، وأيضا تزيد من هذا الدعم والإسناد في موضوع إغراق هذه السفينة وزيادة الحصار البحري والتجاري على الكيان الإسرائيلي، مما يضعف الكيان الإسرائيلي، يزيد الضغط عليه وخاصة من الجبهة الداخلية، يزيد الضغط عليه عالميا وهذا ما نراه، وأيضا يعزز موقف المقاومة الفلسطينية كموقف قوة وانطلاق من موقف قوة. أما المعادلات التي ترسيها اليمن حقيقة أصبحت واضحة اليوم اليمن تنطلق من التكتيك إلى الردع الاستراتيجي حقيقة، اللي تمنع وتكسر هيبة الطيران الإسرائيلي من خلال ما تستمتلكه من قدرات هجينة وخاصة بالدفاعات الجوية التي تحرم الاحتلال الإسرائيلي من التحرك بحرية داخل أجواء اليمن، وهذا مهم جدا. اليوم نتحدث عن ردع استراتيجي في اليمن، إضافة إلى ذلك اليمن لديها القدرة أيضا في عملية المواجهة، بمعنى أن الأمريكي فشل، الناتو فشل، الاحتلال الإسرائيلي فشل في القضاء أو إضعاف قدرات اليمن، وفشل أيضا في محاولة يعني منع هذه الجبهة من إسناد شعبنا الفلسطيني. الجبهة مستمرة إلى أن يوقف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على شعبنا في قطاع غزة.
2: يا غزة هذه جبهتكم، ويا غزة هذه جبهتكم، والبحرية بحريتكم، والبحرية بحريتكم.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعين عبر أثير إذاعة صنعاء، وفي هذه الفترة المفتوحة تحية اليمن نستضيف عبر الهاتف المحلل السياسي عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله.
1: مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
0: كل التحايا لك. نبدأ من الحدث الذي تزامن مع هذا اليوم ويوم أمس، وهو ذكرى إسقاط هذه السفينة التي كانت متجهة إلى ميناء حيفا للعدو الإسرائيلي، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أسقطتها قواتنا المسلحة وغرقت في عقر البحر، وهي سفينة ماجيك سيز. ماذا يعني تذكرنا أو تذكرنا لهذا الحدث في ظل أيضا الأحداث التي تحدث اليوم مع فتح حصار مطار صنعاء بفضل الله سبحانه وتعالى ووصول أول طائرة إيرانية إليه؟
1: نعم، هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن اليمن بدأت تأخذ منحة تصعيدي جديد فيما يتعلق بالعدوان عليها والحصار المفروض عليها. ندري تماما بأن 8 سنوات من الحرب المباشرة، ونحن في العام ندخل في 11 عام من الحصار والعدوان المستمر على الجمهورية اليمنية، والذي كان فيه رسائل أخيرة وجهت سواء من قبل قيادة الثورة مثلا بالسيد القائد العالم السيد عبد الملك حفظه الله، أو حتى بالتحذيرات التي كانت تطلقها الحكومة اليمنية، أو حتى من خلال البيانات الأخيرة للمتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع، والذي كان يحذر فيها بأنه اليمن لن تستمر في الحصار، يعني لن يستمر الحصار على اليمن دون أن يكون هناك رد. بالفعل بدأت ملامح التغيير تحصل من خلال اولا فتح مطار صنعاء، او من خلال تسيير رحله من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه الى مطار صنعاء لكسر الحصار، وهذا ياتي كحق مشروع وياتي بعد الرسائل وجهت، حتى الرسائل التي وجهت نتذكر وزاره الخارجيه وجهت رسائل الى مجلس الامن الدولي والى الامم المتحده اكدت فيها على ان اليمن لن تبقى على ما هي عليه في ظل الحصار المفروض عليها. الرسائل التي وجهت حتى من خلال السفن التي تم استهدافها هي تأتي في إطار حتى المشروع اليمني، أو حتى تأتي في إطار الإسناد اليمني لإخواننا في قطاع غزة والجرائم التي ترتكب من الحين والآخر، والحصار الخانق الذي يعاني قطاع غزة بشكل واضح. لذلك نستطيع القول بمنتهى أو بمختصر العبارة بأن اليمن قالت كلمتها وبأن الحصار المفروض عليها لن يستمر دون أن يكون هناك رد، يعني رد واضح ورد صريح في هذا الإطار. نعم.
0: أستاذ عبد الله، تحول اليوم هذا الحدث إلى مادة رئيسية متوالية في الإعلام الصهيوني وسط تحذيرات إسرائيلية متصاعدة من أن ما جرى يمثل نقطة تحول استراتيجية تسقط واحدة من أهم ركائز المنظومة الأمنية التي اعتمد عليها الكيان خلال السنوات الماضية. ماذا يعني هذا الاعتراف الإسرائيلي، وخاصة بأنه ركز على المنظومة الأمنية والجانب الأمني، وأن هذا الوصول لهذه الطائرة إلى مطار صنعاء بفضل الله سبحانه وتعالى كسرت أهم ركيزة من ركائز المنظومة الأمنية التي كان يعتمد عليها العدو؟
1: نعم، يعني بمراقبة متأنية حتى لما حصل خلال الفترة الماضية نجد بأن اليمن استطاعت أن تكسر الكثير من أو تفرض الكثير من المعادلات وأن تكسر الكثير من قواعد الاشتباك. ندرك تماما بأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية سواء في معركتهم في البحر الأحمر مع القوات اليمنية، وكيف استطاعت القوات اليمنية أن تهزم العدو الأمريكي والقوات البحرية الأمريكية التي تعتبر هي القوة الضاربة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وقوتها هي القوة الكبيرة. واليوم حتى فيما يتعلق بالكيان الصهيوني وأنظمته المتعارف عليها، اليمن حققت انتصارات كبيرة وهزمت في هذا الإطار هاجمت العدو الصهيوني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. وكما ذكرنا بأن هناك الكثير من المعادلات التي استطاعت القوات المسلحة اليمنية سواء عبر الطيران المسير أو عبر القوات البحرية أو حتى عبر القوة الصاروخية أن تفرض معادلات جديدة وأن تخلق نستطيع أن نقول تخلق معادلات مهمة جدا في هذا الإطار.
0: نعم.
1: إضافة إلى ما تحقق على سبيل المثال في أن اليمن لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني فرضت حصار على الكيان الصهيوني وجرعته خسائر كبيرة جدا، وصلت إلى معادلات صفرية فيما يتعلق بميناء إيلات على سبيل المثال. لذلك اليوم هي اليمن تواصل فرض هذه المعادلات وفرض هذه وفرض قواعد الاشتباكات الجديدة على الساحة بناء على ما تمتلكه. ولدينا اليمن أؤكد في هذا الاتجاه بأن اليمن لديها الكثير من المفاجآت وستظهر عما قريب في حال أنه يعني في حال أن التصعيد استمر أو في حال أن نستطيع أن نقول أن معادلة الصراع تغيرت أو أخذت منحى آخر أو بدأت تتجه إلى مراحل جديدة. فاليمن لكل مرحلة في كل مرحلة لديها استعداد كامل ولديها حتى بنك أهداف معين ولديها من الأسلحة ما ستفاجئ به الأعداء بإذن الله
0: سبحانه وتعالى. إذن هذا أستاذ عبد الله، هذا الأمر يجعلنا نضع تساؤل، كيف سيؤثر أو ستؤثر هذه التطورات على حسابات الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي وحلفائها في المنطقة؟
1: هي بدأت تتغير، هناك معادلات كثيرة نستطيع أن نقول فرضت على الساحة وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية تعي تماما بأن مشروعها بأن مشاريعها في المنطقة ليس مشروع واحد، هنا عدة مشاريع فيما يتعلق سواء ما يسمى بتقسيم الشرق الأوسط أو حتى فيما يتعلق بالكيان الصهيوني ومشروعه المسمى تحت إسرائيل الكبرى. وجدوا بأن هناك يعني نستطيع أن نقول جدار صامد أو جدار قوي جدا لم يستطيعوا أن يتجاوزوا في تحقيق هذه الأهداف، كان آخرها فيما يتعلق على سبيل المثال بما يسمى بأرض الصومال والمشاريع الصهيونية التي تسعى إلى تأسيس قواعد عسكرية ليأتي الرد اليمني حتى من قبل قائد الثورة السيد عبد الملك حفظه الله الذي أكد بأن أي استحداثات أو أي تغييرات أو أي محاولة لإنشاء قواعد عسكرية سيتم استهدافها بشكل مباشر وبشكل واضح. هذا بالفعل عج على العدو الصهيوني حتى بحسب وسائل إعلام أمريكية وصهيونية تؤكد بأن هناك تغيير، هناك تأجيل لما يسمى بالمشاريع حيوية ما بين ما يسمى أرض الصومال وما بين الكيان الصهيوني. هذا دليل واضح بأن اليمن استطاعت أن تغير معادلة جديدة في هذا الاتجاه وأن تعيق المشاريع الأمريكية والمشاريع الصهيونية في المنطقة. اليوم تدخل حتى على خط هذه المعادلة تدخل السعودية بشكل واضح بعد أن حاولت أن تكون متخفية وكان الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هم في الواجهة. اليوم السعودية من خلال حتى ما قامت بمحاولة اعتراض الطائرة المدنية تدخل في أرض المواجهة، واليوم هناك خلال الساعات الماضية كان يعني نستطيع أن نقول عبارة عن رسائل غير مباشرة وجهت بأنه سيكون على سبيل المثال مطار جدة داخل ضمن إطار الاستهداف ولن يكون مطار صنعاء مغلق إلا ويكون مقابله مطارات مغلقة داخل الأراضي السعودية، كونها فضحت اليوم عن نفسها وكشفت بأنها وراء الحصار المفروض على اليمن. فهذه المعادلة بالفعل هي تغير الكثير من ملامح المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة ويجعلها تلجأ أو تحاول اللجوء أو تفكر. اليوم هي في مرحلة أعتقد مرحلة تبحث عن وسائل أخرى أو حلول أخرى لتنفيذ مشاريعها في المنطقة. نعم
0: نعم أستاذ عبد الله، اليوم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كسر هذا الحصار بوصول هذه الطائرة الإيرانية، لماذا في هذا الوقت بالتحديد يعني إيران، وهل كانت قادرة على كسر هذا الحصار اليمني على مطار صنعاء من قبل أم أن الوقت هذا هو الأنسب لكسر هذا الحصار؟
1: لا هي لكل يعني لابد أن ندرك تماما ويدرك المستمع الكريم بأن يعني محور المقاومة لدي مثلما العدو لديهم مشاريع ولديهم خطط ولديهم استراتيجيات، محور المقاومة ومحور الجهاد والمقاومة اليوم يتعامل وفق هذه وفق نستطيع أن نقول المستجدات أو وفق التطورات الحاصلة. لذلك مسألة مثلا كسر الحصار، أنا في اعتقادي أن التوقيت الزمني له أو أولا بأنه جاء قبل تشييع، قبل أيام تشييع جثمان الشهيد سيد علي خامنئي رضوان الله عليه وعلى روحه الطاهرة، لتؤكد أو وكأنه يرفض أن يتم أو أن يوارى الثراء إلا وقد حقق انتصار جديد للشعب اليمني أو تأييد جديد للشعب اليمني يتمثل في كسر الحصار المفروض عليه من خلال فتح مطار صنعاء أو إعادة الرحلات الجوية بالقوة إلى مطار صنعاء. هذا التوقيت أولا يعني أو هذه دلالة أولية. الدلالة الأخرى بأنه بالفعل وصل اليوم محور الجهاد والمقاومة وصل إلى مرحلة بأن دول الخليج وعلى رأسها النظام السعودي لم يستوعب الدرس الفترة الماضية ولم يدرك تماما بأن غطاءه أو تمسكه بالغطاء الأمريكي لن ينفع. كان هناك استهداف للقواعد العسكرية على أن يتم على إثرها أن يراجع النظام السعودي والنظام الخليجي بشكل عام، أن يراجع حساباته في هذا الجانب، لكن يبدو بأن العالم اليوم يتجه إلى مناهضة الإدارة الأمريكية وإلى رفض السياسة الأمريكية، بينما للأسف الشديد بعران الخليج أو دول الخليج على وسائل التحديد ومتمثلة بأنظمتها تزعى أو نلاحظ بأنها بعيدة كل البعد عن هذه التغييرات وبأنها لا زالت متمسكة بعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما جعل من محور الجهاد والمقاومة يعملون على تصعيد هذه المواقف ويحاولون بكل الأشكال أن يعني أن نستطيع أن نقول نستطيع القول فك الحصار عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عفوا فك الحصار عن اليمن بالقوة بالفعل. والمحور الجهاد والمقاومة نستطيع أن ندرك بأنه في الفترة الماضية كان اهتماماته ينصب أو يتركز على ما يتعلق بجنوب لبنان وإيقاف المعارك، وبعد نجاحهم في هذا الاتجاه ها هم اليوم يسعون إلى أن يكون هناك فك حصار أو فك الحصار عن الجمهورية اليمنية بفك الحصار بالقوة. وهذا يأتي ضمن كما ذكرت يأتي ضمن مراحل أو ضمن استراتيجيات كبيرة جدا تنتهجها محور الجهاد والمقاومة. ولكل مرحلة كما ذكرت ولكل مرحلة هناك أشياء جديدة ستظهر عما قريب بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. أستاذ عبد الله، نعود إلى موضوع مهم يعني نشرته الصحف الصهيونية وهو عنوان استسلام السعودية في اليمن. اعتبرت في تقرير نشرته بأن السعودية لحماية مشاريعها الاقتصادية استسلمت لطهران وحلفائها. ماذا يعني هذا الاتهام للسعودية رغم محاولتها منع هذه الطائرة؟
1: نعم، من المعروف بأن يعني واضح جدا بأن السعودية أمام أمرين، إما أن يعني نستطيع أن نقول بأن من ضمن الأشياء الجديدة التي ينتهجها العدو الأمريكي والعدو الصهيوني هو في أن يقحموا أدواتهم أو أن يقحموا أحذيتهم في المنطقة مرة أخرى في حروب مع اليمن، كما هو حال السعودية التي يحاولون من خلال الضغط عليها بكل الأشكال إلى أن يتم إلى أن تقوم بإعادة الحرب مرة أخرى على اليمن أو الدخول في مواجهات أخرى، بدليل بأن هناك على سبيل المثال ما تم منح النظام السعودي من طائرات F-35 وغيرها والأتاد والأسلحة التي وصلت خلال الفترات الماضية إلى الأراضي السعودية. هي كانت مؤشر حقيقي بأن هناك استعداد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتهم إلى أن يكون هناك خوض معارك في هذا الاتجاه، لكن النظام السعودي حاول أن يتهرب من هذه المواجهة بشكل واضح وبشكل صريح. كونه جرب خلال 8 سنوات وتجرع الويلات من مواجهته مع القوات المسلحة اليمنية، لكن وصلنا إلى مرحلة بأن النظام السعودي لم يستطع أو لم يعد يستطيع أن يتلاعب أكثر مع الأمريكيين كونهم اليوم أصبحت السعودية هي الملاذ الأخير أو الوسيلة الأخيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الدخول بشكل مباشر، وإنما تريد عبر أدواتها مقابل أن تزودهم بالأسلحة والطائرات وأن تمنحهم الدعم اللوجستي والاستخباراتي عبر الأقمار الصناعية والمخابرات في هذا الاتجاه. لكن كما ذكرت لك السعودية في أمرين بين نارين، نار ما يتعلق بالضغوط الأمريكية أو ما يتعلق بالتبعية التبعية السعودية للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تبعية مطلقة ندركها تماما، لكنها في نفس الوقت هي تدرك تماما بأن القوات المسلحة اليوم وبأن الشعب اليمني من خلال حتى رسائل النكب والحشود القبلية التي تخرج بين الحين والآخر هي تدرك تماما بأنها غير قادرة على المواجهة، وبأنه حال حصلت حتى مواجهة مع القوات المسلحة اليمنية بأنها لن تكون المعارك كما كانت عليه في السابق. اليمن أنا في اعتقادي اليوم أصبح لديها من القوة والتمكين ومن العزة ومن القدرة على ما تجعل من السعودية تتجرع الويلات، ليس فقط حتى في حرب طويلة الأمد، وإنما اليوم القوة المسلحة أؤكد في هذا الاتجاه قادرة على حسم المعارك خلال أيام قليلة جدا إذا فكرت السعودية التصعيد أو إذا فكرت الدخول في حرب مباشرة مرة أخرى مع الجمهورية اليمنية. نعم
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن يعني تحت هذه القوة بفضل الله سبحانه وتعالى التي برزت من القوات المسلحة اليمنية وأيضا إسقاط أحد أهم القيود التي كان يراهن عليها العدو لتقويض وإضعاف القدرات اليمنية وهو كسر الحصار على مطار صنعاء، ما هي السيناريوهات المتوقعة خلال للمرحلة المقبلة مع المملكة السعودية وأيضا في إطار المواجهة مع العدو الإسرائيلي؟
1: نعم، السيناريوهات المتوقعة في هذه الفترة هو أن يتم الاعتماد، وهذه حقيقة لا يجب أن نتغافلها، في أنها تعتمد اليوم على الجماعات التكفيرية بشكل كبير. ما يحصل على سبيل المثال في المحافظات المحتلة من محاولة تدوير لهذه الجماعات التكفيرية وإعطائها معسكرات بالكامل والتحشيد وغيرها هو تماما حتى ما يحصل في سوريا. في سوريا اليوم في سوريا يحاولون أن يعملوا مراكز أو تجمعات للجماعات التكفيرية على الحدود اللبنانية في الوقت الذي تتوغل في الكيان الصهيوني بشكل واضح وبشكل صريح، بمعنى بأن هناك الرسم أو سيناريو يخطط له الأعداء، لكن فيما يتعلق بمحور المقاومة هو يدرك هذه الحقيقة وهذا الواقع، وهذه وسبب وأنا أؤكد في هذا الاتجاه أن هذه الورقة التي يحاول أن يلعب بها تحالف العدوان على اليمن وعلى سوريا وعلى تحالف العدوان بشكل عام على محور المقاومة هي أوراق سبق وأن تم التعامل معها وسبق أن تم إفشالها بشكل كبير وبشكل واضح. اليوم الخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية وأمام الكيان الصهيوني خيارات نستطيع أن نقول أنها ضيقة جدا وغير مجدية بالفعل، هي لن تجدي فعلا في هذا الاتجاه. واليمن كما ذكرنا اليوم من خلال أعمال النكب ومن خلال الاستعدادات وإعلان قائد الثورة النفير العام هو يؤكد بأن اليمن هي مستعدة لهذه المرحلة ولهذه السيناريوهات. وهناك سيناريوهات أنا في اعتقادي هذه فيما يتعلق بالأعداء، أما السيناريوهات التي مطروحة أمام محور المقاومة أم محور الجهاد والمقاومة فهي أصبحت واضحة من خلال فك الحصار على مطار صنعاء ومن خلال التصعيد في هذا الاتجاه، يعني بمعنى بأننا اليوم أصبحنا من نبادر إلى صنع سياسات أو رسم سياسات واضحة في هذا الاتجاه. وأعتقد بأن المرحلة القادمة سيدة العزيزة سيكون حافل فعلا بالاستعداد ونستطيع أن نقول بالمواجهة التي من شأنها أن تقضي على المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة بإذن الله تعالى، حتى لو كان ذلك على حساب الأنظمة الخليجية التي لم تعد درس كما ذكرت من سابق، لم تعد درس ولم تستفيد من ما حصل خلال المعركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهداف القواعد العسكرية. فاليوم أعتقد بأن هناك سيناريو كامل لاستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة ليس فقط الأمر سيتعدى على ما يتعلق بالقواعد العسكرية، وإنما حتى الشركات وحتى العمل والمنظومة المالية التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ستكون ضمن بنك الاستهدافات القادمة بالنسبة لمحور الجهاد والمقاومة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. أستاذ عبد الله، يعني تحدثت عن سيناريو الجماعات التكفيرية في المحافظات الجنوبية، ويسعى العدو الآن إلى تحريكها بشكل كبير. نأتي إلى الذي يحدث في المحافظات الشمالية، يعني ما يجري مثلا في محافظات الجوف، هل هو في إطار الأوراق التي يستخدمها العدو لتحقيق أي انتصار؟
1: بالتأكيد، اليوم عندما ما يسمى بمطارح الريان التي ذهب إليها المدعوة والمدعو فتغم، هذه الصورة التي ظهرت من يعني ظهرت من العدم والتي حاول الأعداء أن يظهروها، عندما نراجع بمراجعة دقيقة لما يتم على سبيل المثال في هذه المنطقة، نجد بأن هناك اليوم حشود كبيرة وتجمعات، ليست تجمعات بمعنى تجمعات كبيرة نستطيع أن نقول بأنها يمكن القلق منها أو الخوف، ولكن من يظهر على الساحة أو من يبرز هي نفس الجماعات التكفيرية المنضوية تحت إطار ما يسمى سواء تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة. وبالفعل تم رصد الكثير من هذه القيادات التي أعلنت مساندتها على سبيل المثال للمدعو تطغم بشكل كبير وبشكل واضح، وهذا يؤكد العلاقة والارتباط. ما يحصل في المحافظات الجنوبية المحتلة هو نفس الحال يحصل اليوم، أو تحاول السعودية جر هذه القبائل أو جر هذه الجماعات وتجميعها في إطار مناطق أو في بؤر محددة. لكن نؤكد في هذا الاتجاه والله أن يعني كما نجحت قواتنا المسلحة اليمنية في هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية وفي هزيمة أدواتهم المتمثلة بالسعودية والإمارات، مثل هؤلاء سيدة العزيزة السابقة وأن تم استخدامهم، واليوم يعيدون فقط تدوير مخلفاتهم، وهذه المخلفات يا سيدة العزيزة مثلما يحاولون أن يؤججوا الأوضاع، فصنعاء لديها الدواء الحقيقي لهم. ويعني أنا في اعتقادي فقط هي مسألة الوقت الذي سيتم فيه إن شاء الله القضاء عليهم، وسيتم فيه إفشال أي أوراق أو محاولات لإثارة النعرات سواء في شمال اليمن أو في جنوب اليمن. ولا ننسى دعوة السيد القائد خلال السنة الهجرية الجديدة أو حتى في ذكرى عاشوراء فيما يتعلق بأن هناك خطوات تصعيدية، وبالفعل هناك يعني من قبل قيادة الثورة ومن قبل القوات المسلحة اليمنية ما يستطيعون أن يلجموا به العدو وأن يفشلوا مشاريعه في اليمن بشكل واضح وبشكل كبير بإذن الله تعالى.
0: نعم أستاذ عبد الله، نأتي إلى الحدث ربما الأكثر تداولا على وسائل الإعلام والأكثر انتشارا، وهو التشييع الكبير للإمام السيد الخامنئي، هذا التشييع الأكبر في التاريخ الذي وصفته الصحيفة البريطانية بهذا الوصف، والكثير لم يكن يتوقع أن تخرج كل هذه الحشود لتشييع مرشد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. اليوم هذا الخروج وهذا التشييع والحضور الكبير للعديد من الدول، العديد من الوفود، يعني خاصة من اليمن ومن محور المقاومة بفضل الله سبحانه وتعالى، ما هي الصورة التي يعكسها للأعداء؟
1: الصورة الواضحة بأنه أولا يعكس أن المساعي النظام الأمريكي والصهيوني والإماراتي والسعودي الذي حاول شيطنة

0: الأمريكية سقطت بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وسقطت معها حتى البروباغندا الإعلامية التي كانوا يحاولون تصويرها في شيطنة الإعلام، في شيطنة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اليوم يتضح، وكما ذهب إلى يعني أنتم ذكرتم ما ذكرته وسائل الإعلام، وأنا أذكر في هذا الإطار ما قاله حتى المجرم ترامب في حد ذاته، الذي قال بأنه لم يكن يتوقع بأن الإمام الخامنئي يحظى بهذه الشعبية ويحظى بهذا التأييد الشعبي الكبير، بمعنى بأن المفاجأة كانت واضحة وحتى لهرم العدو نفسه يعني. وهذه رسالة واضحة جدا تؤكد بأن اليوم ليس فقط الجمهورية الإسلامية الإيراني، وإنما حتى العالم الذي يشارك ويساهم ويحاول حتى المشاركة في عملية التشييع والحشود الكبير جدا الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ، يؤكد بالفعل ان اليوم حاله اليقظه او حاله الوعي بالنسبه للعالم اصبحت واضحه، اضافه الى ان الرهان كان على ان يكون هناك خروج او ان تكون هناك ما يسمى بانتفاضه للشعب الايراني. اليوم الانتفاضه الحقيقيه للشعب الايراني تظهر من خلال المشاركه في عمليه التشويع ومدى الالتفاف ومدى الحاضنة الشعبية اليومية التي تتمتع بها النظام الإيراني، ومدى الشعبية الكبيرة اليوم التي تحظى بها محور الجهاد والمقاومة. الرسالة التي توجه ليس فقط ما توجهه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأعداء، وإنما ما توجهه حتى محور المقاومة من خلال تضامنه ومشاركته وإحيائه بكل قوة وبكل جدية مع هذه المراسم الكبيرة. هي رسالة وفاء بالنسبة للشهيد القائد الذي فعلا أفنى عمره في بناء دولة إسلامية قوية جدا، في إفشال المشاريع الأمريكية والصهيونية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. واليوم يتضح بأن ما أرساه الشهيد الإمام علي الخامنائي أصبح واضحا للجميع، والجميع اليوم يردون له يعني الجميل بالجميل بالفعل، ويشاركون ويساهمون في عملية التشييع. بالأمس كان هناك تشييع في طهران بشكل واضح وبشكل كبير جدا، واليوم في مدينة قم، وخلال الأيام القادمة والساعات القادمة سيكون هناك تشييع كبير في كربلاء وفي النجف. وهذا يعني لم يحصل على مدى التاريخ أن يكون بهذه الحشود وأن تكون في هذه الساحات بهذا الحجم الكبير. الرسائل يا سيدتي واضحة جدا للأعداء وواضحة حتى للمجرم ترامب ولبلدان الخليج التي تعاني من التبعية الأمريكية المطلقة، بأن محور الجهاد والمقاومة هو الباقي في الساحة، وبأن الأيام القادمة بإذن الله تعالى هي مؤيدة أو حاضنة لهذا المحور الكبير بإذن الله.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه المشاهد أيضا تبث روح الأمل لمن هو مظلوم، وخاصة للمحاصرين في قطاع غزة، بأن هذا المحور وكل هذه الجموع يعني هي مجتمعة بإذن الله سبحانه وتعالى على قضية واحدة وعلى دين واحد، والله سبحانه وتعالى بإذنه ناصرنا. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي أستاذ عبد الله الحنبصي، كل التحايا لك.
0: الشكر لكم وللمستمعين الكرام ولطاقم العمل في إذاعة صنعاء. ألف شكر.
1: شكرا جزيلا.
2: Morvessel Magic Seas. This is the Naval Forces calling you on Channel 16. I will repeat for the last time, Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel immediately to check security action for your ship safety and your crew safety. Stop the ship immediately. I repeat, stop the ship immediately for your safety and your crew safety and ship safety. You have to stop the ship immediately. Over. Captain, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear all the responsibility. I repeat, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will bear all the responsibility. Over.
3: Mayday, mayday, mayday. This is motor vessel Magic Seas, Delta 5, Golf, Papa 6. The vessel needs immediately assistance. Mayday, mayday, mayday.
4: What type of assistance you need?
3: Rescue, rescue. The vessel will be abandoned. I need rescue for my crew. The vessel was hit by Houthis and will be...

0: فعلها.
1: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة.
2: من يبحث على أجباح النوم والحنبه بحجم المحنب.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها انطلاق مراسم تشييع الإمام الشهيد الخامنئي من مسجد جمكران في قم. العدو الإسرائيلي يعتقل نحو 20 مواطنا فلسطينيا باقتحامات ومداهمات بالضفة الغربية. إسقاط 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. التفاصيل: انطلقت مراسم الوداع والتشييع للقائد المجاهد الشهيد السيد علي الخامنئي بمشاركة مليونية مهيبة وغير مسبوقة للشعب الإيراني في مسجد جمكران، وحضر المشاركون من مختلف المحافظات خاصة المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية إلى محافظة قم للمشاركة في هذه المراسم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن ملايين الإيرانيين احتشدوا بوحدة وفخر لتكريم الإمام الخامنئي وإرثه، مشددا على أن الشعب وقواته المسلحة لن تثنيهم أي تهديدات. وأضاف في تدوينة على منصة إكس أن الفقرة 13 من مذكرة التفاهم تنص بوضوح على أن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات، ودعا الطرف الآخر إلى احترام توقيعه والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم. استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي بعدة قذائف اليوم المناطق الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأطلقت الزوارق نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس، واستهدف قصف مدفعي منطقة قرب بنك القدس شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة محافظات طالت نحو 20 مواطنا فلسطينيا بينهم شقيقة شهيد، تزامنا مع عمليات تفتيش واسعة وتحقيقات ميدانية. وتواصل قوة العدو لليوم الثاني على التوالي تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين واقتلاع الأشجار في قرية مادما جنوب مدينة نابلس، فيما أصيب شاب برصاص قوة العدو في محيط جدار الفصل العنصري ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن منظومة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة، فيما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية ألكسندر شوفييف اليوم إصابة 3 أشخاص إثر هجوم صاروخي مكثف شنته القوات المسلحة الأوكرانية الليلة الماضية على

0: المدينة بالغرود وضواحيها. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين اليوم أن دول البلطيق تلعب بالنار بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا، وفقا لما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية. ويوم أمس حذر نائب وزير الخارجية الروسي من أن مشاركة لاتفيا في الضربات على الأراضي الروسية لن تمر دون عواقب. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الإطلاق التجريبي لصاروخ استراتيجي من غواصة تابعة للبحرية الصينية يأتي في إطار التدريبات العسكرية السنوية، مشددة على أنه لا يستهدف أي دولة أو جهة بعينها. وشددت على أن عملية الإطلاق تمثل ترتيبا روتينيا ضمن المناورات العسكرية السنوية التي تجريها الصين، وأضافت أن هذه التدريبات تتوافق مع القانون الدولي والأعراف الدولية ولا تستهدف أي دولة أو هدف محددين، مؤكدة أن النشاط العسكري يندرج ضمن البرامج التدريبية الاعتيادية للقوات المسلحة الصينية. وكانت كل من أستراليا واليابان قد صرحتا بأنه تم اختارهما من الصين بإطلاق الصاروخ من غواصة نووية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني. النبأ الأخير. أسفرت عواصف رعدية ورياح عاتية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 275 وسط الصين، فيما تسببت الفيضانات في مقتل شخصين جنوب البلاد. وذكر تلفزيون الصين المركزي أن عدة مناطق في مقاطعة هوبي شهدت يوم أمس طقسا عنيفا اجتاح مدنا مثل هوانغشي وهوانغغانغ، مما أسفر عن هذه الخسائر البشرية مع تسجيل أعاصير في بعض المناطق وفقدان شخص واحد. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. انطلاق مراسم تشييع الإمام الشهيد الخامنئي من مسجد جيمكوران في قم. العدو الإسرائيلي يعتقل نحو 20 مواطنا فلسطينيا باقتحامات ومداهمات بالضفة الغربية. إسقاط 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أنا محمد صالح زوجة سعيد محمد سلام، كان يشتغل بالقطاع الخاص. أتوفى زوجي واليوم أجيت استلم المعاش حقه مصاريفي من المؤسسة العامة للتأمينات.

أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: سمعنا الأكارم الكثير والكثير من الفعاليات التي تقام هنا وهناك وبين أيدينا الآن رسالة صوتية ومع الزميل محسن الشعبي.
1: صلى الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن. يقول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. استجابة لتوجيهات السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يقيم أبناء مديرية الثورة بأمانة العاصمة وقفة مسلحة بعنوان جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. طبعا معنا في هذه اللحظات الأستاذ المجاهد خالد المدني وكيل أمانة العاصمة. اليوم هذا الخروج في مديرية الثورة خروج مشرف ومزلزل لأعداء اليمن.
2: المناطق المحتلة من بلادنا وإلى انتزاع ثرواتنا وفك الحصار عن بلادنا، والحمد لله رب العالمين. هناك شعب عظيم مؤمن يستجيب للسيد في كل المديريات في كل المناطق اليمنية الحرة. هذا المشهد ليس المشهد الوحيد، بل هو مشهد من مشاهد العزة والكرامة التي تتكرر في كل المناطق اليمنية الحرة التي تحررت من دنس المحتلين، وهي حرة لم تدنسها أقدام المرتزقة ولا أقدام الصهاينة وأقدام المحتلين. هناك فرق كبير بين هذه المواقف المشرفة، مواقف العزة والكرامة، وبين ما تعيشه المناطق المحتلة، والتي يجب أن نتحرك استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله حتى لا تبقى خاضعة لسيطرة المحتلين.
1: معنا في هذه اللحظات الشيخ
3: قسن صالح ناصر الأحمر عضو مجلس الشورى.
1: خروجكم اليوم،
3: حضرنا اليوم في هذا النكف القبلي مديرية الثورة لنعلن الجهوزية العالية، وفي هذا النفير لنجدد العهد والولاء والوفاء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وكذلك نعلن جهوزيتنا العالية لتنفيذ أي خيارات يتخذها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لمواجهة العدو السعودي الصهيوني الأمريكي، وكذلك لنعلن جهوزيتنا لكسر الحصار المطبق على شعبنا من قبل العدو السعودي الأمريكي، الحصار الجائر الذي أطبقه على شعبنا دون أي وجه حق. ونوجه رسالتنا للعدو السعودي إذا لم يكف تدخله في شؤون شعبنا ويوقف حصاره على شعبنا وبلدنا، فسوف يواجه صفعات قوية من شعبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وشكرا.
1: شكرا لكم. الاسم الصفة
4: أبو مالك الأحمر.
1: حدثونا اليوم عن هذا الخروج الكبير.
4: هذا خروج مشرف وخروج يثبت بمصداقية هذا الشعب. هذا الشعب الذي سوف ينتزع حقه انتزاعا بإذن الله من النظام السعودي اليهودي. أنا قلت لكم السعودي يهودي واليهودي سعودي، هو يظن أنه عجوعنا وعجبع بعيدة عليه، يحرم عليه أنه بايشبع وإحنا بانجوع. يا تغلق حقنا مطار الجمعة يا فتحناها جمعة، يا جوعنا جمعة يا شبعنا جمعة، وانتهى موضوعه. جاهزي لا إشارة من السيد القائد في أي وقت ياشر، وإحنا جنود جاهزين بإذن الله.
1: على اسم الصفوة حدثونا عن هذا
5: محمد محمد المصري عضو مجلس الشورى. اجتمع اليوم قبائل مديرية الثورة في لقاء قبلي موسع، إعلان نكف وإعلان الجاهزية والاستعداد لمواجهة السيد القائد في مواجهة تداعيات الموقف وما أعلن به وحذر به العدو السعودي والأمريكي، وعلى دروب انتزاع السيادة والحقوق من العدو الذي باغى وتجبر على هذا الشعب، وهي رسالة الامتداد لكافة القبائل اليمنية. وشكرا.
1: معنا في هذه اللحظات أبو جبريل مشرف حي النهضة. اليوم هذا الخروج المشرف،
6: الحمد لله اليوم هذه الجماهير خرجت تلبية لنداء السيد القائد بالنفير العام واسترجاع الحقوق للشعب اليمني من عدوان ومن حصار ومن حرب على اليمن. نريد أن ننزعها من النظام السعودي بالقوة.
1: معنا كذلك في هذه اللحظات الاسم الصفو، حدثونا عن خروجكم اليوم في هذه الوقفة المشرفة وما هي الرسالة؟
7: والله معك أبو مانع البرزي. رسالتنا إن الشعب اليمني جاهز وملبي دعوة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وإن السيد عبد الملك يأشر وإحنا نلبيه في أي وقت. والسعودي نقول للسعودي، رسالتنا للسعودي، إذا ما فكش الحصار سوف يحاسب نفسه بنفسه، والله على ما أقول شيء.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام كما هو الشكر الموصول لمستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن.

0: لها شبتني
1: العزة والكرامة والشموخ والإباء. خرجت اليوم ملبية دعوتك يا سيدي ومولاي بالنفير العام لاستعادة حقوق الشعب اليمني.
2: حبيش من البدر لبت من طرفها للطرف، واليوم تبعث لك رسالة من متناورك لبيك فوضنا كل الشعب.

0: مرحبا اليوم يقول العدوان لن تنال فينا أي مكان ذرة ونحلف بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى نحن أمامكم واقفين صامدين.
1: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة ومنتظر الإشارة بسماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
2: نحن لهم بالمرصاد ونحن قادمون.
3: الحظ والوعد اقترب والخال تعرف يا عرب خيال.
4: نبعث برسالتنا سواء للمرتزقة من الداخل بأننا ثابتون ثبوت الجبال.
5: خروجكم هذا الكبير والمشرف لأبناء مديرية ميفعة عنس بسلاحهم ورجالهم وعتادهم لتلبية قرارات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
6: نقول لأعدائنا أننا حاضرون ومستعدون
7: تفويضنا المطلق لقائد

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، من العاصمة صنعاء وما قدمه الزميل محسن الشعبي إلى محافظة صنعاء ومع الزميل إبراهيم القرضي.
1: تحية لكم المستمعين الأعزاء، تحية في مستهلكنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. في ظل التلاحم القبلي المسلح والوقوف إلى جانب القيادة للدفاع عن الوطن مهما كانت التضحيات، لا زالت تتواصل بعموم مديريات محافظة صنعاء الوقفات القبلية المسلحة، حيث أعلنت قبائل خولان الطيال النكف القبلي المسلح تأكيدا على الجهوزية العالية واستجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان ورفع الحصار واستكمال معركة التحرير الوطني ومواصلة التعبية ورفد الجبهات بالعتاد والرجال وتعزيز الاصطفاف الشعبي إلى جانب القوات المسلحة والأمن لانتزاع حقوق الشعب اليمني وانتزاع حقوقه واستعادة ثرواته الوطنية. النكف لقبائل خولان الطيال أكدوا فيه استمرار برامج التدريب والتأهيل والدورات العسكرية المفتوحة والجاهزية العالية، وأكدوا أهمية استمرار وحدة الموقف لمواجهة التحديات وتعزيز الصمود والتلاحم الوطني. وكما أن قبائل خولان كانوا وما زالوا حاضرون في مختلف المواقف الوطنية ومستعدون لرفع مستوى الجاهزية وترسيخ وحدة الصف وحش الطاقات والإمكانيات بما يخدم مصلحة الوطن، وأعلنوا الجهوزية العالية للدفاع عن الوطن مهما كانت التضحيات. ختاما مستمعين الأعزاء، تقبلوا أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء. تحيا اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير.

0: هذه الوقفة نوجه رسالة للمجتمع الدولي بأن أولا مطار صنعاء الدولي جاهز. هذه الطائرة الإيرانية التي وصلت إلى مطار صنعاء الدولي تؤكد جاهزية مطار صنعاء الدولي وتوصل رسالة بأنه حان الوقت لفتح المطار بشكل كامل، ونطالب باستمرار هذه الرحلات سواء من إلى إيران أو إلى جميع دول العالم.
1: نحن جئنا إلى هذا المكان لنعبر عن ضيق، عن موقف الشعب اليمني ضاق به ذرعا، ما يقوم به ما تقوم به آل سعود والمجرمين أمريكا وإسرائيل. نحن نعلم يا آل سعود أن موقفكم هذا هو طاعة واستسلاما لأمريكا والإسرائيل، لذلك نقول لكم حذاري. السيد القائد رضوان الله عليه قد حذركم، والشعب اليمني خرج اليوم ليطلق آخر إنذار لآل سعود.
2: اليمن طالها اليوم إلى اليوم ويكفي، وقد بدأ العد العكسي: تحرير الأرض، انتزاع الاستحقاقات والاستفادة من الثروات، وإنهاء الحصار وفرض المعادلات. الكل جاهز للفداء وترسيم المستقبل بالدماء والتضحيات.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعين الأعزاء، في إطار تغطية الفعاليات في المحافظات من محافظة صنعاء ننتقل إلى محافظة حجة والزميل ماجد زيدة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أبرز الأنشطة والفعاليات اليوم في محافظة حجة، طبعا محافظة حجة بجميع مديرياتها تشهد زخما غير عادي وغير مسبوق بإقامة الوقفات القبلية المسلحة بالأمس في كحلان عفار، وأيضا قبلها في مديرية المغربة، واليوم في مديرية وضرة. ناهيك عن الفعاليات الرسمية اللي هي ذكرى استشهاد الإمامين العظيمين، الإمام الحسين بن علي عليه السلام والإمام زيد بن علي عليه السلام. أيضا لا أطيل عليك حول هذا الموضوع وأهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمامين الحسين والإمام زيد بن علي عليه السلام. صدفنا الناشط الثقافي الأستاذ عبد العزيز الورفي، حياك الله أستاذ.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: تشهد اليمن بشكل عام خاصة المحافظات المحررة زخما غير مسبوق إحياء لذكرى استشهاد هذين الإمامين العظيمين، أهمية إحياء هذه الذكرى.
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. إحياء هذه الذكرى هي لإحياء النفوس، هي الإحياء لأنها اسمها ذكرى، هو الذكرى هذا ما تكون إلا المؤمن، لأن الله يقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعندما نحيي هذه الذكرى سواء استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، الحسين بن علي عليهم السلام، أو الإمام زيد عليه السلام، إنما لنبين المظلومية أولا من ناحية المظلومة، نبين المظلومية التي حصلت عليهم، وحيث أنهما قتلا بسيف محسوب على الإسلام وفي أمة الإسلام وفي خلافة تسمى كانت خلافة إسلامية. وهذا هو الذي يجب أن نبينه ونوضحه في هذه المرحلة لكي يكون الربط ما بين المرحلة هذا الذي كانت فيها أيام كربلاء وأيام استشهاد الإمام زيد، وأيضا المرحلة التي نحن فيها الآن، والتي تكالب الأمم الكفر وأمم النفاق على المسلمين وعلى أئمة الإسلام. فهذا الإحياء لهذا، أننا نحييها لكي أولا نعرفها ونتعرف عليها ونعرفها للآخرين بأنها كانت مظلومة حيث قتل الإمام الحسين هو وأسرته في أرض كربلاء، وكانوا قتلهم عطشا لا دولهم حتى قطرة الماء، وهذا أيضا سنتكلم عليه.
1: سيد الفاضل، مصير التفريط في القادة والرموز لهذه الأمة، طبعا عندما استشهد الإمام الحسين، عندما فرط المسلمون آنذاك في الإمام الحسين عليه السلام، وعندما فرط المسلمون بعد ذلك في الإمام زيد بن علي، كان لعواقب التفريط عواقب وخيمة على الأمة جميعا. عواقب التفريط سيد الفاضل،
2: عواقب التفريط هي التي توصل الأمة إلى أن تكون تحت رحمة من أضلهم الله، من جعلهم الله أذلاء، ونحن الآن نجد الأمة العربية والإسلامية أذلاء تحتهم، الذي قال الله عنهم أنهم أخذهم الله اليهود والنصارى، ولذلك جعلنا قال الله عنا أننا كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة إذا قمنا بالمعروف، إذا قمنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، إذا حافظنا على الدين الذي الله أراده لنا وأراده لنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأراده لنا علم الهدى. عندما فرطنا أتى مثل ابن سلمان، وأتوا مثل من هم، أتوا من جزيرة بستن، هذا الذي يعطوا عافوا في الأرض فسادا وأوجدوا الأشياء التي تبعد الأمة عن دينها وعن أخلاقها وعن قيمها وعن مبادئها وعن وحدتها التي هي المهمة أن تكون أمة موحدة. فهذا الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه، أننا نكون تحت مثل هؤلاء.
1: فضل الله لثورات هؤلاء العظماء، نستطيع القول أن الدم انتصر على السيف.
2: حقيقة أن الدم انتصر على السيف، وذلك نستشري أو نجده لما وصلنا إليه اليوم. هل الإمام الحسين استشهد؟ هل قبل على الإمام الحسين بما كان عليه من مبادئ وقيم وأخلاق، وما كان عليه من تفانم في أن يقول أمام الطغاة والمستكبرين هيهات من الذلة، وأن يقول لهم بأن مثل لا يبايع مثلك، وهذه الأشياء التي اليوم أيضا كان يقولها الإمام زيد عليه السلام، ما كره قوم حر الشوف إلا ذلوا، ونجدها فعلا أنه بما وصلنا فيما بعدها إلى ما وصلنا إلى استشهاد سيد حسين بن بدر الدين الحوثي في مران، وسيد حسن نصر الله في لبنان، واستشهاد الإمام الخمنائي الذي اليوم يتم تشييعه بملايين الملايين، الذي تجعل بأنه فعلا أن الدم ينتصر على السيف بهذا الظهور وبهذه العظمة وبهذا الكبرياء، وأيضا أمام المستكبرين مثل أمريكا وإسرائيل الذي يضمون نفسهم أنهم بدون مهيمن على العالم، وأيضا أذنابهم من السعودية والإمارات وغيرها.
1: السؤال الأخير سيدي الفاضل، كيف نحيي ثقافة الجهاد والصبر والاقتداء بمنهج هؤلاء العظماء؟
2: هذا هو الذي الهدف الأسمى والواجب الذي يكون عليه. هذا عندما نحيي هذه الذكرى ونحن الحمد لله في يمن الإيمان اليوم، بنحيي كل فعالياتنا وكل فعالياتنا ما هي إلا تقربنا من دين الله، تقربنا من الأخلاق، من المبادئ، من العزة، من الكرامة. ولذلك يجب أن تتجسد في جميع أعمالنا، سواء موظفين، سواء قادة، سواء في أي مجال من المجالات، يجب علينا أن نقتدي بهم. ولذلك ما نحيي هذه الذكرى إلا لنحييها في أعماقنا وفي أعمالنا وفي عمرنا كلها. وهذا هي الهدف الأسماء من هذه الذكريات التي نحيها، خاصة في هذه المرحلة التي تحتاج إلى ناس أعزاء كرماء شرفاء، ناس يضحون بالغالي والنفيس في مقارعة أعضاء الله من أجل إحياء دين الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهر.
1: أيها الأعزاء، أيضا لدينا الأستاذ محمد المهاجر، مدير عام الضرائب بالمحافظة. سيد الفاضل، ونحن نحيي ذكرى شهادة هؤلاء العظماء، ماذا يجب علينا أن نعمل؟
3: يجب علينا أن نستلهم من هذه الذكرى، تمام، نستلم معاني التضحية والفداء لما قدمه هذا العظماء النماذج المحمدية الذي تربوا على أيدي أهل البيت وضحوا بأموالهم وأولادهم مقابل منحنا الحرية وعلى كلمة الحق في وش سلطان الجار. وهذه الذكريات تجعلنا نتنفس العزة والشموخ، وما عليه من واقع هو امتداد لتضحياتهم وإبائهم. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: أيها الأعزاء، باسمكم جميعا نشكر الأستاذ محمد المهاجر مدير عام الضرائب، أيضا نشكر الناشط الثقافي الوالد الأستاذ عبد العزيز الورفي. إذا هؤلاء العظماء أيها الأعزاء، تحركوا بدافع المسؤولية، تحرك المؤمن الذي يدرك عواقب التحرك وأيضا يدرك أهمية التحرك لما له من أهمية الحفاظ على الدين واكتفاء واكتاء وتأسيا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بإذن الله سنوافيكم بأي أنشطة جديدة من محافظة الحجة. السلام عليكم ورحمة الله.
4: بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها الأعداء من أجل أن يخضعوها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وسنحضر للتكامل. وسنكون حاضرين للتكامل مع كل أحرار أمتنا في كل قضايا أمتنا الكبرى، وسنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي، ولا يخضع لأي وصايا لا تحت البند السابع ولا تحت البند التاسع ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة لا يمكن أن نستذل ولا أن نضام ولا أن نقهر ولا أن نداس ولا أن نخضع للتبعية لأعدائنا من الكافرين والمنافقين. بهذه الروح الثورية والجهادية والبصيرة لن نكون شحاتين على أبواب أمراء آل سعود ولا آل نهيان ولا أي أحد في هذا العالم. سنكون شعبا حرا كريما عزيزا.

0: بنقلع جميع نيابك.
1: ارحل ونقلع وذلف مالك باليمن مطرح، لا تعد ولا تخلف فيك الثار بايقرح.
0: نتحدى

0: في هذه الفترة المفتوحة مستمعينا الأعزاء تحيا اليمن، وفي إطار مراسم التشييع لقائد الثورة الإسلامية الشهيد الخامنئي اليوم أو يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون مراسم التشييع في العراق على امتداد 10 كيلومترات غصت بجمر الغضب ورايات الثارات الكانية. تحولت العاصمة الإيرانية طهران أمس وأيضا اليوم إلى محيط بشري هادر لم تشهده البشرية في تاريخها الحديث. زحف الملايين منذ ساعات الفجر الأولى إلى شوارع وساحات المحافظات الإيرانية في قلب العاصمة لتشييع الجثمان الطاهر لقائد الأمة الإيرانية ومهندس انتصاراتها الإمام الشهيد آية الله العظمى سيد علي الخامنئي.
1: وانطلق الموكب الجنائزي الأسطوري من ساحة الإمام الحسين وصولا إلى ساحة أزادي في مشهد ملحمي مهيب وضمن برنامج التشييع الممتد لستة أيام. وأعلن قائد حرس الثورة في طهران العميد أحمد ذو القدر حسن زادة أنه نظر للكثافة المليونية التي جعلت الحركة مستحيلة في شوارع العاصمة فقد تم نقل نعش قائد الثورة في نهاية المراسم عبر مروحية عسكرية لتحلق به فوق مسار التشييع وتلقي النظرة الأخيرة على الملايين قبل أن يختتم المشهد عند الساعة 5 مساء لنقل الجثمان الطاهر إلى مدينة قم المقدسة لتشييع اليوم الثلاثاء.
0: هذا المشهد الإعجازي وثقته الصحافة الدولية بالذهول، إذ أكدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن ما بين 12 و 15 مليون شخص حضروا جنازة آية الله الخامنئي في طهران وحدهم حتى الآن، ما يجعلها رسميا أكبر جنازة في التاريخ الحديث. ونقلت أيضا وسائل أعلام غربية أن تدفق الحشود وتواصلها بكثافة غير مسبوقة وصفة المشاهد بأنها هائلة وفوق القدرة على الاستيعاب.
1: ومن منصة التشييع أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن المراقبين الأذكياء لمسوا اليوم ولادة معادلة استراتيجية جديدة تشكلت في طهران، مؤكدة أن زحف الملايين بالأعلام الحمراء وهتافات القصاص يمثل رسالة صريحة وقاطعة من الشعب الإيراني إلى أعداء هذا الوطن بأن خيار المقاومة قد تجذر كعقيدة وجودية لا تراجع عنها.
0: في مقابل الطوفان البشري في طهران ضربت الصدمة والاعترافات بالفشل أركان كيان الاحتلال الصهيوني، فقد كشف الكاتب الصهيوني البارز بن كاسبيت في مقال استراتيجي نشره موقع المونيتور الأمريكي عن إقرار واسع وموجع بين المسؤولين والخبراء الأمنيين في الكيان بارتكاب أخطاء استراتيجية فادحة وقاتلة خلال العدوان على إيران والمرحلة التي أعقبتها. أوضح كاسبيت أن العديد من المسؤولين في المؤسسة الأمنية يعتقدون جازمين أن إسرائيل خرجت من هذه المواجهة في وضع استراتيجي أضعف وأكثر هشاشة بكثير مما كانت عليه قبل اندلاعها على المستويين السياسي والدبلوماسي، مرجعا هذا الفشل الذريع إلى انتقال الاهتمام الدبلوماسي الدولي بالكامل من ملف البرنامج النووي الإيراني وصواريخ طهران البالستية إلى قضية فرض السيادة الإيرانية المطلقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يعد بحسب التقييم الصهيوني خسارة وإخفاقا استراتيجيا وتاريخيا غير مسبوق أدى إلى تعقيد كافة جبهات القتال حول الكيان.
1: و وتوقف بن كاسبيت عند تهافت الرواية الرسمية للاحتلال، معتبرا أن تصريحات رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو التي زعم فيها كذبا أن إيران كانت تمتلك أسلحة نووية لم تكن سوى محاولة يائسة ومفضوحة لتزوير الوقائع وإثارة مخاوف الشارع الصهيوني قبيل الانتخابات لتبرير الفشل الدبلوماسي والعسكري. ونقل الكاتب عن مصدر دبلوماسي صهيوني رفيع المستوى توقعه بأن يكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على نتنياهو لإجباره على سحب قوات الاحتلال الكثيرة من جنوب لبنان ضمن تفاهمات تلهس واشنطن للوصول إليها مع طهران في حال تحقق تقدم فعلي في المحادثات، مبينا أن نتنياهو بات يعيد صياغة خطابه حول البرنامج النووي فقط لتبرير الهزيمة أمام أنصاره.

آخرین توصیه من آیه قرآنه ولا تهنوا ولا تحزنوا لأنكم الأعلى إن كنتم مؤمنين.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام فترتنا الصمودية النهارية، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام فريق فترتنا لهذا اليوم، أعدادا وتقديما أماني عامر وأمل إبراهيم، مشرف الفترة طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من النظم والمعلومات هشام العيزري. من إدارة الأخبار حلا ديب، عبد الرزاق البشا، وصيمة إبراهيم. ومن الصيانة سليم عيسى. أيضا من الهندسة الصوتية أمين السلحاني. ومن الإخراج جميلة

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. انطلقت مراسم الوداع والتشييع للقائد المجاهد الشهيد السيد علي الخامنئي بمشاركة مليونية مهيبة وغير مسبوقة للشعب الإيراني في مسجد جمكران في محافظة قم. استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي بعدة قذائف اليوم المناطق الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة قرب بنك القدس على شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة محافظات طالت نحو 20 مواطنا فلسطينيا، فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات العدو في محيط جدار الفصل العنصري ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة، فيما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغرود الروسية ألكسندر شوفايف اليوم إصابة 3 أشخاص إثر هجوم صاروخي مكثف شنته القوات المسلحة الأوكرانية الليلة الماضية على مدينة بيلغرود وضواحيها. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين اليوم أن دول البلطيق تلعب بالنار بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا، وفقا لما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية. ويوم الخميس حذر نائب وزير الخارجية الروسي من أن مشاركة لاتيفا في الضربات على الأراضي الروسية لن تمر دون عواقب. أسفرت عواصف رعدية ورياح عاتية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 275 وسط الصين، فيما تسببت الفيضانات في مقتل شخصين جنوب البلاد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.

0: وقفة إعلانية.
1: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033.

0: جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أنا محمد صالح زوجة سعيد محمد السلام، كان يشتغل بالقطاع الخاص. أتوفى زوجي واليوم أجيت استلم المعاش حقه مصاريفي من المؤسسة العامة للتأمينات.

0: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديث القرآن الكريم عن المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله، وخاصة في الأوقات الصعبة، في الأوقات التي يكون فيها العدو يرتكب الجرائم بحق هذه الأمة، بحق أمة الإسلام، بحق الأطفال والنساء، فإن حديث القرآن نستطيع أن نقول مستفز للغاية، يوبخ القاعدين والمتخلفين عن الجهاد ويصفهم بأسوأ الأوصاف، عندما يقول إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، حتى أنه يرفض أن يشاركوا في الجهاد مرة أخرى ما داموا قد قعدوا مع الخالفين. يقولوا لهم أقعدوا مع النساء، أقعدوا مع الصبيان، أولئك المتخلفين وهم معذورون عن الجهاد في سبيل الله. وكأنه يقول لمن يستطيعون القتال، يستطيعون الجهاد، ولكنهم غير معذورين من الرجال، بمعنى أنهم قعدوا مع النساء، وكان الأجدر بهم أن يتحركوا كرجال يدافعوا عن النساء ويدافعوا عن الأوطان وعن الأطفال، ليكونوا هم حماة للعرض والأرض والشرف. ولكنهم حينما قعدوا وتخلفوا، هكذا يصفهم الله وهكذا يصمهم الله سبحانه وتعالى. بل يقول القرآن ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذه الفئة التي رضيت بالقعود وافتخرت بقعودها وبررت قعودها وفرحت بقعودها، حينما قال الله سبحانه وتعالى عنهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، ثم يقدم هذا التوجيه لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو توجيه للمؤمنين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا زال الحديث في سورة التوبة في هذا السياق، سياق أولئك المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله، مقاطعة لهم حتى بالصلاة عليهم، وحتى لا تقم على قبره، فئة لا ينبغي أن يتعامل معها المجتمع بالاحترام أبدا، لا في حياتها ولا في مماتها، وتقاطع إلى هذه الدرجة من المقاطعة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وصل إلى حالة الرضا بالقعود ومات عنده روح الإحساس بالمسؤولية بشكل تام، فإن هذا يعني أنه فقد إيمانه، في داخله كفر مبطن في وجدانه وفي أعماق نفسه، كفر مبطن، هو فقد الثقة بالله سبحانه وتعالى. إذا كنت تعتبر نفسك مؤمنا متدينا، لأن البعض يعتبر نفسه هكذا متدين ويرى أنه مؤمن أكثر من غيره، فما هو هذا التدين الذي لا ينسجم مع القرآن، لا يلتقي مع القرآن، لا يتجاوب مع آيات الله وتوجيهاته؟ أي تدين هذا؟ أي تدين هذا؟ والإنسان يبتعد عن الاقتداء بكل الأنبياء وبرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ويرفض الجهاد ويكره الجهاد. أي إيمان هذا وهو الإنسان يرى الأطفال ويرى النساء ويرى الجرائم بحق أبناء هذه الأمة، ويرى الدماء تسيل والأعراض تنتهك والمقدسات تدنس، ويرى الويلات والجرائم بحق هذه الأمة؟ فالله سبحانه وتعالى هكذا يتحدث في كتابه العزيز بآيات واضحة فيها وعيد على ترك الجهاد في سبيل الله، وعيد بالعذاب، فيها تأكيد على أن الإنسان الذي يعرض عن هذه الفريضة ويعطل هذه الفريضة فقد إيمانه، فقد إيمانه ولا يعتبر عند الله من المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آية واضحة، سؤال، استفهام، استنكار الإنسان للأمة التي تريد الجنة ولكنها لا تريد أن تتعرض للأذى، ولا تريد أن تتعب، ولا تريد أن تجاهد، ولا تريد أن تبذل أي شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي مواجهة الكافرين. ولذا الله سبحانه وتعالى يصف أولئك المتخلفين فيقول: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. معاشوا في واقعهم لما وصلوا إلى درجة الرضا بما هم عليه من قعود وجمود وتنصل عن المسؤولية وتفرج على واقع الأمة، معنى ذلك أنهم وصلوا إلى حالة سيئة، حالة مخزية، حالة من انعدام تلك المبادئ الإيمانية والقيم الإيمانية التي يفترض أن تحيي فيهم روح الشعور بالمسؤولية. اليوم كيف هو حال الأمة ويتتفرج على القرآن يحرق، وعلى الكعبة يساء إليها، وعلى رسول الله يساء إليه، وعلى الدماء تسفك، ربما لا تغرب شمس يوم إلا وهناك دماء تسيل من أبناء هذه الأمة على يد أعدائها وأشد وألد أعدائها. فالله سبحانه وتعالى هكذا يتحدث عنهم بهذا الشكل المخزي وبالشكل الذي فيه تهديد ووعيد شديد بالعذاب الشديد عند الله سبحانه وتعالى. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، بمعنى لا تعول عليهم ولا تركن على إمكاناتهم ولا تؤمل فيهم. اليوم كم هناك من إمكانيات موجودة لدى دول الخليج، كم هناك من أموال، كم هناك من ثروات، كم هناك من إمكانيات، لو سخرت لصالح الأمة كيف سيكون حال الأمة؟ فالله تعالى يقول: حتى هذه الإمكانيات لا تعول عليها ولا تؤمل فيها، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هي عبارة عن عذاب نفسي عليهم، هي أو هم في حالة من الألم والقلق عليها حتى لا تتضرر وحتى لا يخسرون شيئا منها. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. هذه الآيات كلها في سورة التوبة، فتتحدث عن حالة يفترض بالأمة أن تنفر فيها، أن تتحرك فيها لترد على الطغاة والظالمين. ولكن حينما تتقاعس الأمة ويتقاعس الإنسان وهو يرى نفسه مؤمن في هذه الحالة، هكذا توبخه الآيات وهكذا يصفه الله سبحانه وتعالى، وهكذا نرى الجلد الواضح في القرآن الكريم لمثل هذه النوعية القاعدة المتخلفة المتخاذلة، هذه الفئة الميالة للقعود والجمود والتنصل عن المسؤولية، المتهربة من القيام بالواجب، المتفرجة على ما تعانيه الأمة من حولها وما تواجهه من أخطار والتحديات وكأنها غير معنية بشيء. الله يقول: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا لأنفسهم أن يكونوا بلا ضمير بلا موقف. معيب في حق الإنسان أن يكون بلا موقف، لا قيمة للإنسان أن يكون بلا موقف. يفترض بالإنسان أن يكون صاحب موقف، إن كان فيه إيمان فالإيمان مواقف، الدين الذي تنتمي إليه يفرض عليك أن يكون لك موقف، إذن أين هو موقفك؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وهذه هي الحالة الخطيرة التي يحذر منها القرآن، حالة الرضا، لأن البعض قد يشعر بالتقصير، والبعض راض بحالته، راض بقعوده، البعض يعترف أنه مقصر وأنه قاعد وهو مقصر، أما البعض فهو مرتاح بقعوده. فتلك الحالة هي الحالة الخطيرة والمخزية والتي تسبب مقت الله سبحانه وتعالى والخزي من الله والسخط الكبير من الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد أن القرآن الكريم بعد ذلك يتحدث عن الطبع، عندما يقول: وطبع على قلوبهم، وهذه حالة خطيرة أيضا، بمعنى أنه يأتي الله سبحانه وتعالى بحائل بين الإنسان وبين الله وبين الإنسان وبين الإيمان، وهذه من أكبر العقوبات الإلهية، أن يكون هناك حائل بين الإنسان وبين التوبة والرجوع إلى الله، أكبر عقوبة إلهية على المتخاذلين والمتنصلين عن المسؤولية والراضين بالقعود أن من أكبر ما يعاقبهم الله به أن يطبع على قلوبهم، وإذا طبع على قلب الإنسان فهو يتعرض لحالتين خطيرتين. الحالة الأولى تنعدم لديه المشاعر الإنسانية، يصبح بلا ضمير، قلبه مطبوع عليه شبه ميت، لما نقول ماتت الضمائر، يصبح في هذه الحالة الخطيرة لا يتفاعل مع أي جريمة، لا يتفاعل مع غياب القيم والأخلاق، لا يتفاعل مع دماء تسفك وأعراض تنتهك، ولا يتفاعل مع شيء، بارد لا مبالي. والمشكلة الثانية أو الحالة الثانية لمن طبع الله على قلبه انغلاق الفهم عنده، أصبح غبي، هكذا قال الله: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
3: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. سلام.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 57 و58 من سورة يونس، وهي سورة مكية. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. فآيات الله تتجلى في هذا الكتاب وتتضح لكل أولي الألباب، وهي تنضح بالحكمة والصواب والهدى إلى الحق وحسن المآب. وإذن فإن ما يوحي به الله إلى عباده الأنبياء إنما هو حق وخير وبشرى لكل الناس ولكل من اهتدى إلى طريق الله، ولكن الناس عن هذا الحق غافلون، وعن ذكر ربهم معرضون، يستمعونه وهم يلعبون. وليس لهذا من سبب إلا اطمئنانهم بالحياة الدنيا ورضاهم بها وانقطاعهم لها وانشغالهم بزينتها، يجمعون العرض الأدنى ويتمتعون بالأكل كالأنعام، وكأنهم خلقوا للطعام لا لعبادة الله. لقد استبدلوا بالله المتاع، واستغنوا عن الله بالأطماع، واستبعدوا لقاء ربهم يوم يدعو الداع، واندفعوا في حب الشهوات كالسباع، وجندوا كل جهد في كسب الأموال والاستكثار منها، وابتدعوا في وسائل السلب أيما إبداع. إنهم في ريبهم يترددون، وفي طغيانهم يعمهون، وفي جمع المتاع يتصارعون. ولهذا فحياتهم مضطربة، وصدورهم ضيقة حرجة، تغلي بالغل والأحقاد، وتتقد بالحسد، ونفوسهم تأمرهم بالسوء والشح وبطاعة الهوى، وقلوبهم خائفة واجفة غليظة جافية، لا تخشع لذكر ولا تستجيب إلا للدنيا، وكأنها هي الغاية الأسمى والعاصم الأقوى والملاذ والمأوى، مع أن حقيقة ما يكسبون إنما هو الذل، وإنما يستكثرونه إنما هو القلق والرهق والإذعان. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيا أيها الناس اعلموا أن العاصم هو الله، وأنه النافع والضار لا سواه، وأنه المعز والمذل، ولا عز إلا في اتباع هداه. فكيف ترجون ما لا ينفع ولا يضر، بل ضره أقرب من نفعه؟ وكيف تعتصمون بما يزول وتجعلون العبيد أربابا من دون الله؟ إن من تعبدونهم إنما هم عباد مثلكم. إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أفبعد هذا البيان يرتاب الإنسان في ربه المنزل القرآن: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فيا من يصرف عن هدى الله الذي يدعونا لما يحيينا، ويا من يبحثون عن الأمن والسلام في الزائل الحطام، تعالوا تعالوا إلى ربكم العلام واسمعوا هذا النداء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو القرآن الكريم، موعظة لمن يتعظ، وبصائر للمستبصر، ونور على طريق الحائر، يأمر بما ينفع وينهى عما يضر، ويبشر وينذر، يحل الطيبات ويحرم الخبائث، ويدل على الخير، ويعظ بالجزاء الجليل، وهو أيضا شفاء لما في الصدور، يطهرها من الشكوك والأوهام والظنون التي تجعل الناس في ظلام، يشفيها من الضيق والحرج ومن الهموم والآلام ومن الحسد والبغضاء وسوء الظن ومن الحقد والغل والأضغان، ويشرحها بالإسلام ويملأها بالحب والسلام. ثم هو هدى يجعل العقول على بينة من ربها، ترى الحقيقة ساطعة فتتمسك بها، وتزدر الخرافات الكاذبة فترفضها، ويزيل عنها صدع الضلال، ويزيح عنها ركام الباطل، فإذا هي منيرة كالكواكب الدرية لامعة متلألئة بنور الله. وهو يحرر القلوب من القسوة والغلظة، ويوقظ فيها الخشوع لله، ويوقظها من غفلتها، ويكسر أقفالها، ويحطم أغلالها، ويطلق عقالها، فتنطلق سليمة سامية، سامعة طائعة، إذا ذكر الله وجلت، وكلما زادت في ذكره اطمأنت. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وهكذا فإن هذا القرآن رحمة للعباد من ربهم، وفضل وعطاء، إذن فهو شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى، فعليهم أن يتمسكوا به بقوة وأن يؤمنوا به بلا تردد. وكيف لا، وهو الذكر والعلم الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأي رحمة أعظم من هذا، وأي عطاء أوسع من هذا العطاء؟ إنه الرزق الكريم المبارك الذي لا ينقطع، وهو الحياة التي لا تفنى، والنور الذي لا يخبو، يصلح للناس الأولى والأخرى، ويسعدهم فيها، ويصرف عنهم نار اللظى، فبه فليفرحوا. ولكن الناس يا حسرة على الناس، يفرحون بما جمعوا من زينة تبلى، وينصرفون إلى أخذ العرض الأدنى، ويعتصمون بما لا يسمن ولا يغني من جوع، ويتمسكون بخيط العنكبوت، ويتركون من بيده الملكوت، ويتسابقون على السراب، ويتصارعون على رماد يباب، ويتبعون ما يروجه الخراصون من باطل في مختلف الوسائل، ويتركون ما يأتيهم من الله علام الغيوب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أليس هذا هو الخسران المبين؟ إذ يسوون الماعون برب العالمين، ويجعلون العباد لله أندادا تنفع وتشفع. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. فيا أيها الناس، إن شئتم الفلاح وأن تطيب لكم الأفراح، فبماذا يكون؟ قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. إنما تجمعونه يفنى، وما عند الله خير وأبقى. إنما تستكثرون منه يتبدد، وما عند الله لا ينفد. فكيف تنفقون الجهود في الزائل، وتضيعون العمر في الباطل، وتفرحون بما ليس وراءه طائل؟ بفضل الله يطيب الفرح والاستمساك، وفي رحمته يحسن السباق، وعلى هداه فليكن التنافس. ذلك هو المعين الذي يروي، وهو العلاج الذي يشفي، وهو اللباس الذي يعز ويعلي، وهو النور الذي يحيي. آمنوا بما أنزل الله اللطيف الخبير قبل أن يدنو المصير، وازدحموا على معينه قبل أن يأتيكم اليقين، وانتبهوا لما جاءكم من موعظة قبل أن يقترب حسابكم. أما حينما يأتي ويباغتكم فلن ينفع الإيمان. إن انشغالكم بالدنيا عن الهدى يفصح عن أنكم بوعد الله مرتابون وله مستبعدون. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. وعند ذلك لن ينفع إيمان تركتموه ولا كسب جمعتموه. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، ولكنه فداء لا يقبل بل لا يوجد. وكيف؟ وكل إنسان مما جمع قد جاء مجرد، لقد كان يحسبه يخلده، ولكنه في عذاب الخلد يورده. وقيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. اللهم اجعلنا ممن فرح برحمتك وفضلك، وممن اتعظ، وممن عن الدنيا أعرض. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: ماذا قلت يا محمد بن عبد الله النفس الزكية؟
3: ما الأمر؟ ما الأمر يا سيدي جعفر الصادق؟
2: هل حقا عاهدك وبايعك أبناء عمومتنا من بني العباس؟
3: أجل يا سيدي، إلى جانب بعض من آل البيت،
2: وأكيد على رأسهم إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس.
3: نعم، وأخواه عبد الله أبو العباس وعبد الله الثاني أبو جعفر.
2: وقد كان أكثرهم توددا وتعظيما وإجلالا وإكبارا لك أبو جعفر.
3: تماما يا سيدي، ولكن كيف علمت بهذا الأمر؟
2: لأنه أكثرهم دهاء ومكرا وخداعا.
3: برغم مبايعتهم إلا أنني شعرت بسوء طواياهم، لكنني تعاملت معهم بالظاهر، فأين سيذهبون من عقاب ربهم إنهم نكثوا العهد والبيعة؟
2: أبو جعفر يا محمد هو أكثر بني العباس قدرة على الابتزاز وتحقيق مصالحه بالكذب والتزلف وتصنع المودة للوصول إلى مآربه.
3: أستغرب أن يحمل شخص من بني هاشم مثل هذه الطباع السيئة، لقد كان أكثر إخوانه تملقا لي وتزلفا. ولنكون منصفين، فأبناء عمومتنا من بني العباس شأنهم شأن كل الناس، فيهم المؤمنون الصادقون الشرفاء والكرماء،
2: وفيهم للأسف من أغرتهم الدنيا وزينتها فأحبوها وعشقوا الجاه والسلطة، فهم يسعون إليها وإن كان على الطريق الملوث بالبكر والغدر والخداع.
3: أنا لم أنس اختفاءهم عندما كان جدنا الإمام الحسين والإمام زيد بن علي وابنه الإمام يحيى عليهم السلام في ساحات الجهاد ضد طغيان بني أمية، فهم لم يهبوا لنصرتهم لأن دولة بني أمية كانت في أشد قوتها. والآن وقد أصبح بنو أمية في أضعف حالاتهم سارعوا للمبايعة والاستعداد للخروج والقضاء عليهم.
2: وعلينا أيضا يا محمد، لذا أنصحك بأخذ الحيطة والحذر من مكرهم وغدرهم وخداعهم، فهدفهم الوحيد من مبايعتك هو التقرب إلى الناس لعلمهم بمحبة الناس لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم ستظهر نواياهم السيئة تجاههم.
4: بشراكم يا بني هاشم، فعروش بني أمية تواجه هزات عنيفة، وقصورهم تتباعى وحصونهم تنهار.
5: هذا ما ورد إلينا من آخر الأخبار، فقد توالت عليهم الثورات، فها هي الجيوش من خراسان بقيادة أبي مسلم الخرساني وأبي سلمة الخلال تعسكر في أطراف العراق.
6: لك الحمد ولك.
7: ألم يحن الوقت لخروجنا تحت قيادة من بايعناه محمد بن عبد الله بن الحسن؟
4: بايعناه، أجل بايعناه.
8: السلام عليكم بني هاشم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
8: من فيكم إبراهيم بن محمد بن العباس؟
5: أنا إبراهيم أيها الرجل، ماذا تريد؟
8: أريدك على انفراد يا سيدي.
5: حسنا، اتبعني إلى الغرفة المجاورة. ها نحن لوحدنا، فماذا تريد؟
8: يا مولاي، أنا رسول أنصارك في خراسان، أحمل لك رسالة منهم.
5: حسنا، وما فحوى الرسالة؟
8: يقولون قد أخذت لك البيعة بخراسان وجمعت لك الجيوش، فأقبل.
9: كان أبناء محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب قد دفعوا المنافقين لنشر شائعات تقول إن الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية ليس أهلا للخلافة ومواجهة بني أمية لصغر سنه، وأن الأجدر بها والأحق هم بنو العباس. وكطبيعة من يحمل صفات الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق في كل زمان ومكان، نقضوا العهد والبيعة التي عقدوها للإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام. وفي تكتم وسرية توجهوا خفية نحو خراسان، متسترين كاللصوص بظلام الليل وظلمة أنفسهم المعتمة بسواد خياناتهم لأبناء عمومتهم من آل البيت رسول الله، وفي مقدمتهم من عقدوا له البيعة وعاهدوه على النصرة، الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام. توجهوا نحو خراسان مستمرئين خداع الناس وحتى أنصارهم بأنهم خارجون لنصرة حلفائهم من آل البيت.

0: وما أخبار المعارك ضد بني أمية يا أخي عبد الله؟
1: جيش خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني وأبي مسلمة الخلال يتقدمون بحمد الله في أرض العراق.
0: الحمد لله، ولكن هل ما زال من بايع الإمام محمدا النفس الزكية متمسكا ببيعته؟
1: فقط من يؤمنون بأمانة حمل البيعة وأنها معقودة في نواصيهم. أما من يحبون الحياة وأغواهم وعد بني العباس بالمال والجاه والمنصب فقد مالوا لمبايعة إبراهيم بن محمد بن العباس.
0: هذا ما كنت أتوقعه يا أخي.
2: السلام على أبي وعلى عمي جعفر الصادق.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد.
2: زاد فضلك يا عماه، إنما جئت أحمل إليكم أخبارا جديدة عن معارك العراق.
0: نرجو أن تسمعنا خيرا.
2: هو خير يا عماه، لقد سيطر جيش خراسان على الكوفة متقدما نحو الشام.
1: الحمد لله.
2: ومن الأخبار المؤكدة أن الخليفة الأموي مروان بن محمد قد تمكن من قتل إبراهيم بن محمد بن العباس أو سجنه.
0: حقا؟
1: إنه لأمر يبعث على الريبة والشك والتساؤلات، فإبراهيم بن محمد هو أكبر إخوانه من بني العباس، وهو من أرادوا له البيعة، فكيف يفرطون فيه بهذه السهولة؟
0: كأني بك تلمح إلى تخلص عبد الله أبي العباس من أخيه إبراهيم بن محمد؟
1: هل يمكن أن يغمد الأخ سيفه في جسد أخيه؟
0: أجب عن تساؤل أبيك يا محمد، فأنت أعلم أهل البيت يا بني.
2: إن نوازع الشر يا أبي وسوء اندفاع عشاق السلطة ومحب الجلوس على كراسي الملك تجعلهم ينسون كل القيم والمبادئ ومكارم الأخلاق. عشقهم للسلطة يدفعهم لإرسال سيوفهم العمياء التي لا تجعل لصلة القرابة أي معنى. قد يقتل الأب ابنه والابن أباه، ناهيك عن إخوانه وبني عمومته.
0: أحسنت يا محمد، خاصة أن الأخبار بالفعل تؤكد طلب أبي العباس البيعة لنفسه، ولهذا أطلب منك بالذات الاحتراس وأخذ الحيطة والحذر حتى لا تكون أول من يصيبه سيفهم الأعمى كما وصفت.
1: هل مكتوب علينا نحن آل البيت أن نعيش في خوف ورعب مطاردين مشردين، إما قتلى في الساحات أو مكبلين بالسلاسل والأغلال في السجون؟
2: إن ثورة غضب عارمة تغتلي بين جوانحي، ولكن علينا أن نؤمن إيمانا قاطعا بأن الصراع بين الخير والشر يحتم على أنصار الخير الصبر والصمود والثبات. وما حالتنا التي تتحدث عنها يا أبي إلا واحدة من دواعي الجهاد وضروراته في صراعنا معك والشر.
1: أفحتم علينا أن نعيش غرباء في أوطاننا يا أخي جعفر؟
0: إن النفيس غريب حيثما كان يا أخي، فماذا ينوي النفس الزكية؟
2: لقد حملني الناس أمانة مبايعتهم لي، لهذا ليس أمامنا إلا الجهاد.
0: أمر مبايعتك يا محمد سيجعلك المطلوب الأول لسيوف البغي والطغيان، سواء من بني أمية إن ظلوا في الحكم أو بني العباس إن جلسوا على عرش الخلافة. فلا نستعجل الأمر، فالرأي قبل شجاعة الشجعان.
1: أنا على يقين بأن المجاهدين ضد بني أمية من خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني وأبي مسلمة الخلال يجاهدون على أمل أن يعتلي العرش من أدانوا له بالبيعة، وهو أنت يا محمد.
2: فرأيكما إذن أن ننتظر حسم المعركة؟
0: الصبر الصبر، فلك في عمك زيد وابنه قدوة، وإذا رأينا الخلافة آلت لبني العباس وأنهم قد سلكوا مسلك بني أمية في ظلم الأمة واستبدادها وممارسة الفساد والعبودية سيكون لنا شأن.
2: حسنا، حديثكما ينضح سموا ورفعة وعظمة وعقلا صاعدا من أعماق الحكمة النبوية. ونحن لسنا طلاب سلطة أو ملك، وإنما هدفنا هو رفع الظلم والاستكبار عن الأمة ومقارعة الطغيان والطغاة.

أحس الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية أن الضربة كانت موجعة، وهي أشد وجعا حين جاءت من أبناء العمومة بني العباس، ومع هذا لم تؤثر على إصراره ولم توهن عزيمته، بل زادته إصرارا وثباتا وعزيمة وقوة واندفاعا للجهاد ضد كل طاغية ظالم جبار كائنا من كان. وتبادر إلى ذهنه أن يزور زوجة الإمام الشهيد زيد بن علي، أم الإمام الشهيد يحيى بن زيد عليهم السلام، عمته ريطة، لما كان لها من تقدير واحترام في قلبه.

0: ماذا تقول يا محمد؟ ماذا تقول يا بني؟
1: ما سمعت يا عمتي ريطة؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، خيانة بني عمومتنا أشد على قلبي من سيوف طغاة بني أمية.
1: أراك تبالغين في الأمر يا عمة.
0: جراح الأعداء والطغاة والمستكبرين تلامس الجسد ومن السهل شفاؤها، أما خداع الأقارب والحلفاء وغدرهم فجراحات تلامس القلب ومن الصعب التئامها يا بني.
1: معك حق يا عمة.
0: ما هذا يا بني؟ هل حقا مضى زمن الثقة والإخاء بين الناس؟ ألم يعد بوسع الإنسان أن يثق في أخيه أو أقرب المقربين إليه؟ خدعنا في كربلاء وخذلنا في الكوفة وفي خراسان، فهل علينا بعد هذا أن ندع سيوف الحق في أغمادها؟
1: كلا كلا يا عمة، ولن نترك صهوات خيولنا فارغة من فرسانها.
0: أعلم يا بني بأننا قد حملنا أمانة في أعناقنا تفرض علينا نصرة المستضعفين المظلومين من أبناء الأمة ومقارعة الطغاة الفاسدين المستكبرين.
1: أجل يا عمة، هكذا عهدتك تمتلئين أملا وتفاؤلا، لا يؤثر عليك خداع المخادعين أو خذلان المنافقين.
0: وسأظل هكذا يا بني، ولكن خيانة بني عمومتنا كانت صدمة شديدة. أحسست من جورها أن العالم قد فني ولم يبق في الكون إلا الفراغ المريع.
1: أنا مقدر يا عمة أن خيانة بني عمومتنا قد ولدت في قلوبنا أشد الجراحات، ولكنها أشعرتنا بنواياهم السيئة في الوقت المناسب الذي يمكننا من اتخاذ الحيطة والحذر.
0: وأنا أذكرك في يوم ما إذا أطال الله في عمري بأن بني العباس سيغدرون ويخدعون ويتخلصون من أشد الناس مناصرة لهم، فمن يخدع بني عمومته سهل عليه خداع الآخرين ويخدعون حتى بعض إخوانهم من بني العباس.

0: وتمر الأيام والشهور، وآلام الإمام محمد النفس الزكية تصبح أكبر، والجروح أوسع من أن تمتد إليها خيوط الصبر والاحتمال. فهو يريد تحقيق الفرح للأمة التي عقدت عليه الآمال لشجاعته في مقارعة الظلم والطغيان، ولكنه على وعي تام وإدراك أكيد بأن انضمامه إلى ساحة الجهاد ضرب من إلقاء النفس إلى التهلكة. فسيوف بني عمومته من بني العباس له بالمرصاد قبل سيوف الطغاة من بني أمية. وبينما كان يعاني من هذه الجراحات الصارخة بين جوانحه، تفاجأ بأخيه إبراهيم.
1: أما اليوم فقد جئت أحمل إلى أخي النفس الزكية أخبارا.
2: ماذا تحمل من أخبار يا إبراهيم؟
1: أحمل أخبارا لا أدري هل ستسرك أم تزيدك هما وغما.
2: قل ما تحمل من الأخبار، فقد ألفنا الحزن وتعودنا على المصائب.
1: هي أخبار مهمة يا أخي، ستغير وجه التاريخ.
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. انطلقت مراسم الوداع والتشييع للقائد المجاهد الشهيد السيد علي الخامنئي بمشاركة مليونية مهيبة وغير مسبوقة للشعب الإيراني في مسجد جمكران في محافظة قم. استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي بعدة قذائف اليوم المناطق الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة قرب بنك القدس على شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة محافظات طالت نحو 20 مواطنا فلسطينيا، فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات العدو في محيط جدار الفصل العنصري ببلدة الرام شمال القدس المحتلة. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة، فيما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغرود الروسية ألكسندر شوفايف اليوم إصابة 3 أشخاص إثر هجوم صاروخي مكثف شنته القوات المسلحة الأوكرانية الليلة الماضية على مدينة بيلغرود وضواحيها. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين اليوم أن دول البلطيق تلعب بالنار بإتاحة أراضيها للقيام بأعمال معادية لروسيا، وفقا لما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية. ويوم الخميس حذر نائب وزير الخارجية الروسي من أن مشاركة لاتفة في الضربات على الأراضي الروسية لن تمر دون عواقب. أسفرت عواصف رعدية ورياح عاتية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 275 وسط الصين، فيما تسببت الفيضانات في مقتل شخصين جنوب البلاد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 يوليو 2026، فقد تم اعتماد

0: التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى، فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
4: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
3: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
4: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
3: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي النقدي مواقف أدبية. اليوم نقف على تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، هذا الشهيد الذي قدم روحه بكل إباء وشجاعة وبكل تحد للعدو الأمريكي الذي قام باعتداء غادر، وارتقى الإمام الخامنئي شهيدا بعد أن تحدى الأمريكي وقال له لا تبحث عني كثيرا فأنا موجود في بيتي، هكذا بكل إباء وبكل قوة وبكل تحد. اليوم نقف على تشييع الإمام الخامنئي من خلال قصيدة رائعة ونص عظيم للشاعر شاعر الأمة الكبير الشاعر تميم البرغوثي، قصيدة في رثاء الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي قدس سره.
4: السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
5: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل، رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل، وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل، وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل، لأمته أهدى بنيه فدا فهم على صدقه فيما يقول دلائل، وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل، رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل، رسائل مثل الوحي حسنا فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل، يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا مجيب وسائل، رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل، ومن موته أمسى بداية ملكه فذلك ملك عهده متطاول، يدوم إلى يوم القيامة ملكهم إذا طلب الملك العقيم العواهل، فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات باثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك وإنشيدت عليها الهياكل، ويشرك من يرضى بسلطان ظالم وسلطانه فوق السماوات عادل، مجازا يسمى الملك ملكا وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل، فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل، بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل، كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول، فلله آيات بنات مدارس تقول صباحات لهن جدائل، ولله آيات فدائية على سجية عيسى وادعون بواسل، ولله آيات سباع متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل، ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل، إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل، وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل، وكم من شهيد تواتروا لآلئ نور عقدها متواصل، وكم من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل، فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، وإن عليا أم قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل، ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل، أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل، أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم لعمري، وهذا المشهد المر كامل، هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده وتحدو بعار الساكتين القوافل، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تماضل.
3: إذن مستمعينا، وبعد أن استمعنا إلى هذه القصيدة سنتوقف عند ما استطعنا من أبياتها لنقرأ تفاصيلها والصور الرائعة التي جاءت فيها، وطبعا هذه القراءة ستكون من خلال ضيفنا الدائم الرائع والعزيز هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ مطيع، أرحب بك وأحييك أنت وجميع الأخوة في الاستوديو وكل الأخوة المستمعين والأخوات المستمعين،
3: حياكم الله. هذه القصيدة في رثاء هذا الإمام العظيم، قصيدة أيضا تستحق أن تكون في مقام هذا الشهيد العظيم، قصيدة للشاعر تميم البرغوثي. لا أدري من أين نبدأ، من روعتها وعظمتها لم أستطع أن أجد بداية، ربما تسعفنا أنت ببداية تستحق مقام هذه القصيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم،
3: اللهم صل وسلم
2: وبارك. بين أيدينا اليوم هذه القصيدة التي هي آخر ما كتب الشاعر الكبير المجاهد تميم البرغوثي. الشاعر ينبري هنا الشاعر تميم البرغوثي في هذا النص مستدعيا موروثا كربلائيا وخطابيا ضاربا في عمق التاريخ وفي عمق الوجدان الإسلامي والعربي. طبعا القصيدة التي سنتناولها اليوم لا يخف فيها الشاعر الكبير تميم البرغوثي موقف الباكي المنكسر، لا، بل يقف موقف المجاهد، موقف المفكر. فهنا الرساء الذي كتبه في هذه القصيدة لم يكن قيدا على حركة قتل السيد الخامنئي قدس الله سره وسلام الله عليه، بل كانت هذا النص كان متأثرا بصياغة الشعر الكلاسيكي القديم، حيث صاغ هذه القصيدة بدنية متماسكة فخمة وجميلة، وهذه حتى أنه طرح فيها القافية سلام المضمومة، وهذه القافية هي تمنح النص جرسا أو جرسا موسيقية يموت بين الغصة وبين الشموع.
3: الله.
2: طبعا القصيدة تتدفق أبياتها بجزالة مسبوقة، وسنتحدث إليها من البيت الأول.
3: نعم.
2: يبدأ الشاعر الأستاذ تميم البرغوثي كما سمعنا في المقطوعة يقول: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. هنا اختلفت القصيدة عن الرثاء. الرثاء المعتاد اختلفت عنه هذه القصيدة. إذ أن الشاعر افتتح قصيدته بدعوة، هنا بدعوة للتذكر، تذكر إذا ما قيل حق وباطل وختام النبيين النبي المقاتل، يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان مقاتلا.
3: صحيح، وهذه وهذه الجزئية التي كانوا يخفونها عنا دائما، بأن الرسول فقط كان داعية، كان يدعو الناس ويجلس في المسجد ويدعو والسلام، لا قاتل ولا.
2: هذا الافتتاح هو غير مألوف في الشعر العربي. نعم، القصيدة بنيتها ومضمونها هي كما عرفنا من الشاعر الأستاذ تميم البرغوثي جزلة جدا وكلاسيكية، ولكن الافتتاح هنا لم يقف في بداية النص موقف البادي، موقف النائح، ولكنه وقف الشموع، وقف ودعانا في هذا البيت. تذكر إذا ما قيل حق وباطل وختام النبيين النبي المقاتل، دعانا للوقوف عند هنا عندما اشتد الصراع بين الحق والباطل. وقف ليستدعينا لأن نتأمل وأن نتذكر، ويؤكد لنا أن الخاتمة النبوية أو أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الدعوة النبوية لم تكن مجرد نصوص تتلى، بل كانت جهادا وحركة ومقاتلة للظلم ومقارعة للظلم، ممهدا بذلك في هذا البيت لشرعية المقاومة والفداء والتضحية، وكأنها إرث نبوي أصيل.
3: صحيح، حتى أنه في البيت الثاني يؤكد على هذا الأمر، يقول في البيت التالي: رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. هنا تأكيد على الأحمر السائل، الجهاد والعطاء والاستشهاد.
2: نعم،
3: تفضل.
2: كما ذكرت أنت أستاذ مطيع، هنا يوضح في هذا البيت أن الرسالة الإسلامية واستمراريتها قائمتان على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى التي هي العلم، اللي هو ذكرها بالفجر الأسود.
3: نعم.
2: بالعلم، نعم، والامتداد النبوي، الامتداد الإلهي. والركيزة الثانية هي الاستشهاد والتضحية المتمثلة بدم الشهداء.
3: نعم، علم وجهاد.
2: سائل. نعم، والجهاد.
3: صحيح.
2: فلا تستقيم الحياة الفكرية دون حماية الدم، دون حماية العرض، دون حماية قضايا الأمة.
3: الله. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. يعني ما هي هذه السورة؟ ربما غير
2: هذا البيت من أجمل أبيات الرسول، وهو مرتبط بالبيت الذي سبق بالرسالة. فرسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. نحن أولا نتحدث هنا قبل أن نلخص البيت عن الصورة الشعرية. الصورة الشعرية هنا تشبيه بليغ متعدد. أولا تشبيه الأبناء والبنات بالآيات.
3: الله.
2: يعني وتشبيه الأحياء والمنازل بالمصحف الذي يحوي تلك الآيات.
3: الله، يعني
2: جميلة رائعة،
3: كأن حياتنا قائمة.
2: أخي
3: هايل، كأن حياتنا قائمة على تطبيق القرآن الكريم وما جاء من أوامر الله في القرآن الكريم، أليست هي؟
2: أحسن، وهذا ما سأتحدث عنه.
3: الله،
2: صح الله لسانك.
3: وإياكم إن شاء الله.
2: هنا يقول هذا التشبيه الذي شرحناه، ثم لأن للبيت مضمون، هذا المضمون هو أن الرسالة النبوية، أن العقيدة والرسالة والدعوة النبوية ليست جمادا، بل هي جهادا، هي متجسدة في وجود الأجيال وفي حياتنا اليومية في بيوتنا. طبعا هنا في هذا البيت انزياح جميل، وهو تحويل النص القرآني المكتوب الذي هو آيات ومصحف، تمام؟
3: نعم.
2: إلى كينونة، إلى جغرافيا محسوسة، أبناء، بنات، منازل،
3: حياة.
2: نعم،
3: صحيح. وقد صدق القول الرسول بنفسه: فأبناؤه آي الكتاب الأوائل، لأمته أهدى بنيه فدا فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. هنا مجموعة الأبيات هذه مرتبطة بذرية الرسول صلى الله عليه وعلى آله من ابنته فاطمة عليها السلام، وهذا كأنه امتداد. إلى الآن لم نصل إلى الشاهد في القصيدة الإمام علي الخامنئي. هذا التدرج ما الذي أراد به الشاعر الكبير تميم البرغوثي؟
2: هو من الطبيعي أن يكون، ومن الصحيح ومن السليم أن يكون، أن يبدأ الشاعر بالتدرج.
3: نعم.
2: تمام. كما نبدأ نحن في ولاية الإمام علي عليه السلام بأن الولاية لله سبحانه وتعالى، ثم للرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم للإمام علي عليه السلام، ثم لآل بيت محمد صلى الله عليه
3: وسلم وبارك عليه.
2: وهنا الشاعر يدل على أن الشاعر يمتلك ثقافة غير عادية. يعني أنا الأبيات هؤلاء نلخصهم بيتا بعد بيت بسرعة وعلى عجالة، لأن القصيدة كثيرة. يعني يقول: وقد صدق القول الرسول بنفسه. يعني الآن هو ما زال يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبناؤه آل الكتاب الأوائل. هنا دخل من هذا البيت بالذات، وهو البيت الرابع، دخل إلى آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صدق القول الرسول بنفسه: فأبناؤه آل الكتاب الأوائل. طبعا هي صورة الامتداد الفكري، هي صورة الامتداد أو التجسيد الفكري. وقد صدق القول الرسول بنفسه: فأبناؤه آل الكتاب الأوائل. يعني صورة التجسيد الفكري، الامتداد الفكري، حيث يتحول أبناء الرسول أو آل البيت عليهم السلام إلى آيات الكتاب الأولى التي تثبت صدق الرسالة عبر مصادق الصحيح.
3: نعم.
2: طبعا المضمون يدل على أن الشعر ربط الحاضر بالماضي، تأكيد على أن تضحية القادة بأبنائهم هي أعلى درجات التصديق بالرسالة وتطبيقها العملي. الانزياحات الموجودة داخل هذا البيت هو جعل الأبناء، تمام، هم نفسهم آيات الكتاب اللي هم المعاني والمصور. وهو الشاعر ثبت القصيدة ثبتا جميلا جدا، حتى لا يدع ثغرة لأي ناقد أن يدخل من خلالها إلى هذا النص.
3: صحيح صحيح.
2: نعم.
3: طيب نكمل البيت الذي يليه أو ننتقل؟
2: نعم. في البيت الخامس يقول: لأمته أهدى بنيه فدا فهم على صدقه فيما يقول دلائل. أي أنه الرسول صلى الله عليه وآله أهدى، وهذا أهدى يعني من الهداية، من الهدايا وليس من البداية.
3: أيوة نعم.
2: أهدى بنيه فدا فهم على صدقه فيما يقول دلائل. طبعا هنا نفي للذات، نفي الأنانية عن القيادة الحقة، فالقائد يبذل أهله لأجل أمته.
3: صحيح.
2: وليس العكس.
3: صحيح.
2: كما هو حاصل في الآن، كما هو يحصل الآن في هذا العهد. هنا الرسول صلى الله عليه وآله بذل أهله لأجل أمته وليس العكس.
3: نعم. وأيضا هو بذل الغالي، كما يوضح نعم. الشاعر تميم، بذل الغالي وأغلى من ابن المرء أبناء بنته.
2: نعم.
3: وها هو أهداهم ففيما تجادلوا. يعني البيت تكمل للبيت الذي سبقه: أهدى أمته فلذات أكباده، أسباطه، يعني أسباط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
2: نعم.
3: طيب
2: رسالة وأغلى... طبعا المطيع لنوضح البيت للمستمع السابق إذا على عجالة. بعضهم أعتقد لأمته أهدى بنيه فدا فهم، يعني أي أن الرسول أهدى بنيه لأمته كهدايا.
3: أيوة. بذل بنيه هدايا للأمة، معروف. صحيح.
2: نعم.
3: طيب.
2: وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم فيما تجادل. في الأدب العربي وفي الموروث العربي طبعا محبة أحفاد البنت، تمام،
3: أكيد أكيد،
2: هي الأفضل.
3: المثل في مثل مصري أعز من الولد ولد الولد.
2: نعم.
3: هكذا يقولوا، وبالفعل دائما يأتي الصبط ابن البنت بالذات يكون محبوب للجد أكثر من البنت والابن أنفسهم.
2: نعم. صحيح. وهذا معروف في الثقافة العربية وفي الموروث العربي عبر العصور.
3: صحيح.
2: وأغلب من ابن المرء أبناء بنته وها هو أهداهم ففيما تجادل. وهنا أشار أيضا إلى الحسن والحسين عليهما السلام.
3: صحيح.
2: هذا المشهد الإخلالي العاطفي في محبة أبناء البنت الأصباط الذين هم سبطة رسول الله، هما سبطة رسول الله الحسن والحسين.
3: نعم. وحتى حتى عندما قال ففيما تجادلوا، يعني لماذا تجادلوننا في حب أسباط رسول الله، في حب الحسن والحسين؟ هذا الرسول بكله يحبهم، ليش ما نحبهم احنا؟ ففيما تجادلوا
2: ايضا هنا جعل ابناء البنت، جعل سبطة رسول الله الحسن والحسين حجة قاطعة للنزاع والجدال السياسي او اي نزاع.
3: صحيح. صحيح.
2: لا نعم، لأنه التضحية بالأعز والأغلى العموم بين قوسين أبناء البنت في سبيل الحفاظ على هذا الدين، في سبيل الحفاظ على هذا المبدأ العام للأمة الإسلامية.
3: صحيح.
2: طبعا.
3: نعم.
2: هنا في هذا البيت يخاطب الشاعر المشككين أو المجادلين محتكما حتى إلى العرف العربي، تمام، الذي يرى في أحفاد البنت غاية المعزة والأثر يعني.
3: صحيح.
2: ومع ذلك فقد جاد الرسول وآل بيته بهؤلاء الأصباط في كربلاء، مما يغلق الباب أمام أي مجادلة بنبل هذا التوجه.
3: صحيح. طيب، رسالته قرآنه وحديثه وأبناؤه لو تنصفون رسائل مثل الوحي حسنا فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. انتقل هنا الله. إلى الرسالة، بدأ بالرسول ثم سبطيه عليهم السلام ثم المنهج والرسالة التي هي امتداد لرسالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله.
2: نعم. بمعنى أن أبناء الرسول، تمام، قال رسالته قرآنه وحديثه، وأبناءه لو توصفون رسائل، حتى أن أبناءه هم رسائل ضمن هذا القرآن، يعني ضمن هذا القرآن وكأنهم قرآن يمشي على الأرض.
3: صحيح. صح. لو توصفون رسائل. صحيح. صحيح.
2: نعم. ثم البيت الذي رسائل مثل الوحي، رسائل مثل الوحي حسنا فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل.
3: نعم.
2: هذا هو الكلام. ثم قال أئمة حقا
3: والسلاطين غيرهم
2: وسلطانهم أوصافهم والشمائل.
3: الله.
2: هذا الشعر الجميل، هذه السرر التي جاء بها الأستاذ تميم البرغوثي، هو شاعر كبير ومعروف لدى الجميع.
3: صحيح. صحيح.
2: طبعا أنا كنت يعني في حيرة من تعبيرنا، في حيرة من
3: صحيح
2: كلماتنا التي ستقال أمام هذه الكلمات.
3: ويجبرك أن تقف على كل بيت. إحنا بنقول حنستعرض 40 بيت ربما في حلقتين، ربما لن نستطيع لأنه كل بيت قصيدة لحاله يعني.
2: نعم.
3: طيب، يطاعون حبا لا يطاعون خيفة. شوف
2: الله.
3: يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا محب وسائل. الله.
2: إلا
3: مجيب وسائل. صحيح.
2: نعم.
3: هنا طاعة الحب وطاعة الخوف، هنا الفارق.
2: يعني هنا رسم هذه الصورة، رسم علاقة الأمة بهؤلاء القادة، بهؤلاء الأئمة العظماء.
3: نعم.
2: أنت ترى كيف صورها في الصورة، تمام؟ رسم هذه العلاقة الأمة بهؤلاء القادة، يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا مجيب وسائل، وهي علاقة قائمة، تمام، على الحب، تمام، لا الخوف ولا الطمع المادي. الناس تحبهم هكذا لأنهم أبناء أو أصباط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رحمة وهؤلاء هم أصباط الرسول، وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمودة، بالمودة فيهم وهم آل البيت عليهم. طاعة هؤلاء تنبع من الحب والتقدير لهؤلاء الأئمة ولهؤلاء الأعلام، تمام؟
3: نعم.
2: وتنتفي فيها دوافع الرهبة، يعني ليس رهبة أو طمع أو خوف، تمام، في المكاسب الدنيوية العادية. هنا في هذا البيت هو الشاعر يريد أن لنا تفريغ مفهوم الطاعة السياسية، تمام، من ركيزتين التقليديتين اللي هي زي ما تقول العصا والجزرة، الخوف والطمع،
3: الله، أيوة،
2: وحصرها في الحب فقط، في حب أهل البيت.
3: نعم، وطاعة الحب أكثر، مش أكثر صدقا، وطاعة الحب هي الصادقة، أما طاعة الخوف فبالتأكيد أنا لا أطيعك إلا خوفا منك، لكن إذا ما أناش خايف منك ربما لن أطيعك. فطاعة نعم. الحب هي الطاعة الصادقة بالتأكيد.
2: نعم، سنطيع. أيضا هنا طاعة الحب هو الحب، ليس هنا حب أعمى، الثقة ليست ثقة عمياء.
3: صحيح صحيح
2: تمام.
3: صحيح،
2: وإنما ثقة واعية كما قال السيد الشهيد القائد.
3: نعم،
2: لأنه فرق هنا بين الثقة العمياء وفرق بين الثقة الواعية. نحن نثق ونحب على البيت ونثق بهم ثقة واعية. نعم.
3: صحيح. طيب سنتوقف عند البيت الأخير، البيت هذا قصدي، ولكن سيكون آخر بيت في هذه الحلقة ثم نواصل في الحلقة القادمة، لأنه بيت عظيم ورائع جدا. المسألة مش اعتباطية، والحب هذا ليس حبا اعتباطيا، وإنما نعم. لماذا يقول تميم البرغوثي: رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. الله الله الله، يعني تفضل، بيت رائع وعظيم، وسنقف طبعا عند هذا البيت ثم نكمل في الحلقة القادمة. تفضل أخي العزيز.
2: هو الشعر هنا يختزل في هذه الصورة، يختزل نبل الإمام ونزاهة وتنزيه الإمام. طبعا القيادة الحقيقية أو الإمام الحقيقي في فترة رجال بالاستشهاد صاروا أئمة مناصبهم يوم القتال المناصب.
3: نعم.
2: هنا يعبر لنا على أن القيادة الحقيقية تعمد في خطوط المواجهة الأولى.
3: نعم.
2: المنصب لا ينال بالوراثة العاطلة، يريد أن يقول، بل بالاستعداد التام للشهادة والتصديق. جعل هنا لما يقول المناصب، يعني والمناصل وهو المنصل الذي هو السيف.
3: نعم.
2: جعله هو المنصب والكرسي والجاه الذي يتبوأه القائد.
3: الإمام علي عندما نعم. عندما ضرب بالسيف في رأسه قال: فزت رب الكعبة.
2: نعم.
3: نعم، أعلى منصب الفوز، يعني
2: الله.
3: صحيح.
2: الفوز بالشهادة.
3: صحيح.
2: طبعا المنصب كما هو معروف يغلب الرفاهية، يغلب الحياة العيش الرغيد الحياة، لكن منصب هؤلاء الأئمة تمام يغلب الفوز والشهادة والنزال بالسيوف إلى أن يلقى الله الفوز والشهادة.
3: صحيح. طبعا أريد أن أدخل في البيت التالي، لكن للأسف وقت الحلقة قد انتهى، ولا بد أن نتوقف هنا ثم نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أنا أشكرك أخي هايل، وإذا كان لديك أي كلمة للحلقة القادمة ثم نواصل إن شاء الله. تفضل.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ مطير وللأخوة المستمعين الذين منحونا من وقتهم الثمين والأخوات المستمعات. طبعا الحلقة القادمة إن شاء الله فيها بيت مرتبط بالبيت الذي قبله.
3: أكيد أكيد.
2: ومن
3: موته أمسى بداية ملكه،
2: فذلك ملك عهده متطاول، سنتحدث عنه في بداية القادمة
3: إن شاء الله تعالى. أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
3: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. انتظرونا بالتأكيد في الحلقة القادمة، سنكمل حوارنا مع الشاعر هائل العزيزي حول قصيدة هذه الرثائية العظيمة للشاعر تميم البرغوثي التي رثى فيها الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي. وحتى هذه اللحظة لم ندخل في تفاصيل الشهيد علي خامنئي، لكن بإذن الله في الحلقة القادمة. حتى ذلك من الحين دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبوب؟
8: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن يعجبك الفشر قوي
11: ألا يا سيلاه.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: البيت المرير والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف
15: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف
18: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن ضفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
21: لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
3: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
15: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
3: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
22: هنا صنعاء.
2: إذاعة صنعاء أثير الجمهورية اليمنية. في مسيرة العطاء الفكري والإبداعي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتميزة شكلا ومضمونا. وفي إرشيف إذاعة صنعاء مخزون فني هائل عكس واقع الشعب اليمني وواقع الأمة العربية والإسلامية. ومن الإرشيف اخترنا لكم
23: حكم وأحكام. الإعداد شرف الويسي. أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي ستستمعون فيه إلى حكم وأحكام الشاعر الفقيه المؤرخ عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذهجي ولقبه أبو محمد، فتابعونا.

0: بك يا أبا محمد معنا في برنامجنا الذي نتشرف بأن نستضيفك فيه لنتحدث إلى مستمعي عن حكمك وأحكامك ومواعظك التي كانت خلاصة تجربتك في الحياة ودونتها في شعرك الذي يقرأه ما وصل إليهم. وقبل أن نستمع إلى ذلك نحب أن تعطي المستمعين نبذة مختصرة عن حياتك.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة. أنا تحت أمركم فيما يتعلق بالحديث عن حياتي. أقول لكم أنا من مواليد منطقة بني حكام التي تقع في الجزء الغربي الشمالي من اليمن سنة 515 هجرية. تلقيت تعليمي الأولي في تلك المنطقة ثم انتقلت إلى الزبيد. هناك درست بعض علوم الفقه والحديث والنحو واشتغلت بالتجارة. سافرت بعدها إلى عدن وعام 549 ذهبت إلى مكة لأداء فريضة الحج والتقيت هناك بأميرها الذي طلب مني أن أحمل منه رسالة إلى الخليفة الفاطمي في مصر. مكثت هناك شهورا عدة. بعدها عدت إلى مكة ثم زبيد. عام 551 حججت مرة أخرى وذهبت منها إلى مصر حيث لقيت ترحيبا واهتماما كبيرا من قبل الخليفة وكذلك من قبل الوزراء، وقد توليت هناك شؤون القضاء. وكان هذا في السنوات الأخيرة من عمر الدولة الفاطمية التي غربت شمسها.
0: إذن فقد كنت صاحب حظوة كبيرة، فقد وصلت إلى رئاسة القضاء في مصر وهذا شرف عظيم.
1: نعم يا عزيزتي نعم، خلال تلك الفترة ألفت كتابا عن بلادي عن تاريخ اليمن، ولكن لم تكن بقية حياتي كما يبدو لك، فقد جاءت الأيام بما لم يكن في الحسبان حيث انتهى أمري إلى السجن والعذاب وأخيرا إلى الموت بصورة لا داعي لذكرها والمزيد من التفاصيل عنها.
0: أعذرنا أيها الشاعر، فنحن لا نسعى من خلال هذا اللقاء إلى الغور في تفاصيل حياتك، وإنما للحصول على حكمك وأحكامك ومواعظك التي حفلت بها قصائدك، ولا شك أنها كثيرة، فلتتفضل أسمعنا شيئا منها من فضلك أيها الشاعر.
1: لا بأس عليك يا ابنتي لا بأس، اسمعي ما سوف أقول. خليلي لم يبل الزمان وإنما بلينا وصرف النائبات جديد، وما هذه الأيام إلا رواحل تبيد بها الأعمار ثم تبيد، وأضغاث أحلام تمر فتستوي على المرء منها يقظة وهجود، وكل امرئ خانته صبغة رأسه فإن وفاء الناس منه بعيد.
0: نعم أيها الشاعر، أضغاث أحلام تمر، وبعد الأضغاث؟
1: ليت شعري بعد موتي من ترى يسكن داري، وكذا يا ليت شعري من لهذه الكتب قاري، كتب أنفقت فيها عمر ليلي ونهاري، يا غريم اليتم رفقا بأطفال صغاري.
0: إنها تساؤلات محزنة أيها الشاعر، وهي في الوقت ذاته منطقية، لأن الحياة بعد موت الإنسان غير ما كانت أثناء حياته، ولكنك كنت أكثر خوفا على كتبك التي قضيت في جمعها وتأليفها سنوات عمرك وكذلك الأطفال الصغار، فقد كان الخوف عليهم من نوائب الزمن. ثم ماذا أيها الشاعر؟
1: وما أبقت الدنيا علينا وإنما سهام المنايا مخطئ ومصيب، على أن أنفاس الحياة شهية وأرواحنا تفنى بها وتذوب، تجرعنا الأيام كأسا مريرة فظاهرها يحلو لنا ويطيب، ونزري عليها جاهدين بألسن تخالفها بالاعتقاد قلوب، وكم ضاع تدبير الفتى وهو جازم ومالت به الآمال وهو لبيب، وكم غرة منها سراب بقيعة تصدقه العينان وهو كذوب، ومن عاش في ظل القناعة لم يبال جفاه عدو أو جفاه حبيبه.
0: صحيح أيها الشاعر، القناعة رأس مال، ولا يحتاج الإنسان لما في يد الآخرين، ولا يبالي بجفوة العدو ولا الصديق. زدنا مما لديك.
1: قلت أيضا: من استعان بغير الله لم يعاني، ومن تعزز بالرحمن لم يهني، وأروح الناس من باتت سريرته نقية من دخيل الحقد والضغن. حاسب ضميرك تأمن من بوائقه، وازجره من خطرات العين والأذن، ولا يغرك عمر سرى وله، فإن آخره للهم والحزن. ينساك بالموت من قد كنت تذكره، حتى كأنك قبل الموت لم تكني، وينثني عنك بعد الدفن كل أخ، ويدخل العمل المبرور في الكفن.
0: يا لها من حكم ومواعظ أيها الشاعر الحكم. وبعد؟
1: قلت أيضا: لا تحتقر كيد الضعيف، فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب، فبين اختلاف الليل والصبح معرك يكر علينا جيشه بالعجائب.
0: لقد قلتها حكمة لا تزال حتى يومنا هذا تتردد على الألسن. فالضعيف ربما يغلب القوي الذي يعتمد على قوته، ويتساهل مع عدوه الذي يرى أنه لا يملك من القوة التي تجعله يتصدى له. فالقوة ليست في كل الأحوال هي الفيصل في الأمور. وماذا سنسمع من شاعرنا أيضا؟
1: صفو الحياة وإن طال المدى كدر، وحارث الموت لا يبكي ولا يذر، وما يزال لسان الدهر ينذرنا، لو آثرت عندنا الآثار والنذر. فلا تقل غرة الدنيا مطامعها، فبائع الموت لا غش ولا غرر.
0: لا فوت فوك يا شاعرنا، كم هي معبرة الحكم التي استمعنا إليها عن شؤون الحياة. هل تبقى ما تتحفنا به؟
1: قلت أيضا: في الدهر يحسب صرف الدهر أني عائبه، على ما أتى من زلة وأعاتبه، وماذا عسى يبدي علي عتابه، وقد أنشبت في خلب قلبي مخالبه.
0: ونحن أيها الشاعر ما عسانا نقول لك، وقد أعطيتنا الكثير من عصارة أفكارك.
1: قولوا ما أردتم، فأنا إنما لبيت مطلبكم، وأمل أني قد وفقت فيما كنتم تأملونه مني.
0: لقد كنت كريما معنا، ونشكرك على ما تفضلت به، ولم يبقى إلا أن نقول لك وداعا أيها الشاعر الجليل.

أعزائنا المستمعين، كان ضيف حلقتنا لهذا اليوم الشاعر والمؤرخ والأديب عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المدحجي. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.

0: حكم وأحكام الإعداد شرف الويسي تقديم نوال عاطف
1: من الإرشيد.
2: مستمعين الأعزاء، قامت إذاعة صنعاء ولا تزال تقوم بأدوار مهمة في تعزيز روح الانتماء الوطني والهوية الإيمانية باعتبارها المنبر الإعلامي الأول ومركز الإشعاع الوطني والعربي للثقافة والمعرفة. ومن الإرشيف اخترنا لكم
1: صفحات في تاريخ القدس الإسلامية، صفحات في تاريخ القدس الإسلامية، يكتبها الدكتور حمود الأهنون.

0: بينما كان العرب يعيشون حالة الصدمة من أول اتفاقية تطبيع مع العدو اليهودي الصهيوني في كامب ديفيد بين النظام المصري واليهود، وحالة من الذهول واليأس والإحباط، اندلعت ثورة كبيرة في إيران هزت العالم كله وخلطت أوراق المشهد العالمي تماماً، حيث نجحت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بقيادة الإمام الخميني في طرد الشاه محمد رضا بهلوي آخر حكام إيران المقربين من الغرب والمرتبطين بعلاقات حسنة مع اليهود في فلسطين المحتلة. كان الشاه شرطي أمريكا في المنطقة، وكان العرب الموالون لأمريكا ولاسيما في الخليج العربي على علاقة حسنة به، وكان أحد أسباب الثورة الإيرانية على الشاه هو هذه العلاقة التي طالما ندد بها الإمام الخميني واعتبرها أحد مسقطات مشروعية حكم الشاه لإيران. حظيت القضية الفلسطينية باهتمام كبير من قبل آية الله الخميني زعيم الثورة الإسلامية في إيران، وهو الذي كان قد اعتبر أثناء حرب 67 أن العدو ليس إسرائيل وحدها، بل والولايات المتحدة والغرب جملة واحدة بسبب دعمهم لدولة الاحتلال. كما أصدر الخميني فتوى اعتبر فيها أن العلاقات مع إسرائيل وبيع الأسلحة والنفط لها حرام شرعاً ومخالفة صريحة للإسلام. أصدر الخميني أول فتوى له في العام 68 وحث فيها على أهمية تقديم الدعم المالي والإسناد للثورة الفلسطينية وضمان استمرار جذوة المقاومة والالتحاق بها ضد الاحتلال الإسرائيلي. كان الخميني ينظر للوضع في فلسطين على أنه حرب دينية، ودلل على ذلك بجريمة إحراق المسجد الأقصى عام 1969 حين أشعل يهودي متطرف النيران في المسجد، وكان حريقاً ضخماً التهم الجناح الشرقي للجامع القبلي الموجود في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى، وأحدث ردة فعل كبيرة في العالم الإسلامي، حيث اجتمع قادة العالم الإسلامي ليشجبوا ويندّدوا بهذه الجريمة التي كانت من أسباب إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، وكان اليهود الصهاينة وراء تلك الجريمة بدليل أنهم قطعوا المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى في يوم الحريق نفسه، وتعمدت سيارات الإطفاء التابعة لبلدية القدس التأخير حتى لا تشارك في إطفاء الحريق. بعد 3 أعوام على الجريمة وجه الإمام الخميني رسالة من منفاه في النجف بالعراق دعماً للمجاهدين في فلسطين، كما أكد أكثر من مرة أن الشاه وإسرائيل يقفان في صف واحد وأن معاداة أحدهما تعني بالضرورة العداء للآخر.
1: والمهم من انقلاب ما إسلامي ملي.
0: حينما نجحت الثورة الإيرانية في تغيير نظام الحكم في إيران، اتخذت مواقف مهمة وخطوات استراتيجية في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني اليهودي، ومنها قطع العلاقات مع العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة، وتحويل السفارة الإسرائيلية في إيران إلى سفارة لفلسطين، فكانت أول سفارة فلسطينية في العالم. كان ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أول شخصية عالمية تزور إيران بعد نجاح الثورة، وحظي بترحيب كبير من الإمام الخميني. كما أعلنت إيران آخر جمعة من شهر رمضان في كل عام يوما للقدس، وما تزال تحيي هذه الذكرى.

0: يوم القدس بالمظاهرات والمسيرات، فسيكون هذا مقدمة لمنع المفسدين إن شاء الله وإخراجهم من البلاد الإسلامية.
1: ومنذ تلك اللحظة تعد إيران الحاضنة والرافعة الأساسية لدعم فلسطين والمقاومة ونصرتهما، واستمرت في تقديم الدعم المالي والإسناد للثورة الفلسطينية انطلاقاً من قاعدة أساسية تقول إن فلسطين هي محور الصراع وهي في قلب إيران الثورة، وإن تحريرها واجب لا يجوز التخلي عنه. ومنذ تلك اللحظة صارت القضية الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من ثوابت إيران. برز الإمام الخميني كما يقول الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه كأعظم قائد يحمل أفضل نظرة منبثقة من القرآن الكريم في مواجهة اليهود والنصارى، وهو الذي رفع شعار إسرائيل غدة سرطانية يجب أن تستأصل، وكان جاداً فعلاً في أن يستأصل هذه الغدة، وهو الذي عرف بجديته في مواجهة أعداء الإسلام كافة وفي مواجهة أمريكا التي عدها الشيطان الأكبر واعتبرها وراء كل ما يلحق بالمسلمين من ذل وإهانة وشرور. ولهذا بعد أن يأس من الأنظمة الرسمية العربية والإسلامية أن تعمل شيئاً، توجه إلى الشعوب الإسلامية نفسها وطلب منها أن تجعل هذا اليوم آخر جمعة من شهر رمضان يوماً يسمى يوم القدس العالمية، لتعرف الشعوب نفسها أنها تستطيع من خلال إحياء هذه القضية في مشاعرها من خلال البحث عن الرؤى الصحيحة أن تحل هذه المشكلة وأن ترفع عن كاهلها هذه الطامة التي تعاني منها، لأن الشعوب هي نفسها المتضررة، أما الحكومات والزعماء فهم غير متضررين ولا مكترثين، ولا يهمهم ما يرونه بأم أعينهم من المعاناة في مختلف بقاع الدنيا لجميع المسلمين.
0: الإمام الخميني رحمة الله عليه هو الذي أطلق على إسرائيل اسم الغدة السرطانية، وهو لا زال في حركته الجهادية داخل إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية. وكانت قضية إسرائيل هي من أولى اهتماماته أثناء جهاده في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية. عندما أطلق هذا الاسم على إسرائيل غدة سرطانية، معلوم أن السرطان إذا ما ترعرع في أي جسم من أجسام البشر لابد إما أن يتمكن الإنسان من القضاء عليه واستئصاله، وإلا فإنه لابد أن ينهي ذلك الجسم، لابد أن يخلخل ذلك الهيكل الذي نما وترعرع فيه.
2: صفحات في تاريخ القدس الإسلامية. من الأرشيف
1: إذاعة صنعاء أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: وقفة إعلانية.

0: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة ومنسق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
3: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله، وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود، تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لن نركع لن نستسلم، سنظل سيوفا مسلولة حتى تعلو كلمة الحق أو نلقى الله وقد أدينا الأمانة.
1: إضاءة ثورية.
2: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات، عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأبطال، يا حماة العقيدة والوطن، يا من خطت أقدامكم في تراب الجبهات أسمى آيات البطولة والفداء، يا من تخوضون معركة وجود لا معركة حدود، ومواجهة مصيرية لا مناورة عابرة يكتب فيها مستقبل الأمة بأسرها. لقد حملتم على عواتقكم أمانة الله ثم أمانة الشعب، فكانت جبهاتكم محكا للإيمان ومسرحا لتجسيد أسمى معاني التضحية والفداء. أيها المجاهدون الأبطال، إننا اليوم أمام زلزال الأحداث وعواصف التحديات وتحولات المنطقة التي تفرض عليكم مضاعفة الجهود ورفع درجة الجاهزية والاستعداد الدائم لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمننا الداخلي والقومي. فالمهمة التي بين أيديكم أيها الأبطال ليست مجرد واجب عسكري فقط، بل هي مسؤولية مقدسة وعهد وثقتم به مع الله قبل الوطن، أن تذودوا عن حياض الدين وأن تحموا تراب هذا البلد من كل عابث ومفسد. أيها المجاهدون الأحرار، لقد أثبتتم للعالم أجمع أن الإرادة الوطنية والعقيدة الجهادية الصافية هي التي تصنع النصر وليس العدد ولا العدة. صبركم أيها الأبطال اليوم يكتب فصولا جديدة من تاريخنا المجيد، ويؤكد للجميع أن هذه الأمة لن تنكسر مهما عظم البلاء، وأن راية الحق ستظل خفاقة عالية بإذن الله. أيها المجاهدون الأحرار، كونوا على ثقة أن كل ذرة تراب تحررونها وكل خطوة تخطونها في سبيل الله هي عنوان فخر لكل حر شريف أبي في هذا الوطن، وأن صمودكم في تلك الجبهات هو الذي يملأ قلوبنا يقينا بأن النصر قريب. دمتم للوطن حماة وللنصر عنوان.

0: كاظمون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة، قدرتها العسكرية ممتازة.
1: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني، حساب رقم 1128-1002 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-1019-1062 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
2: عين على الأحداث.
3: أبطل قواتنا المسلحة أيها المجاهدون الشجعان، في خضم التحولات الإقليمية الجارية يبرز اليمن كفاعل لا يمكن اختزاله في سرديات الاصطفاف أو التبعية التي تروج له أحيانا، بل كدولة ذات سيادة وعمق تاريخي وجغرافي يمنحه موقعا استراتيجيا بالغ الحساسية في واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم، وهو مضيق باب المندب. وهذا الموقع لا يمنح اليمن قيمة جغرافية فحسب، إنما يجعله جزءا مباشرا من معادلة الأمن البحري والتجارة الدولية، حيث تمر عبره واحدة من أهم خطوط الملاحة العالمية. ومن هذا المنطلق، فإن أي قراءة لدور اليمن يجب أن تنطلق من كونه طرفا سياديا يمتلك أوراق تأثير حقيقية، لا مجرد ساحة نفوذ لقوى إقليمية كما يصوره الإعلام المضلل. رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة، الإخوة المجاهدون، إن المعركة التي نخوض غمارها اليوم ليست مجرد صراع على حدود أو جغرافيا، بل هي معركة وعي بامتياز تفرض على شعوب الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الشعب اليمني الحر إدراك حقيقة المشروع الصهيوني المدعوم أمريكيا، والذي يستهدف كيان الأمة الإسلامية في عقيدتها وهويتها ومقدراتها. فالتاريخ الأسود من خلال العقيدة الاستعمارية في استهداف الإسلام والتاريخ المعاصر شاهد على سجل حافل بالجرائم والانتهاكات التي مارستها القوى الاستعمارية. ولم تكن سياسات أمريكا وكيان الاحتلال للأراضي العربية والإسلامية إلا نتاج نظرة دينية متطرفة ترى في الإسلام العقبة الكؤود أمام مشروع الهيمنة العالمي. فقد سعت هذه القوى منذ نشأتها إلى تمزيق نسيج الأمة عبر سياسات فرق تسد وزرع الفتن الطائفية والمناطقية وإضعاف الدول من الداخل عبر الحروب الاقتصادية والحصار والغزو الثقافي الذي يستهدف تفريغ العقول من قيمها الإسلامية الأصيلة.

0: صرخة الشعب.
1: أيها الجيش اليماني المظفر، امض طودا شامخا في البحر والبر نحو إسرائيل، من عاثت فسادا سر قويا صارخا الله أكبر. ولتدمر جيشها من قيل عنه أنه الجيش الذي هيهات يقهر، بل هو أجبن جيش في البرايا وأذل من على الأرض، وأصغر من صغير في البراغيث وأنذل زمرة الأنذال حقا، بل وأحقر حقراء الأرض طرا دون ريب، إنه في القتل والإجرام أشهر، مدمن في قتله للأبرياء من نساء وشيوخ ليس أكثر. أما إن واجه الأبطال يوما فر خوفا، إن هي كالأسد تزعر. أيها الجيش اليماني الأبي، ما تقوم به يجزى ويشكر، إذ هزمت أطغى طغيان الزمان وسحقت جيشه في البحر الأحمر. فلتسر يا جيشنا واصمد وسجل، ألف نصر بالدم القاني يسطر، فبنار الفرط صوتي والمجنح أمطر اللدة ويافا موت أحمر. ولتكن للقدس درعا من حديد، فبك كل الشعوب اليوم تفخر، إنك الجيش الذي من كل جيش من جيوش الأرض أقوى بل وأكبر. أنت جيش اليمن الحر الذي كم دحر من جاء يغزوه ودمر. فلتدم جيشا يمانيا قويا، إن أتاه ألف جيش ليس يكسر.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني، وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن القرآن الكريم وهو يحدثك عن النعم هو يخاطب وجدانك، وخطاب الوجدان خطاب المشاعر يترك أثره الكبير في كيان الإنسان وفي تصرفاته وفي توجهه وفي نظرته، خطاب المشاعر. ثانيا أكد أننا نحن بحاجة إلى أن نعرف الله في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على كماله، نتعرف عليه المعرفة العملية بالتركيز، يعني كما نركز على توحيده نركز على التعرف على ما أسدى إلينا من نعم وعلى تقييمها وتقديرها. ثالثا أكد أن استعطاف الله لعباده هو تكريم في غاية التكريم للإنسان، مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده، دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة به، لأن من ينعم عليك هذه النعم لا يمكن أن يورطك، لا يمكن أن يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه، هي من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به. تتعرف على الله، تتعرف على نعم الله، من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به. رابعا أكد أن الحديث يأتي عن نعمه هداية للإنسان في أكثر من مجال، بما فيها إظهار أن من يقدر على أن يحيي الأرض بعد موتها بقطرات الماء هو نفسه من يقدر على إحياء الإنسان بعد موته، فتأتي هذه من الدلائل على إمكان البعث والحياة بعد الموت. الحديث عن النعم، نعم الله سبحانه وتعالى، عودة الإنسان إلى نعم الله، تدبره تأمله فيما أسداه الله إليه، يترك أثرا في نفسية الإنسان، في توجه الإنسان، يصبح الإنسان محبا لله، مجلا لله، معظما لله، واثقا بالله، والإنسان يثق بمن يشعر أنه يقف إلى جانبه وينعم عليه ويحسن إليه ويسدي إليه الكثير من النعم. فلها فائدة كبيرة جدا. الحديث عن النعم هي تأتي هداية للإنسان، وكذلك إظهار على أن من استطاع أو من إظهار أن من يحيي الأرض بقطرات الماء قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته، فهي هداية كاملة وشاملة. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، ولازال الحديث مستمر عن النعم. يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه، يقول تعالى أيضا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألم تعلموا؟ فما بالكم هكذا، ما بالكم هكذا، كل واحد منكم ظلوم كفار، ما بالكم ليس في قلوبكم ذرة من خشية الله، ليس في نفوسكم ولا في ضمائركم تقدير لنعم الله وشكر لهذه النعم وتقدير له سبحانه وتعالى على ما وهبكم إياه. ألم تروا، تأتي عبارة ألم تروا كثيرا في القرآن بمعنى ألم تعلموا، وغالبا ما تكون في الأشياء التي الكثير منها من المشاهدات. ألم تروا يعني ألم تعلموا وأنتم ترون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ أنعم نعما كاملة شاملة، وليس فقط يعطي القليل أو لا يعطي الحاجة إلا بتعب كبير ومحاولات كثيرة، وتلح عليه حتى يعطيك هذا الشيء البسيط. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ما أنتم تلمسونها وتعرفونها، ونعم باطنة كثيرة. ويقول سبحانه وتعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. لاحظ كيف تأتي هذه العبارات في هذه الآيات مسطرة بقوله تعالى: الله، الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، ألم تروا أن الله سخر لكم، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا، جميع ما في السماوات وما في الأرض سخرها لكم، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات لقوم يتفكرون فيعلمون من خلال تفكرهم عظم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فتلين قلوبهم له، تخشع قلوبهم له، يحبونه، يستحيون من أن يسيروا في معصيته، يتفكرون أيضا فيما سخر لهم داخل هذا العالم لتتوسع معرفتهم بالله سبحانه وتعالى، وليصلوا من خلال تفكرهم ودراستهم لكل ظواهر هذه الحياة وكل ما أودع في هذا العالم، يتوصلون إلى معارف كثيرة في مجال العلوم، فيبدعون ويخترعون ويصنعون ويكتشفون الأشياء الكثيرة. وهذه فعلا من الآيات التي ترشد المسلمين لو ساروا عليها وفهموا ماذا تعني في قوله تعالى: لقوم يتفكرون. ألم يتحدث بعد قوله وسخر لكم، بعد أن تحدث عن سخر لكم تحدث عن إيش؟ لقوم يتفكرون، يتفكروا فيما سخر لهم من النعم فيبدعون ويصنعون وينتجون يخترعون، لأن الله أنعم بنعم كثيرة سخرها للإنسان، وبالإمكان أن يستفيد مما أودعه الله في السماوات والأرض التي سخرها وما فيها للإنسان. الأوروبيون والأمريكيون واليابانيون وهؤلاء الذين هم من يبدعون ويخترعون ويصنعون، من أين جاءت هذه الأشياء؟ أليست من خلال التفكر في ظواهر هذا الكون ودراستها؟ دراسة وتجارب وتفكر داخلها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. لكننا نحن ضربنا من قبل الآخرين الذين حولوا كل عبارات التفكر هنا إلى المجال العقائدي فقط، الذي هو فقط يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام حتى ولا يترك أثره في الوجدان، والذين حولوا هذه العبارات يتفكرون إلى أن معناها ينظرون، فأخذوا منها ماذا أخذوا؟ إضفاء الشرعية على النظر، وأنه هو الواجب في ميدان التشريع، وتركوا ميدان الحياة. لقوم يتفكرون جعلوا التفكر في المجال العقائدي وتركوا مجال الحياة، تركوا ميدان الحياة لا يتفكرون فيه أبدا. والله سخر الذي في الحياة ليتفكر الإنسان فيه من أجل أن يستفيد، أما بالنسبة للجانب العقائدي فالله تكفل بهذا، هو من هدى، هو من أرشد، هو من حدد الحدود، هو من شرع، إن علينا للهدى. فما الذي حصل؟ لا نفوس صلحت ولا أمة بقيت متوحدة، كل ينظر في أصول الدين وفي فروعه، فتطلع العقائد المتعددة وتطلع الأفكار الشاذة وتطلع العبارات القليلة الحياء مع الله سبحانه وتعالى، وفي ميدان التشريع في مجال الأحكام الشرعية تطلع الأحكام المتعددة والمذاهب المتعددة والأقوال المتعددة، فنرى أنفسنا أمة متفرقة ممزقة، ونرى ما بين أيدينا من ركام الأقوال لا يقدم ولا يؤخر، نرى أنفسنا في مثل هذا العصر منحطين في أسفل درك في عالم الصناعة، في عالم الاختراع، في عالم الإبداع، فنصبح نحن المسلمين جاهلين حتى باستخدام الآليات التي ينتجها الآخرون. فنرى أنفسنا في الأخير كيف خضعنا لهم، بل كيف انبهرنا بهم، بل كيف تنكرنا لديننا وحملناه مسؤولية تخلفنا. والواقع نحن الذين ظلمنا ديننا من البداية، نحن لم ننطلق على هداه فظلمناه في البداية، وظلمنا أنفسنا حتى عندما وحينما رأينا الآثار السيئة للمسيرة المغلوطة التي سرنا عليها، نأتي من جديد لنحمل ديننا المسؤولية، نأتي من جديد لنقبل ما يقول الآخرون في ديننا، دين تخلف، أفيون الشعوب، لازم أن تلحقوا بركاب الحضارة الغربية ونلحق بركاب الآخرين فنتثقف بثقافتهم. القرآن لم يعطنا شيئا، الدين لم يعطنا شيئا، فلننطلق وراء الآخرين. فأصبحنا فعلا هيأنا أنفسنا وهيأنا أولئك الذين صرفوا الآيات هذه إلى المجال الذي ليس من مسؤوليتهم، إلى المجال الذي قد تكفل الله به، إن علينا للهدى، قد تكفل به، إن الحكم إلا لله، تكفل هو بأن يعرفنا بنفسه، أن يعرفنا بكماله من خلال كتبه وأنبيائه، تكفل هو بأن يشرع لنا من خلال كتبه وأنبيائه وورثة كتبه. إذن هذا الميدان مضمون، انطلق أنت في ميادين الحياة على وفق ما يرشدك إليه هذا الدين، في ميادين الحياة وفق ما يرشدك هذا الدين. عندما تنكرنا لديننا أصبحنا فعلا بيئة صالحة لتقبل الدعايات ضد الدين، بل أصبح الواحد منا يرى نفسه متحضرا بمقدار ما يتحلل من قيم دينه، بمقدار ما يتنكر لدينه وإلهه. فالقرآن لا شيء، ولهذا أصبح في المجتمع الإسلامي علمانيون كثير، علمانيون يتنكرون للدين ويسخرون حتى ويسخرون حتى من المرأة عندما تلبس الحجاب الإسلامي، ويرون فيه مظهرا للتخلف. نقول لهم لا تحملوا الدين المسؤولية، حملوا أولئك الذين نقلوا لكم الدين بشكل مغلوط، ارجعوا إلى القرآن أنتم، ارجعوا إلى القرآن أنتم، والآخرون الذين أنتم منبهرون بهم هم من شهدوا لهذا القرآن، هم من تجلى على أيديهم من خلال ما أبدعوا إعجاز هذا القرآن. ارجعوا أنتم إلى أولئك الذين قدموا لكم الدين بشكل مغلوط، وشقلوا تفكيرهم في المجال الذي قد ضمن لهم، وصرفوه عن المجال الذي أريد أن يتحركوا فيه، أريد لهم من خلال دينهم هو أن يتحركوا فيه، أن اتجهوا إلى المجال العقائدي الذي تكفل الله به، وصرفوا تفكرهم ونفوسهم عن الميدان الذي أريد لهم أن يتفكروا فيه. ارجعوا إليهم فتنكروا لما قدموه لكم، وعودوا إلى القرآن من جديد لتعرفوا كيف أن القرآن كان باستطاعتنا لو مشينا على هديه وعلى إرشاده أن نكون نحن الأمة السباقة حتى في مجال التصنيع والاختراع والإبداع في مختلف الفنون، لقوم يتفكرون، يعني ينظرون، ينظرون في ماذا؟ يعني ينظرون، حولوا عبارة التفكر إلى أن معناها النظر، لقوم يتفكرون يعني ينظرون، ينظر في ماذا؟ ينظر في مجال معرفة الله. هذا محدث، ولكل محدث محدث، إذن فله محدث، كلمة مفروع منها تعرفها حتى الحيوانات، والنتيجة ما هي؟ النتيجة فقط إصدار حكم، ف فأصدرنا حكما بأن الفاعل لهذا الفعل المحكم يسمى حكيما، فقلنا حكيم، أليس هذا إصدار حكم؟ حتى لم نحصل على أثر وجداني للمعرفة. وتحصل معرفة بسيطة جدا ونحو هذه المعرفة المحدودة في واقعها وعديمة الأثر فيما تتركه في النفوس، يسخر كل آيات التفكر والنظر نحوها، بينما كان ستحصل المعرفة الواسعة من خلال القرآن وهو يرشدنا في مجال معرفة الله سبحانه وتعالى، حينما نرى أن كل شيء في هذا العالم يتحرك بالشهادة على كمال الله، وهو يرشدنا إلى كيف نتفكر فيما سخر لنا من خلال تفكرنا ودراستنا للأشياء وإبداعنا فيها واختراعنا وتصنيعنا. أليس سيظهر الكثير من الأشياء التي تشهد بعظمة حكمة الله وسعة علمه ولطفه ورحمته وتدبيره لشؤون خلقه، وعلمه بالغيب والشهادة، وعلمه بالسر في السماوات والأرض؟ سيترافق الشيئان. وهذا هو ما يمكن أن نقول فعلا إن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبقوا الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي، من منطلق عقائدي ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون. الحاجة والفضول هذا شيء، يعني أن الإنسان ينطلق يتفكر ليبدع من منطلق الحاجة والفضول هذا شيء، لكن القرآن أراد أن ننطلق فيما نفهم، أن ننطلق باعتبار هذا عبادة، بدافع عبادي تفكروا يتفكرون. والتفكر ما هو؟ دراسة الأشياء، فهمها. متى ما فهمنا هذه العناصر في هذه الأرض، فبطابع الفضول الموجود لدى الإنسان سنحاول أن نجرب كيف سيكون إذا أضفنا هذا إلى هذا. بعد أن عرفنا طبيعة هذا العنصر وطبيعة هذا العنصر، كيف إذا أضفنا هذا إلى هذا بنسب معينة زائد نسبة من هذا، ماذا سيحصل؟ قد يحصل كذا فتأتي التجارب. بل سعة حياة الإنسان وسعة حاجته أيضا ستعمل الحاجة، ستضيف أيضا أثرها في الموضوع، فيتجلى الكثير من الأشياء التي تفيد في المجالين، تفيد في معرفتنا بالله سبحانه وتعالى معرفة متجددة واسعة. فنحن في كل فترة في كل لحظة يتجلى على أيدينا شواهد كثيرة جدا جدا تعمق في أنفسنا المعرفة الواسعة بحكمة الله وعلمه وألوهيته وتدبيره ووحدانيته وكماله، فنزداد خشية ونزداد معرفة فيما ننتج في واقع الحياة. فما الذي سيحصل؟ ستعمر الحياة حينئذ على أرقى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان وفي المجال الذي يخدم الإنسان حقيقة. تعمر بالصلاح النفوس، تعمر بالصلاح النفوس، وهي تزداد خشية من الله، وهي تعمق فيها معرفته من خلال ما تكتشفه حينا بعد حين، وهي تنطلق بعد قوله لقوم يتفكرون برجال يتفكرون. عبارة قوم هنا تعطي معنى لمن هم جديرون، لمن هم رجال يتفكرون، وليس للناس الذين ينصرفون ببساطة عن الأشياء هذا فيرون هذه الآيات لا قيمة لها. فتعمر النفوس بالصلاح والتقوى، ثم تعمر الحياة، لأن نفس الإنسان هي الأساس في أن يتجه عمله في واقع الحياة بالشكل الذي يكون صلاحا، بالشكل الذي يكون عمارة للحياة، بما يصلح الحياة، بما يصلح الحياة هذه على أسس صلاح. تصلح نفسية الإنسان فينطلق الإنسان لإصلاح هذه الحياة. حتى في مجال البيئة ربما كان باستطاعة المسلمين أن يتوصلوا إلى أكثر مما توصل إليه الغربيون، فينتج الأشياء الكثيرة التي هي نفسها لا تؤثر على البيئة، أو لو كان فيها ما يؤثر على البيئة لدفعهم تقواهم وصلاحهم وخشيتهم من الله إلى أن يحترموا هذا الإنسان، فيحاولوا أن يعدلوا إلى المواد الأخرى التي هي أكثر حفاظاً على سلامة البيئة، وإن كانت التي تلوث البيئة أقل تكلفة، لأنه هنا سيقال إنني في مقام مسؤولية لا أريد أن أضر بعباد الله، يعني يكون بإمكانه أن ينتج شيء معين لكن له مخلفات تضر بالبيئة، وإذا أنتجه بمخلفات تضر بالبيئة ستكون التكلفة أقل، وبإمكانه أن ينتج أو يصنع شيء آخر وله مخلفات لا تضر بالبيئة ولكن تكلفة أعلى، سيتعامل مع الموضوع من مقام مسؤولية ليحافظ على الإنسان وعلى البيئة. ولكن ما الذي حصل على أيدي الغربيين؟ أليسوا هم من لوث البيئة؟ أليسوا هم من يحدثنا بأن البيئة قد تلوثت بشكل رهيب؟ على أيدي من؟ على أيديهم هم، لأنهم انطلقوا عندما اخترعوا، عندما هم اخترعوا فسبقونا، سبقونا فأصبحوا هم القوم الذين يتفكرون، فأصبحوا هم القوم الذين يتفكرون، لكن نفوسهم لم تكن صالحة. فما الذي حصل؟ لوثوا البيئة ولم يرعوا حرمة الإنسان ولم يحافظوا على سلامة الإنسان. المهم هو أن ينتج بأقل تكلفة، فتأتي النفايات النووية وتأتي نفايات أخرى كثيرة جدا فيتحدثون عنها وهي تهدد العالم، لكن ماذا كان سيحصل لو أن من بأيديهم هذه الأشياء، هذه الآليات، وهم من ومن هم سادة الإنتاج، لو كانوا مؤمنين، لو كانوا يراعون سلامة الإنسان والحفاظ على البيئة فيعدلون إلى الأشياء التي فيها سلامة البيئة وإن كانت أكثر تكلفة، تجد الله سبحانه وتعالى كيف أنه فيما خلقه وفيما صنعه، كيف كانت سنن هذه الحياة كلها قائمة على الحفاظ على البيئة. ترى مثلا مخلفات الحيوانات، أليست هي مما يساعد على تخصيب التربة؟ تتلاشى تلقائيا ثم تتحول من جديد إلى فوائد للتربة، لكن حاول أن تغير زيت سيارة عند مزرعة، ما الذي سيحصل؟ تسكب هناك الزيوت، أليست نفايات السيارات ستترك أثرها فتحرق المزرعة وتتلفها؟ لأن المؤمنين حينها سينطلقون ليتخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى، فيكونوا حريصين على أن يحافظوا على البيئة، فهم من كان سيعمر الحياة، فهم من كان سيعمر الحياة ويعمر النفوس، ويتجلى على أيديهم المعرفة الواسعة لله تعالى. فما الذي حصل عندما أصبح الإنتاج بأيدي الآخرين، وكان الآخرون هم المبدعين وهم المخترعين وهم من طوروا الصناعات وطوروا علوم الصناعات وغيرها؟ ما الذي حصل؟ جاء اليهود ليستخدموا الثورة الصناعية فيستغلوها في الجانب الثقافي، أن يقدموا للمسلمين بأن عليكم أن تتخلوا عن دينكم حتى تكونوا كمثلنا فتلحقوا بركابنا. استغلوها أيضا في الجانب الاقتصادي فملأوا الدنيا ربا، استغلوا الاقتصاد السياسي في الهيمنة على الشعوب واستنزاف ثرواتها. أليس اليهود هم الذين استفادوا من الثورة الصناعية؟ أليسوا هم من مسخ وجه العالم؟ لو كان المؤمنون هم من سبقوا لقدم العالم بشكل آخر، لكن مشكلتهم أنهم تخلوا عن أول رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يقول إن هاهنا لعلما جما لو وجدت له حملة، من كان يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1000 باب من العلم، كل باب يفتح 1000 باب، من كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني، وتولوا آخرين، تركوا مثل هذا الرجل وتولوا آخرين. لأن ذاك يتركع 1000 سجدة، أو لأنه يقرأ القرآن في سجدة، أو أنه اشترى للنبي جملا وهو يهاجر، أو عبارات من هذا. وهل هذا هو ما كان يهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هو مراعاة للجمل الذي شراه أبو بكر أن يقلده قيادة الأمة هذا، وهي هذه الأمة التي أراد القرآن أن تكون على هذا النحو. ما هو العلم الذي يحمله حتى يمكن أن يكون جديرا بقيادة الأمة؟ الأمة ضاعت من أول يوم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا تعززت عوامل الضياع، تعززت على طريق ما قدمه الآخرون لنا من ثقافات مغلوطة تحول الآيات القرآنية إلى غير المجال، أو تحول توجهنا نحن من خلال تأويل الآيات القرآنية إلى غير ما يراد منا في واقع الحياة. لو كانت المسألة هي فقط أن نعرف الخلاصة التي قالوا من أجلها عرفنا من خلال المحدثات أن هناك محدثاً وأن هناك صانعاً، لو انطلقنا هذا المنطلق لكان يكفي الناس 1 من 1000.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: وقفة إعلانية.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام، وعظم الله الأجور وأحسن العزاء في شهيد الأمة المظلومة المجاهدة الصامدة. وبلغة الوجدان نرمق ما يحدث اليوم وتتجه نحوه أنظار العالم من أرجاء إيران المسلمة المجاهدة الشاسعة إلى رحاب العراق الكربلائية النجفية الحاضنة، تشيع ملحمي ملاييني لا سابق له على أوسع نطاقات القياس ومستوياتها. ملايين أحرار إيران الإسلام والأمة الحرة المؤمنة المجاهدة بل الإنسانية حية الضمير والإيمان والشرف، هذه الملايين احتشدت بقلوبها قبل أبدانها وأكتافها لحمل الجثمان الطاهر في موكب الحب اللدني الأرقى والأقدس. هذا أنت أيها الحسيني الخامنئي، وفي رحاب الأقمار الأبدية هذا هو مرتقاك ومعراجك. ولي أنت حتى النخاع، شهيد أنت حتى الأعالي، حتى تناهي اليقين، شهيد الإنسانية الحرة المؤمنة الشريفة، شهيد الإسلام المجاهد المقاوم، بل شهيد العروبة الحقيقية رغم أنوف المفرقين بين العين وأختها وإصبع الكف ونظيرتها والقلب ونبضه. وهذا عين ما يمارسونه سفاهة وحماقة بين العرب وأبناء إيران، أبناء الأمة المسلمة الواحدة. هذا أنت رغم أنوف الصهاينة الإبستينيين وأذنابهم المنافقين النافخين في كير العصبية العنصرية الغبية الكريهة، أدعياء العروبة المنتحلة الكاذبة الزائفة الذين تخدموا لصالح أعدائنا أسيادهم ورضوا أن يكونوا عبادا لهم في محرابهم الشيطاني، محراب ترامب اليهودي الخرافي التلمودي، محراب أمريكا الإبستينية الصهيونية شاربة دماء الأطفال وآكلة لحوم البشر. أنت عنوان الضمير الآدمي الإسلامي العروبي الحق الحي الأصيل، ورمز الوعي والفكر والجهاد والكرامة، ومصباح الهداية إلى سواء السبيل، وشهيد الموقف الذائد عن كل ذلك. أنت الحسيني الموصول الفكر والجهاد والعطاء والتفاني بأعطر الجذور وأنقى المنابت، حتى منبتك العلوي المحمدي القرآني الراسخ في أعماق الحياة والخلود. وأنت القائل ذات يوم مخاطبا ميامين الجهاد في خنادقهم: إذا كنتم تضعون صورنا في خنادقكم فإننا نضع صوركم في قلوبنا، وهي خنادق الله الحقيقية. قلبك المؤمن المجاهد، قلبك الرحب النابض بروح القرآن وأشواق الأنبياء والأولياء وحوافز جهادهم وموقدات أحزانهم، قلبك الشاسع المشغول من ياقوت المعالي والذي تربعت فيه فلسطين هاجسا مؤرقا وتزاحمت في أرجائه الدافئة آهات المستضعفين وأحلامهم. ها هو اليوم يمطر القلوب الحرة بلواعج فقدك قلوب الشرفاء الأحرار عبر الكوكب بمزون اليقين من حتمية النصر لما جاهدت طويلا وقضيت لأجله. ها هو اليوم يتحول إلى مضخة كونية لعزائم الإصرار على مواجهة الطغيان الإبستيني حتى النهاية. هنيئا لك المرتقى الأرفع، ولتتبوأ مكانك فيه بين حشود أقمار العشق الأسمى الذين تتوالى قوافلهم في الوصول تترى، حيث يطيب المضاف الإلهي الأبدي الأرقى، ويحلو اللقاء والعيش والمقيل والمسمر مع محمد والأنبياء والصديقين، مع علي وأهليه، أهليك، أهل الكساء، مع سالكي نهجهم عبر العصور، مع الخميني وحسين العصر والبدر، ونصر الله والهاشمي والصماد وسليماني والمهندس والسنوار وهنية والغماري وكل الرفقاء السعداء على النهج عينه. هنيئا لكم متبوؤكم ومعراجكم ومحياكم الأبقى والأخلد والأسعد، فرحين مستبشرين بالذين لم يلحقوا بكم من خلفكم، ويواصلون بحفظ الله وفي عين عونه ونصره حمل الراية المقدسة بعدكم، من أبي جبريل إلى مجتبى ونعيم وكل متخندق معهم في أشرف خندق يصد عن الأمة غلواء شياطين الكوكب ومجرميه، حتى الدحر النهائي لهم وقطع دابرهم واستئصال شرورهم، وما ذلك على الله بعزيز ولا بعيد. فسلام عليك أيها الولي والسيد والشهيد، سلام عليكم جميعا أولياء الله وأعلام هداه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سلام سلام.
1: في العمق، في العمق.
3: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

العدو الإسرائيلي يعتقل مواطنين فلسطينيين باقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية، والدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة في مقاطعة خاركوف. التفاصيل أستهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقت مراسم الوداع والتشييع للقائد المجاهد الشهيد السيد علي الخامنئي بمشاركة مليونية مهيبة غير مسبوقة في مسجد جام كران، حيث حضر المشاركون من مختلف المحافظات لا سيما من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية إلى محافظة قم للمشاركة في تلك المراسم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن ملايين الإيرانيين احتشدوا بوحدة وفخر لتكريم الإمام الخامنئي وإرثه، وشدد على أن الشعب الإيراني وقواته المسلحة لن تثنيهم أي تهديدات. وأضاف عراقجي في تدوينة له على منصة أكت بأن الفقرة 13 من مذكرة التفاهم تنص بوضوح على أن المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات، داعيا الطرف الآخر إلى احترام توقيع والالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم. استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي بقذائف عدة اليوم المناطق الغربية لرفح جنوب القطاع، وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية لإيرانها بشكل مكثف بعرض بحر مدينة خان يونس، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة قرب بنك القدس على شارع صلاح الدين بحي الزيتون شرق المدينة. في الضفة الغربية شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في محافظات عدة طالت نحو 20 مواطنا فلسطينيا بينهم شقيقة شهيد، وذلك تزامنا مع عمليات تفتيش واسعة وتحقيقات ميدانية. وتواصل قوات العدو لليوم الثاني على التوالي تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين واقتلاع الأشجار في قرية مادما جنوب مدينة نابلس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الجيش حرر بلدة بوترو إيفانوفيكا في مقاطعة خاركوف، وقالت الدفاع الروسية في بيان إن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 205 أفراد ومركبة قتالية مدرعة من طراز كوزاك وثمان مركبات. إلا ذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 452 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة، فيما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغراد الروسية إلكساندر شوفاييف اليوم عن إصابة 3 أشخاص إثر هجوم صاروخي مكثف شنته أوكرانيا الليلة الماضية على مدينة بيلغراد وضواحيها. وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات عدة في مستهل جولة أفريقية. ومن المتوقع أن يعقد الوزير الروسي محادثات مع وزير الخارجية الأثيوبي جادعون تيموثيوس اليوم، كما من المقرر أيضا عقد اجتماعات مع القيادة الأثيوبية حسب وكالة سبوتنيك. ومن المرجح أن يكون بناء محطة للطاقة النووية ضخمة على الأراضي الأثيوبية أحد المواضيع الرئيسة للنقاش. أعلن تلفزيون الصين المركزي أن 16 شخصا ما زالوا مدفونين في منطقة جبلية بإقليم غانسو غرب الصين، وذلك عقب انهيار أرضي وقع اليوم. وأوضح التلفزيون أن عدد المحاصرين بلغ في البداية 33 شخصا، لكن 17 منهم جرى إنقاذهم بنجاح. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا

أن السلطات المحلية تبذل قصارى جهدها لإنقاذ المتضررين في قرية بمنطقة تان تشانغ، وما تزال أسباب الانهيار الأرضي غير واضحة. هذا فيما أسفرت عواصف رعدية ورياح عاتية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 275 شخصا وسط الصين، فيما تسببت الفيضانات في مقتل شخصين جنوب البلاد. وذكر التلفزيون الصيني المركزي أن مناطق عدة في مقاطعة هوبي شهدت يوم الأمس طقسا عنيفا اجتاح مدنا مثل هوانغتشي وهوانغانغ، ما أسفر عن هذه الخسائر البشرية مع تسجيل أعاصير في بعض المناطق وفقدان شخص واحد. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها تذكير بالعناوين: انطلاق مراسم تشييع الإمام الشهيد الخملائي من مسجد جام كران في قم. العدو الإسرائيلي يعتقل مواطنين فلسطينيين في اقتحامات ومداهمات بالضفة الغربية. والدفاع الروسي تعلن تحرير بلدة في مقاطعة خاركوف. إلى هنا سمعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: مرحبا بكم سامعينا الأعزاء. نتناول في متابعتنا الإخبارية مجلس العزاء الذي أقيم في السفارة الإيرانية. أقامت السفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم في صنعاء مجلس عزاء في استشهاد المرشد الأعلى الإيراني السيد علي الحسيني الخامنئي وسط حضور رسمي وسياسي وديني واسع عكس حجم المشاركة في تقديم واجب العزاء. في فعالية المجلس أدلى عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامع بتصريح لإذاعة صنعاء البرنامج العام قال فيه:
1: نحن اليوم في العاصمة صنعاء نقدم العزاء في السفارة الإيرانية لإخواننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا نقدم العزاء لكل الشعوب العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم باستشهاد الرجل العظيم الإمام علي خامنئي الذي ناضل عقودا طويلة وهو يناضل من أجل الحق، من أجل الحرية، من وضد الظلم والطغيان الذي انتشر خلال العقود الماضية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينة وأعوانهم في المنطقة. بالتالي نقدم العزاء لأنفسنا أيضا ولأسرته ولكل أحرار العالم، ونقول لكل الشباب والأجيال القادمة، نقول لهم سيرة هذا الرجل وأيضا أدبياته وخطاباته وسلوكه يجب أن تكون نبراسا يستضاء به لتستمر المقاومة حتى ينتصر المستضعفون وتنتصر الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى.
0: وفي تصريح مماثل تحدث الأستاذ حسن الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أكد فيه أهمية وأبعاد هذا الحدث.
2: أعزي أمتنا الإسلامية والشعب الإيراني العظيم وقيادته، ونعزي المجاهدين في العالم الإسلامي جميعا والأحرار في فقد هذه الشخصية العظيمة التي ستثمر إن شاء الله دماؤها نصرا وعزة وكرامة للأمة الإسلامية. ونحن بقدر حزننا على رحيل هذا الإمام العالم القائد الرباني الكبير، فإننا كذلك نشعر بالفخر العظيم بأن أمتنا الإسلامية ما زالت تقدم العظماء من أجل الإسلام ومن أجل الله ومن أجل المستضعفين في العالم.
0: فيما أشار الأخ علي تيسير رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية التضامن وأهمية تقديم ما يمكن تجاه هذا الحدث الجلال.
3: الشعب اليمني اليوم يشعر بحزن عميق جدا على هذا الفقد العظيم، على هذا الأمر الجلل، ولكننا نقول الحمد لله على كل حال، وهذا قدر لا راد لقدره، لكنه يمثل فقدا عظيما وخسارة كبيرة ليست للشعب الإيراني فحسب، ولكن للأمة الإسلامية الحقة في كل مكان. ونحن نشاطر إخواننا الإيرانيين أحزانهم تماما، ونسأل الله تعالى للشهيد العظيم أن ينزله منزلا كريما في رحاب جناته العلى.
0: هذا وقد تحدث عدد من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين عن هذه الشخصية العظيمة التي بذلت كل غال ونفيس في سبيل الله وفي سبيل توحيد الأمة الإسلامية ضد أعدائها الحقيقيين أمريكا والصهيونية الفاشية.
4: على شهيد الأمة الإسلامية، احنا جينا اليوم في هذا المكان المبارك باسم أبناء الشعب اليمني، وكلنا أبناء الشعب اليمني موجودين ويعزوا فقيد الأمة الإسلامية، فقيد شهيد الحرية، شهيد الخير، شهيد الواجب، وإن شاء الله أنها ستنتصر الأمة الإسلامية والأمة المحمدية، الأمة الإيمانية على أعداء الله وأعداء الوطن أمريكا وإسرائيل وأذنابهم الخونة.
5: نعزي الأمة العربية والإسلامية برحيل وشهادة الإمام السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه، هذا الإمام العظيم والشهيد الكبير الذي أراد العدو أن يهن عزائمنا برحيله، ولكننا مزدنا إلا صلابة، وسيبقى نهجه نهج قوي وسيف مسلط على رؤوس الباطل وأهل الباطل إن شاء الله، وسينتصر الحق بدماء شهدائنا العظماء.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن نعزي الجمهورية الإسلامية، نعزي سماحة السيد القائد مجتبى الخامنئي والشعب الإيراني العظيم المضحي، واستشهاد السيد الإمام الخامنئي هو رحل جسدا ولكن نهجه، مسيرته، ثورته، دعمه للمستضعفين، هو حمل هم هذه الأمة وهو قائد رسالي، ونحن في اليمن جزء لا يتجزأ من هذه الأمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالمسيرة القرآنية والشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي الذي أيضا ربط الأمة بالجمهورية الإسلامية باعتبار أننا جزء لا يتجزأ من هذه الأمة، ويجب أن نكون في مواجهة أمريكا وإسرائيل. ولذلك نهج الإمام الخامنئي وعطاءه وثورته وتقديمه وتقديم روحه في سبيل الأمة وفي سبيل القضية الفلسطينية وفي سبيل المستضعفين وفي سبيل إفشال الهندسة الأمريكية والمشروع الإسرائيلي وتأسيس ما يسمى إسرائيل الكبرى، نحن نعاهد السيد الإمام الخامنئي ونعاهد السيد عبد الملك ونعاهد قادة محور المقاومة أننا سنقدم أرواحنا وسنستكمل هذا الدرب وهذا الطريق، لأنه طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
0: إلى هنا سمعنا الكلمة، تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة.
7: وقفة إعلانية.
8: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
9: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
10: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
11: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في

بك الاعتصام من الانتقام.

وحال الشباب عجيب عجاب وحال الشباب عجيب

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. نتابع فيها العديد من القضايا الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية. نصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج جميل الورافي.

في المرصد. 9 أشهر على اتفاقية السلام، سكان غزة يموتون مرتين. وفي المرصد أيضاً الاستهداف الأمريكي من احتلال الأرض إلى تدمير الهوية.

0: وراء الأحداث. التشيع الجماهير في إيران بين تعزيز الهوية الوطنية وحسابات التفاوض. حول العالم، طهران أمن هرمز مسؤولية الدول المشاطئة. وفي حديث الساعة، قراءة في تصاعد الموقف اليمني وفرض قواعد الاشتباك الجديدة أمام المماطلة السعودية.
1: مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة، ونؤكد دعمنا الكامل لقواتنا الصاروخية والجوية والبحرية، ونعلن تفويضنا الكامل وتسليمنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
0: في منعطف سياسي وعسكري بالغ الأهمية والدلالة، حمل البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة التغيير والبناء في العاصمة التاريخية صنعاء أبعادا استراتيجية تتجاوز لغة الدبلوماسية التقليدية، إلى إعلان مرحلة جديدة من فرض الإرادة السيادية وتثبيت معادلات الاشتباك الشاملة مع الكيان السعودي. يأتي هذا الموقف الحازم كرد عملي مباشر يفند المحاولات السعودية الأخيرة لتزييف الحقائق وحرف مسار التفاهمات، معيدا ترتيب أولويات الملف اليمني وفق رؤية متمحورة حول انتزاع الحقوق المشروعة وإنهاء الحصار بشكل كامل وغير مشروط.
2: قالت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء اليوم الأحد إن إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي حق سيادي لليمن، وصنعاء ماضية في ذلك بدون انتظار إذن من أحد. وجاء في البيان: إننا في اليمن ما نزال في المراحل الأولى لكسر الحصار وإنهاء المعاناة بالاستعانة بالله سبحانه، وعلى النظام السعودي الظالم أن يعي أنه لا زال هناك الكثير من المراحل التي ستعيد لشعبنا العزيز والكريم حقوقه المسلوبة وتنهي حالة البؤس والمعاناة. وقال بيان خارجية حكومة صنعاء إن على قيادة النظام السعودي أن توجه أنظارها نحو حقول النفط وأرامكو وينبع وبقية الموانئ، وكذلك إلى سوق المال والبورصة ورؤية 2030 وغيرها من المشاريع، علها تعود إلى رشدها وتعي حجم الكارثة التي ستحل بها في حال الإقدام على ارتكاب أي حماقة. وأضاف البيان إن دعاء العدو السعودي برفضنا خارطة الطريق التي تمت بيننا وبينه برعاية من الأشقاء في سلطنة عمان غير صحيح إطلاقا، وقد أكدنا موافقتنا عليها مرارا وتكرارا في مناسبات عدة، وما يدعيه النظام السعودي من رفض من قبلنا عار عن الصحة. وكانت قوات صنعاء أعلنت يوم الجمعة بدء كسر الحصار الجوي السعودي، وذلك من خلال تدشين خط رحلات بين مطاري صنعاء وطهران. وقد حاولت القوات الجوية السعودية أن تمنع طائرة تابعة لشركة ماهان الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء، لكن قوات صنعاء أطلقت صواريخ دفاعية ضد المقاتلات الحربية، وتوعدت بأن أي انتهاك سعودي جديد للأجواء أو استهداف لليمن سيقابل برد شامل يطال المنشآت الحيوية للمملكة في البر والبحر. ومن شأن أي محاولة سعودية لإعاقة الرحلات الجوية المرتقبة بين صنعاء وطهران أن تفجر تصعيدا قد تمتد آثاره إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فضلا عن أسواق النفط التي لم تتعافى بعد من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
0: التوقيت الذي اختارته صنعاء لإطلاق هذه المواقف يعكس ثقة عالية بفيض القوة الاستراتيجية

0: التي باتت تمتلكها عسكرياً وسياسياً، خصوصاً بعد النجاحات المشهودة في معركة إسناد الشعب الفلسطيني، ما يجعل هذا البيان منطلقاً سياسياً يؤسس لمرحلة تفاوضية تحت النار أو بالسلام العادل يحفظ لليمن سيادته الكاملة دون نقصان.
1: رابعاً، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز.
0: هذا الإصرار يستند إلى جهوزية عسكرية أثبتت فاعليتها عندما أحبطت القوات المسلحة اليمنية محاولة الكيان السعودي ثاني الطيران المدني عن الهبوط، ما يوضح أن القرار السيادي محمي بقوة ردع قادرة على تنفيذ التهديد بشكل فوري ومباشر. هذا الربط المحكم بين الحق السيادي والقوة العسكرية يمثل الركيزة الأساسية التي تدير بها اليمن الصراع في المرحلة الراهنة، معلنة انتهاء زمن المساومة على حقوق الشعب اليمني الأساسية.
2: العلم لأي توجيهات ولأي خيارات، نحن جاهزون ومتوكلون على الله.
3: قتل كل الأنفس وكل الحياة التي تنبض، وهنا يجب أن نقف وقفة صادقة جميعا بكلمة واحدة بأن يقشر هذا الحصار بأي شيء كان، بالقوة أو بالسلم أو بالوقفة أو بغيرها من الوسائل المشروعة.
4: سوف نفكوا بالحرب، سوف نفكوا بالقوة. ونشكر الدولة الإسلامية، إيران العربية، الدولة الإسلامية، وندعو بقية العرب أن يحظوا حظ هذه الدولة الإسلامية.
5: نشكر إيران على المبادرة العظيمة، ونقول لجيشنا العظيم ولدفاعنا الجوي اضربوا آل سعود، ولكل من حاول حصارنا.
6: هذا أمر وفعل يشكرون عليه، فبإذن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يأخذ الشعب اليمني حقوقه كاملة غير متجزئة، وإذا لم يفهم النظام السعودي هذه الرسالة فبإذن الله ستخبره وتنبئه وتفهمه ويفهمه قادم الأيام.
7: وسننتزع حقوقنا من أكباد آل سعود، سننتزع حقوقنا من داخل بنوكهم.
0: وفي سياق تفكيك الادعاءات السعودية بشأن خارطة الطريق برعاية سلطنة عمان، يضع البيان النقاط على الحروف، يكشف للرأي العام العالمي والمحلي طبيعة المناورة التي يمارسها كيان بني سعود. فصنعاء التي أكدت موافقتها مرارا على خارطة الطريق تزيح الستار عن الرهانة الخاسرة للكيان السعودي الذي حاول استغلال التطورات الإقليمية، لا سيما معركة طوفان الأقصى والعدوان الأمريكي الصهيوني على بلادنا. قراءة في تصاعد الموقف اليمني وفرض قواعد الاشتباك الجديدة أمام المماطلة السعودية لدى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير عبد الله علي صبري.
8: نعم، بيان وزارة الخارجية وجاء ردا على بيان ما يسمى التحالف العربي، وكان بيان أيضا ما يسمى بالتحالف العربي ردا على بيان القوات المسلحة اليمنية. في الشكل فيما يتعلق بيان ما يسمى بالتحالف العربي، في الشكل هو لم يعد هناك أيضا تحالف عربي أصلا أو تحالف عربي أو غير عربي، لم يعد هناك شيء في أرض الواقع اسمه تحالف، لم يعد هناك سوى السعودية والعدو السعودي هو الذي بقي في عدوانه على اليمن، وهو من يقود وينفذ العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية. ولو كان هناك موقف سعودي مسؤول لعبرت عنه الهيئات السعودية الرسمية، لكنهم أرادوا أن يتخبأوا خلف ما يسمى بالتحالف والناطق باسم التحالف. فيما يتعلق بمضامين ذلك البيان، وجاء الرد وزارة الخارجية والمغتربين بصنعاء لتفنت هذه المضامين ولتؤكد على الرسائل التي جاء بها بيان القوات المسلحة اليمنية، وأيضا التي جاءت في خطابات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وتؤكد بأن اليمن ماض في استرداد سيادته وفي كسر الحصار بأي ثمن، وأنه لا يمكن القبول باستمرار هذا الحصار الظالم على بلادنا، وفي المقدمة من ذلك مطار صنعاء الدولي، وأن ما جرى في اليمن من رحلة طيران مباشرة من صنعاء إلى طهران هو الخطوة الأولى لكسر الحصار على الجمهورية اليمنية، وأنه حق مكتسب للشعب اليمني ولا يمكن التفاوض عليه. من ناحية ثانية، البيان عاد إلى الذاكرة الشعبية، وهي ذاكرة لم تنسى جرائم العدوان السعودي الأمريكي، لكن دائما العدو يراهن على ذاكرة الشعوب أنها، فعاد إلى الأذهان جرائم تحالف العدوان هذه الجزئية، لأن هذه الجزئية هي بالنسبة للشعب اليمني هي مفخرة كبيرة، وبالنسبة للقيادة السياسية والثورية اليمنية، وبالنسبة لكل الأحرار في العالم هي مفخرة أن اليمن دخل في معركة استناد غزة، وكل التضحيات في مقابل هذه المعركة لا تساوي شيئا في مقابل الموقف المهين والمخزي الذي كانت عليه الأنظمة العربية الرسمية وعلى رأسها النظام السعودي. كان يفترض لو كان لديه ذرة من حياة وخجل ألا يشير لا من قريب ولا من بعيد، لأن موقف السعودية كان متصدر الانبطاح العربي والإسلامي، والسعودية هي من وقفت إلى جانب العدوان الصهيوني على غزة وعلى فلسطين المحتلة، وهي من شجعت الأمريكي والإسرائيلي في جرائم الإبادة، وهي من عطلت مفاعيل الأمة حتى في الحد الأدنى فيما يتعلق بالقمم العربية والإسلامية وبياناتها، التي بسبب الموقف السعودي كانت في المستوى الأدنى والمخزي على طوال تاريخ الصراع العربي والإسلامي مع العدو الصهيوني. لكن للأسف الشديد أراد السعودي أن يتهرب من مسؤولياته فيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي، فمنح اليمن وسام شرف إضافي، لأنه بالفعل ما حصل لليمن، نعم استهداف المطار وأداة من أدوات الصهيوني في منطقتنا، وأنه يتماهى معها في العدوان على اليمن وفي حصار الشعب اليمني وفي إلحاق العقاب الجماعي بحق أكثر من 30 مليون نسمة. بالتأكيد هذا غير مستغرب، لأن العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا هو عدوان يخدم الأجندة الصهيونية بامتياز، ولم يتحدث أحد في المنطقة العربية عن مشكلة يمنية للأمن القومي العربي بعد ثورة 1 سبتمبر 2014 إلا بعد أن قال نتنياهو أن هناك خطر محدق بإسرائيل في باب المندب. إنما الخطر على إسرائيل هو الخطر على الأمن القومي العربي، هذا المؤسف جدا. ولهذا من مثالب هذا البيان أنه أراد أن يعير اليمن بموقفه من إسناد غزة، فحصل العكس تماما. لكن أيضا ما جاء في البيان في كثير من المغالطات، ومن ضمنها ما يسمى أو ما يعرف بخارطة الطريق، التي قال بأن اليمن لم يقبل بهذه الخارطة، وأن خارطة الطريق كانت ستدفع بالحلول السياسية في اليمن. كان رد البيان بأن اليمن جاهز لتنفيذ خارطة الطريق إذا كان السعودي جاهزا لتنفيذها، وهم يعرفون أنهم دائما لا يقدمون على خطوات معينة إلا بالاتفاق مع الأمريكي. الأمريكي هو الذي تدخل وعطل الاتفاق على خارطة الطريق، وأيضا هو الذي تدخل وأعاق أي تقارب يمني على اعتبار أن المعركة في طوفان الأقصى هي معركة شاركت فيها حكومة صنعاء وشاركت فيها القوات المسلحة اليمنية، وأراد الأمريكي والإسرائيلي أن يعطلوا أي تفاهمات سياسية وأن يستفيدوا من ثغرة الصراع في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني.
9: سنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي، ولا يخضع لأي وصايا لا تحت البند السابع ولا تحت البند التاسع ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة لا يمكن أن نستذل ولا أن نضام ولا أن نجهر ولا أن نداس ولا أن نخضع للتبعية لأعدائنا من الكافرين والمنافقين. هذه الروح الثورية والجهادية والبصيرة لن نكون شحاتين على أبواب أمراء آل سعود ولا آل نهيان ولا أي أحد في هذا العالم. سنكون شعبا حرا كريما عزيزا.

60 دقيقة شاهد وشواهد. استنفار وجهوزية عالية لقبائل اليمن لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. يتواصل نفير القبائل اليمنية في عموم محافظات الجمهورية تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله للسعي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. وأعلنت القبائل النكف القبلي وتم تنفيذ وقفات مسلحة حاشدة تأكيدا على الجهوزية والاستعداد لإنهاء العدوان والحصار.

0: نحن في جوزية عالية وانتظار إشارة من السيد القائد للانقباض على جارة السوء التي أخذت حقوق الشعب اليمني، ونحن جاهزون لانتزاع حقوقنا من جارة السوء، ولن نتوقف حتى ننتزع حقوق الشعب اليمني، والشعب اليمني لن يصبر إلى ما لا نهاية.
1: فإن الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناته الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله.
2: القبائل تؤكد الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس ردان على العدوان الهمجي الظالم الذي دمر وقصف مئات الآلاف من المنازل والمرافق والمصالح. حاصر الشعب اليمني على مدى أكثر من 11 عام ولا يزال مستمر في عدوانه وحصاره واحتلاله لمساحات شاسعة من الوطن اليمني، مواصلا نهب ثروات الشعب اليمني إلى جانب مصادرة حقوقه. كما أعلن البيان استمرار النفير والتعبئة العامة في مختلف المجالات إلى جانب فتح مراكز التدريب والتأهيل في كافة القرى والعزل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية.
3: الصادق والمبارك كل الخطوات وكل القرارات للسيد القائد سلام الله عليه عبد الملك بدر الدين العودي.
4: هذه المديرية الوفية الأبية والشامخة بتاريخها العظيم منذ آلاف السنين هي على استعداد أن تقدم التضحية وأن تبذل الجهد والجهاد في سبيل الله.
5: جاهزون بالتعبئة، جاهزون صامدون في هذا الميدان وفي كل الميادين.
2: تظل أسلاف وأعراف القبيلة اليمنية تاجا على رؤوس عقالها، فهي صمام الأمان والدرع الواقي للأرض والإنسان، هي الملجأ لرفع الظلم وترجيح كفة العدل. القضاء والأمن في الدولة لا يستطيعان بمفردهما بسط الاستقرار إلى جانب رعاية مصالح المجتمع في كافة القرى والعزل لولا المرجعية القبلية والمشايخ الأحرار الذين يحقنون الدماء يفصلون في قضايا الثار، خاصة في بلد مسلح كاليمن. الشيخ محمد عايض النصيري: القبيلة اليمنية هي معادلة النصر الشامل وهي إنهاء الوصايا وللأبد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة يعني الأيام أثبتت في السنوات الماضية إن القبيلة اليمنية لها دور كبير في التصدي لأي عدوان أو أي مؤامرة على الوطن. فالقبيلة اليمنية لها دور، ودورها معروف وبارز، يعني في الهبة عندما تدعى، يعني القبيلة اليمنية لها صدى كبير، لها صدى سواء في الداخل ولا في الخارج. فالدول الأخرى يعني تحسب للقبيلة اليمنية يعني حساب كبير جدا، لأنه القبيلة اليمنية ذو تاريخ عريق. القبيلة اليمنية لها تاريخ ولها يعني مقومات يعني كبيرة على مد العصور. فالقبيلة يعني لها أن تفزع وأن تسطع بقولها، قولها هو الفصل. يعني أثبتت القبيلة اليمنية خلال السنوات الماضية وعلى مد العصور كما قلنا يعني وقوفها يعني إلى جانب الدولة في اليمن وإلى جانب الأشقة في الوطن العربي الذي يعانوا من المؤامرة والعدوان عليهم يعني في ليل ونهار وعلى مد السنوات. فالقبيلة اليمنية متضامنة تضامن كامل مع هذه الدول، وخاصة يعني فلسطين ولبنان ومحور المقاومة. فالقبيلة اليمنية عملت دور كبير في الإسناد والوقوف والتأييد سواء بالحضور وبالمال وبالسلاح، وأثبتت يعني قوتها وإرادتها في هذا المواقف. يعني الجانب القبلي يعني يدرك الخطورة ويدرك المهم في هذا الظرف، ولهذا إن القبيلة اليمنية يعني من أخذت الدروس الكافية من الاعتداءات والمؤامرات على الوطن وما تعرض له الشعب اليمني من يعني من كل المؤامرات من كل الجهات، إلا إن القبيلة اليمنية صمدت، والقبيلة اليمنية تضامنت مع الدولة وهي الأساس، لأنها رادف أساسي إلى جانب الجيش. فالقبيلة اليمنية هي الجيش الموازي للدولة، فالدولة يعني لا تستغني عن القبيلة اليمنية، والقبيلة اليمنية عندما يصلها النداء تهب هبة رجل واحد، لأنه هذا من الواجب الدفاع عن الأرض والعرض. فالأرض والعرض تعرضت لعدة يعني مؤامرات وعدة يعني اعتداءات، إلا إن القبيلة اليمنية وقفت وستوقف يعني أكثر مما وقفت عليه في السابق. لا يريدوا القبائل اليمنية لأنهم يحسوا بخطورتها، يحسوا بثقلها، يحسوا يعني بقوتها، ولهذا أنهم يريدوا يتجاهلوها، أن يحولوها إلى عائق، وهذا يعني غلط. فالقبائل اليمنية هي ليس عائق، وإنما رديف قوي للتنمية والأمن. فالقبائل اليمنية لا يعني هي العمود الأساسي للدولة، سواء فيها المثقفين وفيها العلماء وفيها الناس الشرفاء وفيها المفكرين، ولا يشهنوا ان القبيلة اليمنية انهم يعني ناس يعني بدو رحل او جهلاء او هذا، لا، القبيلة اليمنية فيها عقول، عقولها كبيرة جدا، تربت على الفطرة، تربت على القرآن، تربت على السنة، تربت على القول الصح، على القول الحقيقي. القبيلة اليمنية لا يستهين بها، لأنهم يعني من يحسوا أنها ضر عليهم، فيقوموا يشوهوا ويقوموا يحولوا المسارات إلى مسارات يعني عايق للتنمية، عايق للأمن، عايق لهكذا، وهذا غير صحيح. القبيلة اليمنية هي عمود القوة وعمود الأمن وعمود التنمية، وفيها الناس الذين يفكرون في المستقبل أكثر مما يفكرون في الماضي.
7: جارنا هذا السعودي، النظام السعودي، ما مشكلته معنا في أن يحظى بالأمن ونحظى بالأمن، يحظى بالاستقرار ونحظى بالاستقرار؟ لا، القوم النظام السعودي عنده نظرية، وعنده نظرية مغلوطة، هذا نظرية شيطانية بما تعني الكلمة، أن عندما يجي يخرب وضعنا الأمني ويلف ما عنده من دواعش علينا هنا في اليمن، ويجعل من بلدنا مش خلفية، مش حديقة خلفية، لا، مزبلة للقمامة، يلف لها كل قماماته، كل مشاكله، كل أوبئته، دواعش يجيبهم علينا في اليمن، وتكفيريين يجيبهم علينا في اليمن، ويلا يستثمر ويوظف مشاكله علينا في اليمن. يعني عنده هذا النظرة أن عدم استقرارنا يسهم في استقراره،

0: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة.
1: وتستمر معكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفي المرصد. تسعة أشهر على اتفاقية السلام، سكان غزة يموتون مرتين.
2: يعني هذا بنك أهداف احتلال. طفلة أشهر عمرها زي القمر. إيش بدهم؟ والله صوت صوت صوت أنينها، صوت أنينها وهي بتصيح مؤلم، فما بالكم بالسجل.
1: قطاع غزة خلف الركبة عبارة تختصر حال القطاع اليوم. المشكلة لم تعد في تدهور المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، إنما في خروج القطاع من دائرة التقييم والمراجعة بكلها، إذ لم تترك حرب الإبادة هدفا واحدا يحمل بعض جوانب الأمل.
3: آلة القتل الصهيونية تحالفت مع الجوع ومع تدهور الأوضاع الصحية من أجل خفض متوسط العمر المتوقع للإنسان في غزة من نحو 75 عاما قبل العدوان إلى نحو 40 عاما خلال عام واحد فقط بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024. لم تتوقف إلى الآن حرب الإبادة في قطاع غزة، وما فعلته خطة السلام المزعومة هو أن ساعدت في التعتيم على جرائم الكيان الصهيوني المستمرة. فاستهداف المدنيين الأبرياء يكاد أن يكون حدثا يوميا، هدم الأبنية، تجريف الأراضي الزراعية كذلك يجريان بلا هوادة، والحصار الغذائي على أشده، بدليل صور الأطفال الجوعى التي ترد إلى العالم يوميا من القطاع. وإذا كانت مجريات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ولبنان قد استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام عالميا، إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار حضور معاناة الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أم في الضفة الغربية، ذلك ضمن نشرات الأخبار ومحتوى شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما أن القصص الإنسانية باتت تتجاوز قدرة البشر على التحمل. ومع مرور ما يقرب من أشهر 9 على توقيع اتفاقية شرم الشيخ للسلام التي روج لها أمريكيا كوثيقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة ولإرساء أسس سلام دائم واستقرار في الشرق الأوسط، فإنه من المفيد إجراء مراجعة أو محاولة للتقييم لما قدمته هذه الاتفاقية لأكثر من 2 مليون فلسطيني، كلهم محاصرون ضمن بقعة جغرافية سلبت منها أدنى مقومات العيش أو البقاء على قيد الحياة خلف الركب التنموي. بعيدا من بعض الأخبار التي تتحدث عن اجتماعات وعن تقارير خاصة بالحراك الدبلوماسي لتطبيق بنود الاتفاقية المشار إليها، بعيدا عن ذلك فإن الأثر الحقيقي على الأرض ما تزال غائبة أو مفقودة، وهذا سببه ليس حجم الخراب والدمار الكبيرين فقط، وإنما هو عدم التزام الكيان الصهيوني بتنفيذ الاتفاقية. فمثلا إذا كانت عملية إعادة إعمار البنى التحتية والمرافق الخدمية في مدن القطاع تحتاج إلى آليات تمويل وتنفيذ وغير ذلك، فهل رفع الحصار عن القطاع والسماح بدخول العدد المتفق عليه من شاحنات الإغاثة والمساعدات يحتاج إلى 9 أشهر؟ في تقرير بالغ الأهمية صدر مؤخرا، يرصد جهاز الإحصاء الفلسطيني نتائج حرب الإبادة على أهداف التنمية المستدامة في القطاع الجريح. التقرير ليس مجرد عمل إحصائي يقرأ الواقع التنموي من منظور أممي فقط، وإنما هو بمنزلة وثيقة كاملة تظهر حجم الإجرام الإسرائيلي بحق القطاع وبحق سكانه. الأهم أنها تؤشر إلى حجم المهام الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لمساعدة سكان القطاع، ومن ثم مقاربة ما يجري على الأرض بما هو قائم فعلا. خلف الأرقام المهولة والمخيفة قصص يومية مؤلمة لنحو 2 مليون فلسطيني يكابدون الجوع والعطش والمرض وغياب التعليم والضوء، ويتوقعون الموت في كل لحظة، إما غالبا باستهداف إسرائيلي مباشر لما تبقى من أحياء سكنية ومن خيم، أو كنتيجة للمرض وانعدام الأمن الغذائي وللتلوث. بعد 9 أشهر لم تفشل اتفاقية السلام في تحسين ظروف معيشة سكان القطاع فحسب، وإنما فشلت أيضا حتى في الحد من تفاقم معاناتهم ووقف عداد الموت اليومي.
2: يعني هذا بنك أهداف احتلال، طفلة 1 أشهر عمرها زي القمر. إيش بدهم؟ والله صوت صوت صوت أنينها، صوت أنينها وهي بتصيح مؤلم، فما بالكم بالسجل.
1: لا تغيب واشنطن يوما عن تفاصيل الشراكة الاستراتيجية والعضوية مع الكيان الصهيوني، إنها تتحرك كشريك كامل مباشر في كل تفاصيل العدوان والحصار المفروض على قطاع غزة، تماما كما فعلت ووفرت الغطاء الكامل إبان حرب الإبادة الجماعية. الأولوية الأمريكية الغربية تنحصر بالمطلق في حماية الكيان المؤقت وبضمان تفوقه في مقابل استغلال وتوظيف ممالك النفط الخليجية والضغط عليها، الدفع بها نحو مشاركة ميدانية مباشرة في الهجوم والترتيبات الجديدة. هادي قبيسي الباحث في الشؤون السياسية والإعلامية، ما حصل في قطاع غزة يعد مؤشرا على الانحراف في العالم الإسلامي.
4: ما حصل في غزة هو مؤشر على حجم الانحراف في العالم الإسلامي. الشعوب انحرفت عن الإسلام، الشعوب ليس أنه لديها تراجع في المستوى الدين. الحديث عن رسول الله واضح، يقول فليس بمسلم. هناك ردة شاملة لدى الشعوب العربية والإسلامية عن الإسلام، هناك انحراف كبير. وعندما يصل الفسق والمجون إلى مدينة والمنورة ومكة والشعوب العربية والإسلامية لا تحرك ساكنا، هذا يؤشر على أنه هي فقدت ارتباطها بالإسلام. وعندما تفقد ارتباطها بالإسلام وتفكر بشكل قومي داخل حدودها، داخل حدود الدولة أو داخل المذهب أو داخل الحدود العرقية والقومية، هي فقدت انتمائها الإسلامي، وبالتالي لم تعد بالنسبة لها مظلومية الشعب الفلسطيني قضية محقة أو قضية ذات أهمية بالنسبة لها، وأنها تتعامل معها كقضية جانبية هامشية لا علاقة لها بها. لا يتعاملون على أساس أنه الشعب الفلسطيني هو شعب مسلم، أو أن الأراضي الفلسطينية هي أراضي للمسلمين ومقدسات فلسطين هي مقدسات للمسلمين، مثل أيضا أنهم يسكتون على التشويه والفسق الذي يتم ترويجه من قبل آل سعود في مكة والمدينة، لأنهم يعتبرون أنفسهم لا ينضمون إلى الهوية الإسلامية بشكل حقيقي وإنما بشكل اسمي وشكلي، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هؤلاء ليسوا مسلمين. العالم العربي بالنسبة للصراع مع إسرائيل ينقسم إلى ساحتين. هناك ساحة دول الطوق التي تعرضت عاشت الصراع المباشر مع إسرائيل، وهناك دول الخليج. دول الخليج تمول الاستعمار وليس أنها دول تستفيد ماليا من الاستعمار، أو يفترض أن يحقق لها تطبيع أو العلاقة مع إسرائيل وأمريكا ازدهارا اقتصاديا، لا، هي تمول حالة الاستعمار. الدول التي يعني عاشت حالة الصراع مثل مصر والأردن مثلا وسوريا مؤخرا، هذه الدول عاشت حالة الصراع وفرضت أنه يمكن يعني إقامة سلام مع العدو الصهيوني، ولكن نتائج هذا السلام نتائج وخيمة جدا. يعني مصر الآن ممنوعة من استخراج الغاز ومفروض عليها أن توقع عقدا ب$30 مليار لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق الذي سرقه بني إسرائيل. الأردن أيضا مشاكل المياه ومشاكل الأمن التي يعاني منها بسبب إسرائيل ومشاكل الزراعة ومشاكل كثيرة جدا. فإذا الحكومات، كنت أقول قبل قليل أن الشعوب نعم انحرفت على مستوى دينها وعلى مستوى إسلامها، لكن الحكومات يعني القيادات والمستوى السياسي تم السيطرة عليهم بطرق كثيرة جدا، بحيث أنه لا نستطيع أن نقول أن هناك سلطات في هذه الدول. ليس هناك سلطة، يعني مثل هذه السلطة اللبنانية الآن، السلطة اللبنانية الآن ممنوع أن تندد بمجازر الاحتلال في جنوب لبنان، ليس هناك إمكانية لديها لإصدار بيان يعترض فيه على ارتكاب مجازر في جنوب لبنان، أن هي دول تابعة بالكامل. يعني هم يوظفون مفوض سامي عن الاحتلال الإسرائيلي عن الأمريكيين، وكل مؤسسات دولة مخترقة. ولذلك أيضا الإعلام والنخب الإعلامية التي تخرج وتتحدث عن منافع التطبيع ومنافع الالتحاق بالأمريكيين، هؤلاء كلهم يشتغلون عند الأمريكيين. يعني هناك فبركة لحالة سياسية دولتية وغير دولتية في الدول العربية والإسلامية. هذه النخب وهذه القيادات السياسية وهذه المؤسسات السياسية تعمل عند الأمريكيين ويسيطر عليها الأمريكيين فنيا بطرق كثيرة، من خلال اتفاقيات دفاعية اقتصادية، من خلال مستشارين، من خلال تجنيد القيادات السياسية، تجنيد القيادات العسكرية، اختراق المؤسسات الأمنية من خلال التدريب ومن خلال البرامج الكمبيوتر الخاصة بالمعلومات وملاحقة المعلومات. هم يسيطرون على هذه الدول، هذه الدول محتلة، وأنا لا تبحث هذه الدول عن مصالحها. هذه المؤسسات السياسية لديها بعض الهامش نعم حتى تبقى مقبولة نسبيا لدى شعوبها، ولكن مقدار هذا الهامش يحرده الأمريكيين، وهم يحردون وظائف هذه الدول ووظائف المؤسسات فيها ويحردون مصالحها. وليس هناك يعني إخفاق في تقدير المصالح بالنسبة لهذه الدول، هذه الدول يتم إدارتها عبر التوجيه من بعد والتوجيه أيضا من قرب من قبل الأمريكيين.
5: حينما نتلو آيات الله، نتلو في القرآن الكريم الآيات التي يأمرنا الله فيها بالجهاد في سبيله، في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة وسورة الحج، إذا لم نتحرك لمناصرة الشعب الفلسطيني في مظلومية بحجم مظلوميته تلك، فمتى يمكن أن نتحرك؟ إذا لم نحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى ضد الطغيان والإجرام الصهيوني الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، فضد من ومتى سنجاهد أو نتحرك؟
1: وفي المرصد أيضا الاستهداف الأمريكي من احتلال الأرض إلى تدمير الهوية،

0: بعد أحداث 11 من سبتمبر دخلت المنطقة مرحلة جديدة سعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الكيان الصهيوني ومن يتحالف معهم إلى سيطرة الشاملة والتامة على أمتنا الإسلامية الأرض والإنسان، إلى جانب مقدرات الموقع الجغرافي، وبدافع استعماري وبدافع عدائي أيضا، ليس فقط بهدف السيطرة على ما في هذه المنطقة من موارد اقتصادية، فهناك عداء لهذه الأمة وهو دافع إضافي إلى باقي الأطماع.
1: يزعجنا أن يضرب مبنى لعدة طوابق في نيويورك، ثم لا يزعجنا نحن من نسمي أنفسنا أولياء أمر لهذا الشعب أو ذاك، لا يزعجنا أن تتهدم الأسرة ويتهدم المجتمع أسرة بعد أسرة ويتفكك عراء، تفكك النفوس، تتباين النفوس، فهذا يكفر هذا وهذا يضلل هذا، فنصبح مجتمعا متفرقا. كان هذا الذي يجب أن يزعجهم، ومن أجل يقطعون يد أولئك الإرهابيين الذين يفتقون كلمة الأمة، لا أن ينزعجوا عندما يهجم بك. أليس الله سبحانه وتعالى يريد أن نبني أنفسنا طرحا، المؤمنون كالمؤمن للمؤمن كالبنان يشد بعضه بعضا، المؤمن كالجسد الواحد، على ممثل الرسول صلى الله عليه وعلى آله المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد، فيجب أن يكونوا صرحا واحدا، فمن يهدم هذا الصرح بكلمة، من يهدمه بكلمة هو أخطر من ذلك الذي يهدم برجا بطائرة.
0: السيطرة على الوضع السياسي في منطقتنا اقتصاديا إعلاميا في كل الاتجاهات والمجالات، وسيطرة معادية ليست بالسيطرة التي تهدف للخير لهذه الأمة وإلى السعي لما فيه مصلحتها، إنما هي سيطرة العدو على عدوه، عدو حقد مستكبر مجرد من كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية.
1: الذي يقضهم هو بناء هذه الأمة وليس هدم ذلك المبنى في نيويورك. الذي يعد ضربة لأمريكا هو بناء هذه الأمة لتصبح أمة واحدة، أمة واعية، أمة قادرة على أن تقف على قدميها. هذا هو الذي يعد ضربة لأمريكا وليس الضرب الطوابق. عدة ملايين تبني منها ذلك البرج وانتهت الإشكالية.
0: ارتبطت هزيمة المشروع الصهيوني ارتباطا وثيقا بوعي الأمة، حيث شكلت التحديات المتراكمة بواعث حقيقية لصحوة عربية إسلامية شاملة تتبلور كقوة دافعة ومقاومة ومستمرة في عدة محاور أساسية تسهم مجتمعات في إضعاف المشروع الاستيطاني وبتحقيق التحرر الشامل. السيناريو واضح هذه المرة بشكل دقيق، هناك إشارات متعددة الاتجاهات بكل ألوان الطيف تتجمع في بؤرة واحدة لتوصيل رسالة تدمغ كل من يعادي الكيان الصهيوني بالإرهاب، تجعل منه هدفا للتصفية والإبادة. لقد تقاربت المواقف، باتت ملتحمة مع الموقف الصهيوني الغربي المعادي للمقاومة. الأستاذ الجامعي والباحث السياسي الدكتور أحمد الشامي، لماذا لا ينتبه أبناء الدول العربية المستهدفة لهذه المخططات بشكل أساسي ويفهمون من خلالها الأحداث رغم تواترها من كل قطر على حدة؟
2: سؤال وجيه ولكنه سؤال مؤلم، لأنه ليس من الأمر السهل أن تحصل على إجابة واضحة وصريحة من قبل هؤلاء عندما تسألهم لماذا تفعلون ذلك رغم كل وضوح الرؤية التي حصلت على مستوى الصراع، بالتحديد إذا ما نحدد أكثر وجهة الصراع بعد طوفان الأقصى، ولا يأتيك أبدا الجواب المقنع أو الجواب الذي يستطيع من خلاله أن تفهم أن هؤلاء بلغوا مرحلة الرشد أو بلغوا مرحلة أنهم يعون حقيقة إلى هم إلى ما هم ذاهبون إليه. للأسف نحن كنا نعتقد أن نتائج هذه الحرب التي وصلت إليها وبالتحديد ما استطاعت الجمهورية الإسلامية بالتوكل على الله وبمساندة الأعضاء المحور من أن تفرض على الأمريكي الإقرار بالهزيمة، سواء إقرار علني شفهوي أو إقرار عن طريق ما أنتجته هذه الاتفاقية. كنا نتوقع أن هذا الإقرار وهذه الهزيمة سوف تشكل عند إخواننا في العالم العربي والإسلامي حالة من الشعور باليقظة بأننا نحن أمام محطة تاريخية وأمام لحظة تاريخية من أجل أن نغادر هذا الاتكال على الراعي الأمريكي إذا صح التعبير، بعدما ثبت أن هذا الراعي الأمريكي لا يقدم للعالم العربي والإسلامي أي نفع. بالعكس، كل ما يفعله هذا الراعي الأمريكي هو أنه يريد أن يشتت هذه الجبهات حتى يحكم سيطرته. للأسف نحن كنا نتوقع وبدأ الحديث للأسف عن في أكثر من مكان أنه في إمكانية لبلوغ مرحلة وصول إلى ما يسمى بالأمن الإقليمي الموحد على مستوى العالم العربي والإسلامي. في هذه اللحظات عادت الأيادي الأمريكية تعبث عبر وكلائها، وللأسف أن الأمريكي لا يستطيع وحده أن يفعل شيئا، دائما ما تأتي النصرة من قبل هؤلاء الوكلاء الذين مفترض أن يكونوا هم أقرب إلى شعبهم وإلى ثقافة منطقتهم، وهم أمام لحظة تاريخية يستطيعون أن يتحرروا هيمنة الأمريكي. هم كانوا يقولون، للأسف ما حصل الآن يكشف على أننا نحن ما زلنا في دائرة، في هذه الدائرة التي لم نغادرها بعد. لماذا؟ هذا سؤال نتمنى أن نصل إلى اليوم الذي بل نبدأ نشعر أن في العالم العربي والإسلامي هناك قوة تحررية تنهض وتتحرك لتصرخ في وجه هؤلاء الحكام وتقول ماذا تريدون؟ قد راهنتم على الأمريكي، وقد أخذنا الأمريكي من صراع إلى صراع، من استغلال إلى استغلال، من ولم توصلوا إلى نتيجة. لماذا الآن أنتم أمام هذه اللحظة التاريخية وهذه اللحظة المفصلية وأهم هذه الفرصة المهمة جدا، لماذا تريدون أن تفوتونها؟ بالعكس تذهبون ما إلى ما يحبط نتائج هذا النصر الذي تحقق وهذا الثبات الذي تحقق.
0: وراء الأحداث، التشيع الجماهيري في إيران بين تعزيز الهوية الوطنية وحسابات التفاوض.
3: أحرار العالم اليوم يودعون القائد الأممي السيد علي خامنئي، الشهيد علي خامنئي. طبعا في مواكب تشيع جنازة مهيبة ومهيبة جدا، لم تكن مجرد في الحقيقة وداع، بل كانت رسالة قوية، رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الخادم المطيع لأمريكا كما نعرف. طبعا هذه الرسالة مفادها أن الشعب الإيراني يعني متماسك ومتلاحم وقوي خلف قيادته.
0: يمكن النظر إلى مراسم التشييع باعتبارها لحظة كسرت جزءا مهما من طوق العزلة المفروض على إيران، رسخت موقعها كقوة إقليمية مرشحة للإطلاع بدور أوسع في التوازنات الدولية. لم تنظر إيران إلى مراسم تشييع القائد السابق للثورة والجمهورية الإسلامية علي خامنئي باعتبارها مجرد وداع لزعيم قاد الوطن لعقود، بل تعاملت معها بوصفها معركة سياسية إعلامية لا تقل أهمية عن المعارك العسكرية التي سبقتها.
4: بين ضخامة الحشود وغزارة الدموع وهدير الحناجر المطالبة بالثأر ورائحة الورود والياسمين التي غطت نعشه، شيعت العاصمة الإيرانية طهران قائدها الأممي في مشهد جنائزي مهيب تحول إلى استفتاء شعبي تاريخي غير مسبوق، عاكسا حجم المكانة التي كان يحظى بها الراحل محليا وإقليميا ودوليا. منذ ساعات الفجر الأولى تدفقت ملايين الحشود البشرية المليونية من مختلف المحافظات الإيران، وضاقت بهم الشوارع والميادين الرئيسة للعاصمة التي توشحت بالسواد، إذ لم يكن المشهد مجرد مراسم تشييع بروتوكولية، وإنما تظاهرة سياسية وشعبية عارمة حملت رسائل دلالية بالغة التعقيد في توقيت حساس تمر به المنطقة. توزعت أجواء التشييع بين نقيضين يكملان بعضهما، الأول تجسد في حالة غضب عارم وشعارات مدوية تطالب بالرد القاسي والثأر لدماء القائد الذي قاد جبهات ممتدة عابرة للحدود، والثاني سادته أجواء من الوفاء العاطفي تمثلت في نثر الورد ونثر مياه الورد فوق جثمانه وفوق نعشه المحمول على عربات البأس الإيراني، في تعبير عن الامتنان الشعبي لما قدمه طوال مسيرته العسكرية والسياسية. حشود مليونية غصت بها طهران تمثل استفتاء شعبيا متجددا على خيارات البلاد الاستراتيجية، وتأكيدا على الالتفاف الجماهيري حول نهج القائد الراحل. هذا الحضور الذي ضم مختلف الأطياف والأعمار يبعث برسالة واضحة إلى الخارج، أفادها يقول إن غياب القائد سيدفع نحو مزيد من التصلب في المواقف ولن يغير من الثوابت في شيء، وما بين التئام الحشود ومواراة الجثمان الطاهر الثري تبقى العيون شاخصة نحو المرحلة المقبلة. فبين وعود الثأر الحتمي التي أطلقتها القيادات العسكرية، وبين إصرار الجماهير التي نثرت الورود على مواصلة طريقه، تفتح طهران صفحة جديدة مثقلة بالتحديات، مفتوحة على كل الاحتمالات في صراع الإرادات المستمر الذي انتصرت إيران في ساحاته وفي أكثر من مواجهة.
0: المحلل السياسي عبد الفتاح البنوس، تشيع السيد خامنئي، كيف تحولت هذه اللحظات من لحظة الفقد إلى إعلان الانتصار؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. ما من شك بأن الحضور اللافت والمشاركة الشعبية الواسعة لعملية التشييع ترسل رسائل سياسية هامة لقوى العدوان في مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية بأن الشعب الإيراني مع القيادة في صف واحد وفي خندق واحد، ولا يمكن لمشاريع التشطي والانكسار ومخططات النيل من وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية الإيرانية أن تنال من وأن تجد سبيلا في الداخل الإيراني. اليوم الشعب الإيراني أكد بأنه مع السياسة الإيرانية مع القيادة الإيرانية في هذا الحدث، رغم المصاب الجلال رغم فداحة المصاب، إلا أنهم يؤكدون في إطار هذا التشييع المهيب أنه لا يمكن للسياسة الأمريكية والإمارات الأمريكية والإسرائيلية أن تجد لها نفاذا أو تسللا داخل الإيراني، فالكل على قلب رجل واحد في مواجهة هذه السياسة المتعاجرفة وهذا السلوك الإجرامي وتلكم الممارسات الرعنة التي تقوم بها الإدارة الأمريكية. هي رسالة سياسية هامة قبل أن تكون تشيع رسمي والقيام بواجب ومبادلة الوفاء بالوفاء لشخصية ولقائد عظيم بحجم السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. أيضا الجانب الإيراني أراد أن يقول للعدو الأمريكي، نحن هنا، نحن إلى جانب القيادة، لا يمكن أن تفت من عرضنا تهديداتكم، ولا يمكن أن تنطلي علينا خدعكم ووعودكم البراقة التي لطالما عملتم على إطلاقها والترويج لها من أجل شكل وحدة الصف الوطني. هي رسالة سياسية بالمقام الأول، والعدو عليه أن يلتقطها، لأنه بالفعل اليوم الإيرانيين يرسمون له غاية الروعة والجمال، وأيضا يرسلون رسائل سياسية عدة سواء للأمريكي والإسرائيلي أيضا للدول المحيطة الدول الجوار.
0: وفي حول العالم، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن الدول الساحلية المطلة على مضيق هرمز هي المسؤولة عن ضمان أمنه، محذرا من تداعيات وعواقب مغامرات أي تحرك عسكري في هذه المنطقة. حول هذا الموضوع معنا الكاتب وأيضا الإعلامي الخبير بالشأن الإيراني محمد غروي. جيب عما في جوف هذا الموضوع من تساؤلات.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من المنطقي بمكان أن تحاول الدول المشاطئة لمضيق هرمز هي أن تسيطر على أمنها، وهذا في كل العالم هذا هو الموجود، يعني خاصة بأن المضيق ليس مضيقا، على الأقل هكذا نعتبره نحن، ليس مضيقا دوليا وليس ممرا دوليا. هذا المضيق لأنه ضيق جدا، إيران وسلطنة عمان هي التي تسيطر عليهما، وهي التي لديها الحق الكامل للسيطرة أمنيا على هذا المضيق. هذا ما كنا نقوله دائما، وهذا ما وافقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا هي نفسها وافقت بأن يكون أمن المضيق بيد المنطقة وبيد الذين يسيطرون عليها، أعني هنا إيران وسلطنة عمان، ولا علاقة للدول التي، يعني كل دول العالم تشتري النفط من هذه المنطقة، هل يجب على كل دول العالم أن تسيطر على هذه المنطقة؟ بطبيعة الحال ليس هذا منطقيا، ولا هذا موجود في قانون البحار وبلا شيء آخر. أعتقد بأن المضيق لأنه مضيق يعنى به إيران وسلطنة عمان هي التي تسيطر عليه أمنيا، وهذا حقها ومنطقنا. الأمريكي هو نفسه، يعني هل دخل بحرب وقتل قادتنا وشعبنا وأطفالنا ومزق أجسادهم تحت أي قانون؟ بأي قانون؟ لماذا حينما نريد أن ندافع عن أنفسنا بالطرق السلمية والجغرافية يجب علينا أن نمارس القانون وأن نحترم القانون؟ لكن أمريكا حينما تسرق رئيس دولة بأكمله تسرقه بطريقة إرهابية، لا أحد يتحدث عن القانون. إما أن نتحدث عن قانون، تعالوا نتحدث عن قانون وقوانين. يجب على الولايات المتحدة أن تدفع كل الأمور التي تضررنا من جراء هذه الحرب التي مارستها خارج إطار القانون. إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتحدث بالقوانين، نحن أكثر من يفهم في القوانين الدولية، لكن الولايات المتحدة لا تتحدث معنا بالقوانين. مثلا الولايات المتحدة تمارس البلطجة منذ 47 عام، تحاصر شعب بأكمله في إيران، هذا عدا عن اليمن وفلسطين وغيرها، لكن أقول عن إيران 47 سنة. هل كانت كل هذه العقوبات ضمن القوانين الدولية؟ أولا. ثانيا، الولايات المتحدة تستخدم كل شيء في مقابل حربها على إيران. في كورونا لم يعطونا الدواء فقط لأننا نحن إيران وهم أمريكا.
7: 60 دقيقة
4: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. موجز بأهم الأنباء. استهدفت مدفعية كيان العدو الصهيوني بعدة قذائف المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأطلقت زوارقها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة غزة. استهدف أيضا القصف المدفعي المنطقة قرب بنك القدس على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرق مدينة غزة. انطلقت مراسم الوداع والتشييع للقائد المجاهد الشهيد السيد علي الخامنئي بمشاركة مليونية مهيبة غير مسبوقة للشعب الإيراني في مسجد كمرجكان في محافظة قم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش حرر بلدة بيترو أفونكا في مقاطعة خيركوف، فيما أعلن القائم بعمل حكم مقاطعة بلغرود الروسية عن إصابة 3 أشخاص إثر هجوم صاروخي مكثف شنته القوات المسلحة الأوكرانية. أعربت البرازيل عن قلقها من خطر لجوء الولايات المتحدة إلى القوات العسكرية على أراضيها بعدما صنفت واشنطن جماعتين في البلاد منظمتين إرهابيتين. أعلن تلفزيون الصين المركزي أن 16 شخصا لا يزالون مدفونين في منطقة تنشنغ في إقليم قانسا غرب الصين عقب انهيار أرضي وقع هذا اليوم. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.

0: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
2: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
4: هي أخبار مهمة يا أخي، ستغير وجه التاريخ.
5: قل ما عندك يا إبراهيم.
4: سيسجل التاريخ أنه في سنة 132 للهجرة قتل آخر خلفاء بني أمية الطاغية مروان بن محمد.
5: حقا؟ وصل الجيش بقيادة أبي مسلم الخراساني وأبي مسلمة الخلال إلى دمشق،
4: وأطاح بالخلافة الأموية إلى الأبد.
5: تخلصنا من أعتى طغاة الأرض، فحمدا لله. ومؤكد أن أبا العباس عبد الله بن محمد بن العباس قد تربع على عرش الخلافة.
4: يا لصدق فراستك يا أخي.
5: لا يحتاج الأمر يا إبراهيم إلى الفراسة، فهذا كان متوقعا بل ومؤكدا. وأزيدك أن ولي عهده هو أخوه جعفر.
4: بالفعل هذا ما تم، ولكن أليس في هذا خديعة ومكر وغدر ونقث للعهود والمواثيق ونقض للبيعة التي عقدوها لك
5: على رسلك، على رسلك يا إبراهيم. هذه أمور يا أخي أيضا كانت متوقعة من أبناء عمومتنا من بني العباس.
4: وماذا سيكون موقفك أنت يا أخي وفي ذمتك للناس بيعة؟
5: وفي ذمتهم أيضا لي بيعة يا أخي.
4: ومنهم بنو العباس الذين خدعوك وغدروك ومكروا بك، أتتخلى عن مبايعة الأمة بسبب نفر من بني العباس؟
5: هذا الأمر يا إبراهيم سابق لأوانه، فعلينا أن نتريث حتى نأخذ الرأي والمشورة من إخواننا من آل البيت. ولا تنسى أن هذا الحدث الكبير ما زال في بدايته.
4: تتحدث يا أخي وكأنك ترجو خيرا من بني العباس.
5: تالله إني لا أعلم الناس بخبث نواياهم وسوء أطماعهم بالسلطة وشر مكرهم وخداعهم. ولعل أبا العباس وأخاه أبا جعفر الآن يحيكون لنا نحن آل البيت المكائد.

0: أمير المؤمنين مولاي الخليفة أبا العباس عبد الله بن محمد.
1: ما وراءك أيها الحاجب؟
0: ولي عهدكم أبو جعفر يستأذن بالدخول.
1: كم أمرتكم أيها الحجاب أن تسمحوا لأخي أبي جعفر دون أخذ الإذن مني؟
0: ليسامحني مولاي الخليفة.
2: أقلقتني يا مولاي الخليفة.
1: أولا، متى كنا أنا وأنت في خلوة؟ فلا داعي للألقاب، فنحن أخوة.
2: أحس أنا أنطق كلمة الخليفة بارتياح وغبطة ونشوة وسعادة غامرة.
1: ما عهدتك إلا شغوفا عاشقا للسلطة منذ نعومة أظافرك يا أبا جعفر. ثم أخبرني بماذا أقلقتك.
2: خليفة المسلمين يطلبني في الهزيع الأخير من الليل. لا شك أن الأمر جلل، هذا ما أقلقني يا أخي.
1: وأنا طلبتك لأمر أقلقني بل أركني كثيرا.
2: ما عهدتك إلا رجلا قويا لا يقلقه أمر ولا تؤرقه عظائم الأمور. أنت بقوتك تقلق القلق نفسه، فإذا كان ما يقلقك بقايا بني أمية فاطمئن، لم يعد لهم من بقية إلا فأر متابع أو أسير ينتظر حتفة أو مختبئ منتظر ظهورا.
1: كلا يا أبا جعفر، ليس أمر بني أمية ما يدعوني للقلق، لأنهم بطغيانهم وظلمهم وكراهية الأمة لهم قد سهلوا لنا القضاء عليهم.
2: فما الذي يقلق الخليفة؟
1: الذين ينازعوننا الحكم بجدارة واقتدار، ولهم مناصرون كثر ينظرون لهم بعين القداسة والتعظيم وبأنهم أحق بالخلافة والحكم من غيرهم.
2: فهمت يا أخي، تعني أبناء عمومتنا آل بيت الرسول.
1: أجل هؤلاء، ليتهم لم يكونوا لنا أبناء عمومة.
2: لا تقل هذا يا خليفة المسلمين، فلولا قرابتهم لما وجدوا نصيرا.
1: وهذا ما أخشاه إلى جانب أمر آخر.
2: وهو؟
1: أنسيت مبايعة الناس ونحن منهم لمحمد بن عبد الله بن الحسن؟
2: كلا لم أنس، ولهذا فإن هؤلاء آل البيت هم أشد خطرا علينا نحن بني العباس،
1: خاصة محمد النفس الزكية.
2: أتذكر يا أخي ومولاي نبوءة جعفر الصادق بأنني من سيزهق روح هذه النفس الزكية؟
1: ليت الصادق يصدق في تنبؤه يا أبا جعفر.
2: اطمئن يا أخي، فما دمنا على كرسي هذا العرش وما دامت سيوفنا على أعناق من يحاول حتى الاقتراب منها فنم قرير العين.
1: أما رفع السيف وضرب الأعناق يا أبا جعفر فأمتع لعبي وأروع قدرة أمتلكها، ولا يهمني في سبيل عرشي ممارستها، ولا تثنيني قرابة، ولا يردعني عهد ولا بيعة ولا ميثاق.
2: هكذا عهدتك يا أخي، ولكن لكي نتحاشى تمرد الكثير من أبناء الأمة المحبين لأبناء عمومتنا آل البيت، علينا أن نعاملهم بكل حب ومودة، ونشعر الناس أننا نرعى أخوتهم ونجل قرابتهم من الرسول محمد والإمام علي بن أبي طالب.
1: نصيحة سأعمل بها وأنفذها، لكن قسما بالله وعزته وعظمته، لو سمعت أو رأيت أحدا منهم يحاول حتى محاولة أن يتطاول على هذا العرش لضربت عنقه بعد أن أذيقه سوء العذاب.
3: تم القضاء على ملك بني أمية، فأقبل السيف العباسي لينال من كل من له صلة بأهل البيت، وهنا اتخذت الغربة من جديد لونها الحاد، وأصبحت تطلق صوتها في أبناء الأمة المغلوبة بين الأنين والغضب وبين الإعياء والتجلد. وخلال هذا النغم الحزين لا يملك أهل المدينة إلا إرسال وفدهم إلى قصر الخلافة للتهنئة والمباركة. وصل الوفد ومعهم وفد بني هاشم، وعلى رأسهم عبد الله بن الحسن وأخوه الحسن بن الحسن إلى الخليفة أبي العباس.
0: لك الحمد ولك الشكر. سيدي الخليفة.
1: ما الأمر أيها الحاجب؟
0: وفد المدينة المباركون يستأذنون بالدخول.
1: ليدخلوا حالا.
4: السلام على أبي العباس عبد الله بن محمد.
1: من أخي عبد الله بن الحسن وأخوه الحسن؟ مرحبا بآل بيت رسول الله، مرحبا بأحفاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
4: حييت يا عبد الله.
1: تقدما لتجلسا هنا بجواري. أفسح المجلس لأبناء عمومتي أحفاد الرسول الأعظم.
4: أشكر حسن استقبالك.
1: هذا واجب يقتضى لآل رسول الله، بل واجبنا تعويضكم عما نالكم من المآسي والمعاناة والظلم والاستكبار من طغاة بني أمية.
4: هذا ما نال الأمة بأسرها، ونرجو أن نجد فيكم ما يأمله الناس فيكم من إقامة الحق والعدل.
1: هذا ما نسعى إليه وما ستدركه الأمة خلال حكمنا. اسمعوا يا قوم، كم أنا سعيد اليوم بوصول هذا الوفد، وأنا أكثر سعادة باستقبال بني عمومتنا من بني هاشم، وخاصة أحفاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. يا قوم، سعادتي تضاعفت باستقبالهم لسببين: أولهما أنهم زادوني بمقدمهم شرفا وعزة، وثانيهما نجد جميعا في مقدمهم قطعا لتلك الألسن المسمومة التي تحوك الدسائس والمؤامرات بهدف شق الصف بين بني هاشم. هذه الألسن تحاول بخبثها ولؤمها أن تبقي بني هاشم في انقسام وفرقة وشتات. يزعمون أن هناك خلافا وصراعات بيننا نحن بني هاشم، ويفرقون بين بني العباس وإخوانهم أحفاد الإمام علي عليه السلام. يا قوم، هذه الألسن المسمومة إذا لم يخرسها هذا اللقاء الأخوي فسيخرسها إلى الأبد هذا السيف.

0: لا أخفيك يا عمتي ريطة لأن قلقي على أبي وعمي الحسن يزداد يوما بعد يوم.
1: ومتى يا بني قد فارقنا القلق وأشفق علينا الخوف والرعب؟ أنت تحس بالقلق، أما أنا فأشعر بغربة ووحشة.
0: جئت إليك يا عمتي آملا أن أجد عندك ما يخفف قلقي ويبدد وحشتي، فإذا بي أمام امرأة تحتويها الوحشة وتملأ قلبها المآسي والآلام والأحزان.
1: اعذرني يا محمد حين خيبت أملك، فليس الأمر مرتبطا بالقلق على أبيك وعمك، ولكن أحسست أني بحاجة لمن يسمع أنين المكلوم وتنهدات المحزون. أما أبوك وعمك فلست بالقلقة لتأخرهما في قصور بني العباس.
0: وما الذي يطمئنك يا عمتي وأنت تعلمين ما لدى بني العباس من نوايا الغدر والمكر والخديعة والتربص بنا؟
1: معك حق فيما وصفتهم به يا محمد، ولكن أراهم في هذه المرحلة يحاولون كسب ودنا ولو ظاهريا لكي يتجنبوا تذمر المحبين لآل البيت.
0: هذه رؤية صائبة يا عم، ولكن ما سبب طول بقاء أبي وعمي في قصور الخلفاء من بني العباس؟
2: ألا ترى يا سيدي عبد الله بن الحسن أنني أجد في جلوسي معك أنس المود ومحبة الصديق والأخ؟
3: لا عجب في ذلك يا أمير المؤمنين، فالقرابة فيما بيننا تشكل أقوى الروابط.
2: هي بالفعل يا عماه، ولهذا لم أستقبل أحدا سواك في ثوب واحد، وليس علي من لبس الملوك شيء، لأني أعتبرك عما ووالدا.
3: أدام الله المحبة وروابط القرابة فيما بيننا، والآن أستأذنك بالانصراف فقد...
2: بل ابقى قليلا لأني أحب أن أحدثك عن أمر.
3: ما هو يا أبا العباس؟
2: إنما كنت أتمنى لو أن ولديك محمدا وإبراهيم قد وفدا معك، فليتني أدري ما الذي منعهما من الوصول إلينا.
3: ما كان تخلفهما لشيء تكرهه. أرى أبا العباس قد شرد بذهنه مفكرا.
2: اسمع يا عبد الله.
3: أسمعك، ماذا تريد أن تقول؟
2: إذا كنت قد غيبتهما عنا فعليك أن تخشى من مقتلهما.
3: لا أرى أحدا في هذه الدنيا قادرا على رد ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه.

0: لقد طال مقامنا في العراق يا أخي عبد الله، ثم ألا ترى أن طلب أبي العباس لك بزيارتي قد تكرر؟
1: وهذا ما يصيبني بالضيق والضجر يا أخي الحسن.
0: إنني ألحظ علامات الكآبة على وجهك، فما الأمر يا عبد الله؟
1: الخليفة أبو العباس يضمر شرا بولدي محمد وإبراهيم.
0: هذا أمر نتوقعه، ونحمد الله أننا لم نصطحبهما معنا.
1: في كل زيارة أدخل إليه يسألني عنهما وأينهما، وكأنه يريد أن يعرف مكانهما. دائما يكرر السؤال، ودائما أتملص من الإجابة حتى أصابني بالملل والسأم.
0: هكذا إذن، اسمع يا أخي،
1: أنا في شوق لسماعك.
0: هل ستنفذ ما سأقوله لك؟
1: قل، فأنا على ثقة بأن فيما ستقوله خيرا لنا.
0: إذا سألك مرة أخرى فقل له عمهما الحسن أعلم الناس بهما.
1: ولكني أخشى عليك من...
0: لا تخشى شيئا يا أخي، فلدي القدرة على الرد عليه.

0: ألم أقل لك يا أبا جعفر إن من يمتلك المال في كف والسيف في الكف الأخرى يتحقق له الملك ويذعن له جبابرة القوم؟
1: وتدحرج رؤوس بني أمية وغيرهم من أعدائنا أخضع بالفعل الجبابرة العتاة.
0: بالمناسبة كبار الشعراء يتوافدون كما تعلم لإلقاء قصائد المدح والثناء. أعجبني بيت من قصيدة ألقاها أحد الشعراء.
1: وماذا قال؟
0: فضع السيف وارفع الصوت حتى لا ترى فوق ظهرها أموية.
1: ما أشد روح الحقد والكراهية والانتقام من طغاة بني أمية في قلب هذا الشاعر.
0: وأنا قلت في نفسي لا توصي حريصا فلن أرفع السيف على بني أمية فحسب، بل على رقاب كل من نشك مجرد شك في ولائهم. تذكرت يا أبا جعفر.
1: ماذا يا خليفة المسلمين؟
0: هل لا أرسلت في طلب الحسن بن الحسن؟ فأنا أريده في خلوة هذا.
2: مولاي الخليفة،
0: ما الأمر أيها الحاجب؟
2: الحسن بن الحسن يستأذن بالدخول.
0: ليدخل.
3: السلام على الخليفة أبي العباس عبد الله بن محمد وولي عهده أبي جعفر.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا بابن عمنا حفيد الإمام علي عليه السلام.
3: حييت يا أبا العباس،
0: تفضل بالجلوس هنا بجواري.
3: جئتك بناء على طلبك.
0: إنما طلبتك حرصا مني على تمتين عرى المحبة وتوثيق صلة القرابة فيما بيننا.
3: هذا ما نحرص عليه جميعا.
0: ولهذا الحرص منا ومنكم آل البيت أتساءل عن سبب غياب محمد وإبراهيم ابني أخيك عبد الله عن وفدكم الآتي من المدينة.
3: ليس لغيابهما مبرر يا سيدي سوى أنهما اعتقدا بأننا ننوب عنهما.
0: ما أظن هذا مبررا يا أخي الحسن.
3: أفهم مقصدك أيها الخليفة، فهل تريد أن أكلمك على هيبة الخلافة أو كما يكلم الرجل ابن عمه؟
0: أخبرني أولا، أي مقصد فهمته؟
4: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظ وسينجيكم من شر العداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تنتشروا ولا تقولوا ما ينقص من قبلكم. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات ذكرى ثورة عاشوراء، وهذه الحلقة وهي الحلقة 15، نعالج فيها ما بعد الوقعة، ولازلنا تركناكم في الحلقة السابقة وزينب عليه السلام تسجل ذلك الموقف العظيم والقوي والرائع والكبير الذي يجب أن نراه، ونحن نراه اليوم في نسائنا وفي زينبنا اليوم. زينب اليوم التي هي كل يمنية حرة، بطلة ذات أسير أو شهيد أو مجاهد أو جريح، هذه هي زينب، نراها اليوم تمثل هذه المواقف التي سمعناها وعرفناها، والتي ألجمت يزيد وجعلته لا يستطيع أن يرد ببنت شفة، بل انفعل وراح يصيح ويقول: يا صيحة تلعن من صوائحي، ما أهون الموت على النوائح، عندما سمع خطبة زينب عليه السلام وسجل سجلت هذه القافلة. وأنا أتصور أيها الإخوة المستمعون والأخوات العزيزات أن إخراج الإمام الحسين لأهله معه لكي يكونوا شهودا على هذه الثورة، لكي يكونوا رسلا، لكي يكونوا سفراء لهذه الثورة، يصلون بها كل مكان، ويستطيعون أن يصلوا بها حتى إلى قبر، حتى إلى قصر يزيد وإلى كل مكان، وسجلوا مواقف عظيمة جدا. من هذه المواقف علي بن الحسين عليه السلام عندما أقيموا على باب المسجد بدمشق، كان هناك شيخ من شيوخ دمشق يقول، قال له: الحمد لله الذي قتلكم وأراح البلاد من رجالكم. ماذا قال له الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين؟ قال: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ وهذه هذا أسلوب منهجية نستفيدها في واقعنا اليوم، كيف نخاطب أولئك المغررين المغرر بهم. قال له: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: هل تعرف هذه الآية؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فنحن القربى يا شيخ، هل قرأت وآت ذا القربى حقه؟ فنحن ذاك. هل قرأت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ فنحن أهل البيت الذي خصنا بالطهارة. فبقي الشيخ ذلك ساعة ساكتا، ثم بكى وقال: اللهم إني أتوب إليك من بغض هؤلاء، اللهم إني أبرأ إليك من بغض علي ومحمد وآل محمد. هذا الرجل يبدو أنه كان مغررا به بفعل الدعايات الإعلامية التي كان يبثها الأمويون ودعاة السوء وعلماء البلاط. فهذه القافلة العظيمة، قافلة علي بن الحسين وآل الإمام الحسين وذريته ونساؤه وأولاده وبناته، ولده ولم يبقى معه إلا هذا الولد علي بن الحسين رضوان الله عليه، كانوا يسجلون هذه المواقف العظيمة. ومن هذه المواقف أن علي بن الحسين عليه السلام استأذن في الخطبة فأبى، ثم أذن له حتى فصعد حتى أذن له، وكأنه كان يرد على موقف من المواقف التي قالها يزيد. فصعد المنبر علي بن الحسين فحمد الله وأبكى الناس، ثم قال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء، أنا ابن من أسري به إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبريل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء. فلم يزل يقول يردد ويعرف بنفسه عن طريق علاقته برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبالإمام علي، حتى ضج المسجد بالبكاء. فلم يملك يزيد إلا أن يقطع هذه القضية ويوقفها ويأمر المؤذن بأن يقطع عليه ويؤذن. فلما قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال علي بن الحسين: شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، التفت إلى يزيد وقال: هذا جدي أو جدك يا يزيد، فإن زعمت أنه جدك كذبت وكفرت، وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت عترته. سبحان الله، ما أقوى المواقف وما أعظمها. هذه المواقف هي التي خلدت ثورة الإمام الحسين، هي التي مدت تلك الثورة ووسعتها، فلم تبقى محاطة بجغرافيا كربلاء، ها هي الآن تصل إلى الشام. يزيد في حينها لم يعد يجرؤ على قتل علي بن الحسين، لأن القضية أصبحت قضية مشهورة، والمجتمع المسلمي أصيب بموجة عاطفية كبيرة جدا. ثم أسرع يزيد بتجهيزهم وحملهم إلى المدينة، فلما دخلوها خرجت امرأة من بنات عبد المطلب كانت تندبهم وتقول بالشعر: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم، بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارة وقتلى ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إن نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. فنحن نعرف من هذه المواقف العظيمة التي سجلها أهل البيت رضوان الله عليهم، والتي كان لها دور في الأحداث التي تلتها، هذه الحركة التي تحركتها قافلة الإباء كان لها دور في تحريك المجتمع وفي تهيئة المجتمع وفي الأقيام، حتى قيام الثائرين الذين ثاروا مع المختار بن أبي عبيد الثقفي واستأصلوا قتلة الإمام الحسين، كان لهذه القافلة دور في استخراجها في الدفع بها وفي تحريك المياه الراكدة في المجتمع المسلم. ومن النتائج التي يمكن أن نتحدث عنها السؤال: من يتحمل وزر تلك الجريمة؟ من يتحمل وزر تلك؟ نحن قد أشرنا في عدد من النقاط أن الجميع شركاء في الجريمة، هناك أطراف مختلفة وعديدة. يزيد طبعا هو أول المسؤولين عن هذه الجريمة باعتبار الآمر وصاحب السلطة وصاحب الدولة، رأس الدولة، وبالتالي يتحمل مسؤولية ما قام به جيشه عن أمره، هو هذا كله يعني نفذوا أوامره. كذلك ابن زياد والأدوات التي استخدمها يزيد وابن زياد، عمر بن سعد والشمر وسنان بن أنس وأولئك وحرملة بن كاهلة وغيرهم، كل أولئك القتلة المأجورون الذين كل أولئك القتلة المأجورين الذين قتلوا الإمام الحسين، هم والقتل المباشرون، هم يعني لهم قسط أو ممن يتحملون المسؤولية. وعندما نقول أنهم يتحملون المسؤولية لا نعني أنهم يتحملون جزءا من المسؤولية والجزء الآخر يتحمل، لا، كل منهم يتحمل مسؤولية قتله، باعتبار أنهم إما أمروا وإما باشروا وإما رضوا، فكلهم شركاء. أيضا المهم هذا الذي يجب أن نفهمه اليوم، أن المسؤولية أيضا لم تقتصر على هؤلاء فقط، هناك مسؤولية أيضا على أولئك الذين دعوا الإمام الحسين من أهل الكوفة ثم اختبأوا ولم يخرجوا ولم ينصروا سفيره مسلم بن عقيل، عليهم مسؤولية كبيرة، كيف يدعون إلى الثورة ثم لا يتحركون؟ البعض منهم لاحقا تحرك مثل حركة التوابين التي قادها سليمان بن سرد الخزاعي والمسيب بن نجب الفزاري وغيرهم، هم تحركوا من واقع الشعور بالذنب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا هناك شركاء، أولئك الساكتون، أولئك المؤيدون أيضا، أولئك الذين كانوا يقفون في بلاط معاوية وفي بلاط يزيد ويدعون إلى قتل الإمام الحسين، أولئك الذين يحملون روحية اللامبالاة، الذين يحملون روحية اللامبالاة، الساكتون، جميعهم شركاء في الجريمة، إما شركاء شراكة إيجابية من حيث أنهم باشروا قتل الإمام الحسين، أمروا بقتل الإمام الحسين، أو شراكة أو مسؤولية تقصيرية، أي أنهم قصروا فيما يجب أن يقوموا به ولم يتحركوا فيما يجب أن يقوموا به. تماما كما يحدث اليوم، السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا، هؤلاء شركاء في جريمة قتل اليمنيين وقتل كل حسين في اليمن، حسيني في اليمن. كم من الأطفال قتلوا؟ كم من النساء قتلوا؟ من المسؤول عن قتلهم؟ المباشرون، ثم الآمرون أيضا، الآمرون الذين المباشرون كالجنود والمرتزقة والطيارين، والآمرون ابن سلمان والذي يمثل يزيد اليوم، وأولياءه الإماراتي، أولياءه الأمريكيين والإسرائيليين، هم شركاء. كذلك أيضا المحايدون الذين لم يتخذوا موقفا، هم أيضا شركاء في هذه الجريمة، الساكتون، المتخاذلون، المحايدون، عليهم مسؤولية تقصيرية، كونهم تقصيرية عليهم مسؤولية تقصيرية لأنهم لم يتخذوا مواقف ضد هؤلاء المعتدين، لا بقول ولا بفعل ولا بإنفاق ولا تحرك إلى الجبهة، كل هؤلاء شركاء في الجريمة. وماذا لو تحركوا؟ السؤال أيضا، ماذا لو تحرك أهل العراق؟ هم العراق أرادوا أن ينجوا من هذه الفعلة وأن لا يكون عليه، أن لا يتحملوا مسؤولية التحرك مع الإمام الحسين. ربما رأى بعضهم أن الإمام الحسين يمثل مشكلة كما تقدم من كلام الشهيد القائد، ولكن هل نجوا من هذه الورطة؟ لا، بل عركوا بالفتن وعركوا بالمصائب، وظلت المصائب تعرق أرض العراق، والسبب هو تقصيرهم. أما كيف لو تحركوا مع الإمام الحسين؟ يجيب الشهيد القائد على هذا التساؤل ويقول: عندما يكون الإنسان من هذه النوعية فقد يصحو في يوم من الأيام، لكن في الوقت الذي لا ينفع. أهل العراق ندموا بعد، وتاب الكثير من تفريطهم في الإمام الحسين إذ لم ينصروه، وخرجوا ثائرين وقتلوا من قتلوا الحسين، وثاروا لقتله، لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات شخصية عظيمة كالإمام الحسين. لو كانت تلك التضحية، لو كان ذلك الصمود، لو كان ذلك التفاني، لو كان ذلك الاهتمام، لو كان ذلك الوعي في وقته، يوم كان الحسين متوجها إلى الكوفة، لاستطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ بأكمله، وليس فقط وجه العراق، لاستطاعوا أن يعيدوا الأمة إلى ما كان يريد لها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن تكون عليه. قتلوا الآلاف وقتل، يعني العراقيون قتلوا الآلاف وقتل منهم الآلاف، لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات شخصية عظيمة كالإمام الحسين، وأعظم ما تتعرض له الأمة، أو من أعظم نكبات الأمة أن تفقد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن عليهم السلام وأمثالهم من أعلام الهدى، خسارة عظيمة. يقول الشهيد القائد: خسارة عظيمة. ونحن نتذكر يعني، وهذا يبين لنا أهمية أن يتحرك الناس مع علم الهدى في عصرهم، كم خسرت الأمة تلك بتخاذلها وبتقصيرها عندما لم تتحرك مع علم الهدى في عصرها، وهو الإمام الحسين عليه السلام. كم خسر بنو إسرائيل عندما أمرهم الله عز وجل بالتحرك مع موسى عليه السلام والدخول، دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا إن فيها قوما جبارين، لم يتحركوا، لم يأخذوا، لم يتحملوا المسؤولية. إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل وصل بهم الأمر إلى هذه الوقاحة، قالوا إنها هنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتل. وهكذا عندما، ما الذي حصل؟ قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأسى على القوم الفاسقين. 40 سنة لا يدرون بالطريق، تائهون. هكذا عندما الأمة لا تتحرك مع العلم، مع القيادة الربانية الإلهية، فإنها تظل تلهث هنا وهناك، وتبحث عن في الطريق فلا تجده، تبحث في الطريق فلا تجده. ما أعظم نحن اليوم أيها الإخوة الكرام تحت قيادة عظيمة، قيادة إلهية ربانية. لا يجوز لنا نحن اليمنيين اليوم أن نكرر المآسي التاريخية والكوارث التاريخية. عندما تتوفر للشعب اليمني قيادة عظيمة بمستوى أبي جبريل عليه السلام، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، السيد العلم، علم عظيم، أنا أعتبره من أعظم قيادات اليمن التاريخية، هو في مصف الأعلام منهم، في مصف العظماء من هؤلاء، من هذه، من القيادات العظيمة. عندما يتوفر لنا قيادة بهذا المستوى يجب أن لا نخذل هذه القيادة، يجب أن نتحرك. لا يكفي أن يكون هناك علم لنحقق النهضة، لنحقق الحضارة الإيمانية، يجب أن تتحرك الأمة، يجب أن نقدم أن يقدم الأعيان داخل هذه الأمة الذين يحركون الأمة، نواة تحريك الأمة، المثقفون، الأكاديميون، العلماء، الخطباء، الكتاب والصحفيون، الإعلاميون، كل هؤلاء عليهم مسؤولية في أن يحركوا المجتمع ويدفعوا به إلى أن يكون متحركا بقدر ومستجيبا للقيادة الربانية الإلهية بالقدر الذي يجب أن تكون حتى تحقق النهضة وحتى تنتصر على أعدائها وحتى تحقق الحضارة الإيمانية. إذا قصرت الأمة في وفرطت في عظمائها فستظل تلهث من بعدهم عندما يغادرونها ويذهبون إلى الله عز وجل، يقولون يا ليت لنا، إنه قد كان لنا كذا فلان القائد العظيم فرطنا فيه. يكفي أيها الإخوة، يكفي أيها الأخوات، يكفي تقصيرا في هذا الجانب. علينا أن نعي من التاريخ دروسا عظيمة. توفر الإمام الهادي إلى الحق ابن الحسين عليه السلام شخصية عظيمة جدا لأهل اليمن، لم يقدروه قدره، لم يكونوا بمستوى الطموح الذي كان يراوده، وأن يقيم دولة الحق وحضارة الإيمان. صحيح أنه حقق حضارة عظيمة جدا ودولة إسلامية عظيمة وحقق إنجازات كثيرة جدا وجسد الإسلام مبادئ ومؤسسات على أرض الواقع بعد أن كان مجرد أحلام وأوهام هكذا تتخيل، لكن كان الإمام الهادي يطمح إلى أكثر من ذلك، كان يطمح إلى أن تسهل خيوله وأحصنته في أكناف دجلة والفرات وأن يقضي على الحكم العباسي الظالم والفاسق. لم يجد للأسف الناصرين بالشكل الصحيح، حتى تمنى أن يجد 500 مقاتل من العظماء لم يجدهم. لكن اليمنيين بعد أن مات الإمام الهادي في عام 298 ظلوا يبحثون عن الإمام الهادي، لم يأتي بعده من يسد المكان الذي كان فيه، فظلوا يبحثون أين لقد كان الإمام الهادي، لقد ثم ذهبوا يبحثون أي مكان وصل فيه الإمام الهادي، أي مكان صلى فيه، أي مكان قاتل فيه، يبنون فيه مسجد يسمونه مسجد الإمام الهادي. كان الإمام الهادي بشحمي ولحمي بينكم، لماذا فرطتم فيه؟ لماذا لم تنصروه، تنصروا المشروع العظيم الذي كان معه بالشكل الذي كان يمكن أن يطبق، أن يوجد إمبراطورية إسلامية؟ نحن اليوم أيها الإخوة والأخوات لا يجوز أن نكرر هذه الأخطاء، يجب أن نتحرك. توفرت لنا قيادة عظيمة، يجب أن نكون أيضا بقدر هذه القيادة، نكتفي بهذا القدر ونستكمل نتائج ثورة الإمام الحسين وما بعدها في الحلقة القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، صدق الله العظيم. هذه هي الآية 11 من سورة الحج، وهي سورة مدنية، والآية مسبوقة بآيات 10 ورد فيها نوعان من الناس، أحدهما المتبع للضالين المضلين من الناس، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذا في الآية الرابعة. أما النوع الثاني فهو الذي يضل الناس عن الهدى ويقود موكب الفساد في الأرض ويستكبر عن الحق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثم يأتي النوع الثالث وهو في الآية التي نقبس منها. وهذا النوع من الناس هو المنافق الكذاب الذي يلبس لكل حالة جلبابة ويلبس الإسلام نقابة ويتخذ عبادة الله تجارة كأنه يكسب منها الحرام. فإذا

0: ولم يوقن أن عبادة الله بذاتها هي الخير والنعمة، وأن العبودية لله هي العز والرحمة، وأن ذكر الله هو الذي تطمئن به القلوب وتتسع به الحياة وتسعد وتطيب في الدنيا والأخرى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، لم يوقن بهذا، بل اتخذ العبادة تجارة يستعجل منها الربح كالتاجر المرابي، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فهو يئوس قنوط في الضراء، وهو فرح فخور في السراء. ومن هذا حاله فإنه لا يعبد الله، إنما يعبد الدنيا، ولا يوجه وجهه لذي الجلال، بل يوجه وجهه إلى المال. ولهذا فهو عندما يصاب يعرض بوجهه عن ربه ويتوجه إلى كسبه، ولا يخفض جناح الذل لمولاه الحق، بل يخفضه ضارعا للخلق ويرجوهم الرزق ويتخذهم أولياء من دون الله. فتبا له وتعسى، يدعو العاجزين الضعفاء ويرجو العطاء ممن لا يعطي ولا يقدر على العطاء أبدا، وذلك هو الخسران المبين. وكيف لا، والناس جميعا مثله، عبيد لله وإليه فقراء. ومهما تظاهر الطغاة بالقوة والكبرياء، ومهما أبدى الظالمون من أسباب الزينة والثراء، فهم فقراء لا يغتر بهم إلا الأغبياء البلداء. وإذن فالمعتمد على العبيد والمتوجه إليهم غبي بليد، يبني أساسه على الجليد، ويركن إلى ما لا يضر ولا يفيد، ويخبط في ظلام شديد، فلا دنياه صلحت ولا أخراه، بل خسرهما معا، وذلك هو الخسران المبين. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لقد اتخذ من دون الله أولياء لا يملكون من قطمير، ونسي الله الذي له الأولى والأخرى، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. يا للعجب ويا لسوء المنقلب، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. ومن ضل عن ربه وابتعد وللناس عبد، فقد بعد عن الخير والاطمئنان في الدنيا والأخرى إلى الأبد، بل إنه عنهما في الأخرى أبعد. وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى انتفاء النفع مطلقة ووجوب الضر أبدا. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. لقد اتخذ أولياء لا ينصرونه في الدنيا، بل أنهم يسوقونه في الأخرى إلى عذاب الحريق. وهكذا أيها الإخوة، نقبس من الآية عبرة عظيمة، تلك هي أن حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان في قلب رجل، وأن حب الدنيا والتهالك على زينتها والزخرف هو الذي يجعل الإنسان يعبد الله على حرف، فهو في شك وارتياب وقلق وارتقاب، إن أصابه خير فرح، وإن أصابته فتنة انقلب، فاتجه إلى العبيد يعبدهم طائعا، وانتكس على رأسه في أبوابهم خاضعا، واتبع الظالمين الفاسدين طامعا، فضاع بين أمل كاذب وحلم غائب، في الدنيا والأخرى يكون خائب. وبهذا النوع من الناس تفسد الحياة وتضيق، وتتراكم الظلمات على التابعين والمتبوعين، فليس لهم إلى النور طريق. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم. فعلا من اتخذ غير الله وليا فهو يدعو السراب، لا شيء، لا أحد إلا الله الأحد. اللهم اجعلنا ممن عبدك وأخلص، وممن لم يشرك بك شيئا. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم

0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديث القرآن الكريم عن المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله، وخاصة في الأوقات الصعبة، في الأوقات التي يكون فيها العدو يرتكب الجرائم بحق هذه الأمة، بحق أمة الإسلام، بحق الأطفال والنساء، فإن حديث القرآن نستطيع أن نقول مستفز للغاية، يوبخ القاعدين والمتخلفين عن الجهاد ويصفهم بأسوأ الأوصاف، عندما يقول إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، حتى أنه يرفض أن يشاركوا في الجهاد مرة أخرى ما داموا قد قعدوا مع الخالفين. يقولوا لهم اقعدوا مع النساء، اقعدوا مع الصبيان، أولئك المتخلفين وهم معذورون عن الجهاد في سبيل الله. وكأنه يقول لمن يستطيعون القتال، يستطيعون الجهاد، ولكنهم غير معذورين من الرجال، بمعنى أنهم قعدوا مع النساء، وكان الأجدر بهم أن يتحركوا كرجال يدافعوا عن النساء ويدافعوا عن الأوطان وعن الأطفال، ليكونوا هم حماة للعرض والأرض والشرف. ولكنهم حينما قعدوا وتخلفوا، هكذا يصفهم الله وهكذا يصمهم الله سبحانه وتعالى. بل يقول القرآن ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذه الفئة التي رضيت بالقعود وافتخرت بقعودها وبررت قعودها وفرحت بقعودها، حينما قال الله سبحانه وتعالى عنهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، ثم يقدم هذا التوجيه لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو توجيه للمؤمنين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا زال الحديث في سورة التوبة في هذا السياق، سياق أولئك المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله، مقاطعة لهم حتى بالصلاة عليهم، وحتى لا تقم على قبره، فئة لا ينبغي أن يتعامل معها المجتمع بالاحترام أبدا، لا في حياتها ولا في مماتها، وتقاطع إلى هذه الدرجة من المقاطعة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وصل إلى حالة الرضا بالقعود ومات عنده روح الإحساس بالمسؤولية بشكل تام، فإن هذا يعني أنه فقد إيمانه، في داخله كفر مبطن في وجدانه وفي أعماق نفسه، كفر مبطن، هو فقد الثقة بالله سبحانه وتعالى. إذا كنت تعتبر نفسك مؤمنا متدينا، لأن البعض يعتبر نفسه هكذا متدين ويرى أنه مؤمن أكثر من غيره، فما هو هذا التدين الذي لا ينسجم مع القرآن، لا يلتقي مع القرآن، لا يتجاوب مع آيات الله وتوجيهاته؟ أي تدين هذا؟ أي تدين هذا؟ والإنسان يبتعد عن الاقتداء بكل الأنبياء وبرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ويرفض الجهاد ويكره الجهاد. أي إيمان هذا وهو الإنسان يرى الأطفال ويرى النساء ويرى الجرائم بحق أبناء هذه الأمة، ويرى الدماء تسيل والأعراض تنتهك والمقدسات تدنس، ويرى الويلات والجرائم بحق هذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى هكذا يتحدث في كتابه العزيز بآيات واضحة فيها وعيد على ترك الجهاد في سبيل الله، وعيد بالعذاب، فيها تأكيد على أن الإنسان الذي يعرض عن هذه الفريضة ويعطل هذه الفريضة فقد إيمانه، فقد إيمانه، ولا يعتبر عند الله من المؤمنين. لأن الله سبحانه وتعالى يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آية واضحة، سؤال، استفهام، استنكار للإنسان، للأمة التي تريد الجنة ولكنها لا تريد أن تتعرض للأذى، ولا تريد أن تتعب، ولا تريد أن تجاهد، ولا تريد أن تبذل أي شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي مواجهة الكافرين. ولذا الله سبحانه وتعالى يصف أولئك المتخلفين فيقول إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. معاشوا في واقعهم لما وصلوا إلى درجة الرضا بما هم عليه من قعود وجمود وتنصل عن المسؤولية وتفرج على واقع الأمة، معنى ذلك أنهم وصلوا إلى حالة سيئة، حالة مخزية، حالة من انعدام تلك المبادئ الإيمانية والقيم الإيمانية التي يفترض أن تحيي فيهم روح الشعور بالمسؤولية. اليوم كيف هو حال الأمة ويتتفرج على القرآن يحرق وعلى الكعبة يساء إليها وعلى رسول الله يساء إليه وعلى الدماء تسفك، ربما لا تغرب شمس يوم إلا وهناك دماء تسيل من أبناء هذه الأمة على يد أعدائها وأشد وألد أعدائها. فالله سبحانه وتعالى هكذا يتحدث عنهم بهذا الشكل المخزي وبالشكل الذي فيه تهديد ووعيد شديد بالعذاب الشديد عند الله سبحانه وتعالى. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، بمعنى لا تعول عليهم ولا تركن على إمكاناتهم ولا تؤمل فيهم. اليوم كم هناك من إمكانيات موجودة لدى دول الخليج، كم هناك من أموال، كم هناك من ثروات، كم هناك من إمكانيات، لو سخرت لصالح الأمة كيف سيكون حال الأمة؟ فالله تعالى يقول حتى هذه الإمكانيات لا تعول عليها ولا تؤمل فيها، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هي عبارة عن عذاب نفسي عليهم، هي أو هم في حالة من الألم والقلق عليها حتى لا تتضرر وحتى لا يخسرون شيئا منها. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. هذه الآيات كلها في سورة التوبة، فتتحدث عن حالة يفترض بالأمة أن تنفر فيها، أن تتحرك فيها لتردع الطغاة والظالمين. ولكن حينما تتقاعس الأمة ويتقاعس الإنسان وهو يرى نفسه مؤمن في هذه الحالة، هكذا توبخه الآيات وهكذا يصفه الله سبحانه وتعالى. وهكذا نرى الجلد الواضح في القرآن الكريم لمثل هذه النوعية القاعدة المتخلفة المتخاذلة، هذه الفئة الميالة للقعود والجمود والتنصل عن المسؤولية، المتهربة من القيام بالواجب، المتفرجة على ما تعانيه الأمة من حولها وما تواجهه من أخطار والتحديات وكأنها غير معنية بشيء. الله يقول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا لأنفسهم أن يكونوا بلا ضمير بلا موقف. معيب في حق الإنسان أن يكون بلا موقف، لا قيمة للإنسان أن يكون بلا موقف. يفترض بالإنسان أن يكون صاحب موقف، إن كان فيه إيمان فالإيمان مواقف، الدين الذي تنتمي إليه يفرض عليك أن يكون لك موقف، إذن أين هو موقفك؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وهذه هي الحالة الخطيرة التي يحذر منها القرآن، حالة الرضا، لأن البعض قد يشعر بالتقصير والبعض راض بحالته، راض بقعوده، البعض يعترف أنه مقصر وأنه قاعد وهو مقصر، أما البعض فهو مرتاح بقعوده. فتلك الحالة هي الحالة الخطيرة والمخزية والتي تسبب مقت الله سبحانه وتعالى والخزي من الله والسخط الكبير من الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد أن القرآن الكريم بعد ذلك يتحدث عن الطبع، عندما يقول وطبع على قلوبهم، وهذه حالة خطيرة أيضا، بمعنى أنه يأتي الله سبحانه وتعالى بحائل بين الإنسان وبين الله وبين الإنسان وبين الإيمان، وهذه من أكبر العقوبات الإلهية، أن يكون هناك حائل بين الإنسان وبين التوبة والرجوع إلى الله، أكبر عقوبة إلهية على المتخاذلين والمتنصلين عن المسؤولية والراضين بالقعود، أن من أكبر ما يعاقبهم الله به أن يطبع على قلوبهم. وإذا طبع على قلب الإنسان فهو يتعرض لحالتين خطيرتين، الحالة الأولى تنعدم لديه المشاعر الإنسانية، يصبح بلا ضمير، قلبه مطبوع عليه شبه ميت، لما نقول ماتت الضمائر، يصبح في هذه الحالة الخطيرة لا يتفاعل مع أي جريمة، لا يتفاعل مع غياب القيم والأخلاق، لا يتفاعل مع دماء تسفك وأعراض تنتهك، ولا يتفاعل مع شيء، بارد لا مبالي. والمشكلة الثانية أو الحالة الثانية لمن طبع الله على قلبه انغلاق الفهم عنده، يصبح غبي، هكذا قال الله، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، يصبح في حالة غباء كبير جدا، يتبلد مقفل مثل ما نقول، لا يفهم الأحداث، لا يفهم مؤامرات الأعداء، يصبح في غباء كبير جدا، لا يفهم عواقب الأحداث ولا مساراتها ولا مكر الأعداء ولا ما يترتب على الأشياء من حوله، نظرة غبية جدا. ولهذا قال الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، حالة مخزية. وقالها الإمام علي عليه السلام لمن تخلوا عن الجهاد عندما قال وضرب على قلبه بالأسهاب، يصبح الإنسان في حالة تبلد، لا يفهم ولا يعي ولا يدرك المخاطر ولا يستبصر ولا يتفهم أي شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أبو بكر رفيقا إذ عزت الرفقاء واقتفاه فتيانهم وذوي النجدة منهم وقبح الاقتفاء واستكن البدر المنير بثور لم يضره من العيد أواء شرف الله غار ثور فغار الكهف منه واستشرف

وهو أرض فسيحة فيحاء وقريشون

واقتضاها سراقة لاستراق النور منها كأنه الحرباء. وعد النفس بالثراء ولكن رب فقر أشر منه الثراء. سير الخصف تحته الأرض بحران غرقت فيه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

إخوة الإيمان، ننتقل بكم الآن إلى الرحاب الطاهرة من الجامع الكبير في صنعاء، لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

مستمعين الكرام، الساعة الآن تشير إلى تمام 7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعنا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي مع رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث التكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي الإجراءات والخدمات والأنشطة الإدارية التي تقدمها الهيئة، وتطرق اللقاء إلى مستوى خطوات أتمة العمليات الإدارية بالهيئة وفق أحدث الأنظمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات مقدمة للباحثين والمبتكرين والمستفيدين، وكذا آلية دمج المراكز التابعة للهيئة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي. وفي اللقاء أشاد الدكتور الحوالي بجهود الهيئة في العمل الإداري والمؤسسي ودورها في تشجيع الابتكار في أوساط الشباب ورعاية المبدعين من خلال إقامة مسابقات رواد المشاريع الابتكارية والإبداعية خلال السنوات الماضية، والتي أثمرت مشاريع وإبداعات وصناعات وطنية في مختلف المجالات. اطلع وزير النقل والأشغال العامة محمد كحيم اليوم على سير العمل الخدمي والميداني بمكتب الأشغال في محافظة الحديدة ومستوى تنفيذ المهام الموكلة إليه، حيث اطلع كحيم ومعه وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي على مستوى تنفيذ المهام الخدمية والفنية وآلية إصدار التراخيص وتطبيق اللوائح المنظمة لأعمال البناء ومعالجة أوضاع البساطين بما يحافظ على مصدر رزقهم وجهود تحسين المظهر الحضري وتعزيز الرقابة على المخالفات. عقب الزيارة عقد وزير النقل والأشغال العامة اجتماعا مع قيادة وكوادر مكتب الأشغال لمناقشة احتياجات العمل وأولوياته في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء وآلية تعزيز أداء المكتب والارتقاء بخدماته. أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي برامج الثانوية المهنية كأفضل البرامج التي ستسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، وأشار في الورشة التي نظمها اليوم قطاع التعليم الثانوي بالوزارة بعنوان تقييم نتاج المرحلة الأولى من مشروع استحداث البرامج الثانوية المهنية ووضع خارطة التوسع فيها، إلى أهمية التوسع والاستمرار في مثل هذه البرامج. ونوه الوزير الصعدي بالجهود التي بذلت في سبيل إتاحة مسارات تعليمية مهنية جديدة في مدارس التعليم العام بما يسهم في تشجيع طلاب

رعى لقطاع استصلاح الأراضي والموارد المائية علي هزاع، ورئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة. ناقش الاجتماع بحضور وكيل هيئة الموارد المائية المهندس عبد الكريم السفياني، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشامي، ومدير المؤسسة بل ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالبيضاء الدكتور محمد الكحلاني، ومدير المشاريع بجمعية العون المباشر بدر الدين حميدان، وناقشوا الوضع المائي الطارئ وكذلك الحرج الطارئ والحرج في المحافظة بصورة عامة ومديرية رداع بشكل خاص. واستعرض الاجتماع وضع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظة، وأيضا تداعيات جفاف مصادر المياه وأثاره السلبية على المجتمع. ناقش اجتماعا بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان الأداء التنفيذي للمكاتب والجهات المعنية وسبل تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لكافة المواطنين. واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير أمن المحافظة العميد منصور الحمزي ومكتبي الأشغال والوحدة التنفيذية لإصلاح الطرق التي توجه سير العمل في القطاعات الخدمية وسبل معالجتها بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية. تطرق الاجتماع لأوضاع العملية التعليمية في مديرية حرف سفيان والاحتياجات اللازمة لضمان استمرارها وإجراءات استكمال مشروع شقة شارع 40 الجنوبي بمدينة عمران بالتنسيق مع إدارة أمن المحافظة والجهات ذات العلاقة. أعلنت قبائل مديرية ردمان بمحافظة البيضاء اليوم النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة لإنهاء العدوان والحصار، وذلك استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكد أبناء وقبائل ردمان خلال الوقفة بمشاركة وكيل المحافظة الدكتور أحمد الشيبة ومدير مديرية ردمان ماهر العواضي ومسؤول التعبئة عبد الفتاح الحوري وقيادات محلية تعبوية عسكرية أمنية، أكدوا استعدادهم الكامل لخوض معركة التخلص من العدوان وإنهاء الحصار وتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود لمواجهة الأعداء، وجددوا تأكيد على الجهوزية لإسناد جبهات القتال والوقوف إلى جانب أبطال القوات المسلحة والأمن في معركة الكرامة والتحرر والمضي في تطهير المحافظات والمناطق المحتلة من الغزاة والمحتلين واستعادة ثروات ومقدرات البلاد المنهوبة. نظم موظفو مكتب الضرائب بأمانة العاصمة اليوم مسيرا راجلا ووقفة تأكيدا على الجهوزية والاستعداد لتنفيذ خيارات القيادة في مواجهة العدوان، وجب المسير الذي تقدمه القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي ووكيل المصلحة لقطاع العمليات علي الخطيب ومدير مكتب الضرائب عايد ناصر عددا من شوارع الأمانة، وردد المشاركون الهتافات المعبرة عن الجاهزية الكامدة للاستخدام بل للالتحام إلى جانب القوات المسلحة في معركة الدفاع عن الوطن والسيادة والمضي خلف قائد الثورة، والالتزام توجيهاته لاستعادة ثروات الشعب المنهوبة وتطهير المحافظات المحتلة من الغزاة والمحتلين. نظمت محكمة الظخار الابتدائية بمحافظة إب اليوم وقفة حاشدة تأكيدا للجهوزية والاستعداد وتلبية لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والحصار واستكمال معركة التحرر الوطني. وأكد المشاركون في الوقفة التي حضرها رئيس المحكمة القاضي عبد الرحيم العبيدي تأييد مستوى الجهوزية وتأكيد خطاب قائد الثورة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وما تضمنه من موجهات مرتبطة بمرحلة الإعداد ورفع مستوى الجهوزية وتعزيز عوامل الصمود والثبات. نظم منتسب هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة اليوم وقفة حشيدة تأييدا لخيارات القيادة الثورية في مواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الممنهج على الشعب اليمني. وفي الوقفة التي تقدمها وكيلاء المحافظة محمد حليصي وغالب حمسة

رئيس الهيئة الدكتور خالد سويل ونوابه ورؤساء الأقسام الطبية أكد المشاركون جميعا أن التحاق الكوادر الطبية والخدمية بمسار التعبية يبرهن على وعي الجبهة الداخلية وجهوزيتها العالية لتعزيز التلاحم الرسمي والشعبي في حماية المقدرات الوطنية. نظم صندوق النظافة والتحسين في محافظة المحويدة اليوم وقفة تأكيد للجهوزية الكاملة والاستعداد لخوض معركة كسر الحصار ومواجهة الحرب الاقتصادية التي تصادف الشعب اليمني. وردد المشاركون في الوقفة الهتافات والشعارات المؤيدة لمسار الصمود والثبات، مؤكدين استعدادهم للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، بما يسهم في تعزيز عوامل الصمود وترسيخ روح المسؤولية الوطنية. وجدد المشاركون موقفهم الثابت في دعم خيارات القيادة الثورية واستعدادهم للإسهام في تعزيز التمسك والتماسك الوطني ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تزداد في الوطن. نظمت السلطة المحلية بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء بالتنسيق مع التعبئة العامة بالمديرية اليوم فعالية خطابية بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام تحت شعار الإمام زيد بصيرة وجهاد. وفي الفعالية أكد مدير التوعية الزكوية بمكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة إبراهيم حميد الدين أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من المسيرة والسيرة التنويرية للإمام زيد عليه السلام، وأوضح أن الإمام زيد أحدث ثورة فكرية ثقافية جهادية لإعادة الأمة إلى مسارها الصحيح والنهوض بواقعها من التسلط والظلم الأموي. ختاما ناقش اجتماع برئاسة القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي اليوم الإعداد والتحضير للقاء الموسوع للقاء الموسع لمكافحة التهريب المقرر تنظيمه بمشاركة الجهات ذات العلاقة، ويهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر التهريب وأثاره السلبية على الاقتصاد الوطني. وأكد القائم بأعمال رئيس المصلحة أن اللقاء الموسع يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التهريب ويسهم في توسيع المسؤولية وترسيخها المشتركة لمكافحة الإرهاب باعتباره من أبرز التحديات التي تلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة الإعداد الجيد للقاء وإثراء محاوره بالأوراق والرؤى التي تسهم في الخروج بتوصيات عملية تدعم جهود الدولة في مكافحة التهريب وتعزز التنسيق بين الجهات المختصة بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني. هكذا سمعنا الأفاضل قرانا على مسامعكم نشطنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كلام في محل.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا؟
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله،
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-0043-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لن نركع، لن نستسلم، سنظل سيوفا مسلولة حتى تعلو كلمة الحق أو نلقى الله وقد أدينا الأمانة.
1: إضاءة ثورية.
2: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات، عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأبطال، يا حماة العقيدة والوطن، يا من خطت أقدامكم في تراب الجبهات أسمى آيات البطولة والفداء، يا من تخوضون معركة وجود لا معركة حدود، ومواجهة مصيرية لا مناورة عابرة يكتب فيها مستقبل الأمة بأسرها. لقد حملتم على عواتقكم أمانة الله ثم أمانة الشعب، فكانت جبهاتكم محكا للإيمان ومسرحا لتجسيد أسمى معاني التضحية والفداء. أيها المجاهدون الأبطال، إننا اليوم أمام زلزال الأحداث وعواصف التحديات وتحولات المنطقة التي تفرض عليكم مضاعفة الجهود ورفع درجة الجاهزية والاستعداد الدائم لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمننا الداخلي والقومي. فالمهمة التي بين أيديكم أيها الأبطال ليست مجرد واجب عسكري فقط، بل هي مسؤولية مقدسة وعهد وثقتم به مع الله قبل الوطن، أن تذودوا عن حياض الدين وأن تحموا تراب هذا البلد من كل عابث ومفسد. أيها المجاهدون الأحرار، لقد أثبتتم للعالم أجمع أن الإرادة الوطنية والعقيدة الجهادية الصافية هي التي تصنع النصر وليس العدد ولا العدة. صبركم أيها الأبطال اليوم يكتب فصولا جديدة من تاريخنا المجيد، ويؤكد للجميع أن هذه الأمة لن تنكسر مهما عظم البلاء، وأن راية الحق ستظل خفاقة عالية بإذن الله. أيها المجاهدون الأحرار، كونوا على ثقة أن كل ذرة تراب تحررونها وكل خطوة تخطونها في سبيل الله هي عنوان فخر لكل حر شريف أبي في هذا الوطن، وأن صمودكم في تلك الجبهات هو الذي يملأ قلوبنا يقينا بأن النصر قريب. دمتم للوطن حماة وللنصر عنوان.

0: بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة، قدرتها العسكرية ممتازة.
1: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-1002 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-1019-1022 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
2: عين على الأحداث.
3: أبطل قواتنا المسلحة أيها المجاهدون الشجعان، في خضم التحولات الإقليمية الجارية يبرز اليمن كفاعل لا يمكن اختزاله في سرديات الاصطفاف أو التبعية التي تروج له أحيانا، بل كدولة ذات سيادة وعمق تاريخي وجغرافي يمنحه موقعا استراتيجيا بالغ الحساسية في واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم، وهو مضيق باب المندب. وهذا الموقع لا يمنح اليمن قيمة جغرافية فحسب، إنما يجعله جزءا مباشرا من معادلة الأمن البحري والتجارة الدولية، حيث تمر عبره واحدة من أهم خطوط الملاحة العالمية. ومن هذا المنطلق، فإن أي قراءة لدور اليمن يجب أن تنطلق من كونه طرفا سياديا يمتلك أوراق تأثير حقيقية، لا مجرد ساحة نفوذ لقوى إقليمية كما يصوره الإعلام المضلل. رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة، الإخوة المجاهدون، إن المعركة التي نخوض غمارها اليوم ليست مجرد صراع على حدود أو جغرافيا، بل هي معركة وعي بامتياز تفرض على شعوب الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الشعب اليمني الحر إدراك حقيقة المشروع الصهيوني المدعوم أمريكيا، والذي يستهدف كيان الأمة الإسلامية في عقيدتها وهويتها ومقدراتها. فالتاريخ الأسود من خلال العقيدة الاستعمارية في استهداف الإسلام والتاريخ المعاصر شاهد على سجل حافل بالجرائم والانتهاكات التي مارستها القوى الاستعمارية. ولم تكن سياسات أمريكا وكيان الاحتلال للأراضي العربية والإسلامية إلا نتاج نظرة دينية متطرفة ترى في الإسلام العقبة الكؤود أمام مشروع الهيمنة العالمي. فقد سعت هذه القوى منذ نشأتها إلى تمزيق نسيج الأمة عبر سياسات فرق تسد وزرع الفتن الطائفية والمناطقية وإضعاف الدول من الداخل عبر الحروب الاقتصادية والحصار والغزو الثقافي الذي يستهدف تفريغ العقول من قيمها الإسلامية الأصيلة.

0: صرخة الشعب.
1: أيها الجيش اليماني المظفر، امض طودا شامخا في البحر والبر نحو إسرائيل، من عاثت فسادا سر قويا صارخا الله أكبر، ولتدمر جيشها من قيل عنه أنه الجيش الذي هيهات يقهر، بل هو أجبن جيش في البرايا وأذل من على الأرض، وأصغر من صغير في البراغيث وأنذل زمرة الأنذال حقا، بل وأحقر حقراء الأرض طرا دون ريب، إنه في القتل والإجرام أشهر، مدمن في قتله للأبرياء من نساء وشيوخ ليس أكثر. أما إن واجه الأبطال يوما فر خوفا، إن هي كالأسد تزعر. أيها الجيش اليماني الأبي، ما تقوم به يجزى ويشكر، إذ هزمت أطغى طغيان الزمان وسحقت جيشه في البحر الأحمر. فلتسر يا جيشنا واصمد وسجل، ألف نصر بالدم القاني يسطر، فبنار الفرط صوتي والمجنح أمطر اللدة ويافا موت أحمر، ولتكن للقدس درعا من حديد، فبك كل الشعوب اليوم تفخر، إنك الجيش الذي من كل جيش من جيوش الأرض أقوى بل وأكبر. أنت جيش اليمن الحر الذي كم دحر من جاء يغزوه ودمر، فلتدم جيشا يمانيا قويا، إن أتاه ألف جيش ليس يكسر.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثلة هد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله بالخير أوقاتكم سامعين الكرام أينما كنتم، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي الزراعة والحياة.

0: سمعين الكرام، قبل أن نبدأ حلقة اليوم، هل تخيلتم يوما أن ما يقرب من ثلث الغذاء المنتج في العالم يفقد أو يهدر قبل أن يصل إلى أطباقنا؟ نعم، هناك أرقام صادمة جدا من الفقد في المنتجات الزراعية. طبعا كلنا نريد أن نعرف حيثيات هذه الحلقة، كيف ولماذا وما السبب لكل هذا الفقد من المنتجات الزراعية؟ ابقوا معنا، سأنقل لكم المعلومات. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. سمعين الكرام، مزارعينا الأفاضل، سنركز اليوم في حديثنا على الفاقد الزراعي، تلك الثروة التي تضيع بين الحقل والسوق، وكيف نوقف هذا النزيف الاقتصادي والغذائي. فالكثير من الناس يعتقدون أن الأمر يقتصر على تلف الخضار في المطبخ أو المطاعم، فهل هذا صحيح أم أن هناك فرقا بين الفاقد والهدر؟ طبعا الهدر يحدث غالبا في المراحل الأخيرة لدى تجار التجزئة والمطاعم والمستهلك في المنزل، أما الفاقد هو محور حديثنا اليوم، ويحدث في المراحل ربما الأولى أثناء الحصاد والنقل والتخزين والتعبئة، يعني قبل أن يصل المنتج إلى المستهلك أصلا. فنحن اليوم نتحدث عن جهد وعرق المزارع الذي يضيع في المراحل الأولى، فما هي مخاطر تلف المحصول على الاقتصاد الوطني؟ هذا ما سيجيبنا عليها اليوم المتخصص في الإرشاد التسويقي، المهندس عبد الرؤوف الصبري.
1: ممكن التوالف يعني تصل ل 30%، يعني بعض المزارعين أو بعض الناس الاقتصادي يعني ما يطرحش الرقم هذا في باله، وإيش اللي يأثر على المزارع أو على الاقتصاد الوطني. إلى ذلك خسارة على المزارع وخسارة على الاقتصاد الوطني بنفس الوقت. 30% معناته إذا كان نحن الآن ننتج مثلا، إذا كان نحن ننتج 30,000 طن، معناته 10 ما يقارب 10,000 طن فاقد تالف، هذا يروح للقمامة أو ما يستهلكش، يعني ما قيمته يعني حوالي 3 مليار ريال يمني. لأنه أولا يخسر خدمة المحصول من ري، تسميد، تقليم، خدمة المحصول طوال الموسم، والقاطف والعمال وكذا، هذه كلها خسارة. أيضا ديزل وما ديزل وطاقة، أيضا على الاقتصاد الوطني، لأنه خسارة في الغذاء أيضا، لأنه بالأخير إنه إذا ما غطيش التفاح المحلي أنت بدأ روح للسرد خارجي، والسرد الخارجي معناته يعني خروج عملة صعبة.
0: سمعتم مزارعينا، هذا يعني أن الفاقد يهدد أمننا الغذائي والاقتصاد الوطني. المشكلة واضحة ولها مسبباتها، سواء في التوقيت الخاطئ في الحصاد أو سوء التعبئة والتغليف أو حتى وسائل النقل غير المهيئة أو المخازن التقليدية. لكن ما هي أسباب الفاقد والتالف في المحاصيل الزراعية؟ لنستمع للمهندس.
1: طبعا يتعرض كثير من المزارعين الى التوالف يعني بالمحصول حقه بعد ما يقطف. هذه الاسباب قد تكون ناتجه عن اسباب ما قبل الحصاد، يعني اسباب ناتجه يعني عاد الثمار على الاشجار، وفي اسباب ايضا ما بعد القطاف. الاسباب فواقد ما بعد القطف والناتجه عن ايش ما قبل القطاف، يعني في خدمه المحصول. مثلا عمليه التقليم، التفريد، بعض المزارعين يعني لاقي الثمار مثلا محمل على حامل ثمرة أو العنقود أكثر من 6-7 ثمار كتلة واحدة، ما يشيش يفرد، شي يخليها هكذا، لو خلاها هكذا هي عاد تطلع ثمار صغيرة. يخف الثمار لما توصل لمرحلة يعني نصف الحجم الثمار يقوم يفرد، يبعد الله الصغار لهذا وخلي التمر الكبيرة.
0: نعم،
1: على أساس يتيح لها فرصة أنها تكبر زيادة، تحصل على غذاء أكثر، تحصل على تلوين الثمرة نفسها أكثر. لكن إذا بقي متكتلات 6-7 ثمار في كتلة واحدة ما بيحصلش على ثمار جيدة. إحنا نشين نحصل على ثمار جيدة ويحصل على سعر مميز في السوق، سواء في السوق المحلي أو السوق الخارجي. أيضا التقليم، عملية التقليم إذا ما قلمش بشكل صحيح ممكن إنه الثمار هذه تبقي خضراء غير متلونة نتيجة عدم التقليم بشكل صحيح. أيضا إذا قلم بتقليم خاطئ قد يعني يقلم الحوامل اللي تحمل الثمار، يعني العناقيد أو الفروع التي تحمل الثمار نفسها، ممكن إذا ما استشار المرشد الزراعي أو ما عندهش خبرة ممكن يعمل عملية قطف لهذه الفروع، هي تحمل على فروع معينة ثمار التفاح، فيكون عنده دراية في عملية التقليم للتفاح، سواء تقليم التربية أو تقليم العلاجي، مثلا فروع يابسة فروع مريضة يشيلها. أيضا أنه يقلم في وسط الشجرة نفسها على أساس أنه يتيح للضوء لأشعة الشمس الدخول إلى وسط الشجرة
0: نفسها،
1: أيضا على أساس أنه يعني التفرع للثمار نفسه التفرع للغصون يكون بشكل مناسب، تكون الشجرة مقلمة بشكل مناسب. معنا عملية تسميد، إذا ما حدث توازن بين العناصر الحاملة للسماد سواء النيتروجين أو الفسفور أو البوتاسيوم، معنا في البداية مثلا النيتروجين إذا في زيادة تنتج لك إيش فروع خضراء، الثمار نفسها ما تسرعش في عملية النضج ويؤثر على اللون لأن تأخر النضج، أيضا حتى بالزيادة هذا ممكن تشقق الثمرة نفسها إذا زيادة ثمرة من السماد، لكن يكون في هناك إيش
0: عملية موازنة.
1: احتياجات
0: النبات من السماد
1: الشجرة نفسها واحتياجات الثمار بين الفوسفور والبوتاسيوم والنيتروجين. مكافحة الأمراض، إذا لم تكافح الأمراض إذا بقت الحشائش مرتفعة وهذا تحصل على أمراض أو الحشرات سواء دودة ثمار التفاح أو الفراشات التفاح أو في عدة أمراض ممكن يصابها المحصول نتيجة أنه ما فيش إيش انتباه لنظافة الحق. مزارع يقول لي اللون عندي ضعيف في الأصناف، يعني أنا بعد ما أقطف أجي يشوف اللون ضعيف في الثمار ولا،
0: واللون مهم في تسويق المنتج.
1: نقول له انه كان التسميد السبب انه كان التسميد بسماد النيتروجين بزياده كبيره، وكان ايضا التقليم خاطئ، هذا نتيجتها اللون اذا ما حصلش على اللون المميز، ولذلك انه يتلافي هذه المشكله انه يقوم بموازنه التسميد ويقلم تقليم ايش صح. ايضا اذا قال بعض المزارعين يقول لك انا الثمار ذات عندي حجم صغير، يعني تقول له ايش، لانه التسميد بدرجات منخفضه يعني ما حصلش الثمار ما حصلش على ايش،
0: يعني اذا كان السماد مرتفع اصبح هناك خلل في اللون والحجم.
1: نعم.
0: واذا كان السماد منخفض عن النسبه المطلوبه
1: يحصل على ثمار صغيره
0: بالتالي.
1: نعم.
0: يجب عمليه الموازنه في التسميد.
1: أيوة.
0: وهذه الموازنه تحتاج الى مختص. إذن الحصاد قبل النضج التام أو بعده بكثير يؤدي إلى سرعة تلف المحصول، ولا ننسى أن تكديس المحاصيل في صناديق غير مناسبة يؤدي لدهسها وهرسها، وكذلك النقل غير المهيأ إما في سيارات مكشوفة تحت أشعة الشمس الحارقة لمسافات طويلة، كما أن غياب التبريد والتهوية في المخازن يجعل المحصول بيئة خصبة للفطريات والحشرات. وصحيح أن التخزين من أساسيات التسويق الزراعي، لكنه يحتاج إلى الوعي والتخطيط، فما نقوم بتخزينه هو ثمرة وكائن حي يتعرض للتلف والأضرار التي تفقد قيمته، فما هي نصيحة المهندس المتخصص؟
1: أهم الممارسات الزراعية الجيدة يبدأ من اختيار الصنف نفسه، هل هو هذا الصنف مناسب للمنطقة، مناسب للتربة، مناسب للمناخ، على أساس أنه بعض الأصناف تتمنى قابلة للبرودة زيادة، في بعض الأصناف تتأثر بالبرودة، تتأثر تبصر الثمرة قد بدأت تلسع زي كأنه في لها لسعات شمسية وهي لسعات بالبرودة. إذا فأهم حاجة اختيار الصنف، إنه تختار صنف مناسب. أيضا الصنف أيضا إنه يميز لك مثلا شكل الثمرة نفسه، حجم الثمرة، في لأنه بعض الأصناف الثمرة حقها صغيرة، بعض الأصناف الثمار كبيرة، بعض الأصناف ملونة مميز يعني يكتمل حتى اللون حقه يكون مكتمل أفضل ما يكون الأصناف التقليدية.
0: طيب بشمهندس، كيف يعرف المزارع يفرق بين الأصناف، وما الذي يجب اتباعه على المزارع ليختار الصنف الصحيح؟
1: الصنف الصحيح هو اصلا يكون متداول في منطقه معينه، او يكون ممكن ياخذها اصناف مميزه يستوردها من خارج كشتلات او كطعوم. في اصناف دخلت جديده وما شاء الله اذا تم تكاثرها ان شاء الله انه يتم تصديرها الى الاسواق الخارجيه. صنف عالمي يعتبر، احنا صح الصنف هذا مميز وصنف هذا، لكن في بعض العيوب يعني زي عدم اكتمال اللون الشكل الأساسي من عملية خدمة المحصول، اللي مثلا انتظام في الري، التقليم خاصة فيما يهم، لأنه أحيانا تجي الثمرة نصها ملونة ونصها غير ملونة،
0: هناك في خلل في عملية التقليم.
1: عملية التقليم لها تأثير هنا في هذا الجانب. أيضا عملية التسميد وتوازن التسميد بين الفوسفور والبوتاسيوم والأزوت،
0: وكذلك اختيار أدوات التقليم نفسها.
1: أيوة أدوات التقليم على أساس مقصات التقليم تكون نظيفة وأيضا
0: ومعقمة، وكذلك
1: يكون التقليم تحت إشراف المرشد الزراعي في المنطقة.
0: هذا الأفضل بالذات لمحصول
1: كمحصول. أيوة، كيف يقلم شجرة التفاح؟ نعم. لأنه لا تقليم خاص، مش أي تقليم. ممكن يوم يجي يقلم الفروع الخارجية ويأثر يقطف الفروع اللي تحمل على الثمار، ويبقي الفروع الداخلية وتبقي مغطى إذا ما حصلت على الضوء المناسب وأشعة الشمس المناسبة داخل الموسم.
0: وخصوصا أن شجرة التفاح هي من الأشجار المعمرة، يعني ما بتطلعش بسهولة ولا بتنمو بسهولة.
1: نعم.
0: أي خطأ فيها قد يأخرك عن الإنتاج.
1: أيوة، لمدة قد ضعف الإنتاج. نعم،
0: لمدة يمكن سنة أو سنتين عشان ترجع تستعيد حيويتها.
1: نعم. أيضا معاملة أيضا الري، إذا ما فيش انتظام في الري، إيش أقول لك؟ يعني
0: مجدول مزمن
1: حسب المنطقة نفسها، حسب التربة، حسب درجة الحرارة، حسب كذا. أنه إذا مثلا زي هذه الأيام مثلا مرتفع درجة الحرارة، الري ضروري يتقارب من مسافات الري،
0: تكون متقاربة ما بين كل شجرة وشجرة.
1: أيوة، متقارب. نعم. متقارب الفترة حتى. نعم. مثل ما كان مثلا يروي كل 20 يوم، يروي كل 15 أو كل 10 أيام حسب التربة. إذا كانت التربة مثلا احتفظ بالرطوبة نطول الفترة.
0: للأسف اليوم نجد بعض المزارعين يذهب لشراء جوال آخر موديل أو كماليات وبسعر غالي جدا، لكن أدوات أو أجهزة أو مكائن حديثة للحصاد تقلل عليه الفاقد للأسف يستكثرها ويقول غالي. أبائي المزارعين، التكنولوجيا تقدم حلولا رائعة وغير مكلفة على المدى الطويل في الحفظ وتخزين المنتجات، أو حتى على مستوى تصنيع علب للتخزين وسلال للتعبئة والتغليف، وحتى أدوات الحصاد ومقصات القطف، كلها تتواجد بالأسواق وهي مبتكرة وحديثة. فينبغي علينا كمزارعين أن نتابع كل ما هو جديد في هذه الأدوات، وينبغي أيضا على الشركات الناشئة والمستثمرين ربط المزارع مباشرة بالأسواق لتقليل زمن النقل والتداول، فكلما قلت الأيادي التي تلمس المحصول قل الفاقد. وبسبب الاستهتار عند البعض بحصاد المحصول ورمي الثمرات أو جرحها أو إسقاطها للأرض بقوة وتعرضها للكدمات، يستوجب علينا جميعاً حماية المنتجات الزراعية من الفاقد. فالفاقد الزراعي يا إخواني المزارعين ليس مجرد توفير للمال، بل هو واجب أخلاقي وإنساني واقتصادي أن نحافظ على حبة الفاكهة أو الخضار التي تصل إلى بيوتنا، يجب أن تكون سليمة وخالية من الأضرار.

0: ربما ختام حديثنا حول هذا الموضوع يجعلنا ندرك أن الفاكهة والخضار وراءها رحلة طويلة تستحق التقدير، والمزارع يتعب ويجاهد كل الظروف للتوسع في الإنتاج الزراعي حتى أصبح ما شاء الله تبارك الله الأسواق ممتلئة خضار وفواكه وثمار من الطيبات. لذلك الأسرة واجب يكون لها دور تجاه المنتجات الزراعية خصوصا عند وفرتها بالسوق. فما هو دور الأسرة لحماية منتجاتنا الزراعية من الفاقد؟ رضي وتقية لهن نصيحة تنموية حول هذا الموضوع.
1: هم يسمعوا قطيعة الرحم هذه الأيام، قد كل واحد تشتي حبه مسكن، قد الناس مثل حبات الشعير، كل واحد جالس في جهة لحد بيسأل على الثاني.
0: يختي يا رضية، كل غائب عذر معه، والبعض يستحي يزور رحمه وما بيتشي قد ملهن، والجوال سهلها يا اختي.
1: يختي ما فيها، لو يتفقدوا الناس رحامهم، قد الله أنعم علينا بخيرات الزراعة، يجر معه حتى يا هذا كيلو موز قد وأقل شي.
0: أيوة قصدي شحين 4 كيلو موز بألف. ماشي خليهم يدوا مانجو مشماش ولا بطاطي يختي.
1: إنا يدي حتى مدى، إن شاء الله يدي حتى خيار. أهم شي يزور رحمه يختي، قد 4 كيلو موز ب1000 ريال يدي لكل واحد حتى كيلو.
0: والله إنها فكرة حالية، يزاوروا بعضهم بالفواكه والخضر والحبوب، خيرات الزراعة وافرة ورخيصة.
1: ما فيها شيء، أقل شيء غذاء ودعم من المنتجات الزراعية، وكذلك أفضل من السلام بالزلاط، لأنه للأسف بعضهن بيتخذين هذا الزلاط ويصيرن يشترى اللنتتين وقات ويا مع السلاح، وعيالهن محرومين من الفواكه.
0: ولا تجمعها وتشتري بها ثياب ودولابها ملان ملابس، هكذا بطرة للأسف، وللأسف أطفالها محرومين من غذاء الفاكهة.
1: لأجل هذا أنا بين ننصح الجميع إنهم يجروا لهم فواكه ولو حتى بالسلال، ويخلي أهل بيته يوزعوهن بأكياس مرتبة ومكتوب عليها من خيرات بلادي لي والأهلي والأولادي.
0: لكن يختي بعض الأرحام زيارتها مثل الحبحبة، تزوريها وانتي وحظش، يا تطلعي تضحكي من عندها يا تخرجي وانتي قاهرة وتقولي يا ليتني ما دقيت بابها ماسخة وتدي الغازة.
1: مهما كان العسب، كرتون تفاح أو كيلو موز أو حتى حبة، على البركة والله، ولو حتى يديني بسباس. العبرة مش في قيمة الكيس، العبرة في النية وفي الخطوة الذي بتمشيها لباب أرحامك وتجبر بها خاطرهم.
0: هاه والله أنه صدقش، هما كانوا بيجيبوا زمان بالله عليش قدح من الحبوب وسمن بلدي وبايض، أهم شي بيدخل من الريف للمدينة ويتكلف عنا السفر لأجل دعوة من رحمه ومن أخته ومن أهله.
1: أيوة دعوة ولا ميرة، هذا هو الأهم. وعادك لو تجبر خاطر المزارعين وتجر منهم سلل من المنتجات وتوزعها على أهلك وأقاربك بدل ما تشتري لهم الأخضر الذي ما بش منه غذاء ولا فايدة.
0: فكرتش حالي يا أختي، وتصدقي سمعت مرة زوجي بيقول انبه تجار بعد صلاة العيد بيوزعوا فلوس على المحتاجين والمصلين، وإذا قام بفكرتش هذه وزع لهم أكياس بها فواكه إنه أجره عظيم، لأن به ناس حتى لو أعطيته فلوس لا يمكن يشتري بها فاكهة ولو نفسها تخرج عليها.
1: أيوة، وحتى كذلك الشيوخ في الأرياف، اتكافلوا فيما بينكم وكونوا قدوة لدعم المنتجات الزراعية، ووزعوا على كل من يسلم عليكم فواكه وخضار ومنتجاتنا الزراعية فخر الإنتاج اليمني.
0: حتى أنه مرة صار زوجي يصلي في الجامع في حرازين، صدقي أختي قسموا في هذه الصلاة للمصلين أكياس بن صغيرة، لكن كان لها بصمة رائعة وكمان عملت لهم تسويق شبكي، والكل رجع يدور نفس البن ويشتري منهم.
1: وهذا والكل فكرة رائعة للمزارعين الذي عندهم استطاعة وخير وفير يغلفوا بعض منتجاتهم من الفواكه ويعملوا لهم اسم ورقم ويوزعوا للمصلين في العيد ويسوقوا إنهم مستعدين لتغطية الأعراس والمناسبات. والله لا تقع لهم شيء حالي يستفيدوا منه لهم ولغيرهم.
0: أيوة، ما لو جلست معيش عاد أخرج بأفكار ما تخلص للصبح، وإن المستمعين الآن عيقولوا علينا أفكارنا خيالية وتفكير حريم يا أختي.
1: يقولوا ما قالوا يقولوا ما يشتهوا، المهم إننا ندلهم بدلونا من الأفكار والمقترحات، ولعل هناك من يستمع ويطبق فيناله الأجر العظيم ولنا مثله. عند الله ما يضيع يا أختي.
0: الله يكتب أجرنا جميعا ويساعدنا نحقق التنمية الزراعية الشاملة.
1: يلا خاطر الشاه، أسير أنشر المقترح في المجموعات عندي في الواتساب، لعل واحد يعجبها وتنصح زوجها يطبقها في حقها المزرعة،
0: ويصير يزاور أرحامه بالفواكه والخضار، ويكون عسب العيد فواكه وحبوب. في يد الله يا أختي.
2: الله ماشي.
0: سمعينا مزارعينا الأفاضل، لازلنا معكم وحول فقرات هذا البرنامج، لازلنا معكم ومربيات الثروة الحيوانية الفضليت، نقدم لهن الكثير من الشكر والتقدير. فعلا الله أكرمنا بمهنة الزراعة، وهي تعتبر أشرف وأغلى وأعلى مهنة. بارك الله في عملكم وجهودكم الجبارة، وبالتأكيد رسائلكم لها صدى ننقله إلى كل المزارعين للاستفادة من خيراتكم الزراعية. فهيا معا إلى تصفح الرسائل. وهذه رسالة وصلت إلينا من محافظة إبيا. جماعة الخير، الخسارة بسبب خطأ الحصاد تكسر الظهر. هذه رسالة واصلة إلينا من عبد العزيز الترب من إب، يواصل حديثه. قبل سنة نزل سعر الطماطم في السوق فجأة، وخفت أن ينزل أكثر فقررت أحصد المحصول بذلك اليوم. طلبت من عمال غير مدربين لأجل أحصد بسرعة، وإنهم عنفوها وجرحوها بأظافرهم وبالمقصات. ما هي إلا مسافة وصول الحملة إلى السوق بالجملة، مسافة 200 كيلومتر تحت أشعة الشمس، وإنه أغلب الطماطم قد تعفنت بسبب الجروح، والنصف الآخر رفض التجار شراءه لأنه مقطوف بغير نضجه، وإنني خسرت تعب 4 أشهر وتعلمت أنه في العجلة الندامة. ورسالتك وصلت عبد العزيز الترب، وربما خبرتك يجب أن يستفيد منها بقية المزارعين. هذا أيضا أبو فهد مزارع بطاط، بيقول إيه والله موضوعكم عن أخطاء الحصاد وخسارة الفاقد جاءت على الوقع. كنت أظن الحصاد في أي وقت من اليوم عادي ما دام والمحصول قده وقته لحصده، وإننا في موسم من مواسم محصول البصل والبطاط، حصدته في عز الظهر تحت أشعة الشمس، وكان شهر يونيو شديد الحرارة جمعناها وهي ساخنة للمخزن، وعاد دخلناها للأكياس البلاستيكية للمستودع. يا الله، يعني فوق الطين بلة يا أخ أبو فهد. وحصدناها للأكياس البلاستيك للمستودع، وما كنت أعرف إنه المحصول إذا تخزن وهو به حرارة في الحقل يتعرق ويختنق، وبعد أسبوع واحد فقط فتحت المخزن وإن المحصول أغلبه قد تعفن والرطوبة ضربت أكثر من 40%، والرائحة كانت أعوذ بالله، ومن يومها أتحرأ متى توقيت الحصاد وكيف الحصاد. تجربة مؤلمة أبو فهد نقلها لكم حتى تستفيدوا ألا تقوموا بتكرارها. شكرا لك أبو فهد ورسالتك وصلت. هذه رسالة أخرى من أبو محمد الميتمي، أيضا من محافظة إب. خطأي ما قد حصل ولا بيحصل، أعوذ بالله، ما هو الخطأ الذي قام به أبو محمد؟ يقول أبو محمد، جاءتني تحذيرات من المرشد الزراعي بأن هناك موجة أمطار غير متوقعة قادمة، وأن علينا حصاد القمح فورا أو الانتظار حتى تجف الأرض تماما، وإننا تهاوننا وحصدنا القمح بالمحشات الآلية، والأرض كانت لا تزال مبللة ورطبة جدا بعد رشة مطر خفيفة، وظننا أن الحبوب ستجف في المخزن، وللأسف تعفنت الحبوب وتعطلت الأرض علينا، وخسرنا سنتين بدون زراعة، والحب المحصود بعناها للغنم أعلاف. وكان هذا الدرس أورثه لأبنائي وأحفادي. غلطة وهي، والله يا أبو محمد فعلا غلطة وهي، ولكن المفيد أنك تعلمت الدرس. رسالتك وصلت ونحن أوصلناها للمزارعين. سمعنا الكرام، كما سمعتم مستمعينا، هذه ليست مجرد قصص بل هي دروس دفع أصحابها ثمنها من قوتهم وعرقهم وسواعدهم، والذكي هو من يتعظ بأخطاء غيره واسأل مجرب فعلا، لأنه في كل تجربة خبرة. مستمعينا الأفاضل، في ختام حلقة اليوم ندرك تماما أن خلف كل ثمرة نراها في الأسواق رحلة طويلة من التعب والجهد والانتظار وتقليل الفاقد الزراعي، ليس مجرد معادلة حسابية أو توفير مال، بل هو حفظ للنعمة وواجب أخلاقي وإنساني ودعم مباشر لاقتصاد وطننا وأمننا الغذائي. الشكر لكم متابعينا الذين يتواصلون معنا عبر رقم البرنامج 3748111115. أكرر الرقم 3748111115. نلقاكم على خير وعافية بإذن الله تعالى. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة.
2: الثامنة مساء في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طاب تنصياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين. بحضور عضو السياسي الأعلى مبارك المشن، وقفة قبرية في مأرب. النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار. في ظل التصعيد الصهيوني، آلوية صلاح الدين تنعي قائد ملف العمل الخاص لديها إثر استشهاده في غزة. والرئاسة الروسية تؤكد أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها. من عناوين نشر إلى التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت قبائل بني جبر وأشراف مأرب النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأكدت في لقاء قبلي مسلح اليوم حضره عضو المجلس السياسي الأعلى مبارك المشن الزايدي، وعضو لجنة المصالحة الوطنية الشيخ محمد الأمير، ومحافظ مأرب علي طعيمان، ومسؤول التعبئة بالمحافظة بدر المجش، الاستنفار والاستعداد لتنفيذ توجيهات قائد الثورة والتحرك في ميادين الجهاد والكرامة دفاعا عن الوطن والسيادة وانتزاعا لحقوق الشعب اليمني وطردا للمحتلين. وألقيت في اللقاء كلمات من قبل المشايخ نايف العيال وناجي الزايدي وعلي الشريف وناجي الأمير وعلي سراج، جميعها جددت التأكيد على ثبات الموقف في مواجهة قوى العدوان والاستكبار، والاستعداد لتقديم الغالي والنفيس ولرفض الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر. واستنكرت محاولات تحالف العدوان عبر أبواقه وأذياره تشويه الصورة القبلية في اليمن، مؤكدين أن القبيلة سوف تظل العمود الفقري للمجتمع وحاضرة في كل الميادين.

استقبلت السفارة الإيرانية في العاصمة صنعاء اليوم جموع المعزين في استشهاد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي. وقدم عدد من مسؤولي الدولة وأعضاء من مجالس الوزراء والنواب والشورى وقيادات قضائية وسياسية وعسكرية وأمنية ومنظمات وأحزاب وشخصيات اجتماعية واعتبارية ومشايخ ووجهاء التعازي إلى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن محمد رضائي وللشعب الإيراني وللأمة الإسلامية جمعاء باستشهاد السيد علي الخامنئي. نعت ألوية ناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين الشهيد القائد المجاهد وحيد برهم خليل أبو سالم قائد ملف العمل الخاص في الألوية. وأوضحت ألوية ناصر صلاح الدين أن الشهيد ارتقى على طريق القدس وفلسطين إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة وغادرة نفذتها طائرات العدو في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد ظهر اليوم، مؤكدة أنه على الرغم من الألم الكبير بفقدان القائد وحيد أبو سالم وكافة الأبطال الذين لم يستكينوا يوما، فإننا نؤكد أن اغتيال القائد وحيد لن يزيدنا إلا إصرارا وثباتا على نهج الشهداء في الجهاد والمقاومة حتى آخر قطرة من دمائنا. أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد اليوم أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 يمثل امتدادا لعقود من الإفلات من العقاب والفشل الدولي في إنفاذ قوانين وقواعد القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين. وقالت في بيان بمناسبة الذكرى السنوية للعدوان الصهيوني واسع النطاق على قطاع غزة إن مرور 11 عاما على ذلك العدوان الذي استمر 51 يوما وأسفر عن استشهاد أكثر من 2250 فلسطينيا وإصابة نحو 11,000 آخرين، إنما يعيد التأكيد على أن غياب المساءلة الدولية شكل عاملا أساسا ورئيسيا في تكرار الجرائم وتصاعدها وصولا إلى الإبادة الجماعية الجارية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجارين المتتاليين وسط العاصمة السورية دمشق اليوم أسفرا في حصيلة أولية عن إصابة 20 شخصا واحتراق سيارة. ووفقا للمرصد فقد وقع الانفجار الأول نتيجة عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة مدنية قرب مبنى لوزارة السياحة، ما أدى إلى اندلاع حريق في السيارة قبل أن يعقبه بعد ثوان انفجار ثاني كان أشد قوة. وذكر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار الثاني نجم عن عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل حاوية للقمامة، ما تسبب بحالة من الذعر وبأضرار مادية في محيط

موقع. وبحسب المرصد السوري فلا تزال الجهة المسؤولة عن التفجيرين مجهولة حتى الآن. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف أنه في ظل غياب استعداد نظام كييف لتسوية سلمية، فإن العملية العسكرية الخاصة سوف تستمر حتى تحقيق أهداف روسيا بالكامل، مجددا التأكيد على أن حل هذا النزاع من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية يظل الخيار الأفضل بالنسبة لموسكو. وفيما يتعلق بفرص التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للنزاع الأوكراني، فقد أوضح المتحدث باسم الكريملين أن بلاده تحافظ على اتصالات مع الجانب الأمريكي من خلال قنوات العمل، معربا عن أمله في أن تنجح الجهود نهاية المطاف بنقل الوضع برمته إلى المسار السلمي. النبأ الأخير. قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول إن قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو عازمون على تقديم دعم مالي وعسكري لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو تغطي العامين الجاري والمقبل. وقال قبيل انعقاد أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، يمكننا التعهد بتقديم ذلك المبلغ لأوكرانيا، مؤكدا أن تأثير الدعم العسكري والمالي الغربي أصبح ملموسا وواضحا على أرض الواقع، ومشددا على ضرورة زيادة الضغط الدولي بشكل أكبر لإجبار موسكو على العودة إلى طاولة المفاوضات، حد قوله. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها تذكير بالعناوين. وقفة قبلية في مأرب وإعلان للنفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار. ألوية صلاح الدين تنعي قائد ملف العمل الخاص لديها إثر استشهاده في غزة. والرئاسة الروسية تؤكد أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. وفيها السفارة الإيرانية بصنعاء تقيم مجلس عزاء في استشهاد مرشد الثورة الإسلامية الأعلى. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال.

0: أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم بصنعاء مجلس عزاء في استشهاد المرشد الأعلى الإيراني السيد علي الحسيني الخامنئي وسط حضور رسمي وسياسي وديني واسع عكس حجم المشاركة في تقديم واجب العزاء. وفي فعالية مجلس العزاء أدلى عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي بتصريح لإذاعة صنعاء البرنامج العام قال فيه:
1: نحن اليوم في العاصمة صنعاء نقدم العزاء في السفارة الإيرانية لإخواننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا نقدم العزاء لكل الشعوب العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم باستشهاد الرجل العظيم الإمام علي خامنئي الذي ناضل عقودا طويلة وهو يناضل من أجل الحق، من أجل الحرية، من وضد الظلم والطغيان الذي انتشر خلال العقود الماضية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينة وعوانهم في المنطقة. بالتالي نقدم العزاء لأنفسنا أيضا ولأسرته ولكل أحرار العالم، ونقول لكل الشباب وللأجيال القادمة، نقول لهم سيرة هذا الرجل وأيضا أدبياته وخطاباته وسلوكه يجب أن تكون نبراسا يستضاء به لتستمر المقاومة حتى ينتصر المستضعفون وتنتصر الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى.
0: وفي تصريح مماثل تحدث الأستاذ حسن الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي أكد فيه أهمية وأبعاد هذا الحدث في لم شمل الأمة الإسلامية جمعاء أمام المخاطر التي تحاكى ضدها.
2: نعزي المجتمع الإسلامي والشعب الإيراني العظيم وقيادته، ونعزي المجاهدين في العالم الإسلامي جميعا والأحرار في فقد هذه الشخصية العظيمة التي ستثمر إن شاء الله دماؤها نصرا وعزة وكرامة للأمة الإسلامية. ونحن بقدر حزننا على رحيل هذا الإمام العالم القائد الرباني الكبير، فإننا كذلك نشعر بالفخر العظيم بأن أمتنا الإسلامية ما زالت تقدم العظماء من أجل الإسلام ومن أجل الله ومن أجل المستضعفين في العالم.
0: فيما أشار الأخ علي تيسير رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية التضامن وتقديم ما يمكن تجاه هذا الحدث الجلل.
3: الشعب اليمني اليوم يشعر بحزن عميق جدا على هذا الفقد العظيم، على هذا الأمر الجلل، ولكننا نقول الحمد لله على كل حال، وهذا قدر لا راد لقدره، لكنه يمثل فقدا عظيما وخسارة كبيرة ليست للشعب الإيراني فحسب، ولكن للأمة الإسلامية الحقة في كل مكان. ونحن نشاطر إخواننا الإيرانيين أحزانهم تماما، ونسأل الله تعالى للشهيد العظيم أن ينزله منزلا كريما في رحاب جناته العلى.
0: هذا وقد تحدث عدد من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين عن هذه الشخصية العظيمة التي بذلت كل غال ونفيس في سبيل الله وفي سبيل توحيد الأمة الإسلامية ضد أعدائها الحقيقيين أمريكا والصهيونية الفاشية.
4: سلام على شهيد الأمة الإسلامية. احنا جينا اليوم في هذا المكان المبارك باسم أبناء الشعب اليمني، وكلنا أبناء الشعب اليمني موجودين ويعزوا فقيد الأمة الإسلامية، فقيد شهيد الحرية، شهيد الخير، شهيد الواجب، وإن شاء الله أنها ستنتصر الأمة الإسلامية والأمة المحمدية، الأمة الإيمانية على أعداء الله وأعداء الوطن أمريكا وإسرائيل وأذنابهم الخونة.
5: نعزي الأمة العربية والإسلامية برحيل وشهادة الإمام السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه، هذا الإمام العظيم والشهيد الكبير الذي أراد العدو أن يهن عزائمنا برحيله، ولكننا مزدنا إلا صلابة، وسيبقى نهجه نهج قوي وسيف مسلط على رؤوس الباطل وأهل الباطل إن شاء الله، وسينتصر الحق بدماء شهداءنا العظماء.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن نعزي الجمهورية الإسلامية، نعزي سماحة السيد القائد مجتبى الخامنئي والشعب الإيراني العظيم المضحي، واستشهاد السيد الإمام الخامنئي. هو رحل جسدا ولكن نهجه، مسيرته، ثورته، دعمه للمستضعفين، هو حمل هم هذه الأمة وهو قائد رسالي، ونحن في اليمن جزء لا يتجزأ من هذه الأمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالمسيرة القرآنية والشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي الذي أيضا ربط الأمة بالجمهورية الإسلامية باعتبار أننا جزء لا يتجزأ من هذه الأمة، ويجب أن نكون في مواجهة أمريكا وإسرائيل. ولذلك نهج الإمام الخامنئي وعطاءه وثورته وتقديمه وتقديم روحه في سبيل الأمة وفي سبيل القضية الفلسطينية وفي سبيل المستضعفين وفي سبيل إفشال الهندسة الأمريكية والمشروع الإسرائيلي وتأسيس ما يسمى إسرائيل الكبرى، نحن نعاهد السيد الإمام الخامنئي ونعاهد السيد عبد الملك ونعاهد قادة محور المقاومة أننا سنقدم أرواحنا وسنستكمل هذا الدرب وهذا الطريق، لأنه طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

حذر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين من تصاعد الأوضاع الإنسانية والصحية للأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الصهيوني، مؤكدا أن بينهن حوامل ومرضعات بأمر وأيضا مريضات بأمراض خطيرة وقاصرات ومسنات في ظل استمرار الإهمال الطبي وإجراءات القمع والعزل الانفرادي. وقال المكتب إن نحو 99 أسيرة يقبعن حاليا في سجن الدامون الصهيوني الذي يشهد تدهورا متواصلا في ظروف الاحتجاز والرعاية الصحية. وأوضح أن 3 أسيرات حوامل هن أمينة شاهر الطويل ودانا عناد جودة ومنار إبراهيم كرجة يقضينا فترة الحمل داخل السجن في ظل غياب الرعاية الصحية اللازمة لهن والاجتهاد بحمايتهن وكذلك لأجنتهن. وأشار إلى أن عددا من الأسيرات يعانين أمراضا خطيرة، من بينهن فداء عساف المصابة بسرطان الدم وسهير زعاقيق المصابة بالسرطان، فيما تعاني عبير عودة مضاعفات صحية حادة بعد فقدان 25% من المري وأجزاء من الأمعاء، إضافة إلى استفراغ متكرر للدم، بينما أظهرت الفحوص الطبية الأخيرة وجود 3 كتل في معدتها. كما لفت إلى أن الأسيرة فاطمة يوسف تعاني مرض الكبد الوبائي وسط استمرار الإهمال الطبي وتأخر تقديم العلاج. وأضاف أن الأسيرة فردوس طناطر تعاني إعاقة حركية، فيما تعاني الأسيرة المسنة سلوى غوادرة من أيضا جنين أعراض لمرض الزهايمر، حتى أنها لم تعد تتذكر عمرها الحقيقي. وفيما يتعلق بالأسيرات القاصرات أفاد المكتب بأن على قطيشات وندى بل علا قطيشات وندى بن عودة محتجزتان في غرفة منفصلة عن بقية الأسيرات، فيما نقلت الأسيرتان سالي صدقة وهناء حماد إلى غرف أخرى بعد بلوغهما سن 18 داخل الأسر. وعلى صعيد الانتهاكات ذكر المكتب أن إدارة السجن نفذت 21 عملية قمع خلال إبريل و5 عمليات خلال مايو، كان عنفها في 13 من مايو، إضافة إلى 4 عمليات قمع خلال يونيو. وبين أن 3 أسيرات يخضعن حاليا للعزل الانفرادي وهن شيرين حمامرة وندى قطامش وكذلك آية فقها، مشيرا إلى أن إدارة السجن تتعمد تدوير العزل أسبوعيا في إطار الضغوط النفسية التي تمارسها بحقهن. وأكد مكتب إعلام الأسرى أن ما يجرى داخل سجن الدامون الصهيوني يمثل تصعيدا خطيرا بحق الأسيرات في ظل استمرار احتجاز الحوامل والمريضات والقاصرات والمسنات في ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية لهن ووضع حد للانتهاكات بحقهن.

وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي استمعتم فيها السفارة الإيرانية بصنعاء تقيم مجلس عزاء في استشهاد مرشد الثورة الإسلامية الأعلى. كما تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الدامون. إذن لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، هي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: نحن مستعدون أن نمد أيدينا لكم وأن نعينكم وأن نكون إلى جانبكم لتكونوا أنتم أيضا متحررين من طغيانه، من تسلطه. نحن نعرف مدى تكبره عليكم وعلى سائر الناس. أساسا هو سمى المملكة بكلها، الدولة بكلها سماها باسم أسرته، لم يعطيها حتى اسما إما جغرافيا أو شعبيا غاما، لا، تسمية أسرية حتى للبلد بكله وحتى للشعب بكله.
3: يلا أنت الحاكم الوالي والحقايق.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، وعظم الله الأجور وأحسن العزاء في شهيد الأمة المظلومة المجاهدة الصامدة. وبلغة الوجدان نرمق ما يحدث اليوم وتتجه نحوه أنظار العالم من أرجاء إيران المسلمة المجاهدة الشاسعة إلى رحاب العراق الكربلائية النجفية الحاضنة، تشيع ملحمي ملاييني لا سابق له على أوسع نطاقات القياس ومستوياتها. ملايين أحرار إيران الإسلام والأمة الحرة المؤمنة المجاهدة، بل الإنسانية حية الضمير والإيمان والشرف. هذه الملايين احتشدت بقلوبها قبل أبدانها وأكتافها لحمل الجثمان الطاهر في موكب الحب اللدني الأرقى والأقدس. هذا أنت أيها الحسيني الخامنئي، وفي رحاب الأقمار الأبدية هذا هو مرتقاك ومعراجك. ولي أنت حتى النخاع، شهيد أنت حتى الأعالي، حتى تناهي اليقين، شهيد الإنسانية الحرة المؤمنة الشريفة، شهيد الإسلام المجاهد المقاوم، بل شهيد العروبة الحقيقية رغم أنوف المفرقين بين العين وأختها وإصبع الكف ونظيرتها والقلب ونبضه. وهذا عين ما يمارسونه سفاهة وحماقة بين العرب وأبناء إيران، أبناء الأمة المسلمة الواحدة. هذا أنت رغم أنوف الصهاينة الإبستينيين وأذنابهم المنافقين النافخين في كير العصبية العنصرية الغبية الكريهة، أدعياء العروبة المنتحلة الكاذبة الزائفة الذين تخدموا لصالح أعدائنا أسيادهم ورضوا أن يكونوا عبادا لهم في محرابهم الشيطاني، محراب ترامب اليهودي الخرافي التلمودي، محراب أمريكا الإبستينية الصهيونية شاربة دماء الأطفال وآكلة لحوم البشر. أنت عنوان الضمير الآدمي الإسلامي العروبي الحق الحي الأصيل، ورمز الوعي والفكر والجهاد والكرامة، ومصباح الهداية إلى سواء السبيل، وشهيد الموقف الذائد عن كل ذلك. أنت الحسيني الموصول الفكر والجهاد والعطاء والتفاني بأعطر الجذور وأنقى المنابت، حتى منبتك العلوي المحمدي القرآني الراسخ في أعماق الحياة والخلود. وأنت القائل ذات يوم مخاطبا ميامين الجهاد في خنادقهم: إذا كنتم تضعون صورنا في خنادقكم فإننا نضع صوركم في قلوبنا، وهي خنادق الله الحقيقية. قلبك المؤمن المجاهد، قلبك الرحب النابض بروح القرآن وأشواق الأنبياء والأولياء وحوافز جهادهم وموقدات أحزانهم، قلبك الشاسع المشغول من ياقوت المعالي والذي تربعت فيه فلسطين هاجسا مؤرقا وتزاحمت في أرجائه الدافئة آهات المستضعفين وأحلامهم. ها هو اليوم يمطر القلوب الحرة بلواعج فقدك قلوب الشرفاء الأحرار عبر الكوكب بمزون اليقين من حتمية النصر لما جاهدت طويلا وقضيت لأجله. ها هو اليوم يتحول إلى مضخة كونية لعزائم الإصرار على مواجهة الطغيان الإبستيني حتى النهاية. هنيئا لك المرتقى الأرفع، ولتتبوأ مكانك فيه بين حشود أقمار العشق الأسمى الذين تتوالى قوافلهم في الوصول تترى، حيث يطيب المضاف الإلهي الأبدي الأرقى ويحلو اللقاء والعيش والمقيل والمسمر مع محمد والأنبياء والصديقين مع علي وأهليه، أهليك أهل الكساء، مع سالكي نهجهم عبر العصور، مع الخميني وحسين العصر والبدر ونصر الله والهاشمي والصماد وسليماني والمهندس والسنوار وهنية والغماري وكل الرفقاء السعداء على النهج عينه. هنيئا لكم متبوؤكم ومعراجكم ومحياكم الأبقى والأخلد والأسعد، فرحين مستبشرين بالذين لم يلحقوا بكم من خلفكم، ويواصلون بحفظ الله وفي عين عونه ونصره حمل الراية المقدسة بعدكم، من أبي جبريل إلى مجتبى ونعيم وكل متخندق معهم في أشرف خندق يصد عن الأمة غلواء شياطين الكوكب ومجرميه، حتى الدحر النهائي لهم وقطع دابرهم واستئصال شرورهم، وما ذلك على الله بعزيز ولا بعيد. فسلام عليك أيها الولي والسيد والشهيد، سلام عليكم جميعا أولياء الله وأعلام هداه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سلام سلام.
0: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: فينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
0: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
8: النافذة الرقمية
7: تواكب منطق العصر المعلوماتي
8: وتحلق بكم في فضاءاته
7: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
8: في ضغطة زر واحدة
7: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
8: النافذة الرقمية.
7: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
9: مستمعينا الكرام، كثير منا يستخدم برامج مكافحة الفيروسات لتجنب الهجمات السبرانية، لكن هل سألت نفسك من قبل عمن يصنعها؟ هذا هو ما سنجيب عليه في أولى فقرات حلقتنا هذه، فأهلا بكم مجدداً.

أيها الأعزاء، عندما يشتري المستخدم برنامجاً لمكافح الفيروسات، فإنه غالباً ما يشعر بأنه اتخذ الخطوة الأهم لحماية جهازه وبياناته من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. فهذه البرامج أصبحت بالنسبة للكثيرين خط الدفاع الأول ضد البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية وعمليات التجسس الرقمية. لكن هناك سؤال نادر ما يطرحه المستخدم على نفسه: من يقف خلف هذه البرامج؟ وأي قدرة من الثقة نمنحه لها؟ تكمن المفارقة في أن برنامج مكافح الفيروسات هو أكثر البرامج امتلاكاً للصلاحيات داخل جهازك، فهو يراقب الملفات التي تفتحها، ويفحص البرامج التي تثبتها، ويتابع حركة البيانات، ويتدخل في عمل نظام التشغيل، بل ويحتاج في كثير من الأحيان إلى صلاحيات المدير ليتمكن من أداء مهمته. وبعبارة أخرى، فإنك تمنحه مفاتيح جهازك كاملة حتى يتمكن من حمايتك. هذه الصلاحيات الواسعة تجعل من شركات الأمن السبراني جهات تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية خصوصية المستخدمين. فالغالبية العظمى من هذه الشركات تؤكد أنها تستخدم تلك الصلاحيات فقط لاكتشاف التهديدات وتحليل البرمجيات الخبيثة وتحسين مستوى الحماية، كما تنشر سياسات خصوصية تشرح كيفية جمع البيانات واستخدامها. ومع ذلك، فإن حجم البيانات التي يمكن لهذه البرامج الوصول إليها يجعل مسألة الثقة والشفافية أمراً بالغ الأهمية. ولذلك شهد العالم خلال السنوات الماضية نقاشات واسعة حول مدى استقلالية بعض شركات الأمن السبراني وحول تأثير البيئة القانونية والسياسية التي تعمل فيها. ففي بعض الدول قد تلزم القوانين الشركات بالتعاون مع السلطات المختصة في ظروف محددة، بينما تفرض دول أخرى معايير صارمة لحماية بيانات المستخدمين. ولهذا السبب تنصح العديد من الجهات الأمنية والخبراء باختيار برامج مكافحة الفيروسات ذات السمعة الجيدة والاطلاع على سياسات الخصوصية والتأكد من خضوعها لتقييمات واختبارات مستقلة. كما أن برامج مكافحة الفيروسات تعمل بمعزل عن الإنترنت، فالكثير منها يعتمد على الحوسبة السحابية، حيث ترسل معلومات عن الملفات المشبوهة إلى خوادم الشركة لتحليلها بسرعة، ثم ترسل نتائج الفحص إلى جميع المستخدمين عبر تحديثات متواصلة. هذه الآلية تعزز سرعة اكتشاف التهديدات الجديدة، لكنها تعني أيضا أن بعض البيانات المتعلقة بالملفات أو بالنظام قد ترسل إلى خوادم الشركة وفقا لإعدادها

تفعيل المصادقة الثنائية والحذر من الروابط والمرفقات غير الموثوقة على نسخ احتياطية للبيانات إلى جانب اختيار برنامج حماية موثوق. ختاما، لا ينبغي أن يكون السؤال هل أستخدم برنامج مكافحة فيروسات، بل هل أعرف الجهة التي أثق بها لحماية جهازي؟ فالثقة في عالم الأمن السبراني لا تبنى على الإعلانات أو الشهرة وحدها، وإنما على الشفافية والسجل الأمني والالتزام بحماية خصوصية المستخدمين والقدرة المستمرة على مواجهة التحديات المتطورة. فبرنامج الحماية هو حارس بوابة جهازك، واختيار هذا الحارس يستحق قدرا من التدقيق لا يقل عن أهمية حماية الجهاز نفسه. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: تحذير خلل في أنظمة أبل يكشف البريد الإلكتروني الحقيقي للمستخدمين. حي الألعاب، الكشف عن الجهاز اللوحي ريد ماجيك ستار 2 بتقنيات تبريد مبتكرة.

كشف باحث أمني عن ثغرة خطيرة في ميزة إخفاء البريد الإلكتروني Hide My Email التابعة لشركة أبل، تتيح للمهاجمين كشف البريد الإلكتروني الحقيقي المرتبط بحساب المستخدم، مع أن الميزة صممت بنحو خاص لإخفائه باستخدام عناوين بريد مؤقتة لحماية الخصوصية. وأفاد موقع ميديا 404 الإخباري بأنه تحقق من وجود الثغرة عمليا بعد اختبارات أجراها الباحث الأمني تايلر مورفي. وقد أكد الموقع أن كافة عناوين البريد التي اختبرت كانت قابلة للكشف بنسبة نجاح بلغت 100%. وأوضح مورفي أنه أبلغ أبل بالمشكلة في يونيو من العام الماضي وأرفق تعليمات لإعادة إنتاجها، لكن الشركة لم تصلحها حتى الآن. وأضاف أن أبل أبلغته في مارس الماضي بأنها عالجت الثغرة، لكنه اكتشف استمرارها قبل أن تطلب منه عدم الكشف عنها إلى حين إصدار إصلاح رسمي. وبحسب مورفي فقد وعدت أبل بمعالجة المشكلة خلال شهر يونيو، لكن مع استمرار الثغرة دون إصلاح قرر الإفصاح عنها حفاظا على المستخدمين، مع الامتناع عن نشر التفاصيل التقنية أو طريقة استغلالها لمنع إساءة استخدامها. وأشار الباحث إلى أن مواقع البحث عن الأشخاص والوسطاء الذين يجمعون البيانات الشخصية قد تستغل البريد الإلكتروني الحقيقي لربطه بمعلومات شخصية أخرى، مما قد يعرض المستخدمين الذين يعتمدون على ميزة Hide My Email لحماية هوياتهم إلى أخطار تتعلق بالخصوصية والأمان. ولم تكشف ميديا 404 عن التفاصيل الفنية للثغرة، مؤكدة أنها ما زالت قابلة للاستغلال. وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه أبل تسويق نفسها على أنها من أكثر الشركات اهتماما بخصوصية المستخدمين، لكنها ليست أول مرة تواجه فيها انتقادات في هذا المجال. وفي عام 2022 واجهت الشركة دعوى قضائية بعدما أشارت تقارير إلى أن بعض تطبيقات آيفون استمرت بإرسال بيانات تحليلية حتى مع تعطيل خيار مشاركة التحليلات. كما كشف باحثون في عام 2023 عن قصور في ميزة أخرى كانت تهدف إلى إخفاء عنوان ماك الخاص بالأجهزة، لكنها كانت تظهر العنوان الحقيقي في بعض الحالات. وفي تطور متصل، أعلنت أبل حديثا أنها ستستخدم النطاق private.icloud.com لعناوين البريد المستخدمة في ميزة Hide My Email مستقبلا، وهي خطوة أثارت مخاوف بعض المستخدمين من إمكانية حظر هذا النطاق من بعض الشركات، مما قد يحد من فعالية الميزة في حماية الخصوصية.

ريد ماجيك جيميني في السوق الصينية على أن يصل إلى الأسواق العالمية خلال شهر يوليو الجاري تحت اسم ريد ماجيك أستار 2، مع تركيز واضح على تقديم تجربة ألعاب احترافية مدعومة بمواصفات متقدمة وتقنيات تبريد تظهر لأول مرة. يأتي هذا الجهاز بشاشة OLED قياسها 9 إنشات بدقة قدرها 2.4K، ومعدل يصل إلى 185 هرتز، وهو ما تصفه الشركة بأنه أول جهاز لوحي مخصص للألعاب يجمع بين شاشة بهذا المعدل العالي ونظام تبريد سائل النشط. كما توفر الشاشة سطوعا يصل إلى 1600 شمعة مع حافة نحيفة للغاية. أضافت الشركة تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضبط الإضاءة تلقائيا، بالإضافة إلى شهادات SGS للحد من الضوء الأزرق والوميض بهدف تقليل إجهاد العين خلال جلسات اللعب الطويلة. ويعتمد هذا النوع على معالج كوالكوم المتطور سناب دراجون 8 إليت المصنوع بدقة تصنيع قدرها 3 نانومتر، بالإضافة إلى شريحة ريد كور R4 المخصصة للألعاب وتقنية إنرجي كوب 3.0، وهي منظومة تقول الشركة إنها توازن بين أداء الرسومات وسرعة الاستجابة لللمس وكفاءة استهلاك الطاقة، ويحافظ الجهاز على التصميم الشفاف الذي تشتهر به ريد ماجيك، ويكشف التصميم نظام التبريد السائل النشط مع إضاءة RGB وتضم 11 وحدة LED تتفاعل مع أحداث اللعبة، في حين يأتي الهيكل بإطار من سبائك الألمنيوم لتعزيز المتانة. ويضم الجهاز مضخة دقيقة بسمك قدره 0.48 ملي لتدوير سائل التبريد داخل أنابيب نانونية شديدة الصغر محكمة الإغلاق مع استخدام مادة ليكويد ميتال 3 لتحسين تبريد الحرارة في أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة. ويعمل الجهاز بنظام ريد ماجيك OS 11.5 مع المساعد الذكي مورا AI، ويحتوي على بطارية سعتها 8300 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطا في النسخة الصينية، مع احتمال اختلاف سرعة الشحن في الإصدار العالمي. ويضم الجهاز منفذي USB-C لتوفير المرونة أكبر في أثناء اللعب، إضافة إلى منفذ USB-C Gen 2 لنقل البيانات بسرعة عالية، ومكبرات صوت ستيريو ومستشعر بصمة جانبية، ودعم فتح القفل عبر التعرف على الوجه. سعر الجهاز في الصين من 5299 يوانا، أي ما يعادل نحو 780 دولار، للإصدار المزود بذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجا بايت وسعة تخزين قدرها 256 جيجا بايت، ويزيد السعر تدريجيا بحسب الذاكرة العشوائية وسعة التخزين ليتجاوز 1000 دولار أمريكي في أعلى إصدار. وسيطرح الجهاز في الصين باللونين الأسود والفضية، وسوف تكشف الشركة لاحقا عن أسعار الإصدار العالمية وموعد توفره في الأسواق منتصف يوليو الجاري.

0: بنهاية تفاصيل النشرة التقنية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. لكم التحايا من التقديم أماني عامر، وإلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وهادينا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله تعالى عليه، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى عباد الله الصالحين، والركع الخشع السجود. إخوة الإيمان، أحبابنا في الله، القرآن ينادينا من قبل الله، فيقول الله لنا: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي يشغلنا؟ ما الذي يبعدنا عن الله عز وجل؟ وآيات الله موجودة فينا، خلق الله عز وجل شاهد على نعمه فينا، وقال لنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فالبصر والسمع والفؤاد والقلب والكلى والكبد والأمعاء والهضم، كل ذلك نعم عظيمة وكبيرة، أشياء لو مددناها في الأرض لممكن ملأت الكرة الأرضية. ولذلك قال الشاعر: وتزعم أنك حجم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فينبغي أن نتفكر ونتذكر، والله يقول لنا: ما غرك بربك الكريم؟ ما هو الذي خلقك فسواك فعدلك؟ الكلى تصفي ما يقارب 300 لتر يوميا، يعني هو الدم لا يبلغ هذا المبلغ، لكن بالمعادلة وهي تصفي ما يعادل ذلك. الكبد 500 وظيفة، الكلى في كل كلى 500,000 مصفي، وهناك من يرى أنها مليون. هذا كله وأنت تنسى فضله وتتحدى أمره وتخرج عن طاعته، فمن أنت أيها الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم؟ إن الإنسان لربه لكنود. حول هذه المعاني نقف مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. حياكم الله شيخ عبد الله، ويا أهلا وسهلا بكم. هذا الإنسان الضعيف الذي قال الله عنه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، فلما كشفنا ما به من ضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه،
2: نسي
1: كأنه ما بيعرفناش. تفضلوا يا شيخ عبد الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم التنزيل، قالوا في سورة الحديد: عندما الناس مختلطين،
1: نعم،
2: ينادون،
1: نعم،
2: ألم نكن معكم؟
1: الله.
2: قالوا: بلى، ما في الدنيا أنتوا معنا،
1: نعم،
2: لكن هناك
1: فارق
2: في الآخر، التميز،
1: نعم،
2: وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
1: الله الله.
2: فالمؤمن في الدنيا رصين في كلامه،
1: نعم،
2: يثبت الله الذين آمنوا
1: يا رب الآخرة. نسألك الثبات.
2: يجيب المؤمن هذا المغرور: الغرور هو حمل العمل على ما لا يجدي،
1: نعم،
2: على الأماني،
1: نعم،
2: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم
1: إن كنتم صادقين.
2: نعم.
1: نعم.
2: قالوا ينادون: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم.
1: كنا سوا في الحارة، سوا في الكذا، سوا.
2: الفتنة على عدة معاني،
1: نعم،
2: ذوقوا فتنتكم العداء،
1: نعم،
2: والاختباء. هنا لما فعلوا فعلا يبعدهم عن الله فهو العذاب الحقيقي.
1: الله.
2: لأنه لا سعادة للإنسان إلا إذا كان في ولاية الله.
1: حتى وعده هنا في الدنيا.
2: في الدنيا.
1: فإن له معيشة ضنكا. الله الله.
2: يعني الله ولي الذين آمنوا، بعدها قال: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون،
1: نعم،
2: من النور إلى الظلمات. طيب.
1: نعم.
2: بسروا: وتربصتم انتظرتم.
1: الله.
2: بعدها قال: وارتبتم. ما شنتم متيقنين.
1: الله الله.
2: وبعدها قال: وغرتكم الأماني. آية. قرتكم، إذن، نعم، أنت غريم نفسك،
1: نعم،
2: يا عبادي في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله.
1: الله.
2: أرسل لك الرسل وجعل لك هذا العقل العجيب،
1: دعم،
2: هذا الصناعات كل وقت، وابن صناعة يعني متطورة أعظم،
1: نعم،
2: أعظم بهذا العقل،
1: نعم،
2: وتجمد في مجال الشر، بتجمد في مجال الارتقاء به إلى معرفة الخالق.
1: الله.
2: جمدت عن الارتباط بالله،
1: نعم،
2: وهذه الأماني الكاذبة ما هي إلا من وساوس الشيطان،
1: نعم،
2: لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته أمهلك في الدنيا إذا سرق السارق،
1: نعم،
2: وفك الحرز وكان المسروق نصابا، يقطع.
1: الله تقطع يده.
2: والسارق واقطعوا.
1: نعم.
2: في قراءة ابن مسعود أيمانهما.
1: نعم.
2: طيب من هنا.
1: نعم.
2: عند الخوارج من هنا لكن المسلمون من هنا.
1: نعم.
2: إذا زنا بجلده.
1: نعم.
2: الزاني والزاني فجلده.
1: نعم.
2: حكم شرعي.
1: نعم.
2: قال ما زنيت إلا مرة، قلنا وحنا عن جلدك مرة.
1: نعم.
2: لكن من رحمة الله فيما يخصه فتح لك باب التوبة.
1: نعم.
2: وسترك وأمهلك.
1: نعم.
2: ولم يأخذك على غره، ولكن ألزم عليك الحجة وتوالت عليك الأحداث حتى تنتبه الموت من وراءك.
1: نعم.
2: والأيام وبلغ أشتوبه 40 قال ربي أوزعني
1: أن أشكر آه
2: والموت من حولك.
1: نعم.
2: يشيعهم ينبهك.
1: نعم.
2: إذن أنت غريم نفسك ومتبع للشيطان.
1: نعم.
2: لأن هذه الأماني يعني فلما قضي الأمر يعني قامت الموازي.
1: نعم.
2: قام الشيطان خطيبا يعني
1: في أصحابه
2: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق
1: ووعدتكم
2: فأخلفتكم
1: وما كان لي عليكم
2: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.
1: الله
2: وفي آية يعدهم ويمنيهم
1: وما
2: يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن الغرور الفارغة وهي الأماني التي لا تستند على طريق شرعية أو توصل إلى غير مرضات الله من الأماني الشيطاني بدليل القرآن.
1: نعم.
2: إذن ما غرك بربك ما حملك.
1: نعم.
2: على أن تترك ما أوجب الله أو تفعل ما نهاك الله.
1: الله.
2: قال الله قال لك إن الله يأمرك أن تعق الوالدين، إن الله أمرك أن تأكل الحرام، إن الله يأمر بترك الصلاة، ما بش في القرآن هذا.
1: نعم.
2: أبدا ما هي إلا الشيطان. الشيطان يعني يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا.
1: غرورا.
2: يعني الله سبحانه وتعالى كل آياته.
1: نعم.
2: فيها الترغيب للعباد
1: ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم. نعم. عدو مبين.
2: فيها ترغيب لنا إليه.
1: نعم.
2: وأنه لن يا عباد الذين أسرفوا، لكن الشيطان يعني ما إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، لأنه يأمر بالفحشاء.
1: نعم.
2: الله يأمر بالخير
1: جل جلاله
2: ويأمر. نعم. وهذا عند العالم كله. فإذن ما غرك ما حملك على أن تخالف شرع الله، ننظر في زماننا كم من إنسان كما تفضلتم هذا العجائب الذي سمعناه أول مرة، هذه الخلق العجيب يعني 500 إلى مليون مصفي في هذا الحجم الصغير،
1: الحجم الصغير،
2: وبيسيروا
1: وده الله مجانا
2: وبيسيروا للهند ولا يزرعوا المكله.
1: نعم.
2: من حق الغير
1: من زرع الله
2: وبعدها بمنعهم من الماء العادي.
1: نعم.
2: من المعلبات.
1: نعم.
2: من بعض المشروبات، من الماء البارد، من الأدخنة، مدري ما هو.
1: نعم.
2: وهذا بعدها يجي يقول أنا طب متقدم، ما شاء الله احنا نشتري طب متقدم حقيقي.
1: نعم.
2: ما لكن أنت أيها الإنسان جعلك الله سمحنا يقولوا عدو الولاية.
1: نعم.
2: عدو الولاية الأصلي.
1: نعم.
2: وبينصفي إلى هذه الذي تفضلتم بذكرها، يعني عندما تذهب إلى محطة.
1: نعم.
2: طويلة عريضة وكل مرة تجدي كل.
1: نعم.
2: مرة تغيير حقها
1: المصفي. نعم.
2: وهذا الإنسان الله محسن إليه.
1: نعم.
2: المحسن ليس سبب التعاسة ولا الشقاوة.
1: نعم.
2: المحسن سبب السعادة، والله سبحانه وتعالى هو المحسن إلينا بكل ما تعنيها الكلمة، صورنا وخلقنا وأوجد هذه الأشياء، وفي الكبد الذي تفضلتم عليه وفي البصر وكذا هو المتفضل علينا. ولكن نشاهد للأسف يؤذن الفجر وكثير.
1: نعم.
2: من الشباب مشغول بهذا الهلو.
1: نعم. الجهاز التواصل
2: وقد بيسمع الأذان الله.
1: نعم.
2: بينادي
1: تواصل
2: خمس
1: مع
2: دقائق
1: الله.
2: 10 دقائق ربع ساعة.
1: نعم.
2: يعني فطال عليهم الأمد
1: فقست.
2: إذن من جهتهم.
1: نعم.
2: الغرور من جهتك ومن جهة اتباعك للأماني.
1: نعم.
2: التي قالوا لن تمسنا النار إلا أياما
1: معدودة،
2: هذا من أماني الشيطان.
1: نعم.
2: قل أتخذتم ولا أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، قلتم على الله ما لا تعلمون.
1: نعم.
2: لأن الله ضرب قولهم بلى.
1: نعم.
2: من كسب سيئة وأحاطت بخفاء لك أصحاب النار فيها خالدون.
1: نعم.
2: أنت غريب نفسك يا عبد الله، وعيب على الإنسان، عيب أن يجاري الله بهذا. وهذا آية من أروع الآيات، ما غرك بربك الكريم ما حملك إلى أن تخالف المنهج السوي والشريعة القراء. هل الله أمرك؟ هل الله منعك؟ هل الله رغبك؟ الحسنة المفروض بحسنة.
1: نعم.
2: جعلها الله بعشر إلى 700، والله يضاعف لمن. نعم. يشاء بنص القرآن
1: أن يرجح العمل الصالح على السيء.
2: نعم
1: نعم.
2: وبعد ذلك ما يعينك، وإذا مسهم طائف من الشيطان، هذا من الأماني،
1: نعم،
2: تذكروا فإذا هم مبصروا،
1: نعم.
2: فأنت غريم نفسك يا عبد الله، في التارك نفسك، يوم القيامة اقرأ كتابك، يوم القيامة ألم يأتيكم رسل منكم يتلون، قالوا بلى في الأخير،
1: نعم.
2: مالك ما تقول في الدنيا بلى، فإذا قلت بلى في الدنيا اعمل بما أوجب الله عليك،
1: نعم.
2: أنت موظف أعظم مخلوق لله، عبد،
1: نعم.
2: أنت في الوظيفة خاص الله شركة محترمة،
1: نعم.
2: صارمة، إذا خالفت بيفصلوك،
1: نعم.
2: يتقول لك انذار أول، انذار ثاني، انذار ثالث، ثم يخرجوا خارج الوظيفة. وأذى رب العالمين بيحذرنا آية بعد آية بعد آية بعد آية بعد آية، وحذرنا رب العالمين بأشد العبارة،
1: نعم.
2: وأخوف الآية، وصور لنا النار، صورنا النار،
1: نعم. نعم.
2: ها؟ يعني
1: إذا رأتهم من مكان بعيد
2: سمعوا لها
1: شهيقا وهي تفور،
2: سعم التنور يخرجوه،
1: لا إله إلا الله،
2: قالوا 70,000 زمام،
1: الله الله،
2: في كل زمام 70,000 ملك،
1: الله.
2: لو تركت لاحتوت، نعم. أهل المحشر،
1: الله.
2: ولكنها رحم من الله،
1: نعم.
2: لتعذيب الكافرين، وأن يراها المؤمن يقول الحمد لله، لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم، يعني هذا
1: أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها،
2: نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان،
1: نعم.
2: فتنة،
1: الله،
2: فتنة،
1: نعم.
2: بلوى، لكن لمن؟ الذي قال للذين في قلوبهم مرض،
1: نعم.
2: والقاسية قلوبهم،
1: الله.
2: فطال عليهم الأمد
1: فقست
2: قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا غفل القلب عن الصلاة، عن الذكر، عن الطاعة، عن الله، كسب إلى شك،
1: نعم. ثم نادانا في نفس السورة ألم يأني للذين آمنوا
2: أن تخشع قلوبهم، صح،
1: الله.
2: فأنت غريم نفسك يا عبد الله، لأن الله سبحانه وتعالى بصرنا لئلا يكون للناس على الله حجة
1: بعد الرسول،
2: الله بيّن. ومن رحمته جعل لك العقل، ومن رحمته نزل الكتاب، من رحمته أرسل لك الرسل، ومن رحمته إذا غاب الرسل وانتقلوا إلى الآخرة بقي لك آثارهم، وبقي لك هذا الآية مثل الموت والمناسبات، جعل لك رمضان،
1: نعم.
2: فرصة صافي والتنشط، جعل لك من المناسبة ليلة النصف، وجعل لك يوم الوقف في من عرفات، وجعل لك العشر
1: الجمعة
2: والجمعة في كل أسبوع،
1: نعم.
2: ولكنك تغافلت أنت، سعما بيقولوا هذا بيغيب الموظف، هذا،
1: نعم.
2: بيستهتر بعمله،
1: الله،
2: قالوا وقفوا،
1: نعم،
2: ولا افصلوا ولا قاعدوا وهو يسخط، ما قاعدوني، قال عملك، وهذا تشتي رب العالمين، وقد أنزل وقال فمن يعمل،
1: الله.
2: وقل اعملوا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل، والعصر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما حد عنفعك أن بتغر نفسك، واتمنى على الله الأماني، يوم القيامة يوم الفصل، سمها الله يوم الفصل،
1: نعم. إن يوم الفصل ميقاتهم
2: أجمعين، سمى يوم الفصل،
1: نعم. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ما بش وساطات ولا شيء،
2: عملك،
1: لا إله إلا الله،
2: عملك معك محكم لحالك، اقرأ كتابه،
1: نعم.
2: وإذا عادك بالتنكر اليوم نختم على أفواههم
1: وتكلمنا،
2: كان يقولوا كيف أوذى الألوه التلفو الجهاز،
1: نعم.
2: هذا الكاميرا حقت،
1: هذا آية،
2: آية لنا
1: عشان، نعم،
2: بتكلم والجهاز
1: بالصور وتعيد كلامك كله،
2: بدي اسمعوا صوت الله المرحوم الأستاذ،
1: نعم.
2: محمد حسين عامر الله يرحمه،
1: الله
2: عبد الباسط رحمه،
1: نعم.
2: الله الحصري المنشاوي، بدي بسر ما تقولش ماشي، بدي اسمعه،
1: نعم.
2: اما كاميرا رب العالمين لا يغادر صغيرة
1: ولا كبيرة.
2: عاد بعضها عند سجل قال ضربه فيروس،
1: نعم.
2: بعضها قال
1: عطل، نعم.
2: اما حق رب العالمين
1: ما
2: شاء الله، وغير ما نضربش الله الامثال، ولكن بنقرب المسألة،
1: نعم.
2: لتقريبها للناس، ولله المثل والأعلى،
1: جل جلاله،
2: قد أرانا الله ما يكفي،
1: نعم.
2: العاقل هو الذي يستفيد، والذي يأخذ العبر، والذي يحسن الاستعداء ليوم المعاد، والذي بيتمنى، قال رحمة الله وسعت، قلنا رحمة الله بنص القرآن وسعت،
1: نعم.
2: لكن أخبر أنها سيكتبها للذين يتقوا،
1: أيوه.
2: للذين يتقوا والذين هم محسنون،
1: إن رحمة الله قريب
2: من المحسنين،
1: الله الله.
2: أما من المجرمين، نعم. قلوا ألف لام ميم، ولا قلوا يعني في سورة غافر عندما جاء بعدها قال شديد العقاب،
1: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب
2: بالطول
1: لا إله إلا هو،
2: شديد العقاب،
1: نعم.
2: في كل الآية وجوه يومئذ مسفرة ومقابلها ووجوه نعم. يومئذ على قبره
1: نعم.
2: فريق في الجنة وفريق في السعير نعم. القرآن كله هكذا وانت نعم. بالتعب وبعدا بتبني لك بيت قال هذا بيت رائع ما بيدمش بيخرجك منه مكره الله.
1: نعم
2: مكره ما بيقبلك ما عرضش يدفنك في مكان منها
1: نعم
2: بعضهم قدوا يتنكر من حال الوفاة لكن نعم. معك مكان يوم القيامة إما أن تجعله في جنات النعيم وإما نعم. أن تجعله في نسأل الله العافية في المكان الثاني
1: لا إله إلا الله
2: فالغفلة التي هذا هو الغرور الغفلة عندما تسمع الموعظة يعني تعرض عنها ولا يقول هذا من حزب فلان الحكمة ضالة المؤمن اسمعها إن نعم. وافقت العقل وافقت الكتاب اقبلها ممن كان الحكمة ضالة المؤمن ما علينا فلان وفلان أنت عصاب الحق نعم. أحط أن يتبع
1: نعم
2: فمن يهدي إلى الحق في سورة يونس
1: نعم أحق وأن يتبع
2: نتبعه وينتبه الإنسان على الشباء حينما يسمعون الأذى ويسمعون وإذا بهم يعرضون عن الصلاة
1: الله الله
2: ولو ما يمرض ولا يقع بالشيء
1: ويدو يا رب يا رب
2: ويصير يقرن بعض حين يبيع بيته
1: نعم
2: وبيدور العافية وكانت العافية موجودة
1: نعم
2: حافظ على العافية حافظ على لطف اللباك نعم. حافظ على رعاية اللباك حافظ على ولاية العب على الإنسان أن يخرج نفسه من ولاية الله إلى ولاية الشيطان
1: الله.
2: من الأماني الفارقة من اليقين وهو رب العالمين إلى الأماني الفارقة التي سيتركك
1: نعم.
2: يوم القيامة ويشمت بك
1: نعم.
2: وما كان لي عليكم من سلطان من قال لكم تصدقوني
1: نعم.
2: يوم القيامة في
1: يعني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم
2: في حق بدر هذا
1: نعم.
2: يعني فلما ترى الجمعان بعد رأى جبري نعم. عليه السلام
1: قال إني أرى ما لا ترون
2: تركم
1: إني أخاف الله ورجع
2: إني جار نعم. لكم أول نابه
1: إني جار لكم لا غالب لكم اليوم من الناس
2: أنا معاكم
1: صح. لما بسر الملائكة رجع
2: نكس على عقب
1: على عقب الصقد
2: الإنسان قريب نفسه
1: كمثل الشيطان إذ قال إنسان اكفر فلما كفر
2: قال إني بريء عدو
1: يتبرع منه
2: وزمان أنا هكذا لما نعم. يتولى الكافر وكذا يشل مقدراته وفلته
1: يفلته نعم هم اخوان ابليس
2: لانهم الشياطين نعم. شياطين الانس فالانسان الحاذق المهذب اللبيب هو الذي يتبع منهج الرحمن
1: نعم.
2: وما يسدي وما يوصل الى رضا الرحمن ويترك ما لا يحسن من الاقوال ومن الافعال ومن الضمائر وان يحسن نيته بالله وضمير بالله وان يحب الخير للناس وان يدعو الى المحبه والى الاخاء والى الوحده والى ترك المظالم والى ترك يعني الاناني والتكبر وان نكون اخوانا هذه سعاده المرء في الدنيا ما خلقنا الله عبثا ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لعب يعني عبثا حاشا الله سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما الرحمن ما أوجدنا إلا لأمر واحد وهو فخر ثم نعم. فخر أن نعرف الله عز وجل وأن نعبده وأن نعرفه بما عرفنا هل تعلم له سميا عرفنا أنه الكريم أنه الخالق أنه الرحيم أنه كذا هذه مقومات تشتك إلى التلقائيا
1: الله الله
2: عندما بيعلنوا في التلفزيون يعني جاء منتج والناس في أشد الحاجة إليه
1: نعم.
2: يعني 100% طبيعي
1: ودوا المواصفات ودوا كذا والفوائد
2: في أول جرعة يقضي نعم. على جميع الأمراض
1: نعم.
2: كلهم عتهافتوا عليه
1: نعم.
2: وهذا رب العالمين بيخاطبك برحمة وهو المتكبر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولو قنطك غيره
1: نعم.
2: قنطك الشيطان قنطت نفسك يعني نبذك الناس تعادوك الناس هناك مرجع وحيد وهو رب العالمين
1: الله الله.
2: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير فالإنسان يرجع إلى الله ويتخلص من الذنوب ومن الحقوق ويرد المظالم ولا يظلم الناس ولا يتعالى عليهم ما بالشيء وذا يوميا عاد احنا جينا وبيعلنوا مات فلان
1: الله الله.
2: يوميا
1: نسمع الأخبار في كل مكان
2: بنسمع في كل الصلاة
1: الصلاة على الأموات يعني الحاضرين
2: على الأموات ما بيقولش الميت
1: على الأموات الحاضرين يعني لا إله إلا الله
2: ولا بد ما نموت إنك نعم. ميت وإنهم
1: ميتون
2: فالحاذق أن لا يغتر بالأماني ولا يتمنى على الله الأماني وأن لا يترك ما أمر الله اتكالا على ما لم يعني يشرعه الله لا ينفع لا مال ولا سلطان ولا جاه ولا أماني ولا
1: أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم صح. الله الله
2: هذه نصائح القرآن قد قل لكم مراء خذوا دينكم من كتاب الله العين الصافية وما صح عن رسول الله وتفكر فيها عقلك وعظم ربك المحسن إليك في كل لحظة. هذا الخلق العجيب والصنع، هذا هو خلق الله، خلق الله جعل هذا مؤكد تعبد الله به. بعد عدتي لك خلق يبقى أبدي.
1: نعم لا أمراض
2: أبدي،
1: أمراض ما مش أمراض
2: ولا أي شيء قالوا.
1: نعم لا يعني شباب
2: أترابة
1: نعم.
2: أترابة يعني قالوا ما بين الثلاثي.
1: نعم
2: دائما الأبد، دائما الأبد
1: شباب.
2: نعم يعوضك الله.
1: نعم.
2: هو خالقه، المفروض ان احنا نعبده مقابل ما خلقنا.
1: نعم.
2: مثل ما بتشتري عبد
1: نعم.
2: تدفع قيمته بيخدمك.
1: نعم.
2: ولا موظف بيقوم بعمل مقابل اجره.
1: نعم.
2: هذا خالقك وعاد وعرضك لرحمته وبيطي رزقك وعرضك ان يدخلك الجنه. الخطام ابن ادم والخضع ابن ادم الذي بيترك هذه الفرصه ويتمنى على الله الاماني ويصدق لها الاقاوي ولا يعني اصحاب السوء تخازي ومجالس.
1: نعم.
2: وترك للصلوات وعقوق للآباء والأمهاء وفوضى عارمة لا. نعم. يبالون من أخذ والماء ويترفعون بعضهم على العباء، بعضهم فوضى لا يتكبر يسرع سرع الجنون ومدري ما، هذا كله غرور ما هي، هذا الغرور الذي بيضرك.
1: نعم.
2: أما رب العالمين فله المنة على العباء أن هدانا وبين لنا وأمهلنا وفتح لنا الطريق السهل وأن هذا صراطي مستقيم يوصلك للجنة تلقائيا. هذا.
1: نعم.
2: رب العالمين.
1: جل جل شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
3: يسألونك
1: عدنا. ألو مرحبا.
4: ألو
1: حياك الله.
4: الله يحييك.
1: تفضل.
4: رجل أوقف جميع تركاته وقف جلدي بأولاد الذكور دون الإناء.
1: نعم هذا السؤال الأول، تفضلوا شيخ عبد الله.
2: نصوا نصا من شر تحقيق صحة الوقف، تحقيق صحة الوقف.
1: نعم.
2: ألا يقصد به
1: حرمان الإناث
2: الحيلة.
1: نعم.
2: وأن
1: على الورثة
2: تتحقق القربة.
1: نعم.
2: وأن تتحقق القربة.
1: نعم.
2: ثانيا قاعدة مذكورة، تصرف العوام لبعد المماء أي تصرف إن كان وصية قاعدة.
1: أيوة.
2: فعندما يوقف جميع أمواله على الذكور دون الإناث ظاهر الحيل لا نقاش فيها.
1: نعم.
2: حرمان الإناث والإناث لهن نصيب.
1: نعم.
2: مفروض من رب العالم.
1: نعم.
2: مما قل منه أو كثر نصيبا
1: مفروضا
2: مفروضا فرضه الله.
1: نعم.
2: سورة أنزلناها وفرضناها.
1: نعم.
2: مفروض من رب العالمين، فهذا الوقف كله باطل.
1: نعم. ثاني نزيد عن الثلاث
2: الحيلة.
1: أيوة.
2: للذكور دون الإناء.
1: نعم.
2: ظاهر الحيلة.
1: نعم.
2: وحرمان المكالف من نصيبنا الشرعي.
1: نعم.
2: لو قال بالثلث بالثلث.
1: نعم.
2: وقصد الحيلة يبطل.
1: أيوة.
2: وإذا لم يقصد الحيلة فقالوا في كتاب الوقف وذكر الحمد لله الشرح والبيان والرو والبح.
1: نعم.
2: والأحكام طبعت.
1: نعم.
2: ذكروا أن الوقف الذري هو لمن جمعه جتا الواقف.
1: نعم.
2: فلا بد من دخول الإناء.
1: نعم.
2: فإذا لم يدخل الإناء فكيف قال الذري؟ فالذري
1: يدخل فيه الإناء،
2: يدخل الذكور والإناء.
1: نعم.
2: فإذا ظهرت الحيلة فهو باطل من أصله ويقسمه الماء حسب الفرائض الشرعية.
1: نعم.
2: وإن لم يقصد به الحيلة وظهر ذلك أو أقر الإناء بذلك أنهن مستغنيات وقالا من وقته لا يحتاجين إلى الوقف لأنه يشتي متابعة وكذا
1: وأجازوا ذلك
2: صح في الثلث بين الذكور، وإذا لم يجزن ذلك والوقف من بعد دولة الإمام أحمد الله يرحمه فيقسم بين الذكور والإناث.
1: نعم.
2: لا أبضله الحاكم.
1: نعم.
2: والوقف الذري إذا وصل إلى حال لا يستفيد منه الذرية.
1: نعم.
2: بعضهم يجي قدم أفخاء.
1: نعم.
2: هذا
1: تفرعوا
2: تفرعوا.
1: نعم.
2: وهو في يعني فخذ دون فخذ.
1: نعم.
2: فكالذي لا يستنفع به ينقض ويسلم للورثة.
1: نعم.
2: وقد فعل ابن الأمير.
1: نعم.
2: رسالة في هذا
1: الله
2: يعني بحث في هذا.
1: نعم.
2: فهو خطر عظيم عندما يحرم الإنسان فريضة أو جمت أو يحرم وارث من الفريضة المنصوص عليها.
1: نعم.
2: فماشي السلام.
1: بارك الله فيكم. تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: مع غالب علي من الجعفرية وادي الدود.
1: أهلا وسهلا بغالب.
3: طبعا سؤالي الأول يقول يعني هذا الاستحاب عند نزول الأمطار وعند حصول الجذب، هذا السؤال الأول.
1: جنابة.
3: السؤال الثاني يقول هل يصح للخطيب الجمعة أن يخلف الخطبة إلى مؤلف آخر أو من عقله؟ يعني هذا السؤال الثاني.
1: نبدأ الآن الإجابة، حياك الله. نبدأ بالإجابة الأولى وهي غسل الجنابة والتطهر بشكل عام، الطهارة في واجب الإنسان المسلم.
2: قال الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله الله،
2: يعني مظاهر وظاهر في نفسه.
1: نعم.
2: والله قد بينها وإن كنتم جنبا فالطهر، وهذا سؤال مهم.
1: نعم.
2: والنبي الله صلى الله عليه وسلم بيّن كل الشعر وأنقل. نعم. البشر فإن تحت كل شعرة جنابة.
1: الله.
2: بعض النساء كثير يسألي من حق يسألي.
1: نعم.
2: قالي بلغنا أن الغسل منها هنا.
1: نعم.
2: ولا يحتاج إلى
1: الشعر.
2: إلى الشعر،
1: لأنه أحيان يفعلوا فيه مناكير أشياء.
2: أيوة، كنا قد الحديث الحديث.
1: نعم.
2: والرأس من مكونات الإنسان.
1: نعم.
2: فلا بد من غسله، ولذا أم المؤمنين. نعم. عليه السلام أم سلمة.
1: نعم.
2: كانت كثيفة الشعر ولها. نعم. ضفائر.
1: نعم.
2: فسألت النبي قال
1: بالله
2: لم يأمرها بالنقل.
1: نعم.
2: في الجنابة،
1: قال وإنما قالوا أن تحثي عليه ثلاث خطوات.
2: نعم. وإنما قالوا تنقض المرأة في بعد النفاس أو بعد الحيض.
1: ها.
2: تنقض الشعر.
1: لكن في الجنابة
2: رحم من الله. نعم. يكفي أن تبل.
1: نعم. وتعمم به الشعر كله.
2: نعم. وكذلك يعني الرجل إذا مع
1: فروة إلى أصول الشعر.
2: صحيح.
1: نعم.
2: وكذلك الرجل إذا معه فروة من في رأسه.
1: نعم.
2: أما أن المرأة لا تغسل شعرها فليست، وهي مش معذورة.
1: نعم.
2: صحيحة، فلا يصح. فالنبي. نعم. قد قطع اللجاء وقال لنا بل الشعر وأنقل البشر فإن تحت كل شعرة جنابة.
1: أما لو اغتسلت من الحر زي هذه الأيام وسبب العرق والكذا ولم تغسل شعرها لا شيء عليها،
2: لا شيء عليها، لأنه. نعم. ليس عبادة.
1: نعم.
2: وإنما هو تبريد
1: تبرد من
2: لأن العبادة إما أن يكون على سبيل الوجوب.
1: نعم.
2: مثل غسل الجناب والحائض والنفساء، وإما أن يكون على سبيل الاستحباب سنة مثل الجمعة،
1: جمعة
2: مثل. نعم. العيدين.
1: أيوة.
2: مثل يوم عرف مندو، وإما أن يكون على سبيل الاستحباء من باب النظافة مثل الذي عمل بين الغباء.
1: نعم.
2: أو يتبرد كما تفضلتم من آثار الحر.
1: نعم.
2: فلا شيء عليه،
1: هذا لا تنقض شعرها،
2: خليه
1: كما هو.
2: صحيح.
1: حتى لو لم يصله الماء.
2: نعم.
1: يعني الشعر بكامله.
2: صحيح.
1: بعكس صاحب الجنابة قلنا أنه ممكن أن تحثوا عليه حثوات.
2: أيوة.
1: لكن بشرط تعمم أصول. صحيح. الشعر.
2: صحيح. صاحب اللحية.
1: صاحب اللحية الكثيفة
2: إذا كان كثيفة.
1: نعم.
2: يغسل. قال ما بال أقوام يغسلون وجوههم فإذا نبتت يعني لحاهم ضيعوا الوضوء أضاعهم الله.
1: لا إله إلا الله.
2: لأنه المتعبد بغسل البشرة.
1: نعم. صحيح. فيصلوا إلى أصول الشعر.
2: صحيح.
1: يعني يصل إلى الجلد.
2: نعم.
1: بارك الله فيكم. كذلك في الرأس.
2: نعم.
1: إذن هذا سؤال مهم الذي سأله الأخ غالب. سؤاله الثاني عن تغيير موضوع الخطبة.
2: أيوة. الخطبة هذا سؤال مهم.
1: مثلا واحد بيتكلم عن الأعياد ولا عن الأعراس ورأى وشاف سيارة صدمت دخلوا خمس جنايز.
2: نعم. فخطبة الجمعة الله.
1: نعم.
2: يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالخطيب سمعت عبد الحميد كشك الله يرحمه
1: رحمة الله عليه
2: قال أتم الخطبة.
1: نعم.
2: وأتبع ما حولي.
1: نعم.
2: ما يحتاجه المجتمع.
1: نعم.
2: فألقيها في الخطبة معالجة.
1: الله الله.
2: بقدر يعني قدرة
1: موعظة لهم.
2: موعظة.
1: نعم.
2: فعندما يرى يعني موضوعا أهم فلا حرج عليه أن ينتقل إليه وهو مأجوب.
1: نعم.
2: لأن الخطبة للتذكير معالجة.
1: نعم.
2: المجتمع.
1: نعم.
2: من الأخطاء من الثارة.
1: نعم.
2: من الأوضاع من الأوضاع التي تسيء وكذا ما لا حرج عليه.
1: يداوي المجتمع. طبيب.
2: طبيب.
1: كل ما في مرض يعالجه.
2: صح. قال. نعم. قال مدري ما بيحكني أنا ورأى في قال.
1: نعم.
2: اترك هذا عندك ألم ضروري نعالجك قبل. آه. هذا.
1: أيوة.
2: وترك هذا وجاء إلى هذا.
1: شوفي الأول.
2: نعم. فعلى. نعم. الخطباء بارك الله فيهم أن يخصصوا وقتا من الجمعة في معالجة الأوضاع فشاء الطلاق بين الناس الحرام والطلاق يعني السرعة الجنونية اللعب بالسلاح هذا مجتمع
1: عقوق
2: يعني
1: الوالدين
2: هذه مواضيع اجتماعية ضروري يكون خط يعني يفعلوا لكم في بعض وقت منها
1: جزء حتى من الخطوة. أيوة
2: هي ما جت إلا
1: لأن أصلها موعظة
2: ولذا بسروا جاء شعي والناس يطففون عالج مسألة ويل للمطففين.
1: الله الله
2: جاء يعني موسى عليه السلام وفرعون يتعرب به عالجها جاء عيسى والناس منحرفين النبي جاء وهم يعبدون الأوثان عالج في مكة مسألة التوحيد
1: 13 سنة.
2: نعم فضروري بارك
1: وكل التشريعات في 10
2: صح. فالمواضيع الاجتماعية
1: لا بد منها
2: أن يتنبهوا يعلموا الناس لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولهم الأجر وكل من يدعو إلى الخير ادعو إلى سبيل ربك أجر كبير لكم. والباقي لهم اشتوا مسائل ثانية مهمة لا بس ما بنقول شيء لكن نجمع الكل.
1: الله الله
2: مثل القرآن جمع الخير كله.
1: الله الله مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
5: أبو أكرم البشاور.
1: يا أهلا وسهلا
5: حياكم الله. ممكن سؤال يا سيدي؟
1: تفضل يا حبيب.
5: يا سيدي في 2 أخوة.
1: نعم
5: واحد مع ولد واحد واحد مع بنت بيلعبوا مع جدتهم جدتهم فوق 70.
1: نعم
5: ما بلا يشير ضعوسة ما يشوفوا أخوانهم يرضون من أمتهم.
1: أيه.
5: الآن السؤال هنا هل يعني في المستقبل هم أخوان
1: ممكن
5: يعني
1: تصبح جدة أم لهم ولا لا؟ تمام فهمنا السؤال بارك الله فيك. تفضل يا شيخ عبد الله هل تصبح هذه الجدة أم للكل ويصبح الآن أبناء إخوان لأعمامهم وآبائهم؟ نعم
2: من شرط الرضا
1: أن يكون
2: الموجب للتحريم والمصير للرضيع ابنا للمرضعة وأما للرضيع أن يكون بها لبن
1: واحد.
2: الثاني أن يكون الرضاع خلال الحولين.
1: نعم
2: إذا تعتى الطفل
1: الوقت الذي ينمو به الجسد
2: إذا تعتى الطفل أو الطفل العامين ثم حدثت رضاعة فلا يضر.
1: نعم
2: لأن الله
5: أكبر
2: يعني قد حدد قلت لكم إذا نعم. وجدتم آية محكمة
1: فالوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
2: يعني كالحولين وزد أكتا كاملين.
1: نعم.
2: وزد أكتا بما يرفع كل الاحتمالات لمن أراد أن يتم الرضاعة بعد هذا
1: يعني بعد هذا تتم عبش رضاعة
2: ولا يسمى لا نعم. يضر ولا شيء.
1: نعم.
2: لا يضر مثل ما بيشربوا حليب من هذا الذي بيبيعه في الأسواق.
1: الله الله
2: فإذا بلغت 70 قد بلغت ثيم من عمرها
1: ما فيش لبن,
2: ما فيش لبن.
1: أكيد يعني
2: وبعدها بيقولوا بيقلدوا الأبناء
1: وبيقلدوا نعم
2: بلغوا مدريكا
1: ونوع من اللعب.
2: أيوة نعم. لعب من اللعب فلا يضر ولا يصير ابنا ولا تصير أما ولا يصير أبناء إخوانا وأخوات له والعكس نعم. بالعكس.
1: بارك الله فيكم. تفضل يا أستاذ.
5: سلام الله عليكم وبارك الله فيكم وتحياتي لكم والحمد لله على سلامة الشيخنا الفاضل عبد الله الراعي فسلام الله عليكم جميعا
1: وأنتم سلمكم الله وكل الإخوة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات وفق
5: الله
1: الجميع.
5: على الجميع بارك الله فيكم.
1: سؤال هنا شيخ عبد الله واحدة بتقول أن زوجها رجل يصلي ويصوم ويؤدي أركان الإسلام لكن عيبه في البيت ظالم لها مع 4 بنات وهي يعطيها في اليوم 500 ريال أي بمعدل 100 لكل واحد من الأنفس صبوح وغدا وعشاء بينما هو يصير يخزن بعشرات الآلاف ما حكم هذا الزوج من الناس؟
2: يكفي قول الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا. الله سبحانه وتعالى قلت لكم قاعدة القرآن هي أحق بالاتباع
1: الله
2: والأقربون أولى بالمعروف
1: الله.
2: لينفق على سبيل الأمر زد الألام الأمر لينفق
1: نعم.
2: ذو سعة ما دام بيخزن بهذه الأموال طالب فهو من أسعى وأهل الجدة
1: نعم.
2: فقالوا تقدر النفقة حسب دخل الزوج
1: نعم.
2: حسب دخل الزوج ومن قدر عليه رزقه
1: فلينفق مما أتاه الله
2: أما هو من أهل الجدة
1: نعم.
2: ويظلم فالظلم ظلمات ومضاعف عليه
1: نعم وخاصة المية الآن ولا عادي حاجة
2: لأن الله قال نعم. على الوارث مثل ذلك
1: نعم.
2: أوجب الله على الأب أن ينفق على أولاده
1: وزوجه.

0: وزوجته.
1: نعم.
0: الزوجة حسب العرف من يوم العقد. نعم. بعض المناطق حتى الأعياء.
1: نعم.
0: وبعضهم من يوم العقد. وأما الأولى وجوبا فيلزمه وليتق الله.
1: كفى بالمرء إثما
0: أن يضيع. نعم. والله قال فليحذر الذين يخالفون
1: عن أمره
0: أن تصيبهم فتنة
1: أو
0: تصيروا فتنة أو يصيبهم عذاب. يجوز له ولا حد عن فعله للمي يتزوج كان عيترك الزواج.
1: نعم.
0: كفى بالمرء
1: إثمان
0: أن يضيع
1: من يقوت ومن يعول روايتين.
0: نعم. نعم. هذا من المظالم الكبيرة حتى. نعم. وهذا من المساوئ.
1: فكفى به إثمان يعني.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح. وبعد هذا من الآثام العظيمة.
1: لا إله إلا الله.
0: ويجب على أن يتارك نفسه.
1: نعم.
0: يطلب المسامحة وأن ينفق على بالمضاعف حتى إن الحسنات يذهبن السيئات
1: إن شاء الله.
0: أما
1: يعود إلى الجادة. صحيح. ويعمل بكتاب الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله.
0: وهذا من الأمور المؤسفة أن نسمع مثل هذا الأمور.
1: نعم.
0: يعني
1: واحد يستغرب لأنه فعلا المياه للواحدة إيش بينفعها؟ لا يجي في جعالة ولا في أكل ولا في شيء.
0: ما قلت عبها شد.
1: نعم.
0: وهو من أهل الجدة
1: وهو يعني يملك ذلك
0: ويظلم. نعم. هذا
1: هذا مصيبة.
0: صح.
1: الله يهدينا وإياه.
0: إذا لم يرعى ويرفعوا للحاكم.
1: نعم.
0: ويلزموا إلزام.
1: نعم.
0: الحاكم سلطان من لا سلطان.
1: نعم.
0: له ولي من لا ولي له.
1: نعم.
0: فإذا لم يرعوي رفعوا أول يوسطوا.
1: نعم.
0: من يسدي له النص ويقولوا له اتق الله.
1: نعم.
0: هذا مضيعة وهذا فإن رعوا فالحمد لله.
1: نعم.
0: إن رجع إلى صار وإلا فالحاكم والحاكم. نعم. ولي من لا ولي له.
1: مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
2: كيف انت يا شيخ جبريل؟
1: يا حي يا اخي العزيز.
2: والله الشيخ عبد الله.
1: هلا وسهلا
2: يا اخي. معنا سؤال.
1: تفضل.
2: حول جماعه الصلاه، هل الجماعه تصح بعد الجماعه؟
1: نعم. تفضل يا شيخ عبد الله.
0: هذا وقعت في عهد الحبيب المصطفى الله
1: صلوات الله عليه وآله.
0: رجل تاخر.
1: نعم.
0: وقد صلى الحبيب المصطفى باصحابه.
1: نعم.
0: ف قام رجل يصلي فالنبي قال لواحد من الصحابة صل جناح أخي.
1: نعم.
0: حتى تنعقد جماعة أخرى.
1: نعم.
0: فإذا قد أكمل الإمام الصلاة فيجوز أن تقام جماعة أخرى.
1: نعم.
0: ولا حرج في ذلك طالما والوقت باق.
1: نعم.
0: يصلى وفضل الله فضل واسع. هذا مع عمل وهذا خرج من العمل وهذا كذا.
1: نعم.
0: نحمل الناس على السلام. وإن كان الأولى إنه إذا سمع الإنسان وهو فارق عن العمل أن يجيب المؤذن.
1: نعم.
0: وليبادر. لكن إذا كان مع عمل وجاء وهذا هو المعمول عند المسلمين كلهم.
1: نعم.
0: يعني جماعة بعد جماعة وأقل الجماعة لأن النبي صلى بابن عباس فأداره.
1: نعم.
0: من الشمال إلى اليسار.
1: نعم.
0: تنعقد باثنين وما فوق ولذا قالوا وتفضلوا بكثرتها. فأما الجماعة بعد الجماعة بعد اكتمال الجماعة الأولى صحيح ولا حرج في ذلك عند الجميع ونسأل الله القبول من الجميع.
1: يا الله يا كريم.
2: يعني
1: نعم. تفضل
2: يا شيخ عبد الله. بيعتبروا أن بعد الجماعة الكبرى أنها نافلة ما عاد الجماعة.
0: هذا من عندهم لأن النبي قد أخبرنا أن فضل الجماعة على الفرادة بسبعين وفي رواية بخمسين وعشرين.
1: نعم.
0: ولم يقل الجماعة الثانية ما عاد تكون جماعة
1: أو تكون نافلة. ولا الثانية.
0: ولا لأن. نعم. الجماعة وإحنا قرآنا عربية عرب نفهم اللفظ ومعاني والنبي بيخاطب الأم ويعلم أن كلامه سيصل إلى يوم القيامة
1: صلى الله عليه.
0: وإذا قلت لكم قال صل جناح أخي.
1: نعم.
0: ما قالش ما عبش معك جماعة.
1: نعم. مرحبا يا بني.
2: بارك الله فيكم
1: وأنتم كذلك.
2: جزاكم الله خير.
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله حسين الراعي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. بارك الله فيكم. حفظ الله اليمن ودحر الله كل معتدي وحفظنا من كل سوء وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا الله. ارفع عنا الغلا والوبا والربا وكل السيئات وادحر عنا كل عدو يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم مودزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت قبائل بني جبر وأشرف مأرب النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المسيرية لإنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأكدت في لقاء قبلي مسلح اليوم حضره عضو المجلس السياسي الأعلى مبارك المشن الزايدي وعضو لجنة المصالحة الوطنية الشيخ محمد الأمير ومحافظ مأرب علي طعيمان ومسؤول التعبئة بالمحافظة بدر المجش والاستنفار والاستعداد لتنفيذ توجيهات قائد الثورة والتحرك في ميادين الجهاد والكرامة للدفاع عن الوطن والسيادة وانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين. استقبلت السفارة الإيرانية في العاصمة صنعاء اليوم جمعة المعزين في استشهاد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنائي، وقدم عدد من مسؤولي الدولة وأعضاء من مجلس الوزراء والنواب والشورى وقيادات قضائية وسياسية وعسكرية وأمنية ومنظمات وأحزاب وشخصيات اجتماعية واعتبارية ومشائخ ووجهاء التعازي لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن محمد رضائي والشعب الإيراني والأمة الإسلامية كافة باستشهاد السيد علي الخامنئي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم وصول 4 شهداء وأحد عشر جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية من جراء العدوان الإسرائيلي. أكد مستشار قائد الثورة في إيران محمد مخبر أن تشييع القائد الشهيد في إيران والعراق حول مطلب الانتقام من قضية وطنية إلى مطلب دولي، وأضاف المسلمون حولوا تشييع القائد الشهيد إلى ساحة لاستعراض وحدة الأمة وقوتها. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرفجي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تستأنف ما لم يتم تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم. ذكرت وكالة رويترز أن مصفاة أومسك أكبر مصفاة نفط في روسيا تعلق العمل عقب هجوم بمسيرات أوكرانية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب للدين.

0: ستون دقيقة.
1: ستون دقيقة.
0: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من ستون دقيقة، نتابع فيها العديد من القضايا الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية. نصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج جميل الورافي. ونتناول في هذه الدقائق حديث الساعة، قراءة في تصاعد الموقف اليمني وفرض قواعد الاشتباك الجديدة أمام المماطلة السعودية. شهد وشواهد، استنفار وجهوزية عالية لقبائل اليمن لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. في المرصد، 9 أشهر على اتفاقية السلام، سكان غزة يموتون مرتين. وفي المرصد أيضا، الاستهداف الأمريكي من احتلال الأرض إلى تدمير الهوية.

0: وراء الأحداث. التشيع الجماهير في إيران بين تعزيز الهوية الوطنية وحسابات التفاوض. وفي حديث الساعة، قراءة في تصاعد الموقف اليمني وفرض قواعد الاشتباك الجديدة أمام المماطلة السعودية.
1: مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة، ونؤكد دعمنا الكامل لقواتنا الصاروخية والجوية والبحرية، ونعلن تفويضنا الكامل وتسليمنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
0: في منعطف سياسي وعسكري بالغ الأهمية والدلالة، حمل البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة التغيير والبناء في العاصمة التاريخية صنعاء أبعادا استراتيجية تتجاوز لغة الدبلوماسية التقليدية، إلى إعلان مرحلة جديدة من فرض الإرادة السيادية وتثبيت معادلات الاشتباك الشاملة مع الكيان السعودي. يأتي هذا الموقف الحازم كرد عملي مباشر يفند المحاولات السعودية الأخيرة لتزييف الحقائق وحرف مسار التفاهمات، معيدا ترتيب أولويات الملف اليمني وفق رؤية متمحورة حول انتزاع الحقوق المشروعة وإنهاء الحصار بشكل كامل وغير مشروط.
2: قالت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء اليوم الأحد إن إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي حق سيادي لليمن، وصنعاء ماضية في ذلك بدون انتظار إذن من أحد. وجاء في البيان إننا في اليمن ما نزال في المراحل الأولى لكسر الحصار وإنهاء المعاناة بالاستعانة بالله سبحانه، وعلى النظام السعودي الظالم أن يعي أنه لا زال هناك الكثير من المراحل التي ستعيد لشعبنا العزيز والكريم حقوقه المسلوبة وتنهي حالة البؤس والمعاناة. وقال بيان خارجية حكومة صنعاء إن على قيادة النظام السعودي أن توجه أنظارها نحو حقول النفط وأرامكو وينبع وبقية الموانئ، وكذلك إلى سوق المال والبورصة ورؤية 2030 وغيرها من المشاريع، علها تعود إلى رشدها وتعي حجم الكارثة التي ستحل بها في حال الإقدام على ارتكاب أي حماقة. وأضاف البيان إن دعاء العدو السعودي برفضنا خارطة الطريق التي تمت بيننا وبينه برعاية من الأشقاء في سلطنة عمان غير صحيح إطلاقا، وقد أكدنا موافقتنا عليها مرارا وتكرارا في مناسبات عدة، وما يدعيه النظام السعودي من رفض من قبلنا عار عن الصحة.

0: وكانت قوات صنعاء أعلنت يوم الجمعة بدء كسر الحصار الجوي السعودي، وذلك من خلال تدشين خط رحلات بين مطاري صنعاء وطهران. وقد حاولت القوات الجوية السعودية أن تمنع طائرة تابعة لشركة ماهان الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء، لكن قوات صنعاء أطلقت صواريخ دفاعية ضد المقاتلات الحربية، وتوعدت بأن أي انتهاك سعودي جديد للأجواء أو استهداف لليمن سيقابل برد شامل يطال المنشآت الحيوية للمملكة في البر والبحر. ومن شأن أي محاولة سعودية لإعاقة الرحلات الجوية المرتقبة بين صنعاء وطهران أن تفجر تصعيداً قد تمتد آثاره إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فضلاً عن أسواق النفط التي لم تتعافى بعد من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
1: التوقيت الذي اختارته صنعاء لإطلاق هذه المواقف يعكس ثقة عالية بفائض القوة الاستراتيجية التي باتت تمتلكها عسكرياً وسياسياً، خصوصاً بعد النجاحات المشهودة في معركة إسناد الشعب الفلسطيني، ما يجعل هذا البيان منطلقاً سياسياً يؤسس لمرحلة تفاوضية تحت النار أو بالسلام العادل يحفظ لليمن سيادته الكاملة دون نقصان.
2: رابعاً، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز.
1: هذا الإصرار يستند إلى جهوزية عسكرية أثبتت فاعليتها عندما أحبطت القوات المسلحة اليمنية محاولة الكيان السعودي ثني الطيران المدني عن الهبوط، ما يوضح أن القرار السيادي محمي بقوة ردع قادرة على تنفيذ التهديد بشكل فوري ومباشر. هذا الربط المحكم بين الحق السيادي والقوة العسكرية يمثل الركيزة الأساسية التي تدير بها اليمن الصراع في المرحلة الراهنة، معلنة انتهاء زمن المساومة على حقوق الشعب اليمني الأساسية.
3: سيد القائد، العلم لا أي توجيهات ولا أي خيارات، نحن جاهزون ومتوكلون على الله.
4: قتل كل الأنفس وكل الحياة التي تمر، وهنا يجب أن نقف وقفة صادقة جميعا بكلمة واحدة بأن يقشر هذا الحصار بأي شيء كان، بالقوة أو بالسلم أو بالوقفة أو بغيرها من الوسائل المشروعة.
5: سوف نفكوا بالحرب، سوف نفكوا بالقوة، ونشكر الدولة الإسلامية إيران العربية، الدولة الإسلامية، وندعو بقية العرب أن يحظوا حظ هذه الدولة الإسلامية.
6: نشكر إيران على المبادرة العظيمة، ونقول لجيشنا العظيم ولدفاعنا الجوي اضربوا آل سعود، ولكل من حاول حصارنا.
7: هذا أمر وفعل يشكرون عليه، فبإذن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يأخذ الشعب اليمني حقوقه كاملة غير متجزئة، وإذا لم يفهم النظام السعودي هذه الرسالة فبإذن الله ستخبره وتنبئه وتفهمه ويفهمه قادم الأيام.
8: وسننتزع حقوقنا من أكباد آل سعود، سننتزع حقوقنا من داخل بنوكهم.
1: وفي سياق تفكيك الادعاءات السعودية بشأن خارطة الطريق برعاية سلطنة عمان، يضع البيان النقاط على الحروف، يكشف للرأي العام العالمي والمحلي طبيعة المناورة التي يمارسها كيان بني سعود. فصنعاء التي أكدت موافقتها مرارا على خارطة الطريق تزيح الستار عن الرهانة الخاسرة للكيان السعودي الذي حاول استغلال التطورات الإقليمية، لا سيما معركة طوفان الأقصى والعدوان الأمريكي الصهيوني على بلادنا. قراءة في تصاعد الموقف اليمني وفرض قواعد الاشتباك الجديدة أمام المماطلة السعودية لدى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير عبد الله علي صبري.
9: نعم، بيان وزارة الخارجية وجاء ردا على بيان ما يسمى التحالف العربي، وكان بيان أيضا ما يسمى بالتحالف العربي ردا على بيان القوات المسلحة اليمنية. في الشكل فيما يتعلق بيان ما يسمى بالتحالف العربي، في الشكل هو لم يعد هناك أيضا تحالف عربي أصلا أو تحالف عربي أو غير عربي، لم يعد هناك شيء في أرض الواقع اسمه تحالف. لم يعد هناك سوى السعودية والعدو السعودي هو الذي بقي في عدوانه على اليمن، وهو من يقود وينفذ العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية. ولو كان هناك موقف سعودي مسؤول لعبرت عنه الهيئات السعودية الرسمية، لكنهم أرادوا أن يتخبأوا خلف ما يسمى بالتحالف والناطق باسم التحالف. فيما يتعلق بمضامين ذلك البيان، وجاء الرد وزارة الخارجية والمغتربين لصنعاء لتفنت هذه المضامين ولتؤكد على الرسائل التي جاء بها بيان القوات المسلحة اليمنية، وأيضا التي جاءت في خطابات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وتؤكد بأن اليمن ماض في استرداد سيادته وفي كسر الحصار بأي ثمن، وأنه لا يمكن القبول باستمرار هذا الحصار الظالم على بلادنا، وفي المقدمة من ذلك مطار صنعاء الدولي، وأن ما جرى في اليمن من رحلة طيران مباشرة من صنعاء إلى طهران هو الخطوة الأولى لكسر الحصار على الجمهورية اليمنية، وأنه حق مكتسب للشعب اليمني ولا يمكن التفاوض عليه. من ناحية ثانية، البيان أعاد إلى الذاكرة الشعبية، وهي ذاكرة لم تنسى جرائم العدوان السعودي الأمريكي، لكن دائما العدو يراهن على ذاكرة الشعوب أنها، فعاد إلى الأذهان جرائم تحالف العدوان هذه الجزئية، لأن هذه الجزئية هي بالنسبة للشعب اليمني هي مفخرة كبيرة، وبالنسبة للقيادة السياسية والثورية اليمنية، وبالنسبة لكل الأحرار في العالم هي مفخرة أن اليمن دخل في معركة استناد غزة، وكل التضحيات في مقابل هذه المعركة لا تساوي شيئا في مقابل الموقف المهين والمخزي الذي كانت عليه الأنظمة العربية الرسمية وعلى رأسها النظام السعودي. كان يفترض لو كان لديه ذرة من حياة وخجل ألا يشير لا من قريب ولا من بعيد، لأن موقف السعودية كان متصدر الانبطاح العربي والإسلامي، والسعودية هي من وقفت إلى جانب العدوان الصهيوني على غزة وعلى فلسطين المحتلة، وهي من شجعت الأمريكي والإسرائيلي في جرائم الإبادة، وهي من عطلت مفاعيل الأمة حتى في الحد الأدنى فيما يتعلق بالقمم العربية والإسلامية وبياناتها، التي بسبب الموقف السعودي كانت في المستوى الأدنى والمخزي على طوال تاريخ الصراع العربي والإسلامي مع العدو الصهيوني. لكن للأسف الشديد أراد السعودي أن يتهرب من مسؤولياته فيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي، فمنح اليمن وسام شرف إضافي، لأنه بالفعل ما حصل لليمن، نعم استهداف المطار وأداة من أدوات الصهيوني في منطقتنا، وأنه يتماهى معها في العدوان على اليمن وفي حصار الشعب اليمني وفي إلحاق العقاب الجماعي بحق أكثر من 30 مليون نسمة. بالتأكيد هذا غير مستغرب، لأن العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا هو عدوان يخدم الأجندة الصهيونية بامتياز، ولم يتحدث أحد في المنطقة العربية عن مشكلة يمنية للأمن القومي العربي بعد ثورة 1 سبتمبر 2014 إلا بعد أن قال نتنياهو أن هناك خطر محدق بإسرائيل في باب المندب. إنما الخطر على إسرائيل هو الخطر على الأمن القومي العربي، هذا المؤسف جدا. ولهذا من مثالب هذا البيان أنه أراد أن يعير اليمن بموقفه من إسناد غزة، فحصل العكس تماما. لكن أيضا ما جاء في البيان في كثير من المغالطات، ومن ضمنها ما يسمى أو ما يعرف بخارطة الطريق، التي قال بأن اليمن لم يقبل بهذه الخارطة، وأن خارطة الطريق كانت ستدفع بالحلول السياسية في اليمن. كان رد البيان بأن اليمن جاهز لتنفيذ خارطة الطريق إذا كان السعودي جاهزا لتنفيذها، وهم يعرفون أنهم دائما لا يقدمون على خطوات معينة إلا بالاتفاق مع الأمريكي. الأمريكي هو الذي تدخل وعطل الاتفاق على خارطة الطريق، وأيضا هو الذي تدخل وأعاق أي تقارب يمني يمني على

0: اعتبار وشنسل اليمنية، وأراد الأمريكي والإسرائيلي أن يعطلوا أي تفاهمات سياسية وأن يستفيدوا من ثغرة الصراع في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني.
1: سنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي، ولا يخضع لأي وصايا، لا تحت البند السابع ولا تحت البند التاسع ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة لا يمكن أن نستذل ولا أن نضام ولا أن نقهر ولا أن نداس ولا أن نخضع للتبعية لأعدائنا من الكافرين والمنافقين. بهذه الروح الثورية والجهادية والبصيرة لن نكون شحاتين على أبواب أمراء آل سعود ولا آل نهيان ولا أي أحد في هذا العالم. سنكون شعبا حرا كريما عزيزا.

60 دقيقة شاهد وشواهد. استنفار وجهوزية عالية لقبائل اليمن لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. يتواصل نفير القبائل اليمنية في عموم محافظات الجمهورية تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله للسعي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. وأعلنت القبائل النكف القبلي وتم تنفيذ وقفات مسلحة حاشدة تأكيدا على الجهوزية والاستعداد لإنهاء العدوان والحصار.

0: نحن في جوزية عالية وانتظار إشارة من السيد القائد للانقباض على جارة السوء التي أخذت حقوق الشعب اليمني، ونحن جاهزون لانتزاع حقوقنا من جارة السوء، ولن نتوقف حتى ننتزع حقوق الشعب اليمني، والشعب اليمني لن يصبر إلى ما لا نهاية.
1: فإن الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناته الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله.
2: القبائل تؤكد الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس ردان على العدوان الهمجي الظالم الذي دمر وقصف مئات الآلاف من المنازل والمرافق والمصالح. حاصر الشعب اليمني على مدى أكثر من 11 عام ولا يزال مستمر في عدوانه وحصاره واحتلاله لمساحات شاسعة من الوطن اليمني، مواصلا نهب ثروات الشعب اليمني إلى جانب مصادرة حقوقه. كما أعلن البيان استمرار النفير والتعبئة العامة في مختلف المجالات إلى جانب فتح مراكز التدريب والتأهيل في كافة القرى والعزل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية.
3: الصادق والبارك كل الخطوات وكل القرارات للسيد القائد سلام الله عليه عبد الملك بدر الدين الحوثي.
4: هذه المديرية الوفية الأبية والشامخة بتاريخها العظيم منذ آلاف السنين هي على استعداد أن تقدم التضحية وأن تبذل الجهد والجهاد في سبيل الله.
5: جاهزون بالتعبئة، جاهزون صامدون في هذا الميدان وفي كل الميادين.
2: تظل أسلاف وأعراف القبيلة اليمنية تاجا على رؤوس عقالها، فهي صمام الأمان والدرع الواقي للأرض والإنسان، هي الملجأ لرفع الظلم وترجيح كفة العدل.

0: والأمن في الدولتي لا يستطيعان بمفردهما بسط الاستقرار إلى جانب رعاية مصالح المجتمع في كافة القرى والعزل لولا المرجعية القبلية والمشايخ الأحرار الذين يحقنون الدماء يفصلون في قضايا الثار خاصة في بلد مسلح كاليمن. الشيخ محمد عايض النصيري: القبيلة اليمنية هي معادلة النصر الشامل وهي إنهاء الوصايا وللأبد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة يعني الأيام أثبتت في السنوات الماضية إن القبيلة اليمنية لها دور كبير في التصدي لأي عدوان أو أي مؤامرة على الوطن. فالقبيلة اليمنية لها دور، ودورها معروف وبارز، يعني في الهبة عندما تدعى، يعني القبيلة اليمنية لها صدى كبير، لها صدى سواء في الداخل ولا في الخارج. فالدول الأخرى يعني تحسب للقبيلة اليمنية يعني حساب كبير جدا، لأنه القبيلة اليمنية ذو تاريخ عريق. القبيلة اليمنية لها تاريخ ولها يعني مقومات يعني كبيرة على مد العصور. فالقبيلة يعني لها أن تفزع وأن تسطع بقولها. قولها هو الفصل. يعني أثبتت القبيلة اليمنية خلال السنوات الماضية وعلى مد العصور كما قلنا يعني وقوفها يعني إلى جانب الدولة في اليمن وإلى جانب الأشقاء في الوطن العربي الذي يعانوا من المؤامرة والعدوان عليهم يعني في ليل ونهار وعلى مد السنوات. فالقبيلة اليمنية متضامنة تضامن كامل مع هذه الدول وخاصة يعني فلسطين ولبنان ومحور المقاومة. فالقبيلة اليمنية عملت دور كبير في الإسناد والوقوف والتأييد سواء بالحضور وبالمال وبالسلاح، وأثبتت يعني قوتها وإرادتها في هذا المواقف. يعني الجانب القبلي يعني يدرك الخطورة ويدرك المهم في هذا الظرف، ولهذا إن القبيلة اليمنية يعني من أخذت الدروس الكافية من الاعتداءات والمؤامرات على الوطن وما تعرض له الشعب اليمني من يعني من كل المؤامرات من كل الجهات، إلا إن القبيلة اليمنية صمدت، والقبيلة اليمنية تضامنت مع الدولة وهي الأساس، لأنها رادف أساسي إلى جانب الجيش. فالقبيلة اليمنية هي الجيش الموازي للدولة، فالدولة يعني لا تستغني عن القبيلة اليمنية، والقبيلة اليمنية عندما يصلها النداء تهب هبة رجل واحد، لأنه هذا من الواجب الدفاع عن الأرض والعرض. فالأرض والعرض تعرضت لعدة يعني مؤامرات وعدة يعني اعتداءات، إلا إن القبيلة اليمنية وقفت وستوقف يعني أكثر مما وقفت عليه في السابق. لا يريدوا القبيلة اليمنية لأنهم يحسوا بخطورتها، يحسوا بثقلها، يحسوا يعني بقوتها، ولهذا أنهم يريدوا يتجاهلوها، أن يحولوها إلى عايق، وهذا يعني غلط. فالقبيلة اليمنية هي ليس عايق، وإنما رديف قوي للتنمية والأمن. فالقبيلة اليمنية لا يعني هي العمود الأساسي للدولة، سواء فيها المثقفين وفيها العلماء وفيها الناس الشرفاء وفيها المفكرين، ولا يسهنوا ان القبيلة اليمنية انهم يعني ناس يعني بدو رحل او جهلاء او هذا، لا، القبيلة اليمنية فيها عقولها كبيرة جدا، تربت على الفطرة، تربت على القرآن، تربت

0: الذات يعني عايق للتنمية، عايق للأمن، عايق لهكذا، وهذا غير صحيح. القبيلة اليمنية هي عمود القوة وعمود الأمن وعمود التنمية، وفيها الناس الذين يفكرون في المستقبل أكثر مما يفكرون في الماضي.
1: جارنا هذا السعودي، النظام السعودي، ما مشكلته معنا في أن يحظى بالأمن ونحظى بالأمن، يحظى بالاستقرار ونحظى بالاستقرار؟ لا، القوم النظام السعودي عنده نظرية، وعند نظرية مغلوطة، هذا نظرية شيطانية بما تعني الكلمة، أن عندما يجي يخرب وضعنا الأمني ويلف ما عنده من دواعش علينا هنا في اليمن، ويجعل من بلدنا مش خلفية، مش حديقة خلفية، لا، مزبلة، مزبلة للقمامة، يلف لها كل قماماته، كل مشاكله، كل أوبئته، دواعش يجيبهم علينا في اليمن، وتكفيريين يجيبهم علينا في اليمن، ويلا يستثمر ويوظف مشاكله علينا في اليمن. يعني عنده هذا النظر أن عدم استقرارنا يسهم في استقراره.

0: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة.
1: وتستمر معكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفي المرصد. تسعة أشهر على اتفاقية السلام، سكان غزة يموتون مرتين.
2: يعني هذا بنك أهداف الاحتلال. طفلة أشهر عمرها زي القمر. إيش بدهم؟ والله صوت صوت صوت أنينها، صوت أنينها وهي بتصيح مؤلم، فما بالكم بالسجل.
1: قطاع غزة خلف الركبة عبارة تختصر حال القطاع اليوم. المشكلة لم تعد في تدهور المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، إنما في خروج القطاع من دائرة التقييم والمراجعة بكلها، إذ لم تترك حرب الإبادة هدفا واحدا يحمل بعض جوانب الأمل.
3: آلة القتل الصهيونية تحالفت مع الجوع ومع تدهور الأوضاع الصحية من أجل خفض متوسط العمر المتوقع للإنسان في غزة من نحو 75 عاما قبل العدوان إلى نحو 40 عاما خلال عام واحد فقط بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024. لم تتوقف إلى الآن حرب الإبادة في قطاع غزة، وما فعلته خطة السلام المزعومة هو أن ساعدت في التعتيم على جرائم الكيان الصهيوني المستمرة. فاستهداف المدنيين الأبرياء يكاد أن يكون حدثا يوميا، هدم الأبنية، تجريف الأراضي الزراعية كذلك يجريان بلا هوادة، والحصار الغذائي على أشده، بدليل صور الأطفال الجوعى التي ترد إلى العالم يوميا من القطاع. وإذا كانت مجريات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ولبنان قد استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام عالميا، إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار حضور معاناة الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أم في الضفة الغربية، وذلك ضمن نشرات الأخبار ومحتوى شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما أن القصص الإنسانية باتت تتجاوز قدرة البشر على التحمل.

0: ومع مرور ما يقرب من أشهر 9 على توقيع اتفاقية شرم الشيخ للسلام التي روج لها أمريكيا كوثيقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة ولإرساء أسس سلام دائم واستقرار في الشرق الأوسط، فإنه من المفيد إجراء مراجعة أو محاولة للتقييم لما قدمته هذه الاتفاقية لأكثر من 2,000,000 فلسطيني كلهم مخاصرون ضمن بقعة جغرافية سلبت منها أدنى مقومات العيش أو البقاء على قيد الحياة خلف الركب التنموي. بعيدا من بعض الأخبار التي تتحدث عن اجتماعات وعن تقارير خاصة بالحراك الدبلوماسي لتطبيق بنود الاتفاقية المشار إليها، بعيدا عن ذلك فإن الأثر الحقيقي على الأرض ما تزال غائبة أو مفقودة، وهذا سببه ليس حجم الخراب والدمار الكبيرين فقط، وإنما هو عدم التزام الكيان الصهيوني بتنفيذ الاتفاقية. فمثلا إذا كانت عملية إعادة إعمار البنى التحتية والمرافق الخدمية في مدن القطاع تحتاج إلى آليات تمويل وتنفيذ وغير ذلك، فهل رفع الحصار عن القطاع والسماح بدخول العدد المتفق عليه من شاحنات الإغاثة والمساعدات يحتاج إلى 9 أشهر؟ في تقرير بالغ الأهمية صدر مؤخرا يرصد جهاز الإحصاء الفلسطيني نتائج حرب الإبادة على أهداف التنمية المستدامة في القطاع الجريح. التقرير ليس مجرد عمل إحصائي يقرأ الواقع التنموي من منظور أممي فقط، وإنما هو بمنزلة وثيقة كاملة تظهر حجم الإجرام الإسرائيلي بحق القطاع وبحق سكانه. الأهم أنها تؤشر إلى حجم المهام الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لمساعدة سكان القطاع، ومن ثم مقاربة ما يجري على الأرض بما هو قائم فعلا خلف الأرقام المهولة والمخيفة. قصص يومية مؤلمة لنحو 2,000,000 فلسطيني يكابدون الجوع والعطش والمرض وغياب التعليم والضوء، ويتوقعون الموت في كل لحظة، إما غالبا باستهداف إسرائيلي مباشر لما تبقى من أحياء سكنية ومن خيم، أو كنتيجة للمرض وانعدام الأمن الغذائي وللتلوث. بعد أشهر 9 لم تفشل اتفاقية السلام في تحسين ظروف معيشة سكان القطاع فحسب، وإنما فشلت أيضا حتى في الحد من تفاقم معاناتهم ووقف عداد الموت اليومي.
1: يعني هذا بنك أهداف احتلال، طفلة أشهر عمرها زي القمر، إيش بدهم؟ والله صوت صوت صوت أنينها، صوت أنينها وهي بتصيح مؤلم، فما بالكم بالشكل.
2: لا تغيب واشنطن يوما عن تفاصيل الشراكة الاستراتيجية والعضوية مع الكيان الصهيوني، إنها تتحرك كشريك كامل مباشر في كل تفاصيل العدوان والحصار المفروض على قطاع غزة، تماما كما فعلت ووفرت الغطاء الكامل إبان حرب الإبادة الجماعية. الأولوية الأمريكية الغربية تنحصر بالمطلق في حماية الكيان المؤقت وبضمان تفوقه في مقابل استغلال وتوظيف ممالك النفط الخليجية والضغط عليها، الدفع بها نحو مشاركة ميدانية مباشرة في الهجوم والترتيبة الجديدة. هادي قبيسي الباحث في الشؤون السياسية والإعلامية، ما حصل في قطاع غزة يعد مؤشرا على الانحراف في العالم الإسلامي.
3: ما حصل في غزة هو مؤشر على حجم الانحراف في العالم الإسلامي. الشعوب انحرفت عن الإسلام، الشعوب ليس أنه لديها تراجع في المستوى الدين. الحديث عن رسول الله واضح يقول فليس بمسلم، هناك ردة شاملة لدى الشعوب العربية والإسلامية عن الإسلام، هناك انحراف كبير. وعندما يصل الفسق والمجون إلى مدينة والمنورة ومكة والشعوب العربية والإسلامية لا تحرك ساكنا، هذا يؤشر على أنه هي فقدت ارتباطها بالإسلام. وأنه تفقد ارتباطها بالإسلام وتفكر بشكل قومي داخل حدودها، داخل حدود الدولة أو داخل المذهب أو داخل الحدود العرقية والقومية، هي فقدت انتمائها الإسلامي، وبالتالي لم تعد بالنسبة لها مظلومية الشعب الفلسطيني قضية محقة أو قضية ذات أهمية بالنسبة لها، وأنها تتعامل معها كقضية جانبية هامشية لا علاقة لها بها. لا يتعاملون على أساس أنه الشعب الفلسطيني هو شعب مسلم، أو أن الأراضي الفلسطينية هي أراضي للمسلمين، ومقدسات فلسطين هي مقدسات للمسلمين، مثل أيضا أنهم يسكتون على التشويه والفسق الذي يتم ترويجه من قبل آل سعود في مكة والمدينة، لأنهم يعتبرون أنفسهم لا ينضمون إلى الهوية الإسلامية بشكل حقيقي، وإنما بشكل اسمي وشكلي، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هؤلاء ليسوا مسلمين. يعني العالم العربي بالنسبة للصراع مع إسرائيل ينقسم إلى ساحتين. هناك ساحة دول الطوق التي تعرضت عاشت الصراع المباشر مع إسرائيل، وهناك دول الخليج. دول الخليج تمول الاستعمار، وليس أنها دول تستفيد ماليا من الاستعمار، أو يفترض أن يحقق لها تطبيع أو العلاقة مع إسرائيل وأمريكا ازدهارا اقتصاديا، لا، هي تمول حالة الاستعمار. الدول التي يعني عاشت حالة الصراع مثل مصر والأردن مثلا وسوريا مؤخرا، هذه الدول عاشت حالة الصراع وفرضت أنه يمكن يعني إقامة سلام مع العدو الصهيوني، ولكن نتائج هذا السلام نتائج وخيمة جدا. يعني مصر الآن ممنوعة من استخراج الغاز، ومفروض عليها أن توقع عقدا $30 مليار لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق الذي سرقه بني إسرائيل. الأردن أيضا مشاكل المياه ومشاكل الأمن التي يعاني منها بسبب إسرائيل، ومشاكل الزراعة، ومشاكل كثيرة جدا. فإذا الحكومات، كنت أقول قبل قليل أن الشعوب نعم انحرفت على مستوى دينها وعلى مستوى إسلامها، لكن الحكومات يعني القيادات والمستوى السياسي تم السيطرة عليهم بطرق كثيرة جدا، بحيث أنه لا نستطيع أن نقول أن هناك سلطات في هذه الدول. ليس هناك سلطة، يعني مثل هذه السلطة اللبنانية الآن. السلطة اللبنانية الآن ممنوع أن تندد بمجازر الاحتلال في جنوب لبنان، ليس هناك إمكانية لديها لإصدار بيان يعترض فيه على ارتكاب مجازر في جنوب لبنان، أن هي دول تابعة بالكامل. يعني هم يوظفون مفوض سامي عن الاحتلال الإسرائيلي عن الأمريكيين، وكل مؤسسات دولة مخترقة. ولذلك أيضا الإعلام والنخب الإعلامية التي تخرج وتتحدث عن منافع التطبيع ومنافع الالتحاق بالأمريكيين، هؤلاء كلهم يشتغلون عند الأمريكيين. يعني هناك فبركة لحالة سياسية دولتية وغير دولتية في الدول العربية والإسلامية. هذه النخب وهذه القيادات السياسية وهذه المؤسسات السياسية تعمل عند الأمريكيين، ويسيطر عليها الأمريكيين فنيا بطرق كثيرة، من خلال اتفاقيات دفاعية اقتصادية، من خلال مستشارين، من خلال تجنيد القيادات السياسية، تجنيد القيادات العسكرية، اختراق المؤسسات الأمنية من خلال التدريب ومن خلال البرامج الكمبيوتر الخاصة بالمعلومات وملاحقة المعلومات. هم يسيطرون على هذه الدول، هذه الدول محتلة، وأنه لا تبحث هذه الدول عن مصالحها. هذه المؤسسات السياسية لديها بعض الهامش نعم حتى تبقى مقبولة نسبيا لدى شعوبها، ولكن مقدار هذا الهامش يحرده الأمريكيين، وهم يحرضون وظائف هذه الدول ووظائف المؤسسات فيها ويحرضون مصالحها. وليس هناك يعني إخفاق في تقدير المصالح بالنسبة لهذه الدول، هذه الدول يتم إدارتها عبر التوجيه من بعد والتوجيه أيضا من قرب من قبل الأمريكيين.
4: حينما نتلو آيات الله، نتلو في القرآن الكريم الآيات التي يأمرنا الله فيها بالجهاد في سبيله، في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة وسورة الحج، إذا لم نتحرك لمناصرة الشعب الفلسطيني في مظلومية بحجم مظلوميته تلك، فمتى يمكن أن نتحرك؟ إذا لم نحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى ضد الطغيان والإجرام الصهيوني الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، فضد من ومتى سنجاهد أو نتفرج.
2: وفي المرصد أيضا الاستهداف الأمريكي من احتلال الأرض إلى تدمير الهوية.

0: بعد أحداث 11 من سبتمبر دخلت المنطقة مرحلة جديدة سعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الكيان الصهيوني ومن يتحالف معهم إلى السيطرة الشاملة والتامة على أمتنا الإسلامية الأرض والإنسان، إلى جانب مقدرات الموقع الجغرافي، وبدافع استعماري وبدافع عدائي أيضا، ليس فقط بهدف السيطرة على ما في هذه المنطقة من موارد اقتصادية، فهناك عداء لهذه الأمة وهو دافع إضافي إلى باقي الأطماع.
1: يزعجنا أن يضرب مبنى لعدة طوابق في نيويورك، ثم لا يزعجنا نحن من نسمي أنفسنا أولياء أمر لهذا الشعب أو ذاك، لا يزعجنا أن تتهدم الأسرة ويتهدم المجتمع أسرة بعد أسرة ويتفكك عراء، تفكك النفوس، تتباين النفوس، فهذا يكفر هذا وهذا يضلل هذا، فنصبح مجتمعا متفرقا. كان هذا الذي يجب أن يزعجهم، ومن أجله يقطعون يد أولئك الإرهابيين الذين يفتقون كلمة الأمة، لا ينزعجوا عندما يهجم. أليس الله سبحانه وتعالى يريد أن نبني أنفسنا طرحا، المؤمنون كالمؤمن للمؤمن كالبنان يشد بعضه بعضا، المؤمن كالجسد الواحد، على ممثل الرسول صلى الله عليه وعلى آله المؤمن بأنهم كالجسد الواحد، فيجب أن يكونوا صرحا واحدا. فمن يهدم هذا الصرح بكلمة، من يهدمه بكلمة هو أخطر من ذلك الذي يهدم برجا بطائرة.
0: السيطرة على الوضع السياسي في منطقتنا اقتصاديا إعلاميا في كل الاتجاهات والمجالات، وسيطرة معادية ليست بالسيطرة التي تهدف للخير لهذه الأمة وإلى السعي لما فيه مصلحتها، إنما هي سيطرة العدو على عدوه، عدو حقد مستكبر مجرد من كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية.
1: الذي يضرهم هو بناء هذه الأمة، وليس هدم ذلك المبنى في نيويورك. الذي يعد ضربة لأمريكا هو بناء هذه الأمة لتصبح أمة واحدة، أمة واعية، أمة قادرة على أن تقف على قدميها. هذا هو الذي يعد ضربة لأمريكا، وليس الضرب الطوابق. عدة ملايين تبني منها ذلك البرج وانتهت الإشكالية.
0: ارتبطت هزيمة المشروع الصهيوني ارتباطا وثيقا بوعي الأمة، حيث شكلت التحديات المتراكمة بواعث حقيقية لصحوة عربية إسلامية شاملة تتبلور كقوة دافعة ومقاومة ومستمرة في عدة محاور أساسية تسهم مجتمعا في إضعاف المشروع الاستيطاني وبتحقيق التحرر الشامل. السيناريو واضح هذه المرة بشكل دقيق، هناك إشارات متعددة الاتجاهات بكل ألوان الطيف تتجمع في بؤرة واحدة لتوصيل رسالة تدمغ كل من يعادي الكيان الصهيوني بالإرهاب، تجعل منه هدفا للتصفية والإبادة. لقد تقاربت المواقف، باتت ملتحمة مع الموقف الصهيوني الغربي المعادي للمقاومة. الأستاذ الجامعي والباحث السياسي الدكتور أحمد الشامي، لماذا لا ينتبه أبناء الدول العربية المستهدفة لهذه المخططات بشكل أساسي ويفهمون من خلالها الأحداث رغم تواترها من كل قطر على حدة؟
2: سؤال وجيه ولكنه سؤال مؤلم، لأنه ليس من الأمر السهل أن تحصل على إجابة واضحة وصريحة من قبل هؤلاء عندما تسألهم لماذا تفعلون ذلك رغم كل وضوح الرؤية التي حصلت على مستوى الصراع، بالتحديد إذا ما نحدد أكثر وجهة الصراع بعد طوفان الأقصى، ولا يأتيك أبدا الجواب المقنع أو الجواب الذي يستطيع من خلاله أن تفهم أن هؤلاء بلغوا مرحلة الرشد أو بلغوا مرحلة أنهم يعون حقيقة إلى ما هم ذاهبون إليه. للأسف نحن كنا نعتقد أن نتائج هذه الحرب التي وصلت إليها وبالتحديد ما استطاعت الجمهورية الإسلامية بالتوكل على الله وبمساندة الأعضاء المحور من أن تفرض على الأمريكي الإقرار بالهزيمة، سواء إقرار علني شفهوي أو إقرار عن طريق ما أنتجته هذه الاتفاقية. كنا نتوقع أن هذا الإقرار وهذه الهزيمة سوف تشكل عند إخواننا في العالم العربي والإسلامي حالة من الشعور باليقظة بأننا نحن أمام محطة تاريخية وأمام لحظة تاريخية من أجل أن نغادر هذا الاتكال على الراعي الأمريكي إذا صح التعبير، بعدما ثبت أن هذا الراعي الأمريكي لا يقدم للعالم العربي والإسلامي أي نفع، بالعكس كل ما يفعله هذا الراعي الأمريكي هو أنه يريد أن يشتت هذه الجبهات حتى يحكم سيطرته. للأسف نحن كنا نتوقع وبدأ الحديث للأسف عن في أكثر من مكان أنه في إمكانية لبلوغ مرحلة وصول إلى ما يسمى بالأمن الإقليمي الموحد على مستوى العالم العربي والإسلامي. في هذه اللحظات عادت الأيادي الأمريكية تعبث عبر وكلائها، وللأسف أن الأمريكي لا يستطيع وحده أن يفعل شيئاً، دائماً ما تأتي النصرة من قبل هؤلاء الوكلاء الذين مفترض أن يكونوا هم أقرب إلى شعبهم وإلى ثقافة منطقتهم، وهم أمام لحظة تاريخية يستطيعون أن يتحرروا هيمنة الأمريكي. هم كانوا يقولون، للأسف ما حصل الآن يكشف على أننا نحن ما زلنا في دائرة، في هذه الدائرة التي لم نغادرها بعد. لماذا؟ هذا سؤال نتمنى أن نصل إلى اليوم الذي بل نبدأ نشعر أن في العالم العربي والإسلامي هناك قوى تحررية تنهض وتتحرك لتصرخ في وجه هؤلاء الحكام وتقول ماذا تريدون؟ قد راهنتم على الأمريكي، وقد أخذنا الأمريكي من صراع إلى صراع، من استغلال إلى استغلال، من ولم توصلوا إلى نتيجة. لماذا الآن أنتم أمام هذه اللحظة التاريخية وهذه اللحظة المفصلية وأهم هذه الفرصة المهمة جدا، لماذا تريدون أن تفوتونها؟ بالعكس تذهبون ما إلى ما يحبط نتائج هذا النصر الذي تحقق وهذا الثبات الذي تحقق.
0: وراء الأحداث، التشيع الجماهيري في إيران بين تعزيز الهوية الوطنية وحسابات التفاوض.
3: حرار العالم اليوم يودعون القائد الأممي السيد علي خامنئي، الشهيد علي خامنئي. طبعا في مواكب تشيع جنازة مهيبة ومهيبة جدا، لم تكن مجرد في الحقيقة وداع، بل كانت رسالة قوية، رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الخادم المطيع لأمريكا كما نعرف. طبعا هذه الرسالة مفادها أن الشعب الإيراني يعني متماسك ومتلاحم وقوي خلف قيادته.
0: يمكن النظر إلى مراسم التشيع باعتبارها لحظة كسرت جزءا مهما من طوق العزلة المفروض على إيران، رسخت موقعها كقوة إقليمية مرشحة للإطلاع بدور أوسع في التوازنات الدولية. لم تنظر إيران إلى مراسم تشيع القائد السابق للثورة والجمهورية الإسلامية علي خامنئي باعتبارها مجرد وداع لزعيم قاد الوطن لعقود، بل تعاملت معها بوصفها معركة سياسية إعلامية لا تقل أهمية عن المعارك العسكرية التي سبقتها.
4: بين ضخامة الحشود وغزارة الدموع وهدير الحناجر المطالبة بالثأر ورائحة الورود والياسمين التي غطت نعشه، شيعت العاصمة الإيرانية طهران قائدها الأممي في مشهد جنائزي مهيب تحول إلى استفتاء شعبي تاريخي غير مسبوق، عاكسا حجم المكانة التي كان يحظى بها الراحل محليا وإقليميا ودوليا. منذ ساعات الفجر الأولى تدفقت ملايين الحشود البشرية المليونية من مختلف المحافظات الإيرانية، وضاقت بهم الشوارع والميادين الرئيسة للعاصمة التي توشحت بالسواد، إذ لم يكن المشهد مجرد مراسم تشييع بروتوكولية، وإنما تظاهرة سياسية وشعبية عارمة حملت رسائل دلالية بالغة التعقيد في توقيت حساس تمر به المنطقة. توزعت أجواء التشييع بين نقيضين يكملان بعضهما، الأول تجسد في حالة غضب عارم وشعارات مدوية تطالب بالرد القاسي والثأر لدماء القائد الذي قاد جبهات ممتدة عابرة للحدود، والثاني سادته أجواء من الوفاء العاطفي تمثلت في نثر الورد ونثر مياه الورد فوق جثمانه وفوق نعشه المحمول على عربات البأس الإيراني، في تعبير عن الامتنان الشعبي لما قدمه طوال مسيرته العسكرية والسياسية. حشود مليونية غصت بها طهران تمثل استفتاء شعبيا متجددا على خيارات البلاد الاستراتيجية، وتأكيدا على الالتفاف الجماهيري حول نهج القائد الراحل. هذا الحضور الذي ضم مختلف الأطياف والأعمار يبعث برسالة واضحة إلى الخارج، أفادها يقول إن غياب القائد سيدفع نحو مزيد من التصلب في المواقف ولن يغير من الثوابت في شيء، وما بين التئام الحشود ومواراة الجثمان الطاهر الثري تبقى العيون شاخصة نحو المرحلة المقبلة. فبين وعود الثأر الحتمي التي أطلقتها القيادات العسكرية وبين إصرار الجماهير التي نثرت الورود على مواصلة طريقه، تفتح طهران صفحة جديدة مثقلة بالتحديات، مفتوحة على كل الاحتمالات في صراع الإرادات المستمر الذي انتصرت إيران في ساحاته وفي أكثر من مواجهة.
0: المحلل السياسي عبد الفتاح البنوس، تشييع السيد خامنئي، كيف تحولت هذه اللحظات من لحظة الفقد إلى إعلان الانتصار؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. ما من شك بأن الحضور اللافت والمشاركة الشعبية الواسعة لعملية التشييع ترسل رسائل سياسية هامة لقوى العدوان في مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية بأن الشعب الإيراني مع القيادة في صف واحد وفي خندق واحد، ولا يمكن لمشاريع التشطي والانقسام ومخططات النيل من وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية الإيرانية أن تنال من وأن تجد لها سبيلا في الداخل الإيراني. اليوم الشعب الإيراني أكد بأنه مع السياسة الإيرانية مع القيادة الإيرانية في هذا الحدث، رغم المصاب الجلال رغم فداحة المصاب، إلا أنهم يؤكدون في إطار هذا التشيع المهيب أنه لا يمكن للسياسة الأمريكية والإمراءات الأمريكية والإسرائيلية أن تجد لها نفاذا أو تسللا داخل الإيراني، فالكل على قلب رجل واحد في مواجهة هذه السياسة المتعجرفة وهذا السلوك الإجرامي وتلك الممارسات الرعنة التي تقوم بها الإدارة الأمريكية. هي رسالة سياسية هامة قبل أن تكون تشييع رسمي والقيام بواجب ومبادلة الوفاء بالوفاء لشخصية ولقائد عظيم بحجم السيد علي خامنئي رضوان الله عليه.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضرتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. بحضور عضو السياسي الأعلى مبارك المشن، وقفة قبلية في مأرب. النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار. مسؤولون وقيادات يقدمون واجب العزاء في استشهاد قائد الثورة الإسلامية بالسفارة الإيرانية في صنعاء. العراق يبدأ مراسيم وداع تاريخية للشهيد القائد السيد علي الخامنئي، وعراقجي لا اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل من لبنان. بريطانيا تقود مشروعا أوروبيا أوكرانيا لتطوير صواريخ بعيدة المدى وتقليص التبعية لواشنطن. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت قبائل بني جبر وأشراف مأرب النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وأكدت في لقاء قبلي مسلح اليوم حضره عضو المجلس السياسي الأعلى مبارك المشن الزايدي وعضو لجنة المصالحة الوطنية الشيخ محمد الأمير ومحافظ مأرب علي طعيمان ومسؤول التعبئة بالمحافظة بدر المجش، أعلنوا الاستنفار والاستعداد لتنفيذ توجيهات قائد الثورة والتحرك في ميادين الجهاد والكرامة للدفاع عن الوطن والسيادة وانتزاع حقوق الشعب اليمني وطرد المحتلين. وألقيت في اللقاء كلمات من قبل المشايخ نايف الهيال وناجي الزايدي وعلي الشريف وناجي الأمير وعلي سراج، جددت التأكيد على ثبات الموقف في مواجهة قوى العدوان والاستكبار والاستعداد لتقديم الغالي والنفيس ورفض الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر. كما استنكرت محاولات تحالف العدوان عبر أبواقه وأدياله تشويه صورة القبيلة اليمنية، مؤكدين أن القبيلة ستظل العمود الفقري للمجتمع وحاضرة في كل الميادين ولن ينال منها الأقزام والعملاء. وجدد بيان صادر عن اللقاء التأكيد على ثبات الموقف من أعداء الإسلام والمجتمع البشري وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني وأعوانه في الغرب وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل، وكذا تعزيز مبدأ وحدة الساحات في محور الجهاد والمقاومة. استقبلت السفارة الإيرانية في العاصمة صنعاء اليوم جمع المعزين في استشهاد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي. وقدم عدد من مسؤولي الدولة وأعضاء من مجالس الوزراء والنواب والشورى وقيادات قضائية وسياسية وعسكرية وأمنية ومنظمات وأحزاب وشخصيات اجتماعية واعتبارية ومشايخ ووجهاء، قدموا التعازي للسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن محمد رضائي والشعب الإيراني والأمة الإسلامية كافة باستشهاد السيد علي الخامنئي. وخلال الزيارة التي استقبلهم فيها نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس والسفير الإيراني بصنعاء، عبر الزائرون عن أحر التعازي وعميق المواساة للقيادة والشعب الإيراني باستشهاد القائد الشجاع السيد الخامنئي، وأشادوا بمواقف القائد الشهيد وشجاعته وثباته وصموده وأدواره البارزة في مختلف المحطات التي مرت بها الأمة وقضاياها المصيرية، منوهين بالصمود الجمهورية الإسلامية في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل ومواقفها المشرفة والثابتة في نصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية، وثمنوا الدور الإنساني والأخوي البارز لإيران في كسر الحصار المفروض على الشعب اليمني، مستشهدين بالموقف التاريخي المتمثل في إرسال أول طائرة إيرانية لكسر الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان الأمريكي السعودي على مطار صنعاء الدولي، والتي شكل سندا حقيقيا لليمنيين في أحلك الظروف.

لمواجهة التحديات. وأشار رضائي إلى أن مواقف اليمن قيادة وشعبا ووقوفهم المشرف إلى جانب إيران يعكس الوعي العالي بمؤامرات الأعداء، مؤكدا مواصلة السير على نهج ومبادئ الثورة الإسلامية في دعم المستضعفين ومقاومة قوى الهيمنة والاستكبار. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم وصول 4 شهداء وأحد عشر جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية من جراء العدوان الإسرائيلي، فيما أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد اليوم أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 للميلاد يمثل امتدادا لعقود من الإفلات من العقاب والفشل الدولي في إنفاذ قواعد القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين. وقالت في بيان بمناسبة الذكرى السنوية للعدوان الصهيوني واسع النطاق على قطاع غزة عام 2014 للميلاد، قالت إن مرور 11 عاما على ذلك العدوان الذي استمر 51 يوما وأسفر عن استشهاد أكثر من 2250 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، يعيد التأكيد على أن غياب المساءلة الدولية شكل عاملا رئيسيا في تكرار الجرائم وتصاعدها وصولا إلى الإبادة الجماعية الجارية. هذا ونعت ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين، نعت الشهيد القائد المجاهد وحيد برهم خليل أبو سالم قائد ملف العمل الخاص في الألوية. وأوضحت ألوية الناصر صلاح الدين أن أبو مجاهد ارتقى شهيدا على طريق القدس وفلسطين إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة وغادرة نفذتها طائرات العدو في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد ظهر اليوم. وأكدت أنه على الرغم من الألم الكبير بفقدان القائد وحيد أبو سالم وكافة أبطالنا الذين لم يستكينوا يوما، فإننا نؤكد أن اغتيال القائد وحيد أبو سالم لن يزيدنا إلا إصرارا وثباتا على نهج الشهداء بالجهاد والمقاومة حتى آخر قطرة من دمنا. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجارين المتتاليين وسط العاصمة السورية دمشق اليوم أسفرا في حصيلة أولية عن إصابة 20 شخصا واحتراق سيارة. ووفقا للمرصد وقع الانفجار الأول نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة مدنية بالقرب من مبنى وزارة السياحة، ما أدى إلى اندلاع حريق في السيارة قبل أن يعقبه بعد ثوان انفجار ثان أشد قوة. وذكر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار الثاني نجم عن عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل حاوية قمامة، ما تسبب بحالة من الذعر وبأضرار مادية في محيط الموقع. وبحسب المرصد السوري لا تزال الجهة المسؤولة عن التفجيرين مجهولة حتى الآن، فيما تشهد المنطقة انتشارا أمنيا واسعا وسط ترقب لصدور مزيد من المعلومات حول ملابسات الحادث وحصيلة الأضرار النهائية. وصل جثمان القائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي إلى النجف الأشرف في العراق مساء اليوم. من جهته قال التلفزيون الإيراني اليوم إن الرئيس الإيراني مسعود بازركيان توجه إلى مدينة النجف الأشرف للمشاركة في مراسم الاستقبال. وأظهرت مقاطع فيديو على المواقع الإعلامية استمرار توافد حشود كبيرة من عدة مدن عراقية من ضمنها الموصل باتجاه النجف وكربلاء لتشييع الجثمان، وتجري استعدادات مكثفة في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق لوداع جثمان الشهيد القائد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه الذي وصل إلى العراق لإقامة مراسم التشييع في النجف وكربلاء قبل إعادته إلى إيران خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. سياسيا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تستأنف ما لم يتم تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم. وشدد عراقشي على أنه لن يكون هناك اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان. وكان عراقشي قد أكد في وقت سابق

0: أن البند الثالث عشر من مذكرة التفاهم واضح تماما، ولن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما دامت التهديدات ضد إيران مستمرة، مشددا بالقول للشعب وللقوات المسلحة الشجاعة ترهبهم التهديدات. إلى ذلك اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد رضا طلائي، اعتبر الحضور الجماهيري الحاشد في مراسم توديع وتشييع القائد الشهيد تجديدا لولاء الشعب الإيراني لمبادئ الثورة والولاية، وأكد أن العقوبات والضغوط الشاملة التي مارسها الأعداء لم تعرقل مسيرة إيران، بل قادت البلاد إلى الاكتفاء الذاتي الدفاعي والردع المستدام والريادة الاستراتيجية. أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن وضع أوكرانيا على الجبهة يتدهور يوما بعد يوم، وتواصل القوات الروسية التقدم في عدة اتجاهات على خط التماس القتالي، فيما أفاد صحيفة ديلي تلغراف بأن بريطانيا تقود مشروعا أوروبيا مشتركا مع أوكرانيا لتطوير صواريخ بعيدة المدى في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على إمدادات الأسلحة الأمريكية. واقتتمت الصحيفة منشورها بالإشارة إلى أن فكرة تطوير منظومة صواريخ أوروبية مستقلة تبلورت على خلفية توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة النظر في طبيعة الوجود العسكري للولايات المتحدة في أوروبا، ما يهدد بتراجع الالتزام الأمريكي تجاه أمن القارة العجوز ويدفعها لتشكيل هوية دفاعية أوروبية أكثر استقلالية. كان ذلك هو الخبر الأخير في هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بحضور عضو السياسي على مبارك المشن وقفة قبلية في مأرب، النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار. مسؤولون وقيادات يقدمون واجب العزاء في استشهاد قائد الثورة الإسلامية بالسفارة الإيرانية في صنعاء. العراق يبدأ مراسيم وداع تاريخية للشهيد القائد السيد علي الخامنئي، وعرقجي لاتفاق نهائي مع الولايات المتحدة ما لم تنسحب إسرائيل من لبنان. بريطانيا تقود مشروعا أوروبيا أوكرانيا لتطوير صواريخ بعيدة المدى وتقليص التبعية لواشنطن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم مستمعينا الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: يا شعب الأنصار صدوا ملحمة كبرى
1: عوض محمد وعاد
0: يا شعب الأنصار صدوا ملحمة كبرى عوض

0: يا دروب العزة ما غيرك دروب مباشرة وعلى الهواء.
1: يا دروب العزة
2: ما غيرك دروب
1: يا دروب العزة.

0: علشان ما في دروب العز مع ربي توكلنا ندى الواجب ينادينا امانه شلني يا شاص مجاهد في سبيل الله متعبد بمتراسه
1: يا من بكت حفز وبكراسي تعلى وارتكز.

وفي دروب الرجال نمضي بعزة وكرامة وإباء وبمعنويات عالية، بالثقة بالله والتوكل عليه نبدأ قبل التحايا.

قبل التحايا. المستشار العسكري لقائد الثورة والجمهورية اللواء محسن رضائي. الانتقام الجوهري المتمثل في خروج أمريكا من المنطقة يجب أن يتحقق حتما لكي يظل مسار تقدمنا مفتوحا. اللواء رضائي يقول: القاتلان اللذان اغتالا القائد الشهيد خامنئي يجب ألا يفلتا من العقاب. قبل التحايا. المستشار العسكري لقائد الثورة والجمهورية اللواء محسن رضائي: من الواضح تماما أن أمريكا ستفشل أو ستفشل المفاوضات، وأتوقع أن أمريكا ستمزق توقيعها على مذكرة التفاهم في الممارسة العملية كما فعلت في الاتفاق النووي. أمريكا تريد تثبيت حضورها في جنوب مضيق هرمز لتتمكن في نهاية المطاف من تمرير قطاعها البحرية العسكرية.

قبل التحايا، وزير خارجية إيران عباس عرفجي: لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات. وزير خارجية إيران: البند 13 من مذكرة التفاهم واضح، ولن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما دامت التهديدات ضد إيران مستمرة.

0: قبل التحايا. تشييع مليوني للقائد الأممي الشهيد السيد علي خامنئي في جنازة هي الأكبر في التاريخ الحديث للعالم، ورسالة الشعب الإيراني للداخل والخارج: نحن شعب واحد ضد الظلم والبلطجة من أمريكا وإسرائيل.
1: من دمع أيتامك

إيران تثبت اليوم أن شعبها يشارك في صنع القرار في البلاد، وتقدم بالتالي نموذجا فريدا للديمقراطية الحقيقية.

العلاقة فريدة بين هذا الطوفان البشري وبين شخص القائد، حيث بات العالم يدرك مكانته في قلوب الإيرانيين وفي قلوب العالم.

0: يقول الإيرانيون اليوم بحضورهم المهيب إن هذا القائد الشهيد علمنا الصمود والعزة والكرامة ومنح التطور لبلادنا. أمريكا وصلت إلى مرحلة عبء التوسع على مستويات عديدة، من الاقتصاد إلى العسكرة والسياسة، وهذا لا يناسب إسرائيل.
1: أمريكا اللعينة،
2: أنت أوجاع الخريطة.
1: أمريكا اللعينة،
2: أنت عار في البسيطة.
0: إذا أرادت أمريكا امتصاص التداعيات التي خلفتها سياساتها، فإن خيار استئناف الحرب لا يبدو منطقيا على الإطلاق. هتافات تدوي أثناء مراسم تشييع الإمام الشهيد في مدينة قم، والمشيعون يرددون لبيك سيد مجتبى. قبل التحايا، اللواء إسماعيل أحمدي مقدم رئيس جامعة الدفاع التابعة للقوات المسلحة الإيرانية يقول: التشييع سجل أرقاما قياسية من حيث عدد المشاركين، وكان هدفهم العدو انهيار النظام من الداخل، لكن حساباتهم كانت خاطئة، والدليل هذا التشييع المليوني. ويقول اللواء إسماعيل أحمدي: الحضور المليوني في التشييع فتح جبهة جديدة، وهي جبهة الشارع الإيراني. وعن تهديدات ترامب يقول اللواء إسماعيل أحمدي: تهديدات ترامب فارغة، وهي للاستهلاك المحلي الأمريكي بسبب الانتخابات النصفية للكونغرس. وإذا كان ترامب يستطيع إتمام المهمة، لماذا هرب من الحرب ووقع مذكرة التفاهم؟ وإيران تدرس حاليا كيفية الرد على نقض العهود وخرق مذكرة التفاهم. ويقول أيضا: الولايات المتحدة لم تستطع فتح مضيق هرمز بالقوة، لذلك رضخ ترامب ووقع مذكرة التفاهم.

قبل التحايا. اللواء إسماعيل الأحمدي يقول أيضا في تصريحات له: نحن حتما لم نكشف عن جميع أوراقنا العسكرية، ولدينا إبداعات ومفاجآت عسكرية ستذهل العدو. ويقول اللواء أحمدي: خطاب ترامب ليس غريبا على الشعب الإيراني، بل هو ديدن الاستكبار، ونحن نرد عليه في الساحة. كما أن خطاب ترامب هو انتهاك للبند الثاني لمذكرة التفاهم الذي يلزم بالابتعاد عن لغة التهديد. اللواء أحمد يقول: إذا استمر نقض العهود فإن إيران مستعدة للخيارات والاحتمالات الأسوأ والأصعب، وجاهزة للرد والإطلاق الأخير. وطرحنا استراتيجية العين بالعين والسن بالسن. يقول اللواء أحمدي: لا نبالغ في الحرب، لكننا نرد على أهداف مماثلة في المنطقة لكل هدف يقصفه العدو. ويقول أيضا: استعدادنا للحرب ليس فقط عسكريا، وإنما يسير بالتوازي مع الحرب التي تدخل فيها العناصر المركبة. اللواء أحمد يقول: أساس الانتقام باق وأساسي، والثأر ليس شخصيا أو فرديا، بل هو تيار قاتل الظلم ويسعى لتحقيق العدالة. وكيفية الانتقام تعود إلى ظروف الزمان والمكان والمصلحة.

قبل التحايا. العميد إسماعيل قاني. تشيع القائد والإعداد الواسع لهذا الحدث التاريخي من قبل العراق يظهران عمق الروابط بين شعبينا، وتشيع جثمان قائدنا الشهيد في العراق سيجعل قبضة شعبينا في مواجهة الفتن الأمريكية أكثر قوة. مراسم تشيع جثمان القائد الشهيد في العراق ستكون على غرار مراسم تشيع الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس. العميد قاني يقول: مراسم تشييع القائد الشهيد ستعزز تضامن العراق وإيران في مواجهة الفتن الأمريكية ومطالبات الثأر لدماء الشهداء.

قبل التحايا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول: القانون الدولي الإنساني قتل خلال الحرب المفروضة على إيران، وإذا كان الأوروبيون مدافعين حقا عن القانون الدولي وحقوق إنسان، فما كان ينبغي لهم أن يقفوا متفرجين أمام الظلم.

قبل التحايا. من وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر صحيفة هارتس، إيران خرجت من الحرب أكثر قوة وتعزز موقعها، والحرب أحدثت شرخا غير مسبوق بين إسرائيل وأمريكا. قبل التحايا، سي إن إن الأمريكية: إيران توجه رسالة تحدي لترامب بجنازة ضخمة للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. صحيفة معاريف العبرية: مصادر أمنية إسرائيلية تحذر من أن الحرب على إيران والمفاوضات مع أمريكا وضعت إسرائيل في موقف استراتيجي إشكالي، وشعور في إسرائيل بالإحباط من اغتيال خامنئي. قبل التحايا، موقع مونيتور: إسرائيل خرجت من الحرب في وضع استراتيجي أضعف مما كانت عليه قبل الهجوم على إيران. قبل التحايا، عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني، مسؤول سابق في الشباكة في تصريح له لقناة آي نيوز 24 العبرية يقول: ما نراه في إيران هو احتفالات، فصحيح أنها جنازة، ولكن هذا يظهر لنا فقط كم هم أقوياء. المسؤول السابق في الشباك يقول أيضا: ما تشهده إيران يظهر كم أن النظام لا يزال يسيطر على الشارع ويجلب كل هذه الحشود المؤيدة.

قبل التحايا عبر وسائل أعلام العدو الصهيوني. لواء احتياط يصرح لصحيفة معاريف العبرية ويقول: اتفاق مع إيران أم حرب واسعة في الخليج؟ كلا السيناريوهين قد يتركان إسرائيل في مواجهة طهران أكثر قوة.

0: زمان العاقل.
1: قبل التحايا، موقع زمان إسرائيل يقول نتنياهو وترامب وعدا بهندسة إقليمية جديدة، لكنهما أو لكنها لم تحدث. أما قناة آي نيوز 24 العبرية فتقول ما يفعله الإيرانيون خلال أسبوع الجنازة هو رص الصفوف وإظهار الوحدة بين الشعب. الوحدة التي يظهرها الإيرانيون في التشيع تخرج إلى العلن، والعالم كل العالم يرى ذلك. قبل التحايا، أما شبكة CNN الأمريكية فتقول شوارع طهران مكتظة حتى أقصى سعتها بالمشاركين في موكب جنازة المرشد الأعلى. صحيفة الجارديان البريطانية، حجم المسيرة وعمقها يمثلان تحولا استثنائيا في إيران. فاينانشال تايمز تقول ما بين 12 إلى 15 مليون شخص حضروا مراسم جنازة آية الله خامنئي حتى الآن، ما يجعلها أكبر جنازة في التاريخ الحديث.

قبل التحايا. إيهود بارك يقول: واضح أن نتنياهو لا يجد من يضع له حدا، لقد أحبط صفقات كاملة للأسرى فقط، لأن الصفقة تعني وقف الحرب والخضوع للجنة تحقيق رسمية تفحص من المسؤول عن الفشل في 7 أكتوبر.

قبل التحايا يدعو أحنوتا. استطلاع جديد لوكالة أسوشيتد بريس نوركا تقول يدعوت أحنوتا: هذا الاستطلاع نشر اليوم ويظهر نتائج مقلقة وتآكلا دراماتيكيا في الدعم الأمريكي لإسرائيل. ثلث البالغين في الولايات المتحدة بما في ذلك نصف الديمقراطيين يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة. 30% من البالغين اليهود يقولون إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية. 58 من الديمقراطيين يقولون الآن إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل أكثر مما يلزم. 62 من الديمقراطيين يقولون إن الولايات المتحدة لا تدعم الفلسطينيين بما يكفي. 38 من البالغين في الولايات المتحدة يرون نتنياهو بصورة سلبية، و60% من اليهود يرون نتنياهو بصورة سلبية.

0: بداياته الله أكبر واجب أن الله نزيله واجب أن الأرض طيه كل من حارب شعار بداياته الله أكبر واجب أن الله نزيله واجب أن الأرض طيه من عاصى الله والتقى
1: قبل التحايا إلى النفير العام والجهوزية والاستعداد والتعبئة العامة من محافظة تعز لقاء مسلح لقبائل مديرية حيفان استجابة للسيد القائد واستنفارا لإنهاء العدوان والحصار واستعادة حقوق الشعب المنهوبة.

قبل التحايا إلى محافظة مأرب. قبائل بني جبر وأشراف المحافظة في لقاء المسلح والأوسع استجابة لدعوة قائد الثورة وإعلانا للجاهزية العسكرية. ومما جاء في بيان قبائل بني جبر وأشراف مأرب: نعلن مباركتنا وتفويضنا للسيد القائد وجهوزيتنا العالية لإنهاء الحصار والاحتلال، ونعلن النفير العام وفتح مراكز التدريب العسكري والتفويج لها، كما ندعو لتوحيد الصفوف في مواجهة المؤامرات الأمريكية السعودية، ونبارك قرار قواتنا المسلحة بكسر الحصار عن بلدنا وإعلان استمرار الرحلات عبر مطار صنعاء، وندعو قبائل اليمن إلى رفع حالة الجاهزية والتأهب لمعركة التحرير، ونحذر

قبل التحايا إلى محافظة ذمارة ونكف قبلي مسلح لقبائل مديرية المنارة وعرض لقوات التعبئة العامة بالمديرية إعلانا للجهوزية لإنهاء الاحتلال والحصار. ومما جاء في نكف قبائل المنار بمحافظة ذمار في بيانها: نؤكد استجابتنا لدعوة السيد القائد بضرورة النفير والسعي لإنهاء الاحتلال، ونعلن جهوزيتنا العالية لخوض معركة انتزاع الحقوق، ونعلن النفير العام وفتح مراكز التدريب العسكري والتفويج لها، وندعو قبائل اليمن إلى رفع حالة الجاهزية والتأهب لمعركة التحرير.

إلى محافظة لحج. وقفة المسلحة في القبيطة بمحافظة لحج إعلانا للنفير العام لإنهاء العدوان والحصار. وجاء في بيانهم تأكيدهم وتجديدهم لإعلانهم التفويض الكامل للسيد القائد في اتخاذ أي خيارات لإنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني. أعلن المشاركون بالقبيطة في لحج تأييدهم الكامل لما تضمنه بيان القوات المسلحة.

أبلى التحايا إلى محافظة الحديدة، قبائل الزرانيق والمديريات الجنوبية بالحديدة تعلن الجهوزية لمواجهة العدوان. شهدت منطقة الحسينية بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة نكثا قبليا مسلحا وحاشدا لقبائل الزرانيق وأبناء المديريات الجنوبية في الساحل الغربي لإعلان النفير العام والجهوزية الكاملة لخوض معركة كسر الحصار وإنهاء العدوان.

قبل التحايا إلى محافظة صنعاء وقبائل مديرية الحيمة الخارجية، احتشدت في لقاء قبلي مسلح إعلانا للجاهزية واستنفارا لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. قبل التحايا في محافظة صنعاء أيضا لقاء قبلي مسلح لقبائل مديرية نهمة، استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجاهزية القتالية لإنهاء الاحتلال وانتزاع الحقوق.

قبل التحايا إلى محافظة صعدة وانعقاد اللقاء العلمائي الموسع لعلماء ومرشدي وخطباء المحافظة في رحاب مسجد الإمام الهادي عليه السلام للوقوف أمام آخر التطورات. ومما جاء في بيان اللقاء العلمائي الموسع بمحافظة صعدة، نؤكد على أهمية ترسيخ ثقافة الإعداد والاستعداد رسميا وشعبيا لمواجهة كل خطر وظلم يحل بأبناء مجتمعنا، ونجدد التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي البوصلة، وأن معادلة وحدة الساحات ستبقى لمواجهة الصهاينة.

0: قبل التحايا.
1: نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق ركن جلال الرويشان في مقابلة عبر قناة المسيرة ومما جاء فيها. لسنا عاجزين في اليمن عن الاستمرار لعشر سنوات أخرى في المواجهة العسكرية، إنما نبحث عن إقامة الحجة. ويقول الرويشان: استمرار الحصار لن يدفع الشعب اليمني إلى الخضوع أو يضعف محور المقاومة. ويقول جلال الرويشان موجها كلامه للسعودية: عليكم إعادة الحسابات، فما لم تحققوه خلال عشر سنوات من المواجهة العسكرية لن تحققوه بأوراق الحصار وحالة اللا حرب ولا سلم. ورابع المستحيلات هو أن يقبل الشعب اليمني باستمرار حالة اللا حرب ولا سلم وقد ضاق ذرعا بهذا الوطن. جلال الرويشان: الأمن القومي لدول المنطقة لا يرتبط بالحماية الغربية بل بعلاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة. ويوجه كلامه جلال الرويشان لدول الإقليم: من يرحب بالأمريكي ويوافق على الحلف الصهيوني والتدخل في المنطقة سيتضرر أمنه القومي ولن يظل بمنأى عن الأضرار.

0: مباشر انك تحل اعداءك
1: تحل اعداء على الشاشة
0: يا بندق الفقاعة لك الغازي خذي منواج على بهنك كليبه وادخل به غرفة انعاشة
1: تعشي اندخلهم غرفة الانعاشة اللي في ما طويلة وغا على حقوق الشعب اليمني ما ننتزعها انتزاع. قولوا يا رب اليمن كل جاهز ورجال الله جاهزين والمعنويات فوق السحابة.

قبل التحايا أيضا، يعني قبل ما أن نضعكم في تحايا هذه الحلقة من الأخبار العاجلة، عبر التلفزيون الإيراني عاجل أنباء عن دوي عدة انفجارات في مدينة سيريك الساحلية جنوبي البلاد. يبدو عدوان أمريكي على إيران. يلا جنت على نفسها براقش. سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله عليكم أيها الصامدون والثابتون، سلام الله عليكم أيها المؤمنون الواثقون بالله. سلام الله على المنكفين، سلام الله على الجاهزين، على المستعدين، على المستنفرين، سلام الله على الشعب اليمني كله، الرجال والنساء، كبار وصغار، لكم ألف تحية وألف ألف تحية إلى رجال الله المجاهدين المرابطين في الجبهات، في وحدات الجيش، في الأمن البواسل، سلام الله عليكم.

وألف ألف سلام بإجلال وإعزاز بمحبة وتسليم مطلق لسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، أرواحنا له الفداء بدعوات تامة دائمة من كل المؤمنين بأن يطيل الله في عمره وأن يحفظه الله وأن يؤيده بنصره. قولوا يا رب يا الله.

والتحية لمستمعي وجمهوري إذاعة صنعاء البرنامج العام، لكم ألف سلامة وألف محبة، وأدامكم الله وأدام محبتكم لله وفي الله كلا باسمه وصفته بدون استثناء.

إذن التلفزيون الإيراني ذوي انفجارات في سيريك وقشم وبندر عباس. هي قشم ولا قشم؟ كل واحد

ليلة سوداء على دول الخليج. حقي والله هم كواعد أمريكا عندهم ما هو يسون سالمين دكبتهم دق وصلنا بسن وتم بالدم من نار شعر ترامب يتعنتر ويستعرض بعضلاته والدقدقة فيهم. قواعد أمريكا عندهم

بعد التشريع المهيب خلال هذا الأسبوع للشهيد القائد السيد علي الحسين الخامنئي في إيران، واليوم في العراق، والأربعاء، الثلاثاء والأربعاء، بعد هذا الحضور المهيب، التشيع المليوني الذي شهده العالم بأكمله، المفروض أن المدلوز ترامب يجمع دوما. هذا التفاف الشعب الإيراني بأكمله وكل أحرار العالم من كل دول العالم حضروا في هذا التشيع المهيب بتوديع الشهيد القائد علي الخامنئي. اللي طلع ترامب وقال ما كنتش عارف انه ايران بيحبه بهذا الشكل. اين المعلومات الاستخباراتية؟ اين الجنان؟ اين يلا مدلوز ما تقولوا

عاجل. القيادة المركزية الأمريكية بتقول قوات القيادة المركزية بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية ضد إيران لفرض كلفة باهظة عليها وعليها.

0: عاجل عاجل. وكالة فارس، مصدر ومكان الانفجارات في سيرك وقسم جنوب إيران غير معروفين. التلفزيون الإيراني، دوي 7 انفجارات في محيط قرية طاهروي التابعة لسيريك جنوب إيران. القيادة المركزية الأمريكية، بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران، والضربات على إيران تهدف لفرض ثمن باهظ على مهاجمة سفن تجارية تقل مدنيين في ممر مائي دولي. القيادة المركزية الأمريكية، الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية، نحمل الولايات المتحدة تبعات الإخلال بمذكرة التفاهم. الخارجية الإيرانية، سنتخذ كل إجراء نراه ضروريا لصون مصالحنا وأمننا القومي. عاجل. الخارجية الإيرانية، ندين بشدة إلغاء الولايات المتحدة التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني في انتهاك صارخ للبند 10 من مذكرة التفاهم.
1: هنا لاستئصال الغدة الصهيونية.
0: إذن التلفزيون الإيراني يعلن عن 7 انفجارات أو دوي 7 انفجارات في سيريك، ودوي 6 انفجارات في قرية بجزيرة قشمة، و6 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

وزارة الخارجية الإيرانية خطوة الخزانة الأمريكية تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية تداعيات النكث بالعهود.

عاجل عاجل. وزارة الخارجية الإيرانية: الإعلان عن إلغاء الترخيص العام هو مؤشر آخر على سوء النية وعدم الاستقرار.

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي إبراهيم رضا يقول: تحية لأمراء الحرس، حرس الثورة في الخليج الفارسي، الذين يتصرفون حاليا كدبلوماسيين ويفرضون ويعززون سيادة إيران القوية على مضيق هرمز في الميدان.

ومع هذه الأحداث الساخنة نبرق لكم تحايانا الساخنة والحارة من طاقم هذه الليلة. ياسين شعبان، محمد صنهوبة، أحمد عامر، عبد الدحوص، مجيد المشامي، سميع عز الدين تقي، أدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي،

في الأخبار العاجلة، وزارة الخارجية الإيرانية نحذر من تداعيات نكث الولايات المتحدة بالعهود، وسنتخذ أي إجراء نراه ضروريا لصون مصالحنا وأمننا القومي. الحين البحرين والكويت والإمارات جهزوا، يلا جهزوا صافرات الإنذار، مع المعاب ما بش معاكم ملاجئ، ما بش داعي أصلا صافرات الإنذار ولا بالداعي للملاجئ، لأنه ما بش خطر عليكم، الخطر على القواعد الأمريكية في بلدانكم. وبعدين نسمع غوايركم وعويلكم وصراخكم، وإيران اعتدت علينا، والاعتداء على إيران من بلدانكم عجيب والله، كذا حماقة سذاجة تفاهة دناءة، أعلم كلنا.

0: انها انثار.
1: اما مضيق هرمز فقد اعلنت ايران مرارا وتكرارا بان قرار مضيق هرمز بيد ايران، واذا ارادت امريكا ان تفتح الميدان امامها لانها فشلت بالقوة العسكرية وبالغارات وبالصواريخ والطائرات وحاملات الطائرات، وحشدت في أن تحشد قوة دولية لفتح مضيق هرمز خاص بإيران، ورغم عن أنف العالم بأكمله، عجبكم عجبكم ما عجبكمش آهو، إذا ما عجبهمش ما يفعلوا إبراهيم يجنوا عدوان.

يحسسك ترامب أن السفن بتمر. الله لا ثالث السفن استهدفون استهدفتن إيران. ما بقية السفن بيمرين. مغلق عليك وعلى أبوك. من لما شنيت العدوان في 28 فبراير وإيران أغلقت مضيق هرمز وانت فاشل وعاجز أنك تفتح مضيق هرمز، اضطريت إلى مذكرة التفاهم، إلى الهدنة وإلى وقف إطلاق النار. لكن كعادتك ناكثر العهود

حمل ضعيفة. هذا العنتريات اللي بيعملها ترامب يحاول يوهم دول الخليج وأنظمة الخليج بأنه لا زال لديه أوراق قوة، لأنهم قدوم يائسا منا. هم من النوع اللي على طول أول ما يشن ضربات على جزيرة سيريك أو قشم أو قشم ترجع روحهم، يحاولوا يصدقوا داخل أنفسهم أن أمريكا هي القوة التي لا تهزم.

واللي بيراهن على أمريكا وإسرائيل حتى اللحظة رغم كل المؤشرات والدلائل والأحداث يبدو أنه لن يفيق إلا بعد أن يصل الفأس إلى الرأس وعيكون على أيدي اليمنيين بإذن الله وحول الله وقوة الله وتأييد الله. نحن من سيجعل هذه الأنظمة الخانعة وعلى رأسها النظام السعودي والإماراتي يدركون حقيقة أن لا أمريكا ولا إسرائيل قادرة على حمايتهم من بأس اليمنيين.

وصلتني رسالة قبل أن أبدأ البرنامج بدقائق من أحد المجاهدين المستمعين لإذاعة صنعاء ذروب العز، من أحد اللي كانوا محاصرين في الدرهمي لأكثر من سنتين، اللي انتصروا بقوة الله وثبتوا أمام الحصار الجائر لمدينة الدرهمي، المجاهد أبو معتز الغباري. في رسالة قبل البرنامج قال: الشعب اليمني بكله في الشوارع منتظرين للطائرة الإيرانية الذي سترد الوفد اليمني المشارك، وكل الشعب اليمني منتظر بفارغ الصبر، والشعب كله بيقول نحن من سيحمي الطائرة وأي تعرض أو خرق للسيادة اليمنية من السعودي حرام ما عاد ندخل البيوت. إن احنا بقى نتحرك طوالي اقتحامات للسعودية وتطهير شامل لكل بقعة في السعودية، وصواريخنا ومسيراتنا تلحق بعدنا، منتظرين للطائرة الإيرانية بفارغ الصبر. وعلى العموم نقول للطيار الإيراني افتح صوت الطائرة قوي من أجل الذي سمعهم ثقيل يسمعوك. تحدي واضح من أحد أبناء هذا الشعب اليمني، من المجاهدين، من أبناء الشعب، بيتحدى السعودية وقوات السعودية وطيران السعودية ومن ورائهم الأمريكي بأن يحاولوا مجرد محاولة لخرق السيادة اليمنية أو إيقاف الطائرة العائدة بالوفد اليمني. قال لك حرام ما ندخل البيوت على طول من الشوارع للسعودية، والصواريخ والمسيرات اليمنية تلحقنا. وأنا أقول بأن هذا الكلام وعلى ثقة بأنه بيتحدث بلسان كل يمني حر،

سمعتوا البيان حق يوم الجمعة؟ أنا ناطنش معكم يوم الأحد. البيان من يوم الجمعة إلى اليوم مدوي والله. مع عباش خارج للسيادة، مع عباش راس ولا زمن الانتهاكات ولا التحريق. السعودي في أجواء اليمن، التصريح اللي قاله أحمد عسيري في بداية العدوان اللي قال سيطرنا على الأجواء اليمنية في ربع ساعة، بح خلاص سيطرت على الأجواء اليمنية في ربع ساعة بعد مؤامرات طويلة وهيكلة جيش واغتيالات ضباط في القوات الجوية وانبطاح النظام السابق واللي قبله إلى اللجنة الخاصة السعودية. لذلك حلقتم وسيطرتم على الأجواء اليمنية في ربع ساعة، أما اليوم في خمس دقائق نسيطر على الأجواء السعودية بالكامل. أما أجواءنا محظورة عليكم، بعيدة عليكم، أبعد من عين الشمس تماما. الأجواء اليمنية محظورة عليكم، خط أحمر. أما أجواءكم في خمس دقائق، وطائراتنا وصواريخنا في كل أجواء المملكة العربية السعودية. أيوة، فضل الله وقوة الله. أنتم أصغر وأحقر وأذل من أن تتطاولوا على أي يمني، حتى على المرتزق اليمني، حتى المرتزق اليمني أذل من أن تتطاولوا عليه. هذا شعب اليمن يا كم

اليوم وأمام العالم بكله. فكينا الحصان بنفك الحصان رغما عن أنف محمد بن سلمان وعن جهيته وغطرسته وهطرقاته. بتوصل الطائرة الإيرانية بالوفد اليمني وبتستمر الرحلات رغما عن أنف السعودي والإماراتي والأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. بننتزع حقوقنا رغما عن أنفكم. بتنبطحوا رغما عن أنفكم. ستطأطئون الرؤوس رغما عن أنفكم. هذا اليمن، هذا اليمن يا حيد أبوك.

سبحانه والله. من حلم وصبر السيد القائد ومن كثرة نصائحه للنظام السعودي كنا نقول يعني احنا مسلمين للسيد القائد اكيد مفوضين تفويض مطلق باتخاذ كل الخيارات سلم ولا حرب. لكن في النفس ما في النفس معقول معقول تجنح للسلم؟ معقول السعودية بعد كل اللي عملته تتخذ طريق السلم والعقل وتفهم الرسالة؟ سبحانه والله. بعد البيان أصدرت بيان مغالطة ومراوغة وكذب وتدليس، ولا زالت مراهنة على أنها باستطاعتها أن تماطل أكثر عبر أدواتها أو عبر أسيادها أمريكا وإسرائيل. هو الله الله اللي شيء طيب نفوس اليمنيين سبحانه عدل. لذلك الكل متعطش جاهزين ولا لا؟ جاهزين والله جاهزين متعطشين مستنفرين. هذا الشعب ما بالك الجيش يا قوة الله.

أما المرتزقة والخونة فحالهم حال كل مرتزقة وخونة أي بلد. في لبنان حزب الله، المقاومة، رجال الله، سادة المجاهدين، من نكلوا بالعدو الإسرائيلي استطاعوا مع محور الجهاد والمقاومة وإيران أن تفرض بالقوة رغما عن أنف العدو الإسرائيلي بالانسحاب ووقف أطلاق النار. وضمنت في مذكرة التفاهم في البند الأول وأرغمت المتعجرف المدلوز المجنون المجرم ترامب أن يلزم وأن يرغم نتنياهو بوقف أطلاق النار والانسحاب من لبنان. لكن خونة عملاء مرتزقة في لبنان أرادوا أن يخدموا العدو وعملوا اتفاق الإطار اللي إنه ما تنسحبش، حتى إن نتنياهو قال هذا الاتفاق إنجاز كبير، منعنا من الانسحاب اللي كان مفروض علينا فرض من إيران. إيران فرضت انسحاب وقف إطلاق النار من لبنان كي يسلم اللبنانيون. ورئيس لبنان ورئيس حكومة لبنان المعترف به في العالم قال لك لا استمر أين وكان، استمر اضرب واقتل واهدم واعمل اللي تشتي. نفس اللي عندنا المرتزقة اللي بيقولوا ان العالم معترف بهم، جت طائرة إيرانية تفك الحصار عن اليمن وعن مطار صنعاء رغما عن أنف السعودي اللي قامت القوات اليمنية والدفاعات الجوية اليمنية بإطلاق صواريخ نحو سرب الطائرات العسكرية السعودية التي هربت فرت انسحبت خوفا ورعبا من الصواريخ اليمنية. يقول لك المرتزقة هذا انتهاك للسيادة، انتهكوا سيادتنا على أساس السعودية ما انتهكتش أعراضكم يا عيال احنا على الهواء. مرتزقة خونة ما يخدم العدو، يقول لك السعودي ما أقول أنا انتهكوا سيادة ما أقول حاكوا انتوا يا كم من وتحاكوا انتهكوا سيادتنا الإيرانيين.

ويجي لك واحد رسم مربع من هؤلاء المرتزقة أو الناشطين اللي أسمائهم في كشوف الإعاشة يتحدث عن السيادة ويتحدث عن الجمهورية اليمنية وكانوا بيستحمر جمهورهم أو الذي عادوا معاهم أو كيف. أين الانتهاكات؟ انتهاكات السعودية والإمارات والطيران الأمريكي والإسرائيلي، ولو وصلت طائرة مدنية تحمل مرضى مصابين وصلتهم لصنعاء وأخذت آخرين مع الوفد اليمني، طائرة مدنية وتستمر الرحلات بتستمر، يعني ما لكم العلاجات علشان الضغط والجلطات، لأنهن بيستمرين رغما عن أنفك وأنف أسيادك. لا السعودي قادر ولا الأمريكي قادر ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا المرتزق ولا أحد منهم قادر، ما معهم إلا أنهم يولولوا في السوشيال ميديا. نسمعهم، نسمع نعيقهم ونهيقهم وصراخهم طرب طرب، أمانة طرب بيطربونا

السعودية لا زالت تتعامل معهم كحيوانات، كحيوانات ما عادوا مش كبشر. مثل الإسرائيلي بيتعامل معهم هم مع أسيادهم مع هذه الأنظمة كحيوانات تخدمهم فقط. نفس النهج السعودي والإماراتي بيتعامل مع مرتزقتهم كحيوانات، ولا زال بيراهن عليهم رغم فشلهم 11 سنة. تجمعات بن فدغم اللي بتقول السعودية ما لهاش دخل بتحركهم بتمولهم مراهنة عليها، مثل الغريق اللي متعلق بقشة 11 سنة فشلوا بحرب صلبة عسكرية أن يدخلوا صنعاء، يرجعوا بهؤلاء اللي بيحتشدوا تحت عنوان الكرامة، فاقدين الكرامة بيرفعوا شعار الكرامة. عارفين مثل من؟ مثل أيوة النقط التي تتحدث عن الشرف، بلا شرف تتحدث عن الشرف، بلا كرامة يتحدثون عن الكرامة، وهم أنفسهم من باعوا كرامتهم وأعراضهم للسعودي والإماراتي بثمن بخس، والله بثمن بخس. سلموا يمنيات للسعودي والإماراتي، سكتوا أمام جرائم اغتصابات من قبل الجنجويدي والإماراتي والسعودي اليمنيات بحضورهم. هؤلاء عديمين الرجولة والشرف والكرامة، واليوم بيتحدثوا عن الكرامة. خلهم ينعقوا، أمرهم سهل. كل من يتحدث من خارج الوطن عبر السوشيال ميديا تخيلوا يتحدثون ويرفعون شعار الكرامة بمعاش إعاشة شهريا، وهم فاقدين للكرامة، وهم يعلمون تماما بأن السعودية تنتهك أعراضهم مع الأسف والله، وكرامتهم ورجولتهم.

سار وفدنا اليمني إلى طهران لتشيع الشهيد القائد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه، حليف لليمن. لكن اللي عمر ما كان حليف ولا يعرف إلا أنه يكون تابع، بيتغنوا بالحضور اليمني على أساس أنه شفتوا التبعية إلى إن وصلوا يصيروا يشيعوا الشهيد الخامنئي. ما السعودية سارت ورغم عن أنفها تشيع والقطري صاروا يشيعوا رغم عن أنفهم الخامنئي اللي أعلنوا الحرب علينا علشان نقطع علاقتنا بالخامنئي. كانوا يريدون لهذا الوفد بدل أن يذهب إلى طهران أن يذهب إلى تل أبيب. كنا عن كل وطنين، كنا عن كل رجال دولة، كنا عن كل حريصين على الجمهورية اليمنية لو رحنا إلى تل أبيب. لأنه المرتزقة ساروا في البداية إلى السعودية، إلى الرياض، وإلى أبو ظبي، وعادي أدوات إسرائيل. وصلوا إلى الرياض ولا أبو ظبي وخلصوهم الجنابي والعصواب. كيف لو يصيروا لتل أبيب؟ خلصوهم حاجة ثانية، خلصوهم الجنابي، مش آمنين فيهم. لبسك لبسك تراثك خلصوكم. في الرياض وفي أبو ظبي بيجهزوكم علشان توصلوا لتل أبيب جاهزين، عارفين ما معنى جاهزين. أما الوفد اليمني سار بالجنبية باللبس اليمني مرفوع الرأس يتضامن مع حليفة في محور واحد ضد عدو واحد، مصيرنا واحد، ديننا واحد، ربنا واحد، رسولنا واحد، كتابنا واحد، قبلتنا واحدة. ما فيش خلاف. الخلاف لما يصير مع كافر، مع من يراك لا شيء، مجرد حيوان لابد أن تخدمه وبعدين ادعسك تحت النعال. والمشكلة صرتوا لعند أحذية هذا العدو اللي بيدعسكم، أحذية العدو. أما نحن فقد دسنا على العدو بذاته تحت أحذيتنا وتحت أقدامنا. فرق كبير، لا مجال للمقارنة أبدا بين موقف صنعاء وموقف هؤلاء المرتزقة الرخاص. بيتغنوا وبيحاولوا يشمتوا في من ساروا إلى طهران، والسعودية غير قابلة بهؤلاء المرتزقة، ما عادش قابلة بهم اللي بينفذوا كل أجندات العدو الأمريكي والإسرائيلي عبر السعودي. تخيل الأمريكي والإسرائيلي، يعني وصل إلى حد أنه مش ضايق أنه يشوفكم أنتو، يعني مش من مستوى حتى، لذلك بيتعامل معكم أدوات وأحذية الإسرائيلي والأمريكي، وأدوات الأمريكي والإسرائيلي بيحتقركم احتقار عجيب، مد يده، أهانكم، شتت بكم، شتت بكم أرحم الراحمين، قتلكم، أهان كرامتكم، انتهك سيادة بلدكم، نهب ثرواتكم أمام أعينكم، وبرمي لكم الفتات مثل الكلاب وانتو طائعين. عجيب والله عجيب. في الأخير تقولوا يمنيين.

وصلت بهم الدناءة والحجارة والبيع للأرض والعرض والكرامة. إن من حمل السلاح مع العدو السعودي والإماراتي سلفيين في قوة العمالقة وغيرها، سلفي متشدد صاحب عقيدة يتحكم فيه ضابط سكران، ضابط كان بيحمي بارات في دبي، ضابط كان عمله مسؤوليته يحمي المومسات كي يمارسنا البغاء والبغاء والرذيلة، جاي يتحكم بهم هذا الضابط بكم من مدقن صاحب عقيدة على قولتهم. كل هذا من أجل أن ينفذوا أجندة العدو ويتحدثوا لك عن الوطنية وعن العقيدة. هؤلاء الذي أصبحوا أدوات لأحذية العدو بكل بجاحة ودناءة وحقارة، يتحدثون عن اليمن وعن سيادة اليمن، وهم من باعوا السيادة وباعوا الوطن والشعب بثمن بخس. هؤلاء الذين كل همهم إن العدو الإسرائيلي يستعيد هذه المنطقة وجغرافية اليمن تحت أمره ووصايته عبر السعودي والإماراتي اللي بيخدموه علنا، بيخدم ضابط سعودي وإماراتي يخدم الإسرائيلي، وفي الأخير وصل الإسرائيلي بذاته يقسمهم ويرقمهم ويصرف لهم رواتب ويأمرهم ويخطط لهم، إسرائيلي أمريكي، ويقول لك حراس الجمهورية، ذرع الوطن، قوة العمالقة، مسميات كاذبة كلها في خدمة العدو الإسرائيلي أولا وأخيرا، بلا كرامة، بلا قيم، بلا نخوة، بلا رجولة، بلا شرف.

ولا زمن رفع الشعارات فقط والتغني بالشعارات تحيا الجمهورية اليمنية حراس الجمهورية ورددي أيتها الدنيا نشيدي والدول النشيد الوطني وسنعيد الجمهورية اليمنية من الميليشيات. كل هذه الشعارات ولا زمنها الزمن زمن الفعل على أرض الواقع الذي تثبت وطنيتك وجدارتك بأن تكون ابن هذا البلد للذود والدفاع عن حياض هذا البلد عن كرامة.

0: تعيينهم، اتضح أن المسألة لم تعد مسألة احتكاك أمني، كأنه بدأ يتحدث بمنطق متعفن، منطق وسخ، منطق فيه كذب، فيه بهتان، وعن حماية الجمهورية، وعن التصدي للذين يقفون من الثورات السبتمبرية، وعن مدري ما هو ذاك. هذا كلام متعفن، لست أنت ولا تلك الميليشيات من تؤتمنون على حماية الجمهورية ولا النظام الجمهوري. النظام الجمهوري قائم بخير، يسلم شركم وبس، يسلم شر قوى العدوان وشر من يتعاون مع قوى العدوان. اليوم فعلت نفس ما فعل الهادي وحزب الإصلاح في الماضي، قالوا انهم بينضموا الى المملكة السعودية والملك السعودي والأمير السعودي لحماية الجمهورية، وعدنا إلى نفس المربع، وعادت حليمة لعادتها القديمة في نفس النغمة ونفس المنطق، وفي النهاية الملك السعودي والأمير السعودي المعتدي الذي استباح كل شيء في اليمن، الذي قتل الآلاف من الأطفال والنساء، بات اليوم هو الوصي المؤتمن على هذه الجمهورية. الجمهورية اليمنية ليست عفاش، وليست تلك الميليشيات، وليست قوى العدوان، ولا الذين هم في صف قوى العدوان. الجمهورية اليمنية نظام قائم في صنعاء، رئيسه اليوم صالح الصماد. أنتم اليوم تخرجون على هذه الدولة، وأنتم اليوم تتمردون على هذه الشرعية التي سبق منكم الإقرار بها، شرعية ومن قرح يقرح، شرعية حقيقية، شرعية خرج بعد تشكيل المجلس السياسي الأعلى، الشعب اليمني في أكبر اجتماع شعبي سياسي ليؤيد المجلس السياسي الأعلى، وأنتم أقررتم به، هذا شيء أنتم مقرين به، أنتم أقررتم به أنتم.
1: يا رافعين أعلام من قد هب أو قد دب، أمامكم ينذال هانو البيرق العالي، منتم لرفعه أهل يا أتفه ويا أكذب، وانتم جلب الاحتلال حلف الأنذالي، بنرفعه وبنرفعه في اليوم أو في الغد، فوق المسير سوار شعبنا الغالي.
2: قرح يقرح قلنا لكم، ما عدوش زمن الشعارات البراقة، وكأنه بيخوضوا انتخابات مش جبهات، كما قال السيد القائد يحفظه الله. شعارات يرددونها كذبا وزيفا، وهم أبعد ما يكون عنها، وعن الانتماء لهذا الوطن، لأنهم باعوا الوطن بثمن بخس، جعلوا السعودي والإمارات يتحكم في كل اليمن عبرهم هم، لأنهم الأدوات أمام العالم المحلية، اللي الأمريكي والسعودي والإماراتي والإسرائيلي يأمرهم بنقل البنكين، قلوا البنك يقضوا على المرتبات، يقضوا على المرتبات على كل الشعب، يطبعوا تريليونات من العملة الوطنية بدون غطاء، يطبعوها، يسلموا لهم جزر يسلموها، تغادر ما تسمى حكومتهم من الأراضي اليمنية، ويحكموا من فندق طبيعي. الشعارات ولت زمن هذا شعب سبتمبر وأكتوبر، كنا نقول عياكل أمريكا أكل عفاج ويدق الماسة، هذا شعب سبتمبر وأكتوبر يا لطيف الطف، وعيسلمها وسلمها للسعودي والإماراتي سلاما بسلام، شي يحكم بس. واللي في فنادق الرياض وأبو ظبي ومصر واسطنبول فقدوا مصالحهم لا غير، فقدوا مصالحهم الشخصية والحزبية، أما الوطن الشعب آخر اهتماماتهم. الأمور واضحة، الأمور واضحة، آخر ما يهتموا به هو الشعب اليمني. كل هذه الحرب، كل هذه الدناءة وهذه الحقارة وبيع الوطن والارتزاق وطأطأة الرأس والانبطاح للعدو من أجل مصالح شخصية وحزبية فقط، أما اليمن في داهية، ولازالوا حتى اللحظة يتغنون بشعارات كاذبة والبعض مصدق لهم مع الأسف. أما الآن الوقت ما عادش وقت استجدابهم، وعودوا إلى رشدكم. لا والله، الصورة اتضحت والحقائق انكشفت، والشعب ضاق ذرعا بهؤلاء الأعداء وأدواتهم. لذلك الحل قريب وإحنا جاهزين، والشعب كل مستنفر وعلى أهبة الاستعداد لخوض معركة المصير، إما نكون أو لا نكون.

الجمعة القادمة، الجمعة القادمة هيكون الموافق للعاشر من شهر يوليو. عارفين ما هو؟ العاشر من يوليو الموعد المتفق عليه بتنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى يوم الجمعة العاشر من يوليو. قد تكون البداية، والله أعلم. أنصاف الحلول الشعب مش قابل بها، أنصاف الحلول المراوغة والمماطلة خلاص ولت. الشعب لم يعد يقبل بأنصاف الحلول، والشعب أعلن جاهزيته واستجابته لدعوة السيد القائد. كل الشعب، قبائل اليمن كلها خرجت، الشعب كله خرج مستنفر، نكف قبلي وشعبي ورسمي تلبية لدعوة السيد القائد في التحرك الرسمي والشعبي لانتزاع حقوق الشعب اليمني بالكامل من العدو السعودي الأمريكي.

حركت أدواتها وأحذيتها عبد الله السامعين، وحركت المرتزق الخائن العميل رشاد العليمي اجتماع بالسفراء الدول الأوروبية باكيا شاكيا من أن إيران انتهكت السيادة اليمنية. سفراء الدول الأوروبية كلهم في الاجتماع حجروا، شفتوا كيف يعني باليد ها حجروك. احنا في مضيق هرمز حان بين مع إيران ونجيد تقول لي انتهكوا السيادة مدنية، فإذا الله عقلك قمت لفلف خاين وعقلوا لا أمانة الناو صاد أش نعمل عدوان ثاني، قالوا قومت لفلف أنتو انتهك السيادة. وين هو السعودي اللي بيقول انه طرزان المنطقة؟ قال لهم ما لا سعودي ولا حتى الامريكي حانبين، قالوا احنا حانبين في اوروبا، احنا النفط غالي والاسعار غالية وايران مغلقة مضيق هرمز، بنتودد لها بنجي لها من هنا وتشينا العادي ايران قومت لفلف.

وذحين اللي يشيل العقل والمنطق، بالعقل والمنطق بعيد عن كل يعني الحزبية المناطقية المذهبية التعصبات، خلينا يعني بالمنطق والعقل. العلاقة مع دولة مسلمة، دولة مسلمة بتعلن عدائها الواضح لأمريكا وإسرائيل، والعالم بكله يعرف من هي أمريكا وإسرائيل، وخاصة إسرائيل، مع أن أمريكا الأمة الإرهاب الشيطان الأكبر الداعمة والمشاركة الرئيسية في كل الجرائم الصهيونية. هذه الدولة مسلمة العلاقة معها محرمة، تهمة، تخرجك عن عروبيتك، عن قوميتك، عن إسلامك، عن دينك، بينما العلاقة مع أمريكا وإسرائيل سياسة وذكاء وحنكة وحكمة. هيا أسألكم بالله بالعقل والمنطق بدون تحيز، الأولى أنك تقيم علاقة مع دولة مسلمة ولا مع دولة كافرة؟ وكافرة بتعلن وتصرح علنا عن عدائها لك وأنك عدوها الأول، وأنها ستحتل أرضك، وأنها ستستعبد شعبك علنا، بتقوم تطبع معها وتواليها، يا ريت تتحالف معها تنبطح لها بالعقل والمنطق. دعم دولة إسلامية إن استطاعت أن تدعمك بسلاح أو صاروخ أو طائرة مسيرة حرام ولا يجوز في شرع الله كي تدافع عن نفسك، بينما أنت يحق لك أن تمتلك أسلحة أمريكية إسرائيلية ألمانية أوروبية وأسلحة محرمة دوليا كي تكسب بها شعب مسالم وتسفك بها دماء أطفال ونساء وأبرياء، هذا جائز لك، والطرف الآخر محرم عليه. هيا بالعقل والمنطق، أسألكم بالله دون تحيز، هو يجوز.

تتمسخر وتكيد وتكذب وتزيف الحقائق بين علاقة أخوية بين أخوين مسلمين أم بين علاقة عبد وسيدة لا تملك فيه قرارك ولا قرار شعبك، والقرار قرار سيدك الأمريكي والإسرائيلي. تعطيه من ثروات أبناء بلدك بالتريليونات كي يدافع عن عدوك اللي أنت منبطح له في مقام العبد له. لا قرار، لا سيادة، لا استقلال. وتحاول تزيف الحقائق وتتهم الموقف الآخر اللي في الندية وتحالف وقوة وإخاء ومحور واحد ومصير واحد أمام عدو واحد. هيسألكم بالله، هذا يصبر؟

نظامين هما الأكبر كارثة على البشرية، الأمريكي والصهيوني، بيلعبوا بالعالم بكله، خطر على البشرية، تحكموا بكل مفاصل العالم، كل منظمات العالم، حتى المنظمة التي كنا نعتبرها حيادية بعيدة عن السياسة وعن كل الهضرقات، هذا تضح أنها مأمورة وبأمر البيت الأبيض والكيان الصهيوني. الفيفا منظمة كروية رياضية، كانت الرياضة هي المثل الأوحد للبعد عن السياسة، كانت الرياضة هي لمن تجمع الشعوب والعالم، سيسوها واتضح أنها تحت كنف الأمريكي والإسرائيلي. ما قد حصلت في تاريخ الكرة والرياضة بأن لاعب يرجع بعد إصدار كرت أحمر، خلاص حتى وإن كان ظلم، كرت أحمر كرت أحمر، المباراة القادمة ما يلعبش ما يلعبش، لو تكتلب الدنيا سافلها عالية. لكن ترامب اتصل وتفاخر بأنه اتصل برئيس الفيفا وقال له الغي الكرت، المباراة القادمة ألعب مع بلجيكا بدون الهدف حقنا مالك، والغوا، الفيفا ألغى. فازت مصر على استراليا فوز مستحق، منتخب عربي يصل إلى الدور 16، يعني شيء مفرح للشعوب العربية. قام المدرب المصري أمام هذا الفوز وهذه الفرحة، أهدى الفوز لأهل غزة ورفع العلم الفلسطيني، وأهل غزة رغم المعاناة والمجاعة والحرب والدمار والإبادة الجماعية بيتابعوا المباريات ومشجعين مصر، قوميين عربيين. قامت الدنيا ولم تقعد على مدرب مصر حسام حسن، وإسرائيل اتهمته بمعاداة السامية كالعادة، وجن جنونهم لأن الأمر في محفل دولي العالم كله بيتابع، لما المدرب المصري يرفع العلم الفلسطيني ويهدي الفوز لغزة ويتحدث عن معاناة غزة وعن جوع أطفال غزة وعن المخيمات والخيم، جن جنون إسرائيل. واليوم اتضح بأن الفيفا كلها تحت كنف الصهيوني. لعبت مصر اليوم على الأرجنتين، والكل الكل مراهن على أن الأرجنتين ستكسب لأنها بطلة العالم للنسخة السابقة من كأس العالم. مصر لعبت وهدفت وتقدمت واستحقت، وصلت إلى 3-0 وألغى هدف. المهم التصريحات لن تمر بالسلام، تصريحات مدرب مصر لن تمر بالسلام، مصر لن تفوز مهما كان الثمن. الدقيقة 80 ومصر متقدمة وألغى عليهم هدف، تقدمت الأرجنتين وألغى عليهم ركلة جزاء، تحكيم فظيع شنيع. المهم الأرجنتين تفوز، ميسي يطلع ومصر تخرج أيا كان الثمن. تذكروا النسخة السابقة في قطر؟ تذكروا لما حصل ميسي على كأس العالم ما بكيش، اليوم بعد انتهاء المباراة كان يبكي بكاء يا لطيف الطف، كأنهم أنقذوه من نار جهنم. خرج من هذه المباراة يعني بطريقة عجيبة وغريبة، حتى هو مش مصدق أن الحكم وصل به الأمر إلى هذا الحد علشان تفوز الأرجنتين. مصر ممنوع تطلع، ويقول لك احنا حلفاء مع الغرب ومع إسرائيل
ومع أمريكا. لعنة الله عليكم إلى يوم الدين.

0: المدد والله.
1: أقول لكم بالمختصر هكذا بالمختصر بإذن الله، وهذا سيحصل بإذن الله، بس لو العرب، لو الأنظمة العربية لديها ذرة عقل، ذرة من الكرامة، من الحرية، لما تزول إسرائيل وتنتهي إسرائيل على أيدي المقاومة بإذن الله ومحور الجهاد والمقاومة وستنتهي، وإسرائيل إلى زوال، لما تنتهي غطرسة أمريكا وترجع دولة مثل بقية العالم، ولا تصبح القطب الأوحد في العالم، المتحكمة في العالم، تبقى مثلها مثل أي دولة في العالم، وهذا سيكون على يد محور الجهاد والمقاومة بإذن الله. اذكروا كلامي، ستصل الدول العربية إلى أدوار متقدمة في الرياضة في كأس العالم، ستصبح الدول العربية والإسلامية مصدرة للحبوب والبطائع والسلع، سنكون منتجين ولن نكون مستهلكين، ستكون لنا كلمة في الفصل ما بين دول العالم، ستكون أمة لها موقف أمام كل العالم، سينظر العالم كله إلى كلمة الأمة العربية والإسلامية وإلى فصلها. واذكروا كلامي، لأن أمريكا وإسرائيل مخطط على العالم كله وخاصة العالم العربي والإسلامي، ولا في أي اتجاه ممكن أنه يطلع، ولا في أي جبهة أبدا، لا رياضية لا طبية لا زراعية لا إعلامي ولا شيء، محلك سر، حتى يقول القائل منا أوهو بينا نحن وياهم سنين ضوئية ما حالنا نلاحقهم، كم وزرعوا اليأس والتثبيط لدى كل الشعوب العربية والإسلامية. اليوم لا، اليوم هناك من يراهم قشة، ليسوا شيء، مجرمين، عناوينهم كاذبة، ديمقراطيتهم زائفة، حقوق الإنسان عندهم منهوبة، هم المجرمون، هم من يسفكون الدماء، هم من يقتلون الناس، هم من يرتكبون الجرائم، هم أبشع المجرمين في العالم، هم الإجرام بحد ذاته بعينه.

وكالعادة هذا العدو لا يلتزم بالعهود ولا بالمواثيق، فالتعامل معه لابد بأن يكون حسم، إنهاء، معركة وجود، إما نحن أو هم. لا الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا حتى أدواتهم بنهجوا نهجة أسيادهم المجرمين السعودي والإماراتي ناكثين للعهود مثل الإسرائيلي والأمريكي. الأمريكي وقع على مذكرة تفاهم، عارفين ما معنى مذكرة تفاهم؟ فيها بند يعترف الأمريكي بسيطرة إيران على مضيق هرمز. فيها البند الأول يحتم على الإسرائيلي وعلى الأمريكي أن يلزم الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان، ما التزمش. وبعدين على مضيق هرمز الأمريكي وقع مذكرة التفاهم التي ضمنها اعتراف بسيطرة إيران على مضيق هرمز. يجي لك بعد ذلك الأمريكي يفتح المسار غير ما حددت إيران من أجل أن تمر سفن من هذا المسار. إيران تفرض إرادتها واقعها على أرض الواقع عبر مذكرة التفاهم أصلا اللي اعترفت فيه أمريكا مرغمة بالاعتراف لإيران بمضيق هرمز. مضت إيران في إلزام هذه السفن ألا تمر إلا عبر المسار الذي أعلنت وحددت. والولايات المتحدة الأمريكية ترامب اعتبر هذا الأمر انتهاك لمذكرة التفاهم. آتي أبيهات على كيفه يصرحوا بس. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن عدوانها على إيران هو رد على انتهاك إيران لمذكرة التفاهم، وعلى العالم أن يصدق أمريكا، وعلى العالم أن يذعن لتصريحات المدلس ترامب. إلا إيران محور الجهاد والمقاومة.

هذا التلاعب من أمريكا أمام دول خاضعة لأمريكا. يطلع ترامب يصرح ما صرح ويقول لا كنا نقصد وكذا خلاص طيب لا، أما دول قالت لا لأمريكا والموت لأمريكا ما يهمهاش، لأن الضمانات اللي بيد القوى الحرة هي القوة على أرض الميدان، هذا ضمانها، ضمانها له مجلس الأمن ولا الصين ولا روسيا ولا الأمم المتحدة أمام هذا العدو الناكث العهود. ضمانها هي قوتها الحقيقية على أرض الواقع اللي أرغمت هذا العدو المتغطرس إلى أن يصل إلى مذكرة التفاهم رغما عن أنفه، وهذا ما سيحدث في اليمن وقد حدث، وأرغمنا الأمريكي بالتراجع والانسحاب والهزيمة المذلة وطلب الوساطة، رغم أنه صرح الحوثيين توسلوا له أنهم يوقفوا. طلع سيد قال أبعد عليك عن عين الشمس، من المستحيلات أن نطلب هذا من أمريكا. اليوم ما يحدث في مضيق هرمز سيحدث، سيتكرر في باب المندب ولين بيننا. وخلي ترامب ونتنياهو ودول أوروبا مع المرتزقة الأنظمة العربية هذا بعد أن تحاول تفتح باب المندب بالقوة ولين بيننا.

نحن بلا فخر بفضل الله وتأييد الله ثم قوة وجرأة وإيمان وثقة السيد القائد بالله، نحن أول من تجرأ على الأمريكي قبل إيران قبل روسيا وقبل الصين وقبل كل العالم. اليمن هو أول من تجرأ بضرب الأمريكي في البحر وضرب حاملات الطائرات الأمريكية، أول من ضرب الحاملات حاملة الطائرات الأمريكية هو اليمنيين.

رسالة إلى أذيال أمريكا وأذناب أمريكا وأدوات أمريكا وأحذية أمريكا. عز الله السامعين، من تجرع على أسيادكم لن يتردد أبدا في ضربكم بعد إقامة كل هذه الحجج. أقمنا الحجج وأقام السيد القائد، والشعب يعاني ولن يصبر أكثر من ذلك. فالأمر بات محسوما قريبا، إما وأن تعقل وإما وأن تضرب. إما والجلوس مع محمد عبد السلام أو الاستماع لبيانات يحيى سريع.

في فجر لم يكن كغيره بدأ المشهد وكأنه قدر محتوم. طائرة مدنية إيرانية تقل أكثر من 200 روح يمنية منهكة تحاول الهبوط في مطار صنعاء الدولي، بينما تشكيلات الطيران الحربي السعودي تخترق الأجواء في تحدي سافر لكل الأعراف والمواثيق، محاولة منع كسر الحصار. لكن شيئا مختلفا حدث هذه المرة، فقد تحول صبر اليمنيين الذي طال حتى ظن أنه استسلام تحول إلى زلزال من الإرادة هز أركان المعتدين. يؤكد الشعب اليمني أنه ماض لكسر الحصار مهما كانت النتائج ومهما كانت التبعات. ما تلا ذلك كان بمثابة معركة بيانات موازية تكشفت فيها العقول قبل الأسلحة، فخرجت الرياض ببيانها المعهود المثقل بالمغالطات وبمنطق العنجهية الذي لا يريد أن يقرأ المتغيرات على الأرض، وكأن الزمن توقف عند العام 2015 للميلاد. بيان حاول تصوير الضحية جلادة والمعتدي وصيا على السيادة والمماطل حريصا على السلامة. لكن الرد اليمني لم يتأخر، فقد أصدرت وزارة الخارجية بيانا حاسما مزلزلا لم يترك شاردة ولا واردة إلا فندها. دحض الأكاذيب ورسم خارطة طريق للردع، مذكرا الرياض بأن بنك الأهداف اليمني واسع وبأن عهد الوصاية قد ولى بلا رجعة. وسط هذا المشهد المتوهج تقف السعودية على أعتاب هزيمتها المحتومة بعد أن استهلكت كل أوراقها من الحرب الصلبة إلى الحصار، ومن الرهان على الزمن إلى التسويف السياسي. حين تخيلت الرياض أن اليمن لقمة سائغة، كي نفهم عمق اللحظة الراهنة لابد من العودة إلى نقطة الصفر، إلى ذلك الصباح المشؤوم من مارس 2015 للميلاد، حين أطلقت السعودية ومن معها من قوى العدوان ما سمته بعاصفة الحزم. يومها وقف المطبلون والمزمرون في عواصم القرار العربي ليصدقوا رواية المعتدي من أنها مجرد عملية عسكرية محدودة لإعادة الشرعية، وأنها لن تستغرق سوى أسابيع معدودة. فكان الوهم سيد الموقف، وكانت الرياض ترى في اليمن مجرد جغرافيا يمكن ابتلاعها ومضيقا استراتيجيا يمكن السيطرة عليه وثروات يمكن نهبها وشعبا أعزل يمكن إذلاله. غير أن ما غاب عن ذهن صانع القرار السعودي يومها وما زال يغيب حتى اليوم هو طبيعة هذا الشعب الذي يحاربونه. فهم لم يقرأوا التاريخ جيدا، أو لعلهم قرأوه بعيون العميان. فاليمن ليس لقمة سائغة ولم يكن يوما كذلك، إنه بلد الحكمة والإيمان، مهد العرب وقبلة الأحرار، البلد الذي قهر الغزاة على مر العصور من الرومان والأحباش إلى العثمانيين والبريطانيين. رهنت الرياض على تحالف هش من المرتزقة وأدوات الحرب، وغررت ببعض شذاذ الآفاق الذين آثروا التسول على السيادة وآثروا الخنوع على الكرامة وباعوا بلدهم لمن يدفع أكثر، وظنت أن القوة الجوية المدعومة بالتقنية الغربية قادرة على حسم المعركة في غضون أيام. لكنها سرعان ما اصطدمت بجدار صلب من الإرادة، إرادة رجال آمنوا بأن ما قيمة حياتنا بدون حرية، وما قيمة سلامتنا ونحن مسلوبو القرار على مطاراتنا وموانئنا وثرواتنا. وهكذا بدأت فصول الهزيمة السعودية الأولى، بدأت تتوالى
هزيمة عسكرية ووجودية بكل المقاييس. ما إن بدأت عاصفة الحزم حتى تكشفت هشاشة الفرضية التي قامت عليها. لقد أرادت الرياض تحقيق 3 أهداف استراتيجية متداخلة: تصفية القوى الوطنية الحرة التي ترفض الهيمنة، وإحكام السيطرة على السواحل اليمنية والممرات المائية الدولية في مقدمتها باب المندب، وضم المناطق الشرقية والجنوبية الغنية بالنفط والغاز إلى الخارطة السعودية تمهيدا لتكريس الهيمنة المطلقة على الإقليم. ولكن الذي حدث كان عكس ذلك تماما، فبدلا من النصر الخاطف تورطت المملكة في حرب استنزاف طويلة الأمد. استنزفت اقتصادها وشوهت سمعتها الدولية وأجهضت أحلامها التنموية والتي تباهت بها تحت يافطة رؤية 2030. لقد تحولت الرؤية إلى سراب بعد أن أثبتت صواريخ القوات المسلحة اليمنية أنها قادرة على الوصول إلى قلب المنشآت النفطية في بقيق وخريص، وضرب عصب الاقتصاد السعودي في مقتل. تلك الضربات التي هزت أركان الأسواق العالمية وأربكت الحسابات الجيوسياسية للبيت الأبيض كانت بمثابة شهادة وفاة للاستراتيجية السعودية، وإعلانا صريحا بأن اليمن صار فاعلا يمتلك مفاتيح الردع. لقد منيت الرياض بهزيمة استراتيجية من العيار الثقيل، هزيمة لم تقتصر على الخسائر المادية في العتاد والأرواح، بل امتدت إلى ما هو أعمق. كشفت للعالم أجمع أن المظلة الأمريكية التي طالما راهنت عليها ليست سوى وهم، سرعان ما يتبدد عند أول اختبار حقيقي. وعندما جاءت لحظة الحقيقة في البحر الأحمر وعجزت البوارج الأمريكية عن حماية السفن الإسرائيلية من الضربات اليمنية، تأكد للقاسي والداني أن توازنات الردع في المنطقة قد تغيرت إلى الأبد. بعد أن تعثرت الحرب الصلبة وتحولت إلى مستنقع غائر، حاولت الرياض أن تغير جلدها متحولة من عدو غاشم يمارس القتل المباشر، تحولت إلى محتال ماكر يمارس الخنق البطيء تحت شعار خفض التصعيد وخارطة الطريق. وهنا تكمن الهزيمة الثانية، الهزيمة التي تجلت في رهانات عدة تبين أنها بيوت عنكبوت. الرهان الأول الزمن. توهمت الرياض أن الزمن يعمل لصالحها وأن أنصار الله حالة طارئة ستدوي أوراقها مع تعاقب الفصول، سعت إلى إنهاك صنعاء بالعزلة السياسية، وحاولت إحياء تحالفات قبلية واهية وزرع الفتن في النسيج الاجتماعي اليمني والمعروف بصلابته. لكن الوقت أثبت أن هذه القوى تزداد تماسكا وقدرة على إدارة الدولة وإرساء الأمن في مناطق نفوذها. الرهان الثاني الضغوط الاقتصادية. تحولت الرياض إلى سجان يحكم قبضته على المطارات والموانئ، وينهب الثروات الوطنية في المناطق المحتلة، ويستخدم أدواته في البنك المركزي لتركيع الشعب اليمني عبر تجويع متعمد. كان الرهان قائما على معادلة بائسة: الفقر والجوع يولدان الانفجار الداخلي الذي سيسقط صنعاء في الحضن السعودي بهدية مجانية. لكن الذي حدث كان النقيض، فالإرادة الوطنية والتماسك الشعبي والوعي الجمعي أثبتوا أنهم أصلب من الحديد، وأن بطن اليمني الخالي قادر على أن يلد كرامة لا يشتريها كل نفط العالم. الرهان الثالث الاستنزاف العسكري. استعانت الرياض بأدواتها المحلية لمشاغلة الجبهات
وزرعت خلاياها الأمنية والاستخباراتية لزعزعة الاستقرار الداخلي. إلا أن هذه الورقة سقطت سريعا، لأن صنعاء كانت تمتلك رؤية استراتيجية ثاقبة، لم تشتغل بالأدوات عن الأصل، بل ظلت عيناها شاخصتين نحو الرياضة. وبعد 11 عاما من الزحف والقصف والاستنزاف، ثبت عجز هذه الأدوات عن تحقيق أي نص يذكر. الرهان الرابع: التحولات الإقليمية والمظلة الدولية. علقت الرياض آمالا عريضة على الإدارات الأمريكية المتعاقبة، خصوصا في عهد ترامب، وراهنت على العدوان الإسرائيلي لتقويض محور المقاومة وإضعاف إيران وحزب الله. لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، فبدلا من أن تتراجع صنعاء، تحولت إلى لاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه. وأثبتت وحدة الساحات أن محور المقاومة خرج من المعارك أكثر تماسكا واقتدارا. أما المظلة الأمريكية فقد سقطت أسطورتها حين وقفت واشنطن عاجزة عن حماية سفنها في البحر الأحمر، وعاجزة عن فك الحصار اليمني على موانئ العدو الإسرائيلي. الرهان الخامس: التسوية وفق الإملاءات. بعد أن أدركت استحالة الحسم العسكري، حاولت الرياض أن تراوغ عبر بوابة السلام، لكنها لا تريد سلاما حقيقيا، بل تريد تحصينا لما تبقى من مكاسبها، وتحولا من موقع المعتدي إلى موقع الوسيط الذي يملي الشروط. إنها ترفض الانسحاب من المناطق المحتلة، وتماطل في الملف الإنساني وتبادل الأسرى، وتستخدم خارطة الطريق كشماعة لربح الوقت وتكثيف الحصار. لقد أصبحت عملية السلام وفق الرؤية السعودية مجرد هدنة مؤقتة تتيح لها التقاط الأنفاس وإعادة التموضع ومواصلة الحرب بأدوات أخرى. وأتت الشرارة في فجر الجمعة 18 من محرم عام 1448 الموافق للثالث من يوليو 2026 للميلاد. جاء المشهد الذي فجر كل هذا الغليان المكبوت. كانت طائرة مدنية إيرانية تقل على متنها أكثر من 200 مواطن يمني من العالقين والجرحى والمرضى، تتجه نحو مطار صنعاء الدولي في رحلة إنسانية لكسر الحصار الجائر وفك طوق العزلة المفروضة على اليمنيين. ولكن في عنان السماء كان تشكيل من الطيران الحربي السعودي يتربص مخترقا الأجواء اليمنية في محاولة سافرة لمنع الطائرة من الهبوط، متجاهلا كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية. هنا وفي هذه اللحظة التي اختلط فيها دم الجرحى بأنفاس المرضى، لم يعد السكوت ممكنا، فقد أصدرت القوات المسلحة اليمنية بيانها التاريخي الذي أعلن فيه بكل وضوح وأعلن فيه بكل وضوح أن الدفاعات الجوية تصدت للتشكيل المعادي وأجبرته على الفرار بعد أن خرق الأجواء في محاولة يائسة لفرض الإرادة السعودية على السماء اليمنية. لقد كان المشهد عنوانا عن كون اليمن يمتلك اليوم من القوة ما يجعله قادرا على حماية أجوائه، وأن زمن البلطجة الجوية قد ولى بلا رجعة. كانت الحادثة اختبارا للإرادة ورسالة مفادها أن صنعاء لن تقبل بعد اليوم باستمرار الحصار إلى ما لا نهاية، وأنها ستتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الكابوس. البيان العسكري المستند إلى تعليمات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لم يترك مجالا للبس. لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية. ومن هنا انطلق النفير العام والجهوزية القتالية العالية والرسالة الأبلغ: أيدينا على الزناد. في مقابل هذا الموقف اليمني الواضح خرج بيان تحالف العدوان
ليكشف مرة أخرى أن العقلية التي خططت للحرب ما زالت هي ذاتها العقلية التي تدير الهزيمة. لقد جاء البيان مشبعا بالمغالطات، متكئا على منطق العنجهية الذي لا يريد أن يعترف بأن العالم قد تغير، وبأن القوة التي امتلكها اليمنيون أصبحت صواريخ ومسيرات وإرادة صلبة عصية على الكسر. لقد حاول بيان العدوان أن يصور نفسه وكأنه حامي السيادة في مشهد أقرب إلى المهزلة منه إلى السياسة، إذ كيف لمن يعتدي أن يدعي الدفاع عن سيادة من يعتدي عليه؟ كيف لمن أغلق المطارات والموانئ ونهب الثروات وشرد الآمنين أن يتباكى اليوم على السيادة اليمنية التي داسها بأقدام جنوده ومرتزقته؟ وأي منطق هذا الذي يجعل من عودة مواطنين يمنيين عالقين في الخارج ومن سفر المرضى للعلاج انتهاكا للسيادة وتهديدا للأمن السعودي؟ إن هذا الخطاب لا يمكن أن يصدر إلا عن عقلية فقدت رشدها تماما، عقلية ما زالت تتصور أن بإمكانها فرض الوصاية على اليمن وشعبه. لقد زعم البيان أن صنعاء هي من يرفض خارطة الطريق في محاولة مكشوفة لقلب الحقائق، وهو ادعاء كذبته الخارجية اليمنية ببياناتها المتكررة.

ظنا منه أن هذه التطورات ستعيد رسم الخرائط لصالحه وتعفيه من تبعات عدوانه، لكن النتيجة كانت عكسية تماما. انكشف زيفه وتمايزت الصفوف، وبات اليمن أكثر وضوحا في موقفه المبدئي المساند لفلسطين، فيما باتت السعودية أداة صهيونية بكل معنى الكلمة. وفي خضم هذا الجدل العقيم الذي حاولت الرياض فرضه، جاء رد وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية ليكون فاصلا وحاسما، وليكن بحق ردا مزلزلا لا يترك شاردة ولا واردة إلا وفندها، إلا ودحضها بلغة تجمع بين صلابة الموقف ورصانة التحليل والعمق الاستراتيجي. لقد بدأت الخارجية بتذكير الجميع بالثابت الذي لا يتزحزح. الشعب اليمني بكافة مؤسساته اتخذ قراره بإنهاء العدوان وكسر الحصار ويد المعتدي، ولن يتراجع عن ذلك مهما كلفه من ثمن. إنها كلمات تنم عن إرادة شعبية جارفة لم تعد مجرد رغبة، بل تحولت إلى قرار لا رجعة فيه. وأكد البيان أن إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي حق سيادي لليمن، وأن صنعاء ماضية في ذلك بدون إذن من أحد، وهذا النص إعلان تحرر وقطع للحبل السري الذي كان يربط القرار اليمني بالإملاءات الخارجية. ثم جاء التذكير المرعب للرياض، ليس تهديدا بقدر ما هو عرض لحقيقة على الأرض. على رأس النظام السعودي أن يتجه بأنظاره إلى حقول النفط وأرامكو وينبع وبقية الموانئ، وكذلك إلى سوق المال والبورصة ورؤية 2030 وغيرها من المشاريع، علّه يعود إلى رشده ويعي حجم الكارثة التي ستحل به في حال الإقدام على ارتكاب أي حماقة. وهنا تحول البيان إلى مرآة يرى فيها آل سعود وجوههم. لقد تحولت كل تلك الشعارات البراقة إلى نقاط ضعف قاتلة، وإلى بنك أهداف واسع لم يعد بإمكانهم حمايته. وتناول البيان بالتفنيد الدقيق، تناول كل مغالطة سعودية. أما ادعاء رفض خارطة الطريق فقد وصف بأنه عار عن الصحة، وأكدت الخارجية أنها أكدت الموافقة مرارا، وأن مصلحة اليمن في التنفيذ وليس في المماطلة. وأما ادعاء الدفاع عن السيادة فقد ردت عليه الخارجية اليمنية بأنه دعوى من تملكه الغرور، ولم يعد يفرق بين الدفاع عن السيادة وانتهاكها، مؤكدة أن على الرياض أن تعرف أنها معنية بنفسها وممتلكاتها، وليس وصيا على الدول الأخرى ولا معنيا بها ليدافع عنها وهو من يعتدي عليها. ثم كشفت الخارجية الوجه القبيح للنظام السعودي حين أثبتت أنه كان متربصا أثناء معركة طوفان الأقصى، مراهنا على كسر اليمن وإيران ليتسنى له التملص من استحقاقات السلام. ولكن الذي حدث كان العكس، اتجلى موقف اليمن الصادق والمبدئي المساند لفلسطين فيما انكشف النظام السعودي المتخم بالمؤامرات. وهنا تتحول القضية إلى صراع مبدئي بين من يقف مع الحق والعدالة ومن اختار أن يكون أداة في خدمة المشروع الصهيوني الأمريكي. ولعل الأكثر أهمية في البيان هو ذلك التذكير بالجرائم التي لا تنسى. ما يربو عن ربع مليون غارة جوية، استشهاد عشرات الآلاف وجرح مئات الآلاف، لم يسلم من عدوانه حتى المقابر. هذه فاتورة الدم التي آن

0: أوان تحصيلها. واختتمت الخارجية بتحذيرين استراتيجيين واضحين، الأول موجه إلى دول المنطقة والعالم أن اليمن لا يطالب إلا بحريته واستقلاله، وأن أي خطوة سعودية ستلقي بظلالها السلبية على استقرار المنطقة واقتصاد العالم. والثاني موجه إلى الرياض أن الأمن لا يتأتى بالقوة التي فشلت أعتى الدول في فرضها، وأن عليها أن تسلك طريق الصواب أو أن تتحمل نتائج غرورها ومغامرتها، مؤكدة أن البيان السعودي الأخير يؤكد أنه وحده لا سوى من سيتحمل كامل المسؤولية وأي تبعات أخرى. إنما يجري اليوم لحظة تاريخية فارقة تقف فيها الرياض على أعتاب هزيمتها المدوية، الهزيمة التي قد تكون الأكثر فداحة لأنها تأتي بعد أن استنفذت كل الأوراق وجفت كل الأنهار وتكشفت كل الأقنعة. لقد راهنت السعودية طيلة 11 عاما على إخضاع اليمن، راهنت على القوة الجوية ففشلت، راهنت على المال والإغراءات والمرتزقة ففشلت، راهنت على الحصار والتجويع ففشلت، راهنت على الضغوط الدولية والمظلة الأمريكية ففشلت، راهنت على التسويف والمماطلة والمراوغة ففشلت. واليوم بعد أن استهلكت كل هذه الأوراق لم يعد في يدها شيء، لا شيء على الإطلاق. في المقابل تقف صنعاء اليوم على أرضية صلبة من الإنجازات والقدرات، إنها تمتلك قوة عسكرية ردعية أثبتت جدارتها في البر والبحر والجو، إنها تحظى بالتفاف قبلي وشعبي منقطع النظير، تفجر غليانه مؤخرا ضد كل من تسبب في الكارثة الاقتصادية، إنها تدير دولة بمؤسساتها رغم الحصار، وتخاطب العالم بلغة الندية لا لغة التسول، والأهم من كل ذلك أنها لم تعد تخشى شيئا لأنها أدركت أن ما قيمة حياتنا بدون حرية، وما قيمة سلامتنا ونحن مسلوبو القرار. إن البيان العسكري وبيان الخارجية اللذين صدرا عقب حادثة الطائرة الإيرانية كانا إعلانا عن دخول مرحلة جديدة تماما، مرحلة السن بالسن، مرحلة إنهاء الحصار بالقوة، مرحلة فرض السيادة كاملة غير منقوصة. لقد قال الصنعاء للرياضة وبوضوح إن بنك الأهداف اليمني واسع، وإن اليد التي على الزناد لن تتردد، وإن الكلفة التي ستدفعونها ستكون أكبر بكثير مما تتصورون. في النهاية لا يمكن قراءة ما يجري بمحزل عن الأحداث، فاليمن ليس طارئا على الجغرافيا السياسية، بل هو أصل العرب، وهو يمن الإيمان الذي خرجت منه الجيوش لتحمل رسالة الإسلام إلى أصقاع الأرض. وهذا البلد الذي قهر الحضارات قديما قادر على قهر الآلات الحديثة اليوم. لقد نفد صبر اليمنيين، نعم، ولكن ليس نفاد العجز، بل نفاد الحكمة في انتظار من لا يفهم إلا لغة القوة. إنها لحظة التحول الكبرى التي قال فيها الشعب بكل فئاته: كفى، كفى حصارا، كفى وصاية، كفى استعلاء، وما على الرياض إلا أن تسمع هذا الصوت المدوي.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 5:25 صباحا خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته وعليه. فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة.

0: جنوب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل ولحيته البيضاء لحية جده.

في آخر الأخبار أضعكم فيها، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي يقول إقدام أمريكا على إلغاء الإعفاء من عقوبات بيع النفط الإيراني انتهاك صارخ للمادة 10 من مذكرة تفاهم إسلام أباد. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي: العمليات العسكرية اللاحقة التي نفذتها أمريكا ضد إيران تشكل انتهاكا خطيرا للمادتين الأولى والثانية من مذكرة تفاهم إسلام أباد. أمريكا انتهكت المادتين الأولى والثانية مرارا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عبر إجراءات الكيان الصهيوني في لبنان والتهديدات ضد إيران. نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران تحذر بشدة من تبعات نكث أمريكا للاتفاق، وستتخذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها وأمنها القومي. في آخر الأخبار، نيويورك تايمز: ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% إلى نحو 76.5 دولار للبرميل بعد إعلان الولايات المتحدة بدء تنفيذ ضربات على إيران. في آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني: عدوان أمريكي استهدف بعدة صواريخ رصيفا تجاريا ورصيف صيد في سيريك جنوبي البلاد. التلفزيون الإيراني: إصابة عدد من العاملين جراء العدوان الأمريكي على الرصيف التجاري بمدينة سيريك نقلوا على إثرها إلى مستشفى ميناب. التلفزيون الإيراني: الرئيس بازشكيان يغادر النجف الأشرف متجها إلى طهران بعد المشاركة في مراسم استقبال الجثمان الطاهر للشهيد السيد علي الخامنئي. في آخر الأخبار، العدو الإسرائيلي يشن غارة على بلدة نبطية فوق جنوبي البلاد. في آخر الأخبار، قوات العدو الإسرائيلي تقتحم منطقة غيزون بمدينة الخليل في الضفة الغربية.

السيد القائد سلام الله عليك، ما الضرر الذي سيلحق السعودية إن نعمت هي بالاستقرار وإحنا ننعم بالاستقرار؟ يعني ما الضير من ذلك؟ ما هي الخسارة التي بتخسرها السعودية لو كفت أداها عن اليمن؟ ما الخطر المحدق بالسعودية من اليمن وهي تعلم جيدا بأن لا خطر قادم من اليمن؟ لماذا كل هذا الهيجان؟ ليش عاصفة الحزم وما قبلها؟ ليش الوصاية السعودية على اليمن؟ لماذا؟ لماذا بيجن جنون دول الخليج من إيران؟ ما الخطر القادم عليها؟ المد الفارسي كذابين. طيب، العداء من دول الخليج لإيران بسبب المد الفارسي سبابة الصحابة، تمام. هل من المعقول أن أمريكا وإسرائيل بتعادي إيران من أجل هذا السبب وواقفة مع حلفائها مش أتباعها؟ إذا اعتبرنا أن دول الخليج حلفاء لأمريكا وإسرائيل، ليش؟ ليش الدمار الكامل لليمن والمراوغة والمماطلة رغم الهزيمة العسكرية الواضحة للسعودية ودول التحالف في اليمن؟ لماذا بيعرض محمد بن سلمان دولته واستقراره واستثماره ومشاريعه للخطر بالمراوغة لتنفيذ خارطة الطريق في اليمن ورفع يده ودفع ما عليه؟ ليش؟ الجواب واضح، كل ما تقوم به السعودية ودول الخليج من عداء لليمن أو لإيران أو لحماس أو لحزب الله، الصورات بتتضح صح؟ كل من يعادي إسرائيل عدو لدول الخليج، يعني دول الخليج أداة بيد إسرائيل. حاربوا أعداءنا. الاستقرار لأي دولة تعادي إسرائيل فقط، الأمر واضح وجلي. طيب لو نغلق باب المندب وإحنا متفقين إحنا والسعودية، مش نغلق باب المندب، يعني نعلن بأن باب المندب حق يمني، هو من سيقرر مصير باب المندب فتحه وإغلاقه والسفن التي بتمر عليه، وإحنا متفقين مع آل سعود، هل بنغلق عليهم؟ لا، وعارفين ومتأكدين وواثقين بأن اليمن لن، يعني ما نغلقش باب المندب لا على السعودية ولا على أي دولة عربية مهما كانت الخلافات فيما بيننا، خلافات سياسية، خلافات أبدا. لكن ممكن إن احنا ندعم فلسطين بباب المندب، ممكن نحاصر العدو الإسرائيلي بباب المندب، مش عاشب لهم، فتحوا لهم طريق بري، تخيلوا فتحوا لهم طريق بري يمولوه بالسلع والغذاء العدو الإسرائيلي وغزة محاصرة. إيران قلناها مرارا والتاريخ والناس كلهم قالوا أيام الشاه كانت صديقة، مع أنها شيعية أيام الشاه، بس صديقة أمريكا والسعودية أو أمريكا وإسرائيل، وبالتالي صديقة دول الخليج. لكن لما قامت الثورة الإسلامية في إيران وأعلنت عداءها لأمريكا وإسرائيل أصبحت عدوة بعبع، والأمر واضح، نفس اليمن تماما. اليمن كان مجرد حديقة، أو مثل ما قال السيد القائد مزبلة للسعودية يلقي فيها كل مصائبه. لكن لما قامت ثورة 21 من سبتمبر وقطعت الوصاية والتبعية وأعلنت الحرية والاستقلال، جن جنون إسرائيل، بالتالي جن جنون
السعودية. مثل ما قلنا أمريكا وإسرائيل بعيدة عليها تدفع ريال واحد أو دولار واحد علشان تحمي دول الخليج من المد الفارسي، هذا مش وارد لا في تفكير أمريكا ولا إسرائيل. مثل ما السعودية بعيد عليها مش وارد أبدا في تفكيرها أنها تدفع ريال سعودي واحد علشان تعيد الدنبوع ولا الشرعية وتعلن بعاصفة حزم وتمويل بالمليارات من أجل عيون هادي، مش وارد أبدا في تفكيرها، وإنما الأمر ببساطة تنفيذ أجندات إسرائيلية أمريكية. هذا الأمر واضح. خلاصة الموضوع كله في هذا النقطتين: الدول العربية أداة بيد الإسرائيلي بيحركها كيفما يشاء وضد من يشاء، وخاصة ضد من بيقول له لا ويقاومه ويوقف أمامه.

دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. ويعلم الله يعلم الله الله العالم ما يحدث في الكويت والبحرين. تقولوا بالشيء الله ما لعب. الله العالم وحدك بالله أكبر طاعة فاجئ وادهش وادهل وابهر أفدي تصنيعك وابداعة فجر أفدي تصنيعك وابداعة الساعد جنب الساعد في موقفنا المطلع. شوفوا الرعب الحقيقي الذعر الخوف الدمار للأمريكي والصهيوني بالذات هو مجرد بس أنه يفكر تفكير بأن الأمة العربية ممكن تتوحد. هذا كابوس رعب حقيقي. أي شيء قد يصل الشعوب العربية أنها تتوحد شغال فيه. قرعة توحد الأمة العربية والإسلامية مصيبة بالنسبة للعدو الصهيوني والأمريكي والأوروبي، بس في المقام الأول الصهيوني، لأنهم عارفين أن هذه الأمة لو تتوحد قادرة تغير العالم بأكمله. لذلك أبسط شيء ممكن يوحد الأمة يعملوا عليه بكل ثقلهم. آخر شيء مباراة مصر والأرجنتين. أقول لكم ليش؟ بعيد عن الرياضة، هدف واحد لمصر ضد الأرجنتين قوم الشعوب العربية كلهم صوت واحد تلقائيا لا إراديا. أي واحد عربي بيشاهد المباراة من مصر، من اليمن، من السعودية، من المغرب العربي، من سوريا، من كل أقطار الدول العربية، أول ما هدفت مصر على طول وقف ويغور ويصيح فارح. الهدف الثاني قوم 400 مليون عربي، خليكم من الدول الإسلامية، هذا كدول عربية. مجرد التفكير في الدقيقة 80 أن مصر تخرج الأرجنتين وحد الشعوب العربية، وهذا ما يرعب إسرائيل. لذلك الفيفا تحركت على طول. مصر لا يمكن تفوز مهما كان الثمن، لو كان الثمن الإطاحة بالفيفا.

دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في محورنا هذا سنفتح نافذة التواصل عبر المكالمات الهاتفية على رقم البرنامج 01-282-005 01-282-005. بنستقبل مكالمات الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات على هذا الرقم. فقرة بدون مذيع، يعني أول ما يفتح الخط معك اسمك ومن فين اتصالك ومشاركتك حول الموضوع، قول ما في نفسك في نصف دقيقة أو دقيقة بالكثير علشان نستقبل أكبر عدد ممكن من الاتصالات.

اولا علم الله اجر المحور يعني على رحلة السيد عباد الشهيد علي خامنئي. و لابد ما ناخذ زهاره يعني مجازين المحور كامل من اعداء الله، وهذا فوز عظيم يعني تشييعه وحد المحور وحد الامه بحث اسرائيل يعني بهته باذن الله، لانه اول تشيع شخص بهذا يعني، وهؤلاء ما بيشيعوا بهذا التشيع والامه الذي استنى لعلم الله من يعني احفاد على الامام علي رجال الله المجاهدين يعني قاداتنا الذي ما خال عن الكحول يعني، فما تقول انا ابستن. اما الباقي الانذال يعني من زعماء العرب الذين هم جبناء احذياء الامريكا واسرائيل، ما هاتم انه يقول لامريكا لا، لو تقول له ما قال له يعني محمد بن سلمان يقول ترامب انه مزيف حيخليه يقتل ويطلع يفتو على نفس الفتوى، لكن ايران المحور اليمن يعني المقاومه في العراق في لبنان هم هؤلاء يعني في غزه هم هؤلاء غزه المحور الذي يعني هذا البالي مكننا وانجزنا بهم، وما عندنا ان شاء الله نحن نحقق اهدافنا في نصر الدين اساس نصر الدين، لان الدين اذا لو تولونا هؤلاء مثل ال سعود وغيرهم الجبناء الذي يعني يشتوى الحق لهم، واحنا لا لنا شيء نموت جوع في اليمن نتبهذل، والله لو سنينا لو كنا نحيا ونرجع نموت بقتلى اشد، ان احنا عم نواصل على هذا الشيء لحتى ننكلهم او يعني هو احدى النصرين احدى يعني، اما النصر واما الشهاده فما قد قفينا نفسه، واحنا مسلمين للسيد ومتولين ومرابطين في الجبهات والله ما نزحزح لو اكلنا سلاحنا. نحمد الله ونشكره احنا مجاهدين عسى مجاهده بنصر الله السنين من بناء البيضاء.

الواحد الثبات والصمود. كتب الله عجاك يوصل وانت والصامدين جميع الساتم كلهم بسم الله. نعمة عظيمة يا أخي، كل شيء بدأ يتكشف، والله بدأ كل شيء ما عابش واحد يدعي الغباء ولا الاستعمال أبدا، أصبح كل شيء واضح. استشهاد هذا الولي الطاهر التسعيني علي حسين رضوان الله عليه الخامنئي بدمه الطاهر، ما تشوفوا معجزات وآيات بفضل الله. يا أولاد ما عند الله إلا تقولي أو كيف. وهنا لا فلاح ولا نجاح للشعوب العربية إلا بالتخلص من الأنظمة الأبستينية، هذه أول شيء، الأنظمة الأبستينية. بعد من هناك بيتم الجم هي حكمة من الله نفس الوقت. مسلمين ما بشيتي ما لونها ويهين متى، لا مسلمين تسلم لو أجلس لا آخر يوم في عمري، خلاص مسلم وحزكنا بثبتنا هكذا. أيوة ونقول كتب الله أجوركم ويا رجال الله تضامنوا مع إذا عصنا يمن الصمود وصلت الحقيقة سدنت الأخبار زي ما مكة مع سدنة وإحنا معنا سدنة الأخبار يمن الصمود. ونقول تضامنوا يا صامدين مع إذا عصنا والصامدين، هي إذاعتنا إذاعة الشعب لا النفاق ولا الحق وقال. من حملوا أرواحهم بأول العدوان وبالأخير هكذا يا عارة ما يقدر شيء. صامد يجي يتكلم يدور ما يأكل جهاله يأخذ البلاء، والله نقسم من قوتنا يشهد الله ما هي لا رياء ولا نفاق. وإن جاء رجال الله إن جاء مكتب سيدي مولى تجراسي يبتلوا هؤلاء اللعابين المبادر الحيوي يبدأ يشتغل. نقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود من مصر الإسلام كتب وجودكم

ألو، صباح الخير. معايا سند ما تمكنني براح كيوس. أشتي جابر الليلة. أنا كفيف. يلا الله خبط الله ما استطعت أمسك الرقم. أولا الذي جعلنا يعني قلوبنا تبكي دما وعيوننا التشي ذلك الزكي الطاهر سيد علي خامنئي، ذلك التشيع الذي فيه فسائل روحية ومعنوية وسياسية وخير وبركة بإذن الله بدمها الطاهرة تزل على إيران ولا محور المقاومة بشكل كامل وحدث الأمة دماء الشهداء العظماء توحد الأمة. الموضوع الثاني موضوع السعودية. والله ان احنا متشوقين للسعودية بننسى الجوع والمعانا والكل هنشبع ونفتر ونرتاح. لا قد دخلنا للسعودية طيبنا أخذنا ثأرنا منهم هم عدو الأب والجد مراعين للحظة للدقيقة أمان مراعين لهم مراعة حرام ما قال لنا يا أخي ما حنطب بغوثنا لا قد يشتغلوا عندنا عمال نكون نبرح بهم الصلب نقشب بهم الماء نتزارع بهم هذا الصدق صدقة نتزارع بهم قشب الصلب والعوادن رد الشعب اليمني كل مزارع وهم بهم يتزارعوا ونخليهم يتزارعوا يعمروا الحق يسبلوا الأرض اللي عادي صحراء ولا قبل نخليهم يتزارعوا مدرجة يشتغلوا الماء يشتغلنا عندما بهدلونا قد أهانونا أهانوا أبوتنا ودولا. الموضوع الثاني موضوع الداخل. أنا سبب التأخير في المصنع والنبوء تقصير يا سند الله. النبوء تقصير كبير وفرق ما بين المسؤولين والشعب الصابر والصامد. والله إن بفارق والله لو أفتي لو أجابرك لا الله يهديهم بس ولا ينتقمهم هذول الفاسدين حقوتني فكان يزيلهم الله. أدي لك مثال. قبل 5 سنوات ظهرت جمعية يعني وفقنا فيها وشاركنا فيها وساهمنا يعني بأسهم وبعقود رسمي وكل شيء معترف به يعني واحد اسمه جمعية تمكن التعاون الزراعية وواحد الجمعية ثاني يعني وفق فيها لأنه كادت احنا دارين منهم يعني وأخلوا بالعقود لا حتى الآن ولا أي خبر لا حد يوزعوا أرباح مع أن في العقود أرباح يوزعوها بداية كل سنة في شهر يناير ولا أحد يجاوب على تلفون ولا أحد حدا دارين هذه رغم الناس ساهموا بأسهم يعني والجمعية بعضها هذه شقال يعني شقال ومع أسماء وشقال في صلاة وتحياتي واحترامي وحبي ليمن الصمود كامل وتحية لسيدي ومولاي وتاجي راسي عزنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وسلام الله عليكم معك أبو يوسف تحياتي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناشد السيد عبد الملك أنه يجرح العرب يعني بسمع ما نبقى هكذا مكتوفين هايدي محاصرين ومجوعين، ضروري نحن نضع الحال وبسمع يعني نتفاضل ونتآخر ونتآزر ضد العدوان السعودي الأمريكي. لا يكون لا يكون هذا مستحيل يا حلف أمريكا وإسرائيل، يا حتى الصميم ذرات بعثر ولا رجع قليل. معاكم عشرة ضلات من السجن المركزي، وسلامتكم، مع السلامة.

السلام عليكم. هذا الحل بخشان البنادق. عندما قتلوا الحجاج كانوا حوثيين. عندما قتلوا الرئيس الحمدي سلام الله عليه كان حوثي. الحقد السعودي من زمان. فالآن هو بوصلتنا الرئيسية. والحل في خشام البنادق رؤوس الصواريخ. نقول لهم هيهات من الذلة. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. نجيب مهدي من صنعاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو خالد الماري من محافظة المهرة، وتحية كبيرة لك تاج راسي أخي سند، الله يعطيكم الصحة والعافية على هذا الطرح. طبعا نحن نقول مثل ما قال الآخرين، لا حياة بدون حرية ولا سلام بدون استقلال، وإن غدا لنظره لقريب، والنصر إن شاء الله للشعب اليمني على هذا الأرعن محمد بن سلمان، ولعنة الله على العملاء والمرتزقة والعدوان. تحية لكم يا أخي سند.